0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا، وتجمعنا الكلمة والنغم إلى مدارج الضوء، وتطير بنا الأرض وترقص، وفتحنا أجنحتنا لنسيم ريح في هذا الليل، تتسلل النشوة الخلوة الصادحة إلى بوابة النغم وبحر القصيد. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

عن الحب أحلى الكلام، عبارات شوق كوت داخلي وود يفوق خيال الأنام، وكنت أردد في خاطري أحب الحياة أحب السلام، فكان الوداد وكان الحبيب، ظننت بأن حياتي وئام، وكنت أسائل نفسي السؤال

بريق الكلام فتسري الرذيلة سري المدام. إلهي لست أحب اللئام ولست ملاكا، ولكنني بريء من الحب دان المرى. وإن كنت أهوى فإني بشر أريد من الحب طول انسجام، وأكره في داخلي كل شر لأني أحب طباع الكرام. أريد السعادة من كل نبع، وأكره في الحب طول الخصام.

ورغم دناءة ذاك الحقود ورغم تسائس كل حسود، سأعمل بالصمت للمستحيل لأنشر ما حققته النتائج وأحفظ كل الروابط كل الوشائج. أنا مستمر بجهدي القليل ورغم العناد ورغم التحدي ورغم الكلام وأزمة نفسي، سأعمل حتى أبرهن بالشغل قدر الكبير. زميلي أخي، لماذا الحسد؟ لماذا التجني؟ وفيما النكد؟ ورغم الضلال وقال وقيل ونفث المريض، سأحيا سعيدا بشغل الجليل، وأنت ستخسر يا مدعي بتلك الإشاعة للمستحيل، فأنت المقامر بالادعاء وأنت المصاب وأنت العالم.

ليلة قمرية كنت أرنو للقمر وأسامر الضوء المشع حتى مللت من السهر. يا بدر حاورني عساني أصطبر، فلقد مللت الذكريات وهذه حال البشر. إني وهبت له الكثير لكن قلبي ينفطر.

الكثير من الخبر، كذبته ونهرته حتى وثقت من الخبر. أتراه يهزأ بالهوى لا صدق فيه ولا أثر، ما كنت أحسب أنه يرضى إلى الكل.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: تتساقط أوراقي من فوق المكتب، يحار القلم فلا أكتب، فخيالها ما زال يداعب إحساسي ويحرك مشاعر وجداني، وأنا متيم ألملم أشتات الأفكار، ما عدت أنغم كالماضي أحلى الأشعار، وتعبت كثيرا في السير وضقت بهذا المشوار.

رجعت أفكر يحدوني شوقي وإلهامي، فوجدت الماضي بلا ماض، وهربت بشدوي وأنغامي لأضمد أجراح الأمس وأعيش لصمت ولهمسي.

زحمة الأيام حدث التعارف واللقاء. تركت بنفسي زهرة من أزاهير الوفاء، وتجددت أحلامنا، فلقاؤنا في الجهر كان وفي الخفاء. هي روعة في الخلق

زحمة الأيام تتكشف الأسرار لي لما أشاهد من خلال عينيها الصفاء، وأغوص في أعماقها متلهفا حتى أكشف أسرار البهاء. فتقول في رقة: إني أراك من الوضوح كما الضياء.

في زحمة الأيام كتبت لنا الأقدار أرقى قصة في الجد في الإخلاص في أصل الوفاء، وتوافقت آراؤنا حتى فطنا إلى معايير السواء. ويسير بنا الحنين إلى الأمام، فيحدث بيننا أيضا لقاء، رمز الصداقة كان معيارا لنا حتى تدرج عطفنا نحو الرجاء. فرجوتها أن أستبين جمالها حتى وافقت، فرأيت

في زحمة الأيام تنفض الأقدار عني الفداء، فأعيش مبتهجا أجدد عند لقياه.

ثوبك مثل الغريق. أحبك رغم صروف الحياة ورغم وشاية أي رفيق. أحبك يا موجة كالضياء ويا سحر عين تشع البريق.

ومهما أسرت فؤاد الطليق أحبك أنشودة للصباح وأرنو إليك بشوق عميق. غدوت بحبك مستبشرا فأنت النسيم العليل الطليق.

كثير الكلام وتوغر بالحقد قلب العشيق. أحبك يا عندليب الغناء تشيع الجمال بكل طريق. أحبك إني إليك أبوح بما يحتوي خافقي من حريق.

الغريق. أحبك نفسي تطير إليك كما الطير يرنو لعش عريق. جمالك أنت يجوز الخيال ويجري سناه

الألحان حبيبتي حبيبتي أنسجها خيالا يعجز عن وصفها الإنسان.

قضاها ألف قصة، أو كنت أملك أزرع أرضها بالحب ألف زهرة.

ليتني ملحن لكنت قد لحنتها، أو أنني شاد لها لكنت قد غنيتها، لكنني مغرم بالشعر قد نظمتها.

أضيع فيها رغبتي وصدق عهدي والوفا لحبي أو لصبوتي، أقولها أعيدها

بلا فت ارجع إلي فأنا شقيت من الفراق. فأجبتها لا تبحثي عني فلن أنسى الذي بيني وبينك في اللقاء الأول وعذوبة التعبير في وجهي الجلي. فأنا تحملت الكثير ورضيت بالذكرى وبالحظ اليسير. لكنها عادت تنادي قائلة لا يا حبيبي إنني متأسفة لا تبتعد فقد رجعت إلى الوراء وبحثت في الماضي لأكتب

الفؤاد إلى الحبيب مناديا يشكو من الحزن المرير طويلا. يا مالكا في الحب أسرار الهنا، هلا شفيت من الغرام عليلا. إن كنت أهوى فالهوى طبع الفتى، والكل يهوى في الحياة جميلة. قالت قضيت على حياتي فجأة، ما كنت أرقب في هواك رحيلا. وعدتني بالانتظار مدى الحياة، وإن قلبك لم تعره بديلا. أنت السعادة، أنت مفتاح المنى، فارحم فؤادا مدنفا مقتولا. أنسيت يوما فيه قد عاهدتني، وحلفت أنك لن تنال خلي، فخدعتني في لحظة وتركتني. والدمع يذرف في العيون سيول، فأجبتها إني ظلمت من الهوى، ما كنت أعرف للنجاة سبيلا. لا تقلقي، إني أحبك يا منى حبا يفوق العاشقين مثيلا. حبا أوزع من مداه على الورى، وأفيق من همساته مذولا. أنا ما كذبت عليك في ميعادنا، أنا صادق، لم أرض عنك بديلا. هل سألت القلب إن كان الهوى يصلى بأعماق الفؤاد فتيلا؟ أو أن شعري كان لحنا ساخرا يرجو يعيد إلى الحياة القتيلة.

وانا

شئت. لست بآسف عما اقترفت ولا سوف أنسى رغبتي، فلتلقي أنت بما طلب. إني كتبت مبادئا في الحب، فانسي ما كتبت. اغضبي ما شئت إن كان هذا مبدأك. أليس من حقي أني ما قبلت؟ لو كنت أعرف ما المرام ما كنت أبدا في الغرام. فلتغضبي ما شئت، إني سوف أحيا بالكرامة ما بقيت، وأذود عن حبي وأرفض ما أبيت. إني حبيب مخلص لكنني الآن انتهيت. اغضبي ما شئت ثم انظري فيما مضى وتذكري، فإذا نسيت فإنني لك ما نسيت. فلقد بذلت الحب ألوانا وعمري ما كذبت. أفتغضبين لأنني عن حبك الماضي مضيت؟

قول لا تنسبوا شيئا إليها، فلست ألومها ولست بحاقد أبدا عليها، فقريبها جنى عليها، هي طفلة وضحية لبراءة الأطفال في بعض النساء، فقد وعدها بالمودة والصفاء وقد نال المراد، ثم غاب أورثها البعاد وتخبطت ترجو المشورة والنصيحة، حتى التقت بزميلة فتحت لها سبل الفساد، صارت تمارس غيها من غير خوف في الخفاء، تهوى التحدث واللقاء وتعاقبت سلاتها، لم تشف من هذا الوباء، حتى التقت ذات مساء بفتى وسيم ذي صفاء لا يعلم الماضي ولا تاريخها، فأحبا كتبا معا في الحب أجمل قصة، لكنها يبدو وقد ألفت خطاها سبل الخطيئة، لا ترى دربا سوى، وتنقلت في الحب لا تدري لمن أو أين في الدنيا هداها، لكنها معذورة تخشى هروب حبيبها وتكرر المأساة يوم نحي، ولذا تراها في هواه ترنو إلى الفجر الجديد، ترجو الحبيب فلا مجيب، في كل يوم تلقى

الوفاء طبيعة هي في كل النساء لهن سحر واحد، لكن سحرك دائما يروينا. الحب يسبي من الإنسان هدأته، فنعيش في قلق يمزق فينا. ما أصاب الشك إن الشك يقتلنا، إن لحظة ترك المحبوب. عادت إلي حبيبتي، عادت إلي من السفر، عادت إلي أليفة اليوم قد طلع.

وألف أهلا معا. قد عدت يا زهر العمر، عدت إلي حبيبتي، فالأرض أحياها المطر. أوحشتني زمن الغياب، والآن قد زال القدر. سافرت لا أدري متى، قد مر كالعام الشهر. لما تغيبت انمحى سحر الطبيعة للنظر، ولقد كرهت ببعدك كل الجمال أو الصور. أنا ما نسيتك في البعاد، فالطيف في عمقي ذكر أهواك. يا أحلى مقال في الحب، يا أرجى الزهر. أهواك يا نبع الجمال، يا أحلى إهداء القدر.

أحسب أنني أحببتك أو أن إعجابي بك يزداد من حين لحين. فلقد تكلمت الكثير مع الكثير، لكن صوتك ساحر وله حنين. لكن شيئا فيك يغريني ويجذبني ويجعلني أهي. هل تذكرين حبيبتي؟ هل تذكرين لما تكلمت؟

الجمال وحبك يسمو سمو الجبال. أعرف أني أواجه صعبا وفي أرض حبي هضابا وشوكا، لكن

لا تطلبي مودتي، فقد سئمت الانتظار وبذلت أقصى غايتي، فالحب ليس له قرار. حبيبتي أو تذكرين، فقد طلبت إليك ترك الارتحال، ومنحت حبك فرصة فخذلت عهدي، ثم ضقت بالوصال. حبيبتي أنا حينما أحببتك ما كنت أنشد فيك غايات الكمال، وقد بذلت التضحيات رخيصة من أجل حبك، ما رجوت لها منال. هل بعد هذا تطلبين مودتي ورجوع حبي واستعادة طيبتي؟ لا تطلبي أبدا، لذا أرجوك عن ارحلي، فقد سئمت الحب، هذه حالتي، والقلب يهوى الانتقال.

حبيبتي هي لفظة تطفي لهيب مودتي، سأعيش للذكرى فنعم الارتحال. عشقت جمالك يا فاتنة، عشقت الشباب، عشقت القمر، كرهت السهاد وطول البعاد، كرهت من الليل طول السهر، أبيت أشاهد حسن النهار، عسى أن أراك بأحلى الصور. خيالي المجنح فاق الحساب وفاق تصور كل البشر، أعيش أسامر يا حلوتي جمال النجوم، أخاف القدر، فما من مجيب لشدو الحبيب، يعيد إلى النفس عهدا غبر، يجدد حلمي ويطفئ اللهيب، أما آن للنفس هجر الضجر، إلى الناس أشكو غياب العشي، أما

غياب الضمير بقلب الحسود أمات الحياة أشاع الضرر. إلى الله أشكو نفوس العباد فدمع العيون الغزير انهمر. وهجر الحبيب أحال الحياة لصحراء جدباء ترجو المطر. فيا رب أرجع إلي حبيب لتصفو الحياة ويحلو السمر. ثمار من الشوق قد أينعت وحان القطاف لهذا الثمر. كواني الحنين وقد

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل

الموسيقار محمد عبد الوهاب. قصة كمال الملاخ. سيناريو وإخراج سمير عبد العظيم.

0: كلامي اللي بتقوله ده يا شيخ إبراهيم بقى بعد ما وجه بحري كله يعرف أم كلثوم ويحبوها الناس، تقول أم كلثوم مش هتغني؟
1: أهو ده اللي حيحصل يا سعادة البيه.
0: كده؟
1: معلش أجيب باللي تقول عليه سعادتك من المشايخ معايا.
0: ما تأخذنيش يا شيخ إبراهيم، متشكرين، نخليكم لمرة تانية.
1: مرة تانية؟ ده احنا اللي متعودين نعمل لياليكم كلها يا سعادة البيه ومواليدكم. يعني سعادتك حجب ناس من برا؟
0: أما شوف يا شيخ إبراهيم.
1: طيب يا سعادة البيه، طيب.
2: قلت ايه يا شيخ إبراهيم؟
1: ما كانش يتعز، أم كلثوم ما بتغنيش
2: كده. طيب بلاش يا شيخ إبراهيم.
1: والله احنا تحت امركم، انما ام كلثوم لا.
3: ام كلثوم لا؟ يبقى عشت.
1: ما حدش سأل برضو يا فاطمة؟
4: سألت عليك العافية.
1: ما حدش سأل علي غير العافية دي يا فاطمة.
4: ما تقولش كده يا شيخ إبراهيم.
1: تلات أشهر ما عملناش ولا ليلة واحدة. تلات أشهر يا فاطمة والناس تقول يا أم كلثوم يا بلاش. ودلوقتي ما حدش بيسأل خالص.
4: ما أنت كنت بتشتغل من غيرها وعالي يا شيخ إبراهيم.
1: إنما تقولي إيه بقى في كده يا فاطمة؟ نهايته. خدي التمانية ساغ دول اللي فاضلين معايا، دبري روحك بيهم لحد ما ربنا يفرجها.

0: عم الشيخ عبد المجيد.
1: الحمد لله على كل حال يا ام كلثوم يا بنتي. هنقول ايه
0: وعاملين ايه في الليالي انت والمشايخ اللي معاه؟
1: ليالي ليالي ايه يا حصري؟ ده من ساعه ابوكي ما بطلك تطلع الموالد والليالي، لا هو ولا حد من البطاله اشتغل بتلاتة ميلة.
0: لا حول الله يا رب.
1: ولا ابوكي مؤذن جامع وبيطلع له قرشين اول كل شهر.
0: ايوه.
1: انما احنا على الحميد المجيد نعمل ايه؟ ربنا عالم بينا.
2: اهلا وسهلا يا شيخ عبد المجيد. اهلا.
1: اهلا بيك يا بشيخ. اهلا بيك.
2: كيف الحال؟
1: اقول لك ايه يا شيخ ابراهيم، بقى احنا يعني
2: روح العابي يا ام كلثوم، روح العابي.
0: يابا كنت عايز اقول لك يعني ليه كده؟ هو اني لا سمح الله بعمل حاجه وحشه؟
1: مين اللي قال لك بتعملي حاجه وحشه؟
0: هو اني عوالم يابا؟ اني بمدح النبي عليه الصلاه والسلام.
1: عليه الصلاه والسلام.
2: عليه الصلاه والسلام. بس برضو ما لكش دعوه بالحاجات دي يا ام كلثوم، روح العابي، روح العابي يا بنتي.
0: يابا علشان خاطر البطانه، بلاش علشان حاجة تانية.
2: يا ام كلثوم روحي العبي وبلاش تتكلمي في الحكاية دي تاني، فاهمة ولا لا؟
0: حاضر يابا اللي تشوفه. عن اذنك يا عم الشيخ عبد المجيد.
1: اتفضلي يا بنتي. مش عارف انت ليه متشدد في الموضوع ده يا بشيخ.
2: تشرب قهوة يا شيخ عبد المجيد.

0: الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: في يا شيخ إبراهيم؟ قمت مفزوع من النوم ليه؟ كنت بتحلم ولا إيه؟
0: اللهم اجعله خير.
1: في
0: جاني اللي جاني في المنام وقال لي ازاي يا رجل تمنع بنتك من مدح النبي عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: والله ما أنا عارف أعمل إيه يا فاطمة.
1: خلاص بقى يا شيخ إبراهيم.
0: برضو مش عارف أعمل إيه، خايف.
2: إيه الكلام اللي بتقوله دي يا شيخ إبراهيم؟ إحنا ما صدقنا خلصنا من الحكاية دي. إيه؟ والبنت قعدت في الدار وسكتت، هترجع في كلامك تاني وتقول لي شغال هي؟
0: يا أخويا أنا عاوز أقول لك يعني
2: ما هو لاني ولا حد من قرايبنا كلاتهم عاجبوا الحال ده أبدا يا شيخ إبراهيم. إيه؟ وعشان كده المجلس اللي عاملينه هنا في دوار العمدي لازما حتما البنت تقعد في الدار، مش تقول لي ما أدري كيف وأبصر إيه؟
0: ما أنا كنت ناوي على كده، كنت ناوي على كده وبقالي 4 أشهر سكت عليها ما بشغلهاش، إنما اللي جالي في المنام، المنام هو اللي خلاني أفكر أرجعها تاني.
2: وإحنا مش موافقين لاني ولا أي حد من إخوات. وبصراحه كده قالوا احنا كلنا كوم وان ام كلثوم تغني كوم.
0: يا اخويا روق نفسك بس واسمع مني.
2: مش هسمع حاجه. انا قلت اللي عندي. سكت ليه يا حضره العمده؟ ما تتكلم، ما ترسيه، رسيه على اللي فيه. قول له الناس هتاكل وشيني، البنت مصيرها تكبر، يخلصك تكبر وتبقى على وش جواز مثلا وتطلع في الليالي والموالد قدام الخال. ما تتكلم يا حضره العمده.
3: انتم عايزين رايي؟
2: ايوه طبعا يا حضره العمده. امال عاملين المجلس عندك ليه؟
3: يعني اللي هقول عليه هيمشي يا شيخ ابراهيم؟
0: انا تحت امرك يا حضره العمده.
2: قول يا حضره العمده، انت راجل عارف الاصول كويس، دي حتى مش كويسه في حق طمي الزهيره كلها.
3: رايي ان البت تفضل تمشي، ما فيهاش حاجه ابدا.
2: ايه بتقول ايه يا عمده؟
3: البت تمدح الرسول عليه الصلاه والسلام وبتلبس عقال وكوفيه وعبايه ومش باينينها حاجة أبدا.
0: أيوة.
3: والشيخ إبراهيم مربي بنته تربية دينية كويسة وما تخافش عليها أبدا.
2: إيه ما قلناش حاجة، بس أم كلثوم مصيرها داخلة على سن جواز.
3: وطيب وماله؟ دي متحصنة ببركة القرآن الكريم.
0: يسلم فمك يا حضرة العمدة.
3: ده رأيي وأنا قلت. ها قلته إيه؟
2: والله يا عمدي مش قادر أقول لك حاجة.
0: اتكل على الله يا أخويا وروحي انعي العيلة كلها إن أم كلثوم ما بتعملش حاجة غلط. ولا حاجة حرام، حرام عليكم أنتوا تحرموها وتحرمونا من مدح النبي عليه الصلاة والسلام.

0: تاني النبي تاني يا سومة يا حلاوة النبي يا صلاة النبي سومة
1: ثانية واحدة اشرب حاجة سخنة واقول لكم كل اللي عايزينه
0: هات الانسول لما كان سومي يا لالا
2: ايوه حاضر
3: ايوه حاضر
1: وبعدين يابا
4: والله ما انا عارف يا بنتي
1: كل التوشيح اللي حفظتها لي قلتها مرتين والليلة مش عايزة تخلص
4: هنعمل ايه وليهم تاني وليهم تاني يا ام كلثوم
1: مش يابا تبقى تحفظ لي حاجات كتير قوي
4: ده انا محفظك نص ساعة توشيح
1: هي نص ساعة تكفي الليلة
4: ايوه صحيح الليلة بتاخد اربع خمس ساعات انما يعني زي ما انت عارفة وزي ما بتشوف بعينك كل الليالي الفلاحين بيتخنقوا ثلاث اربع ساعات واحنا بنغني نص ساعة
1: اول مرة جي ما تخنقوش بقى هنغني الخمس ساعات منين
4: والله ده مطب ما انا عارف اعمل فيه ايه
0: يلا يا ابو كلثوم
3: عايزين نسمع يا
5: نسمع
1: حاضر هقول اهو
4: قولي قولي يا اختي قولي عيد اللي قلتيه تاني قولي
1: امدح المكمل احمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول

0: الولد اداني جنيه ونص. يما
1: جنيه ونص؟
2: انا مش مصدقه عيني.
0: مش مصدقه عينيكي ليه يما؟ امسكي الفلوس، امسكي الفلوس في ايدك.
2: جنيه ونص؟ هتشتغلوا بيهم قد ايه ده؟
0: خلاص يما اشتغلنا وخلاص،
2: بقى ليله واحده بجنيه ونص.
0: ايوه يما.
2: يا لهوي بالي، يا لهوي بالي، دي فرجت قوي وبقت بعزائي.
3: ام كلثوم.
0: نعم يابا.
3: يلا يا بنتي رايحين البندر حالا دلوقتي.
2: ليه؟ خير؟
3: لازم اصور ام كلثوم حالا دلوقتي تصويري.
2: يا نصيبتي، هتصور البنت تصويري
4: غدا سومه.

وحشتنا وحشتنا والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا في غيابك عننا وحشتنا وحشتنا.

الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمال ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: سجلت الفنانة المصرية اسمهان أغنية ليت للبراق عينا سنة 1938. كتبت كلمات الأغنية ليلى العفيفة وهي شاعرا من العصر الجاهلي من قبيلة ربيعة بن نزار العربية. الأغنية لحنها محمد الموسيقي محمد القصبجي وحملت في كلماتها قصة حب رومانسية، وهذه قصة ليت للبراق عينا.
1: ليت للبراق عينا فترى، قصيدة ليلى العفيفة، شاعرة عربية جاهلية من قبيلة ربيعة بن نزار، ابنة عم البراق بن روحان وحبيبته. شهد لها بالجمال وعرف عنها التمنع حتى لقبت بالعفيفة. وكان البراق في عصره من خيرة فرسان بني تغلب، صاحب هيبة وشأن عظيم. تقدم لليلى سادة القبائل العربية، لكن والدها تمسك بتزويجها من ملك اليمن التبع اليماني. فشل البراق في إقناع عمه بغير ذلك، فهاجر كثيرا رفقة فرسان من قبيلته. صارت القبيلة مطمعا للأعداء من قضاعة وطيء، أغاروا عليها وسلبوا أهلها، فلم يجدوا بدا من طلب العون من البراق ليحرسها من قطاع الطرق. فلبى النداء وأنشد: لعمري لست أترك آل قومي وأرحل عن فنائي أو أسير، بهم ذلي إذا ما كنت فيهم، على رغم العدا شرف خطير. وانتهت الحرب بين القبائل بفضل براق. اختطف كسرى ملك الفرس ليلى، رفضت الزواج منه فسجنها وعذبها وعانت من الأسر تضييقا وتنكيلا. صرخت شعرا تستجدي محبوبها: ليت للبراق عينا فترى، ما أقاسي من بلاء وعنا. يا وائلا ويا عقيلا ويلكم، يا جنيدا ساعدوني بالبكا، عذبت أختكم يا ويلكم بعذاب النكر صبحا ومساء، يكذب الأعجم ما يقربني ومعي بعض حساسات الحياة. سمع راعي غنم عربي القصيدة من سجنها، فأسرع الخطى إلى ديار أهلها وأبلغ البراق صرخة ليلى. حشد البراق الفرسان وأنشد فيهم يحثهم: أمن دون ليلى عوقتنا العوائق، جنود وقفر ترتعيه النقانق، وعجم وأعراب وأرض سحيقة، وحصن ودور دونها ومغالق. بعدما أعاد البراق ليلى تزوجها بعد طول انتظار، وتولى رئاسة قومه بني تغلب زمنا طويلا. ألهمت قصة ليلى العفيفة الفنانين، منهم أسمهان التي أنشدت قصيدة ليت للبراق عينا عام 1938.

0: ذاكرة أغنية.
1: اشتهرت ليلى بجمالها بين فتيات العرب، وتميزت بنسبها وأدبها. كانت تحب ابن عمها براق ابن روحان، لكن والدها رفض تزويجها له، معتقدا أنها تليق بأحد زعماء القبائل. طارت أخبار ليلى حتى بلاد الفرس بعد أن نزل بها والدها في ناحية من بلاد الفرس، بينما كانت العرب تخوض حربها مع الفرس. أسر الفرس ليلى مع مجموعة من بنات العرب، وقد حاول ابن كسرى بن ملك الفرس السساني إغواء ليلى بالمال والسلطة، إلا أنها رفضت ذلك رفضا شديدا. وعقابا لردها عذبت وحبست، ومنع عنها الماء والطعام، وعاشت تحت ظروف قاسية، لذلك سميت بالعفيفة. إبراهيم حمودة في قصيدة ليت للبراقي غناها في إذاعة القاهرة حوالي سنة 1949، وهو ممثل ومطرب مصري ولد سنة 1912. وبعد أن قرر العمل في المجال الفني، تنقل في العمل بين عدد من الفرق المسرحية.

0: ذاكرة أغنية.
1: وخلال حبسها أنشدت ليلى العفيفة قصيدة مكونة من 34 بيتا بعنوان ألا ليت للبراق عينا، كنداء استنجادي إلى ابن عمها البراق الذي كانت تحبه. وكانت ليلى قد نظمت تلك القصيدة في وصف مأساتها وما حصل لها في الأسر. مر أعرابي على ليلى فحفظ كلماتها حتى علم البراق بن روحان، فثار واستثار قومه من أبناء العرب، وهو فارس شجاع، فاحتال حتى خلصها من هذا الأسر. خلدت هذه القصة الرومانسية في التاريخ الأدبي، ولا شك أنها تحمل أبعادا ورموزا في العلاقات بين العرب والفرس. وكانت القصة نموذجا لاعتزاز العرب وفخرهم على الأقوام الأخرى.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
2: لحن الموسيقار محمد القصبجي الأبيات لتغنيها حياة محمد في فيلم ليلى بنت الصحراء، فيلم أي أنه تم تسجيله في سياق فني تمهيدا لفيلم ليلى بنت الصحراء سنة 1937، وهو من أوائل أفلام الفنانة والجيثارة ليلى مراد، وهو فيلم تاريخي غنائي من إخراج بهيجة حافظ التي قامت ببطولته أيضا، ولا يعد من أفلام ليلى مراد الشهيرة مع أنور وجدي، بل هو من بداياتها الفنية في فترة الثلاثينات. ويبدو من الرواية الفنية أن القصبجي الكبير عرض كلمات القصيدة على أم كلثوم وأسمعها اللحن، إلا أنها لم تقتنع بها ورفضتها، فما كان من القصبجي إلا أن أعطاها لإسمهان، ونجحت الأغنية أيما

دراسة عن إسمهان وشعراء العرب تقول الدكتورة رقية زيدان: إسمهان أسطورة إغريقية، موهبة إلهية ملهمة الشعراء والكتاب والموسيقيين، صاحبة الحنجرة الذهبية، عروس النيل. ورغم مرور عشرات الأعوام على رحيلها، إلا آذان الملايين ما زالت تصغي وتستمتع بصوتها المتفرد النادر العذب، مما جعلها خالدة إلى الأبد. ورغم رحيلها وموتها بعمر الزهور، إلا أنها تركت أثرا بالغا في الغناء العربي، رغم عدد أغنياتها التي لا تتجاوز 40. رحلت الفنانة إسمهان في 14 جويلية 1944، وهي في ريعان الشباب، وقبل أن تكمل عامها 32 نتيجة حادث انقلاب سيارتها في مياه النيل. خير ما نختم به هذه الحلقة: إسمهان تغني ليت للبراق عيناً.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

المستمع الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم.

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

فيك لي ما كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفنيها. لم أسلم النفس للأحباب تتلفها، إلا لعلمي بأن الحب يحييها. ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي، أشهى إلي من الدنيا وما فيها. نفس المحب على الآلام صابرة، لعل خالقها يوما يداويها. الله يعلم ما في النفس جارحة، إلا وذكرك فيها قبل ما فيها. ولا تنفست إلا كنت في نفسي، تجري بك الروح مني في مجاريها. إلهي، إن كنت قد أضمرت غدرا أو هممت به يوما، فلا بلغت روحي أمانيها. أو كانت العين مذ فارقتكم نظرت شيئا سواكم، فخانتها أمانيها. أو كانت النفس تدعوني إلى سكن سواك، فاحتكمت فيها أعاديها. حاشا، فذكرك ربي نور النور في مهج، تجري بك النفس منها في مجاريها.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار، ومع دخول فصل الخريف توقعات بدرجة حرارة أعلى من المعدلات العادية وزيادة طفيفة في كميات الأمطار. اليوم إجراء القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى قطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع العامة بالبلاد. المرصد التونسي للاقتصاد يدعو إلى نشر وثائق الميزانية في أجلها وتمكين العموم من النفاذ إلى المعطيات المالية. وفي عناوين أخبار العالم، المستوطنون يصعدون هجماتهم والاحتلال الصهيوني يدرس نقل قوات من لبنان وغزة إلى الضفة الغربية المحتلة. الموعد القادم للأخبار تمام 6:30 بإذن الله. متابعة طيبة.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخيرات والمسرات، أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكل من اختار الاستفاقة على صوتنا هذا الصباح. نهار جديد نبدأه معاكم على موجات إذاعة صفاقس، اليوم لحد 30 أوت 2026، 17 ربيع الأول 1448 هجري، واليوم أول أيام فصل الخريف بالنسبة لشروق الشمس لهذا اليوم كان في 5:48. نهار جديد نبدأوها معاكم كيف العادة بالكلمة الباهية، بالكلمة المزيانة، بدعوة من القلب، بابتسامة صادقة. إن شاء الله يا ربي صبحكم يكون كله خير وبركة، فيه الأخبار الباهية، فيه الموجات الإيجابية، فيه الحاجات اللي تفرح وترد الروح. وكل صباح نقوله إن شاء الله يا ربي اليوم يكون خير من البارح. شنية الأحوال، شنية الأخبار، شنية الأمور، إن شاء الله كل شيء على أحسن ما يرام. نعيش معاكم صبحية جديدة في أحلى صباح في إذاعة صفاقس من توا حتى للعشرة، أحلى صباح 4 ساعات بث مباشر نهار لحد، أخبار، متابعات، استضافات، هذا الكل تلقاوه معنا وتابعوه معنا في هذا اللقاء. برشا أغنيات زاد برشا موسيقى، نحاولوا أكيد أنه على مستوى حتى الاختيارات الغنائية والموسيقية نستقبلوا معكم الصباح هذية بكل محبة وبكل كما قلت تفاؤل. سمير تقتق في الإخراج وترافقكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم في هذا اللقاء المباشر اللي يجمعنا بيكم حتى للعشرة. أحمد حمزة في النغم هذية، نرجع لكم بعد شوية.

يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك. وأكيد أنه الرزق مش كان فلوس تدخل للجيوب متاعنا، الرزق زادة صحة، راحة بال، دار فيها الستر، ناس تحبك، خدمة تتعب عليها وتقول في آخر النهار هذا رزقي بالحلال. الرزق نتعب عليه نستحقوه، أكيد نفرح به. وإذا كان تعرف اللي أنت ما ظلمت حتى حد وما غشيت حتى حد وما خذيتش حاجة مش من حقك، هذا أكيد بش يكون رزق حلال محلل كما يقولوها. إن شاء الله يا ربي يرزقكم من حلال. وتحياتي للأصدقاء وصديقات الكل اللي يتابعوا فينا ويرافقوا فينا في صبحية اليوم لحد 30 أوت 2026، 17 ربيع الأول 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة لنهار هذا اليوم حسب توقيت مدينة صفاقس وضواحيها. اليوم أذان الفجر كان في 4:19، أذان صلاة الظهر نص نهار 25 دقيقة، أذان صلاة العصر ماضي 3:56، أذان صلاة المغرب في 6:49، وأذان صلاة العشاء في 8:15. نعود نذكر هذه أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بعد شوية نعطيكم فكرة على التوقعات الجوية بالنسبة لنهار هذا اليوم، توقعات أولية في انتظار إن شاء الله نشرة جوية مفصلة جينا في حدود 37 مع المعهد الوطني للرصد الجوي. أكثر تفاصيل بعد شوية بعد هذا النغم.

0: تحيات أنس
1: ومواصلنا معكم اللقاء في أحلى صباح حتى للعشرة توا ستة وربع. مرحبا بكم, نصبح عليكم ونسلم عليكم, وإن شاء الله يا ربي تكونوا معنا في الاستماع في المرافقة. نهاية أسبوع إن شاء الله تكون طيبة ورايقة للجميع. نعرفوا آخر نهاية أسبوع في شهر أوت, نجم نقولوا آخر نهاية أسبوع في الصيف, وإحنا اليوم نعيش أول أيام فصل الخريف. معناتها برشا منكم يستغل الويكاند هذي ونهاية الأسبوع هذي باش يبحر, باش يتفرهد, باش يغتنم معناها من الفرصة متاع العطلة هذه. إن شاء الله على كل عطلة طيبة, إجازة سعيدة لكل من اختار أنه يقضي الإجازة متاعه في الفترة هذه وفي الوقيت هذه. نعرفوا برشا يحبوا معناتها أواخر شهر أوت بداية شهر سبتمبر باش يقضيوا الإجازات متاعهم. إن شاء الله يا ربي كما قلت بالتوفيق للجميع. والتوفيق التوقعات الأولية بخصوص طقس اليوم تقول أنه بش يكون ثم سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة في بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر. هذه بش يكون في الجهات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الحرارة في انخفاض طفيف, تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة في المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات, وبين 38 و 42 درجة في بقية الجهات. توصل محليا 45 درجة مع ظهور الشهيلي محليا. تسألوا على البحر, اليوم بش يكون عامة قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب في خليج جابس. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي في الوسط والجنوب ضعيفة معتدلة, تتقوى نسبيا أثناء الليل في الجنوب الشرقي. يعني طقس النجم قلو مواتي لل الأنشطة البحرية, والتأكيد كما قلت نخذوه إن شاء الله في نشرتنا الجوية المفصلة مع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي جينا في حدود 7 درجين. هذه معنا توا بالنسبة للطقس, أكيد أكثر تفاصيل ديما تباعا في أحلى صباح وفي مختلف فقراتنا. 6:17 هذا هو توقيتنا. نسلم على الناس الكل اللي اختارت باش تتبعنا, نسلم زادة كيف كيف على الناس اللي تتفاعل معنا. نذكروا صفحتنا على الفيسبوك هي راديوس فاكس, ونذكر زادة كيف كيف موقعنا على الانترنت www.radiusfax.in. نجموا بالطبيعة زادة كيف كيف تحملوا تطبيقة الإذاعة التونسية وين تلقاو إذاعة صفاقس, وإن شاء الله يا ربي المتابعة تكون رايقة للجميع. 6:18 يلا نهاركم أحلى وسعد ليامات.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم هو أول أيام فصل الخريف استنادا إلى التقويم الفلاحي، وينتظر أن تشهد درجة الحرارة انخفاضا. في المقابل توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر القادمين مقارنة بالمعدلات العادية. تجرى اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكافة ولاية الجمهورية. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب إلى قطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد. دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر وثائق وتقارير تنفيذ الميزانية في أجل محددة وبصيغة مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم متابعة التطور المالية العمومية. في أخبار العالم، أفاد مجمع نصر الطبي باستشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف صهيوني على حي الأمل بمدينة خان يونس. إلى ذلك استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون جراء هجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. هاجم 10 من المستوطنين المسلحين منازل في محيط قرية قصرة في الضفة الغربية المحتلة، فيما نقلت مصادر عسكرية إسرائيلية أن جيش الاحتلال الصهيوني يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. قالت الرئيسة الانتقالية في فنزويلا إن اتفاقية الطاقة مع واشنطن ستظل سارية المفعول لمدة 25 عاما، وتستهدف زيادة إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا وحفاظ فنزويلا على سيادتها ومواردها الطبيعية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة.

0: إن شاء الله صباح نزين بالفلي والياسمين. 6:38 دقيقة، أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكل من اختار الاتفاق على صوتنا هذا الصباح. صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا، مرحبا بكم معنا، تأنسونا وتعيشوا معنا بداية يوم جديد. إن شاء الله يا رب يكون سعيد عليكم الناس الكل. نرجع لكم في الوقت هذية، نرجع كيف العادة بالذكرى للوراء ونكتشف ونستحضر مع بعضنا شنو اللي صار. كيما اليوم برشا أحداث وأكيد برشا شخصيات تولدت وإلا رحلت، وعديد المحطات اللي خلت بصمتها في التاريخ، هذا الكل نكتشفه ونتعرفه عليه مع بعضنا في الفقرة هذية.
1: في مثل هذا اليوم
0: 30 أوت من عام 1858 تم إحداث بلدية تونس العاصمة. وقبل إحداث البلدية كانت إدارة شؤون مدينة تونس تعتمد على تنظيم تقليدي يتصدر شيخ المدينة يعين البي من بين أعيان الحاضرة ويساعد شيوخ الضواحي ورؤساء الأحياء في الإشراف على بعض شؤون المدينة وصيانة مرافقها وجباية بعض الموارد. وفي 30 أوت 1858 أصدر محمد بي أمر علي بأحداث بلدية مدينة تونس، ونص الأمر على إنشاء مجلس بلدي يضم 15 عضو يترأس شيخ المدينة ويتم اختيار أعضائه من بين أعيان الحاضرة مع تجديد الثلث متاعهم بصفة دورية. والنجم يقول أن القرار هذية مثل تحول مهم في تاريخ الإدارة الحضرية بتونس، وقت اللي انتقلت إدارة شؤون العاصمة تدريجيا من التنظيم التقليدي القائم على الأعيان وشيوخ الأحياء إلى مؤسسة بلدية ذات اختصاصات محددة وقواعد تنظيمية. تاريخ 30 أوت زاد كيف كيف مستمعين الكرام يرجع بينا العام 2006، وقت اللي توفى نجيب محفوظ الأديب والروائي المصري، واللي هو نذكر من مواليد 11 ديسمبر سنة 1911. نجم نقوله أنه أبرز محطة ميزت مسيرة الراحل نجيب محفوظ عام 1988، وقت اللي نال جائزة نوبل للأداب وأصبح أول كاتب عربي يفوز بهذه الجائزة. واعتبرت الأكاديمية السويدية أنه أعماله بما تجمع من واقعية دقيقة وإيحاء رمزي أسهمت في بناء فن سردي عربي عنده بعد إنساني عالمي. مش كان الجائزة هذه اللي تحصل عليها نجيب محفوظ، لكن أيضا برشا جوائز وأوسمة أخرى كما جائزة وزارة المعارف سنة 1944، كذلك جائزة الدولة في الأدب عام 1957، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 62، جائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1968، جائزة نوبل للأدب كما قلت عام 88، وقلادة النيل العظمى سنة 1988. وعلى امتداد أكثر من 6 عقود نجيب محفوظ كان شاهد على تحولات المجتمع المصري، كان مجدد في بنية الرواية العربية. في عالم نجيب محفوظ نلقاو السياسة اللي تتجاور مع الفلسفة، الواقعية مع الحلم، الحارة مع التاريخ، والإنسان بمختلف الأسئلة الكبرى عن الحرية والسلطة والإيمان والمعرفة والمصيرة. تاريخ 30 أوت مستمعين الكرام أيضا نذكره من خلاله شخصية فنية تونسية توفيت كيما اليوم عام 2018، نحكي على أحسن الدهماني المطرب التونسي اللي توفى على أثر حادث مرور في ولاية سليانة وكان في طريقه لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان التين بمدينة كسرى، وقت اللي انقلبت السيارة متاعه اللي كانت تقله هو والمرافقين متاعه. حسن الدهماني صوت قوي تمكن من أداء مقامات شرقية كذلك مقامات تونسية. منذ البداية متاعه اختار طريق الأغنية الطربية، اختار الموشحات والتراث الموسيقي، هذا إلى جانب تقديمه للأغنية التونسية بأسلوب خاص ومتفرد، تميز بأداء أعمال لكبار المطربين العرب كما عبد الحليم حافظ وديع الصافي، نجح أيضا في بناء رصيد غنائي خاص به، وشيء اللي خلاه من أبرز الأصوات العربية والطربية. مسيرته الفنية اللي لمحالة ما كانتش طويلة برشا، ما أحصد خلالها برشا جوائز كما الجائزة الأولى في مهرجان الدار البيضاء للأغنية العربية عام 2007، كذلك جائزة أفضل أداء في مهرجان الأغنية التونسية سنة 2008، عن أغنية الدنيا عشرة، وكان يعني كان خذ تقدير من برشا فنانين كبار، وكان وديع صافي كرمه في إحدى سهرات مهرجان قرطاج الدولي. قال عليه مطرب العرب تقديرا لقدراته الصوتية وتمكنه من الغناء الطربي. حسن الدهماني أكيد رحل، لكن أغانيه لليوم تحمل الذكرى متاعه والشغف اللي أعطاه وهبه للطرب. هذه كانت إذن شخصيتنا لليوم، أحداثنا لليوم. أكيد باش نسمعوه إن شاء الله حسن الدهميني بعد شوية في أحلى صباح بعد السبعة إن شاء الله نبرمجوا له أغنية، لكن توا في توقيت 6:44 نسمع أنغام في النغم هذية، مع تحية لكل أصدقاء والصديقات اللي اختاروا مؤنستنا ورفقتنا في أحلى صباح.

0: وصلك أنغام 46 دقيقة، هذا هو توقيتنا. نمشي مباشرة لآخر الأخبار والبلاغات والمستجدات الأكتواليتي حاضرة توا معنا ومعاكم في اجتمع جديد.
1: اجتمع جديد،
0: تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 29 أوت 2026 حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، وأشارت إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستوى المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانيات الضرورية وفق تطور الوضع. هذا وتتابع

0: وزارة بالتنسيق مع هيكل الصحية الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة في إطار متابعة الوضع الصحي خلال موجة الحر، وجددت دعوتها إلى المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب الماء مع إيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة. كما دعت في هذا الشأن إلى التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور علامات الإجهاد الحراري، وأكدت مواصلة تعبئة الإمكانات الطبية والتقنية ضرورية لضمان التكفل بالمواطنين في مختلف جهات الجمهورية. الجمعية التونسية للطب الاستعجالي دعات كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعب والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. وأكدت الجمعية في بلاغ صدر البارح دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية اللي تعمل دون كلل وانقطاع ميدانيا لضمان التكفل بجميع المرضى لا سيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة والمهددة للحياة أو المهددة للحياة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية اللي تشهد ارتفاع كبير في درجة الحرارة وتوافد هام للمرضى على أقسام الاستعجالية.
1: إيش فما جديد؟
0: شركة تونس للطرقات السيارة تواصل تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز الطريق السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية، وذلك من خلال تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس قبل محطة الاستخلاص مساكن. ويأتي هذا التدخل وفق بلاغ صادر البارح عن الشركة في إطار تعزيز منظومة الإرشاد والتواصل مع مستعملي الطريق السيارة بما يساهم في توفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب وتحسين ظروف التنقل والسلامة على الطريق. هذا وتتيح هذه اللوحات الذكية إمكانية إعلام مستعملي الطريق بالحالة المرورية والظروف الاستثنائية والتنبيه المبكر إلى الحوادث والأشغال والاضطرابات المرورية، فضلا عن نشر الرسائل الإرشادية والتحسيسية والمساهمة في تحسين انسيابية حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية.
1: إيش فما جديد؟
0: إلى الشأن التربوي، حيث أبلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية 20 أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ حسب معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. كما أفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ اللي قاموا بدفع معاليم التسليم أبلغ إلى غاية نفس التاريخ أي 20 أوت حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ.
1: إيش فما جديد؟
0: نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية القادمة وصل إلى نحو 93% حسب معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. وتأتي هذه المؤشرات في إطار متابعة استعدادات المؤسسات التربوية لاستقبال السنة الدراسية الجديدة وضمان توفر الكتب المدرسية وتوزيعها في مختلف الجهات في الأجال المناسبة.
1: إيش فما جديد؟
0: هذه شوية من برشا أخبار من برشا بلاغات تستنى فيكم اليوم في أحلى صباح. نذكر موعدنا معكم تواصل حتى للعشرة أو 6:54 دقيقة بعد شوية عناوين الأخبار، لكن قبل الأخبار وقبل العناوين ربيع الخولي في النغم هذية. مرحبا بالجميع.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: ومع دخول فصل الخريف توقعات بدرجة حرارة أعلى من المعدلات العادية وزيادة طفيفة في كمية الأمطار. اليوم إجراء القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. 56 نائبا يدعون إلى قطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع العامة بالبلاد. المرصد التونسي للاقتصاد يدعو إلى نشر وثائق الميزانية في آجلها وتمكين العموم من النفاذ إلى المعطيات المالية. وفي أخبار العالم: المستوطنون يصعدون هجماتهم، والاحتلال الصهيوني يدرس نقل قوات من لبنان وغزة إلى الضفة الغربية المحتلة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار أخرى تتابعونها تمام 7:30 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: كان هذا صوت الفنان الراحل حسن الدهماني في هذا الكوكتيل التونسي. وكما كنت أشرت قبليك اليوم إذن ذكرى وفاة الراحل حسن الدهماني، طرقنا للخبير هذا قبليك شوية في فقرة في مثل هذا اليوم. توقيتنا 7:08 نصبح عليكم نسلم عليكم، نهاية أسبوع إن شاء الله تكون رايقة ومميزة لكم الناس الكل. احنا معاكم في أحلى صباح في موعد جديد بدأ معاكم 6 ومتواصلين إن شاء الله حتى 10، 4 ساعات بث مباشر نستقبلوا فيهم نهار جديد، نستقبلوه كيف العادة بالطاقة الإيجابية بالموجات الإيجابية برشة تفاؤل، وإن شاء الله يا ربي نهاركم كله خير وبركة. للناس اللي توا شدة سنية باش يقصد ربي باش تبحر باش تتفرهد باش تبدل الجو باش تحوس، ردوا بالكم على رواحكم، ردوا بالكم على صغيراتكم، سيسوا رواحكم في الكياس وسيسوا رواحكم زادة كيف كيف في البحر وقت اللي باش تعوموا. تجنبوا أوقات الذروة قدر المستطاع، كيف نقولوا أوقات الذروة من 11 حتى للأربعة متاع العشية، الواحد لازمه في الفترة هذه بطبيعة ما يتعرضش مباشرة لأشعة الشمس، نعرفوا موجة الحر مازالت متواصلة رغم أنه معناه فما انخفاض طفيف، خليني أقول طفيف في درجة الحرارة، أما راهو مازال طقس سخون ومازال الشيء اللي موجود، فردوا بالكم وإن شاء الله بالصحة والسلامة للجميع. احنا بعد لحظات إن شاء الله باش نكونوا في اتصال مباشر مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ فكرة على حالة الطقس المنتظرة بالنسبة لنهار هذا اليوم. والمعهد الوطني للرصد الجوي في خليني أقول نشرية كان أصدرها خلال الأيام القليلة الماضية توقع زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر أكتوبر نوفمبر 2026، نحكي بطبيعة مقارنة بالمعادلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعادلات العادية خلال نفس الفترة هذه، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعادلات المناخية المرجعية بقليل. كما قلت هذه حسب نشرة للتوقعات الموسمية كانت صدرت يوم أمس السبت، معناتها إذا كان حبوا لخصوا فصل الخريف اللي بتبيعة بدأ معناها بالتقويم الفلاحي اليوم في تونس بيجي يكون فيه الأمطار، في المقابل باش يكون فما درجات حرارة مرتفعة، معناها احنا مستنسين ربما بالخريف يكون فما انخفاض تدريجي او طفيف في درجة الحرارة، لكن يبدو لي انه المعادلة هذه مش تكون موجودة في الموسم هذا، الطقس باش يكون سخون. ان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا، ان شاء الله يا ربي هذا المطلوب. خليني زيدة كيف كيف نحيي الأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، وديما بالطبيعة التفاعل هذا متواصل ومستمر. نذكركم صفحتنا على الفيسبوك راديو سفاكس، وين تنجموا تحطوا ملاحظاتكم، تنجموا تحطوا زادة كيف كيف اقتراحاتكم، إذا كان زادة كيف كيف عندكم أي إهداء أي تحية أي أغنية تحبوا توصلوها أي أغنية تحبوا تسمعوها معنا، تنجموا تحطوا تعليق على الببليكاسيون الخاصة ببرنامج أحلى صباح لليوم السبت لليوم لحد. إن شاء الله يا ربي نهاركم خير وبركة، أمس السبت اليوم لحد، احنا في الويكند على كل حال إن شاء الله كما قلت نهاية أسبوع رايقة ومميزة للجميع. ما نزيدش نطول عليكم برشا، نمشي مباشرة للنشرة الجوية. ميتيو في توقيت 7:12 باش نستقبلوا المهندس ميلاد يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
1: صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بك مسامعات سيقس. بلال يحيوي معك.
0: بلال مرحبا بك سي بلال.
1: بيك عايش.
0: سي بلال شنو عنا في تفاصيل النشرة الجوية اليوم؟
1: بالنسبة لطقسنا اليوم إن شاء الله معناتها ما يميزه هو تراجع معناتها درجة الحرارة اللي هو انخفاض طفيف الحقيقة اللي قاعدة تتراجع بدرجة إلى درجتين معناتها كل يوم بعد ما عشنا ذروة متاحة خاصة يومي الأربعاء والخميس الفرط. خلال هذا اليوم الأحد تراجعت نسبين هي يوم البارح يوم أمس عفوا خاصة في الشمال والمناطق الساحلية وكذلك معناتها المناطق الساحلية للشمال الوسط. خلال هذا اليوم باش يكون طقس مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، ثم معناتها اللي أهم يميز حالة الطقس ولا معناتها عموما معناتها الوضعية الجوية هذه الأيام هو الخلايا الرعدية اللي باش تكون موجودة في فترة ما بعد الظهر تبدأ في المناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا معناتها بعض الجهات الشرقية، تكون مصحوبة أيضا بأمطار وكذلك إمكانية لتساقط البراد بأماكن محدودة. اليوم التيارات الهوائية باش تكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال، من القطاع الجنوبي على مناطق الوسط والجنوب، عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى كذلك خاصة أثناء الليل بالجنوب الشرقي. عامة حالة البحر خلال هذا اليوم بيكون قليل الاضطراب على أغلب السواحل تاعنا، مع ده معناتها اثناء الليل باش تكون معناتها نسبيا الريح قويه بالجنوب الشرقي وبالتالي البحر يكون مضطرب محليا بخليج قابس. درجه الحراره كما قلنا معناتها في خفض طفيف خلال هذا اليوم باش تروح القصوى عموما بين 32 الى حدود 37 درجه خاصه في المنطقه الساحليه للشمال الوسط وكذلك في المرتفعات. بين 38 و 42 درجه ببقيه الجهات بما في ذلك صفاقس، وتصل محليا الى 45 درجه معناتها محليا في بعض المناطق كما القروان توزر قبلي وكذلك محليا في قابس ومدين وتطاوين. فقط هذه هي الجهات معناتها تكون فيها درجه الحراره نسبيا مرتفعه خلال هذا اليوم. كذلك مع ظهور الشيلي يوم غد كما قلنا معناتها اهم ميز هذا الطقس معناتها الخلايا الرعديه اللي بتكون موجوده في فتره من بعد الظهر بالمناطق الغربيه ومن بعد تشمل محليا كيف كيف الجهات الشرقيه. الحراره تبقى تقريبا في نفس المعادلات او اقل بدرجه الى درجتين مقارنه بهذا اليوم. تراجع طفيف يوم الثلاثاء ان شاء الله خاصه على المناطق اللي فيها نسبيا درجات مرتفعه اللي هي بين 38 و 42 وتوصل 45 درجه خلال هذا اليوم. تتراجع مع خاصه يوم الثلاثاء انخفاض طفيف وتبقى مع الامطار والخلايا الرعديه معناتها متوقع ان شاء الله مع تخيل اليوم الثلاثاء وكذلك هو الحال يوم الاربعاء. وان شاء الله معناتها يبدا الاحساس معناتها بدرجه الحراره المنخفضه يوم الخميس نكون معناتها خاصة على أغلب مناطق البلاد كي نحكي معناتها عموما على أغلب مناطق البلاد يوم الخميس نحسوا لي درجة الحرارة تراجعت معناتها بتراجع ملحوظ مقارنة معناتها بنهاية هذا الأسبوع.
0: نعم كل الشكر والتقدير ليك المهندس بليل يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، كنت معنا في المباشر. هذه كانت نشرتنا الجوية اليوم لحد 30 أوت 2026. بالصحة والسلامة للجميع. 7:04 توقيتنا، ديما معكم في أحلى صباح.

0: صبحكم معنا أحلى صباح، صبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: ويتواصل معكم اللقاء في أحلى صباح التالي العشرة اليوم لحد 30 أوت 2026، توقيتنا 27 دقيقة. احنا معكم في الصبحية في بداية يوم جديد، إن شاء الله يكون سعيد عليكم الناس الكل. ديما الأخبار المزيانة، الأخبار الإيجابية، الموجات الإيجابية نحرصوا أنها تكون موجودة وحاضرة معنا في أحلى صباح. اليوم باش نحكيه على المهندس التونسي الدكتور محمد عبيد اللي يعمل في قطاع علوم وتكنولوجيا الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية. المهندس الدكتور محمد عبيد هو حاليا موجود في تونس في إطار جولة علمية، البارح كان موجود في صفاقس وكان تحدث لميكروفون زميلتنا عايشة بيار عن مسيرته العلمية، عن مسيرته الأكاديمية، تحدث أيضا عن الكفاءات الموجودة في تونس وفي خارج تونس، وكان توجه برسالة وبدعوة للشباب التونسي إلى عدم الاكتفاء بقضاء الوقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي. في المقابل دعاهم للبحث عن أنشطة مفيدة، عن أنشطة منتجة تساعد على تطوير المهارات والقدرات. هاو نسمعوا دكتور المهندس التونسي محمد عبيد شنو يحكي على مسيرته، شنو يحكي زيدا كيف كيف على الجولة هذه اللي قاعد يقوم بها في تونس. بعد شوية إن شاء الله نرجع له بأكثر تفاصيل. العين الصوتية هذه كما قلت دكتور محمد عبيد اللي يخدم في وكالة الفضاء النازا في الولايات المتحدة الأمريكية قال إنه تونس تمتلك برشا كفاءات، تونس عندها القدرة على النجاح في مجال الفضاء. نسمع.
2: في علم الفضاء عندي 25 سنة، خدمت جيري معناها لونسي برشا دي ميسيون كسوا النافي سبيسيال حتى الأرث أوربيتر كما قلت نسميهم، حتى أتيغيخ سوى بلانيت مارس. القراية بديتها في صفاقس، عملت حتى الباك في صفاقس، وبعد كده طلعت فرنسا عملت undergrad عملت شنو كنت خبا، وبعد كده ماجستير فيزيك، وبعد كده طلعت لأمريكا باش نعمل الدكتور نتاعي. دونك جو سوي اوسي بروفيسور في معناها بروفيسور انستراكتور في يو اس سي، قري سبيس كرافت سنسور في يو اس سي. دونك وي جينيراسيون معناها جينيراسيون رانا نحبوكم برشا ونديروا عليكم برشا، باش نعمل نقصوا شويه من الفيسبوك والتيك توك وكل شيء، نقويوا شويه في حوايج اللي معناها تنجم تستعملها، تنجم تعينك في المستقبل نتاعك، فهمتي؟ حاول تعمل دي ستاج، حاول تعمل دي زاكتيفيتي معناها بروديكتيف دون ليسونس وتعينك وتعين البلد تاعك. انا والكبار اللي هنا راه وصلنا جوسكا سارتان نيفو، مي اون كونسيو فو باش تعملوا خير منك، فهمتي؟ سي تريز امبورتون. انا ان شاء الله في عمري نجم نهبطوا العباد على المارس، مي اذا ما نجمش نحبكم انتم تكملوا الحلم هذاك وتعملوا ما خير. دونك ديما ما تعملوا ما خير، هذاك اللوج عليك. الحلم نتاعي هو هذاك. بين الشيخ احمد بارك الله علينا، انا انورمون دو كومبيتونس، انا الكلام نتاعنا مثلا كسوا اللي فوق با هنا في فرنسا، على دي كونفيتونس في تونس أو في العالم أجمع، العالم أجمع. دونك هذاك سي تري راسورون، دونك أوني كومبيتون، أون أ لي مويان، أون بو أون بو ريوسيا. دونك شنو قصنا سي جوست لول منتورينغ، لول غايدنس كي باش بور إيدي توانسة معناها باش نمشيو باش ماكسيميزي لي زيفوار نتاعهم، فهمتني؟ أنا وبرشا من الناس أوني فريمون بخي إيدي لي زيتيديون باش بور لي غيدي أن تي بو un mentor pour les étudiants, pour les guider. Les instructeurs, les enseignants, ils font un énorme, absolument excellent. Barkalali, vraiment, ils sont très passionnés de l'éducation. Ça, le résultat, les étudiants qui vont chez nous, qui vont chez nous, qui vont chez nous. Donc, on pourra en faire en plus.
1: هذا إذن تصريح الدكتور المهندس محمد عبيد، القامة العلمية الكبيرة كما قلنا اللي تشتغل في الولايات المتحدة الأمريكية في وكالة الفضاء النازا. هذا كان تصريحه لزميلتنا عايشة بيار في إطار الجولة العلمية اللي قاعد يقوم بها في تونس، والبارح كان في صفاقس جولة في تونس بحضور برشا طلبة، بحضور برشا شباب، والأكيد أنه الحماس هذا اللي موجود عند برشا شباب مغرومين نلقاهم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والروبوتيك. أهم حاجة أنه نحافظوا على الحماس هذية وعلى شلام نحاولوهاش لمشاريع ومبادرات ملموسة. شكرا للدكتور إذن على التصريح هذية، ولأكيد أنه برشا استفادوا من حضوره واستفادوا زي كيف كيف من المحاضرات اللي كان قدمها في إطار الجولة العلمية هذية. احنا بعد شوية باش نفسح المجال للأخبار اليوم مع فاطمة الزلوزي، أخبار رياضة منها زميلنا مهدي قاسم، ولأكيد أنه الحدث الأبرز اليوم على الصعيد الرياضي باش يكون تعرفوا أكيد شنو فما مباراة في إطار الألعاب المتوسطية، ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تدور حاليا في تورنتو في إيطاليا. اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم يواجه نظيره الجزائري، مباراة النهائي باش تكون 6 متاع العشية بتوقيت تونس، وأكيد معناه منتخبنا يلعب من أجل ميدالية ذهبية بذكريات ذهبية ألعاب تونس 2001. بخليف كرة القدم فمزد كيف كيف برشا مواجهات وبرشا منافسات، أكثر تفاصيل مع مهدي قاسم في أخبار الرياضة اللي تجيكم مباشرة بعد الأخبار. في انتظار الموعد هذه الكل نقعد مع هذا النغم، مع تحية للناس الكل اللي اخترت باش تسمعنا وتعيش معنا صبحية جديدة على إذاعة صفاقس.

0: تصفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: ومع دخول فصل الخريف توقعات بدرجة حرارة أعلى من المعدلات العادية وزيادة طفيفة في كمية الأمطار. اليوم إجراء القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. 56 نائباً بالبرلمان يدعون إلى قطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع العامة بالبلاد. المرصد التونسي للاقتصاد يدعو إلى نشر وثائق الميزانية في أجلها وتمكين العموم من النفاذ إلى المعطيات المالية. وفي عناوين أخبار العالم: المستوطنون يصعدون هجماتهم، والاحتلال الصهيوني يدرس نقل قوات من لبنان وغزة إلى الضفة الغربية المحتلة. إلى تفاصيل الأخبار. وفكرة في البداية عن الوضع الجوي، إذ يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية، وتتوصل الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات. البحر عامة قليل الاضطراب، ثم يصبح مضطربا بخليج جابس. وتزامنا مع دخول فصل الخريف، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر مقارنة بالمعدلات العادية. ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها. ورغم انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف، تتواصل معاناة متساكني صفاقس بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والتي تواصلت لعدة ساعات في بعض المناطق بالجهة، ما أثار استياء واحتقان الأهالي مطالبين بإنهاء هذا الوضع المتأزم. وفي ظل ما شهدته بلادنا خلال الأيام القليلة الماضية من ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتوافد أعداد هامة من المرضى على أقسام الاستعجالي، دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية، وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. في المقابل، أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها أمس أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، وأشارت إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانيات الضرورية وفق تطور الوضع وفق ما جاء في نص البيان. وفي ظل ما تعيشه البلاد من أوضاع استثنائية صعبة على مستوى الخدمات الأساسية، دعا 56 نائبا بالبرلمان في بلاغ إلى قطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد. وجاء في البلاغ أن تونس تعيش اليوم وضعا بالغ الخطورة يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية والتدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم أعداد ضحايا الاختناق الحراري ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، بما يؤشر إلى أزمة تستدعي عقد جلسة عامة تناقش أوضاع البلاد أثناء العطلة البرلمانية، وهو أمر يتيحه الدستور. في موضوع آخر، دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر وثائق وتقارير تنفيذ الميزانية في آجال محددة وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم متابعة التطور المالية العمومية. وتزامنت هذه الدعوة مع مواصلة لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح لتنقيح القانون الأساسي للميزانية بهدف ملائمته مع النظام التشريعي ثنائي الغرف وضمان مشاركة المؤسستين البرلمانيتين في مختلف مراحل إعداد الميزانية. وأشار المرصد إلى أهمية نشر ملاحق قانون المالية بالتزامن مع مشروع القانون، بما يمكن النواب والخبراء والمجتمع المدني من الاطلاع على المعطيات الضرورية خلال مناقشة المشروع. في شأن انتخابي وبترتيب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تجرى اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكامل ولايات الجمهورية. لتقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة احتتاءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في ظل تواصل حصار قرية قصرة لليوم 22 على التوالي، فيما أفادت مصادر عسكرية أن جيش الاحتلال يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية المحتلة. وفي قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون أمس جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. وتأتي هذه الهجمات في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 من أكتوبر سنة 2025. قال نائب وزير الخارجية الإيرانية أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز متى نفذت الولايات المتحدة التزاماتها، وأكد أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها، في الوقت الذي تتضارب فيه الروايات بين الجانبين بشأن تدفق شحنات النفط عبر المضيق. قالت الرئيسة الانتقالية في فنزويلا إن اتفاقية الطاقة مع واشنطن ستظل سارية المفعول لمدة 25 عاما، وتستهدف زيادة إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا وحفاظ فنزويلا على سيادتها ومواردها الطبيعية. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأبرز ما ورد فيها من أخبار. مع دخول فصل الخريف، توقعات بدرجة حرارة أعلى من المعدلات العادية وزيادة طفيفة في كميات الأمطار. اليوم إجراء القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى قطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع العامة بالبلاد.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: شكرا على المتابعة. الموعد الإخبارية القادم تمام 9 بإذن الله. الأخبار متواصلة لكن رياضية مع مهدي قاسم. متابعة طيبة.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
0: سبور نيوز.

0: 39 دقيقة بعد 7 متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. هل يكون ذهب اليوم بإمضاء أبناء بوجة أنيس بوجلبان مباشرة من تورنتو وإيطاليا؟ هل يعتلي المنتخب التونسي إن شاء الله منصة التتويج تونس الجزائر اليوم في حوار هام إن شاء الله 6 متاع العشية؟ أكيد مش تبعوا الماتش هذايا، مش نتبعوا حيثية هذه المقابلة. ونعرف أنه منتخبنا التونسي منذ سنة 1971 دورة أزمير، 2001 دورة تونس العاب المتوسط، كان التتويج بالميداي في كرة القدم. إن شاء الله اليوم الاعتلاء يكون بالذهب. ما طولش عليكم برشا لأنه دينامو مؤسسة الإذاعة التونسية زميلة شهير الكافية على عين المكان على الدوام. شهير صباح النور.
1: صباح النور مهدي، تحية لك، تحية لكل مستمعينا في صفاقس. أكيد التوانسة كل اليوم يستناو الموعد هذا، الموعد الهام، الموعد اللي من خلاله إن شاء الله نتوج بالذهب الأغلى في هذا في هذه الألعاب المتوسطية. وإن شاء الله أمام المنتخب الجزائري يكون المردود ممتاز، وتكون أيضا الجرينتا اللي لعبنا بها ضد إيطاليا أيضا والروح اللي كانت موجودة تكون حاضرة في مباراة اليوم، مباراة 6 على 10 إن شاء الله بتوقيت تونس في ملعب ياكافون، الملعب اللي لعبنا فيه مباراة الدورة النصف نهائي ضد المنتخب الإيطالي. لكن ما ننساوش المنتخب الجزائري أيضا ما هوش منتخب سهل، شفناه أزاح المنتخب المغربي في آخر مباراة في الدورة النصف نهائي، وأيضا عمل لقاءات ممتازة في الدور الأول. إن شاء الله أولادنا يعرفوا كيفاش يدخلوا المباراة خاصة في الشوط الأول، لأنه إحنا ديما الصعوبات الكل نلقاها في الشوط الأول ثم بعد تجي حلول في الشوط الثاني. إن شاء الله اليوم منذ البداية، لأنه مباراة واحدة، مباراة ما تقبلش القسمة على اثنين، والذهب هو الفيصل بين زوج منتخبات. 6 على 10 توقيت أيضا ممتاز، درجات الحرارة تكون نوعا ما منخفضة بالنسبة للمدينة تورنتو، وقت ذاك أيضا تبدأ حتى الرطوبة أقل نوعا ما، وهذا ما يسهل الأمور إن شاء الله على المنتخب الوطني التونسي. الجمهور التونسي من المنتظر تكون ثم أعداد مش كبيرة برشا، ولكن ثم التشجيع كما شفنا في دور النصف النهائي. واليوم أحد مثلا يعني الكل ما يخدموش أنا في إيطاليا، إن شاء الله كلهم يكونوا حاضرين، الجالية التونسية ثم شكون جاي من روما، ثم شكون جاي من باليرمو، ثم شكون جاي من باري، يعني من عديد المدن اللي قريبة من تورنتو. وإن شاء الله يكون التتويج على شلاف بعد نهاية المباراة. من يمتعني المباراة هذه بشكون منقولة تلفزيا على القناة الوطنية الأولى، وغالبا تكون المتابعة إن شاء الله على موجات الإذاعات التونسية
0: إن شاء الله. والصحافة الإيطالية كتبت برشا على الريمونتادا المنتخب التونسي أمام المنتخب الإيطالي 1-0، ثم بوجة بمعية الإطار الفني مع جرينتا الملاعبية قلبت هذية كل المعطيات.
1: بطبيعة مهدي أنيس بوجلبان عرف كيفاش يكون فريق من لا شيء، مع الفريق هذا ما كانش موجود، وكيفاش تكون وناس ضربة تقبل بثلاثة أيام وملاعبين آخرين ما نجموش يجيوا، وفي الأخير استنجد ببعض اللاعبين من البطولة التونسية، وهذا اللي كون لحمة كبيرة بين الملاعبين. وشفناهم حتى في الأجواء بعد المباريات وفي الأجواء في التحضير للقاءات، كلها أجواء ممتازة، وهذا إن شاء الله ينعكس في مباراة اليوم.
0: صح عليكم شهير، نحب نوجه لكم تحية، لأنه شهير ربما لم يعرفوهاش السيد المستمعين أنه فم تعب كبير بالنسبة للبعثة الإعلامية التونسية لزميلي شهير الكيفي. التنقل ما هو سهل، لأنه فم ساعات نقاط تبعد توصل 20-30 كيلومتر، هكا ولا شهير؟
1: لا، 20-30 كيلومتر سما قريبة مهدي بالنسبة لنا، هذه كأنك مش تهبط للحومة تقضي وترجع يعني. ثم بعض المواقع هذه تبعد 100 كيلومتر و90 كيلومتر، يعني يلزم الصباح تمشي مثلا للهوند، ومن بعد تمشي للجيدو، ومن بعد ترجع للتايكواندو، يعني في النهار تلقى روحك عامل 300-400 كيلومتر تنقل من أجل أنك تواكب الرياضات الكل. لكن هو في الأخير تعب حلو خلينا نقوله، لأنه كي تبدأ ثم الميداليات موجودة، ويبدأ ثم المواكبة الحينية لكل الأخبار، تكون أنت فرحان والجمهور أكيد فرحان، والناس الكل أكيد تفرح بالميداليات هذه،
0: وتجي الميداليات وتبقى السلفيات، هكا ولا سي شهير؟ هكا ولا
1: الفرحة مع الملاعبية والفرحة مع الجمهور التونسي ومع الناس الكل اللي حاضرة في تورنتو.
0: أكيد جدا، شكرا لك شهير الكيفي، مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية على عين المكان في متابعة الألعاب المتوسطية في دورتها الـ20. لكن الألعاب المتوسطية جابت برشا أخبار ما تعجبش، هي أخبار الحرقة المسابقة بالنسبة للرياضيين التونسية. نبدأ بالأخبار الأولى. أكد رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية عماد بوزريبة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنبياء اختفاء لاعب المنتخب التونسي في اختصاص الرافة محمد أمين السعيدي منذ يومين بمطار روما وانقطاع أخباره إلى حد الآن. نزيدكم خبير آخر. أكد رئيس بعثة المنتخب التونسي لرفع الأثقال رضا العياشي أيضا اختفاء الرباع محمد أمين بوحجبة واختفى

0: خاصة جدا في هذا الموضوع. المنتخب التونسي لكرة القدم رسميا يخوض زوز مقابلات ودية في أكتوبر المقبل، الأولى أمام منتخب المالي يوم 3 أكتوبر على عش ملعب المهيري بصفاقس، والثانية 6 أكتوبر أمام البنين. في انتظار تحديد الملعب يسوس هي المستير مع لا مركزية المقابلات وتواجد المنتخب التونسي لكرة القدم، لأنه منتخبنا الناس كل معناه مش معقولة شدوا ملعب حمد العقل بيرادز امشي لصفاقس يجا الجيبس امشي الملاعب الكل في الجمهورية التونسية وحط الناس تشيخ بالمنتخب التونسي لكرة القدم. نذكركم هذا الكل يكون في إطار الاستعداد لتصفيات كأس أفريقيا ويكون بعد مواجهتي أوغندا وبوتسوانا. نجيو الآن لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تلعبت أمس دفعة أولى فيها أربع مقابلات. هتنجيو للسيسيس، لكن قبل ما نحكي على ماتش البارح حبيت نذكر أنه أمس رسميا نادي صفاقس على موقعه الرسمي، أيضا الناطق الرسمي للسيسيس أكد التعاقد رسميا مع متوسط الميدان الكاميروني جاكوم بي، كما أعلن أيضا تأهيلهم بي رسميا لخوض المباريات انطلاقا من البارح. البارح كان زاد كيف الحضور متاعه رسمي، ونذكر انه 24 سنة الملاعب هذي اللي سبق له ولعب مع ليتوال. النادي صفاقس البارح في طقس كان حار جدا، لكن قبل ما نقول برافو ربما لبعض اللاعبين وتو نحكي على الاداء الكل السيسيس، حقول برافو للجمهور الكحلة والبيضة. 3 متاع العشية الشمس تنقب راس العصفور، 3 متاع العشية درجة حرارة غير عادية في ملعب المهيري بصفاقس. هنا تحية بالله الاعوان الامن، تحية لجنة التنظيم، تحية الاطراف الكل المكونة كل سواء من الجامعة التونسية الرابطة الوطنية لكرة القدم، تحية زادة لملتقيتي الكرة، وبالله ميساج لكل المسؤولين. مش معقول معناها ساعات ملتقط كرة يلوج على شربة ماء ماتش كامل، بالله اهتموا بهم ملتقيتي الكرة مع اهتمام بذوي الحاجيات الخصوصية. معناها كي يبدأوا في الستاد والشمس تنقم في روسهم راهو ما يلقاش شربة ماء، ما فما حتى مشكل، عندنا ظروف استثنائية نتصرف استثنائيا مع بعض الحالات في الملاعب. لكن بطاقة الورد الجمهور السياسيس جمهور غير عادي، كان الباور بانك للملاعبية متاع النادي صفاقس وكان معاهم من قبل بداية المقابلة على امتداد الماتش كامل وبعد المقابلة، فرح بالملاعبية لكن ما فرحش بالبردود الكلي للسياسيس اللي فيه وعليه. صحيح النادي صفاقس البارح انتصر على ترجي الجرجيسي العبرة بالخواتيم هكا يتقال على دوام والعبرة بثلاثة نقاط، لكن جمهور السياسيس صعيب وله الحق في ذلك انه الأداء كان غير عادي، لأنه كي نشوفوا سيسيس بنهاية الموسم الماضي أمس مازالت الأمور ما تخدمتش في الجماعية، ما فماش ربما هذاك التناسق بين خط دفاع الوسط والهجوم، ما فماش موتيفاسيون كسوة الملاعبية وأيضا صورة ستيل دو جو بالنسبة للجماعية. ما طولش عليكم برشا لأنه كريم النفطي قال لي مهدي واحدة أهو نعطيك فكرة مع فتوح زميلي فتحي صابت اللي كان على عين المكان البارح وكان مع فتح تحليل خونا نجي جراد اش قال كريم النفطي.
1: نحكيو كره الحقيقه لونتا ما كانش فريمون في المستوى، لكن الحمد لله سجلنا وقت احنا في المومون في بالامتيان هذاك الليسونسييل، ومن بعد اخذينا بجمال الامور. الشوط الثاني كان افضل بكثير، خلقنا اكثر من فرصه الحقيقه مع فما تصديات ايمن دحمان في المقابل، ما عرفناش نستغلوا انه نقتل المباراه ثالث هدف. اليوم عودة إياد بلوافي مهمة جدا وتسجيله في اللقاء، دخول حكيم زاد باش يعطي أكثر فاعلية على مستوى وسط الميدان، غيث صغير كيف رجوع العبسي، كنا خير في البوسيسيون سيرتو وأكثر ثقة على مستوى التحكم بالكرة. خلقنا فرص كي تقول لي انت ترانزيسيون ولا على مستوى انه بدينا على الاطراف، لانه في الاول كانت عندنا مشكله على وسط الميدان حقيقه، ترجي جيس ربح شويه وسط الميدان، لكن الشوط الثاني عرفنا كيفاش نكونوا موجودين بدخول غيث بدخول دخول موتيفي اللي اعطونا اكثر فاعليه على مستوى وسط الميدان.
0: هذا كريم النفطي على كل نادي صفاقس. الثنائية كانت بإمضاء ترابا، ترابا اللي سجل ثاني هدف ليه وينتعش بطبيعة الحال مع بداية هذا الموسم. هدف كان دقيقة 23 وإياد بالويث في بعض الإصابة اللي بعدته على الميدان، وحتى البارح في الليل كان فرحان وكالعادة القميص نتاعو رفع وهدا الهدف نتاعو لروح الوالدة نتاعو، هدف أول لإياد بالويث في خلال هالموسم، يرجعوا للكورسة ويرجعوا للموتيفاسيون نتاعو

0: في حين سجل هدف ترجي رجيسي الهادي جارديلا دقيقة 93 مصاب الشارك اللي نجاله تحية لأنه كبير بالأخلاق متاعه وبالعطاء متاعه أوش قال على ماتش البارح.
1: بالنسبة للمقابلة دخلنا المقابلة كما يلزم ضيعنا كنا احنا نستحقنا باش ضيعنا فرصين وثلاثة قبل ما يتسجل سياساس على على على هفوة في التمركز بتاعنا كنا نجم نتجنبوه الهدف الأول لكن في الأخير اللاعبين قاموا بمقابلة كبيرة في الشوط الثاني عملنا ثلاثة تغييرات التغييرات عطيته كلها وضيعنا شفتوا معنا من بداية الشوط ضيعنا كورتين ولا ثلاثة كنا نجم نعد النتيجة لكن الهدف الثاني يمكن مس شوية اللاعبين ومع حرارة الطقس مع الرطوبة شفتوا معنا تبارك الله فيهم الفريقين الاثنين اللي كملوا المقابلة كما هذه مقابلة كانت ممتازة بصراحة معنا الناس اللي تفرجت في المقابلة مغمزة كأنها مش مقابلة متاع بداية موسم وحرارة عالية كان ريتم عالي في الأخير شكر كبير اللاعبين وإن شاء الله توما علينا لنحضروا مقابلات الجاية
0: والمقابلات الجاية مش كون أفريقيا كسوى للنادي الصفاقسي أو بالنسبة للترجي الجرجيسي باعتبار السياسيس نهار 2 و3 يغادر أرض الوطن في اتجاه نيجيريا عبر مطار الدار البيضاء بالمغرب مش كون النادي الصفاقسي مش في رحلة واحدة مش يقسموا بين الملاعبية والستاف والهيئة المديرة في رحلتين يسبقوا الملاعبية ويخلطوا عليهم النهار 3 معنى نهار 2 سبتمبر يبدأوا بالملاعبية ونهار 3 يخلط الإطار الفني ومعاه الهيئة المديرة للسياسيس ترجي رجيسي نهار الجمعة مش يكون في صفاقس نهار الخميس يجي ويبيت لهنا في صفاقس لكن حاجة حبيت أن نثبتها البارح لأنه مصر مشارك البارح وجه الدعوة لجمهور السياسيس قال احنا نلعبوا في دارنا صفاقس واخترنا صفاقس لأنه نحسه براحة كبيرة في ملعب المهيري ونحسه أنه جمهور السياسيس معانا على الدوام وجه دعوة لجمهور السياسيس باش يكون حاضر لكن فما نقطة استفهام صارت الفريق السنغالي اللي مش يلعب ضد ترجي جرجيس قال لهم ما نجي لتونس إلا ما توفروا لي المياه المعدنية قال لهم كل نهار نحبكم توفروا لي 40 ستيكة ماء واعطاهم عدد القوارير والقوارير من ساعة كذا وكذا وبرما وسمعوا بفضايحنا في المياه المعدنية وبالمشاكل بتاعنا واللي ويحكيوا على كل كبيرة وصغيرة نقاط استفهام عديدة احنا اللي جينا بطبيعة نفرحوا به لكن الله غالب ظروفنا الاستثنائية ولا يعرفها القاسي والديني هي تنواصلوا مع بعضنا مقابلات الرابطة المحترفة الأولى اللي تلعبت أمس نمشي بيكم للمرسى التقدم كان بإمكانه البارح مواصلة سلسلة نتائج الإيجابية لأنه تعادل نقطة إيجابية جدا لكن البارح أبارامو تحكيم عمل في تقدم سقي الدير اللي الفار نحى ضربة جزاء ثم نحى هدف لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى ماتش شد ورقة حمراء وإقصاء كانت دقيقة 84 للاعب تقدم سقي الدير حمزة الربعي عودة للقاء كالعادة يسري بن كحلة اللي كان في حوار مع خوه وعشير وعميد بن يونس برشا ذكريات جمعة زوز ملاعبية اللي هما توا زوز مدربين كل واحد مش يحكي بطريقته الخاص وبأسلوبه الخاص على الفريق متاعه هيت نبدأه بالكوتش يوسف بن كحلة
2: بسم الله الرحمن الرحيم كيف نقول احنا حضرنا بالقداء مع البرامج بتاع التحذيرات ومباراة ودية حتى نوعا ما الانتدابات مع اللي حابين عليها مع بنسبة كبيرة كانت موجودة دخلنا الأسبوع اللي فات أول مباراة بأول انتصار اليوم عارفين احنا جينا في تنقل مع فريق كيف حتى وعمل انتدابات به ومع مع إطار فني كوفا والعثرة متاع الأسبوع اللي فات ما تتخلي المباراة ما صعبة جينا عقدي العزم انه معناتها في الظروف الكل انه معناتها ثلاثة نقاط هي ممكنة وجينا معناتها بمعنويات عالية معناتها شفت المباراة دخلنا أول 20 دقيقة معناتها كيف ما نقولوا احنا معناتها كانت عندنا بعض الفرص معناتها مش المحقة لكن كنا قراب من المرمى المنافس المنافس رجع وكانت مباراة متوازنة معناتها الشوط الثاني شوية معناتها بالإرهاق متاع اللاعبين خاصة في الخط الأمامي معناتها والورقة الحمراء معناتها في ال 15 دقيقة الأخيرة خلتنا نوعا ما معناتها أننا نتراجع ونرضى شوية معناتها بالنتيجة الموجودة على الملعب وكو معناتها 4 نقاط من 6 ممكنة بالنسبة لتقدم سقي الدير احنا كنا فرحانين بهم لكن ان شاء الله بإمكاننا احسن معناتها امكان سقي الدير معناتها في المباريات القادمة كل مباراة تلعب وتحاول تحصل النقاط نتاعها
0: كلام سمح من يسري بن كحلة ومحليك يسري في حديثك على عماد بن يونس وأكيد أنا حاسس أنه عماد زاد مش يرجع الجميل ليسري بن كحلة عماد هو شغال بعد الماتش
3: مباراة لعبنا صوت واحد معناتها صوت اللي كان فيه نسق من زوج فرق معناتها تقدم سقي الدائرة معناتها كان منظم بها عين ويلوج على الهجمة السريعة. جاونا ثلاثة أربع فرص في بداية الشوط الأول ما سجلناش صعب اللقاء. في الشوط الثاني ما نجمش نحكي على مقابلة كرة قدم. أنا الأسبوع الفارط في بنزرت رغم الهزيمة كنت شكرت الحكام على المقابلة اللي قدموها خاطر نمن اللي كيما زوج فرق كيحضروا باش ينجحوا مقابلة زاد التحكيم راه مهم برشا باش ينجح مقابلة. النسق نتاع الشوط الثاني كانك انت شفته ولا باش تجم تحكي عليه على فريق ولا على لاعب ولا على خروج ولا على دخول ما تجمش.
4: كوتش وين ترى الخلل في بالنسبه لطاقه التحكيم طاقم التحكيم او غرفه الفار؟
3: نجم يكون امكانيات راهو معناتها نجم يكون امكانيات في الفار معناتها خاطر باش تاخذ تتوقف اللعب اربع خمسه مرات بسبعة وثمانية دقائق ياسر معناتها جات صحيح حالات صعيبه في اللقاء اما لازمنا نشوفوا الريتم راهو ما تجمش تلعب مقابلة القدم تلعب خمسة دقائق ترتاح عشرة دقائق.
0: كلامك سمح وكلامك صحيح عمدة. نذكر أنه البارح تمكن الاتحاد المنصري من تحقيق الفوز على حساب الملعب التونسي هدفين مقابل هدف فيما حقق الافريقي أيضا الفوز أمام محمد مسوسة بهدف ليصفروا هكا الريادة للافريقي بهدف معتز الزدام دقيقة 89 لحظات الأخيرة هامة جدا على دوام للنادي الافريقي. اليوم في ملعب شادي زويتن شبيبة العمران ترجل ذي التونسي الحكم سيف الورتيني الفار البرتغالي هيلدر في ملعب حمام لنف نادي حمام لنف البنزرتي الحكم أمير عيدي وطاقم تحكيم في اتجاه حمام لنف كما قالت العصفورة الآن طريق سليمة معهم الكل حكم الفار البرتغالي بغونو في بوجمعة الكميتي ببيجا الأولمبي بيجي بنقردين فرج عبد اللاوي حكم الفار أيمن النصري وعلى عشم الملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي نجم المتلوي الحكم خليل الجري حكم الفار أسامة بن إسحاق. هذه إذن مقابلات اليوم. نذكركم أيضا أنه بالنسبة لماتش اليوم كان منتظر ودي يتلعب في عقارب بين كوكب عقارب الملعب الجيبسي ماتش بالطبيعة تم إلغاءه. ونذكر اليوم الرلوي يلعب أيضا لقاء ودي 9 متاع الصباح أمام أولمبية الكيف. تحية لكل عشاق الرياضة اللي هم في متابعة لنا ما 9:40 إن شاء الله نكون معاكم في مساحة ثانية ونحكي خاصة عن اللقاء اليوم المنتظر بين منتخبنا التونسي ومنتخب الجزائر النهائي الألعاب المتوسطية اللي تلعب 6 متاع العشية. مهدي قاسم نوجه لكم تحية الناس كل حاسمير تقطق على مستوى الإخراج الفني وأنس ربيع يتواصل معاكم مشوار في أحلى صباح.
5: Sport News.

0: نهاركم اسعد الايام.
1: صباح الفل على اللي بيسعى والشقيان، اخونا وجارنا وصاحبنا،
0: مع تحيات انس.
2: هذا لقانا معكم في أحلى صباح، متواصلين حتى للعشرة توا 7:58. شكرا مهدي قاسم كان في أخبار الرياضة، فاطمة زلوزي في أخبار هذا الصباح، مواصلين معكم الرحلة فريق الكل حتى للعشرة، مع تحية لسمير تقتق معنا اليوم في الأخراج التقني، يسرى الغربي في الأخراج المرئي، تحية سفيان خديم الله معنا اليوم في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية، فريق كامل يأمن معكم هذا البث المباشر. مرحبا بكم من جديد، نسلم عليكم، نصبح عليكم، ونقول لكم إن شاء الله نهاية أسبوع رايقة ومميزة ليكم اليوم لحد 30 أوت 2026، 17 ربيع الأول 1448 هجري، ونذكر أنه اليوم أول أيام فصل الخريف، إن شاء الله يا ربي خريف الأمطار، خريف الخيرات والبركات إن شاء الله يا ربي، خاصة بعد صيف كان صعيب، كان كاسح، كان قاسي، موجة حر أولى في شهر جويلية، موجة حر ثانية في شهر أوت، وبين الموجة والموجة نحكي على موجة الحر، طقس كان سخون وتعبنا بصراحة صيف السنة مع الحرارة هذية، مع النقص في التزود بالمياه الصالحة للشرب، مع قصان الماء، مع قصان الضوء، معاناة كبيرة برشا. ربي إن شاء الله يبدل الأحوال بخير، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. أحنا معاكم للعشرة توا 8 بالضبط، مرحبا بالناس الكل، وإن شاء الله نهار الخير والبركة للجميع.
3: مد وجزر،
0: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
3: مع الدكتور رضا القلال.
4: ما هي الجزر التونسية الأربعة المعروفة؟ هي طبعا جربة، قرقنة، جالطة، زنبرة. وعلى دفة مركب الرحلة اليوم معلومات أولية عن جزيرتي قرقنة وجربة. جزيرة قرقنة هي أرخبيل يتكون من جزيرتين، جزيرة الغربي وجزيرة الشرقي، ويضم حوالي 15 جزيرة صغيرة، منها سفنو، كدية، جرمدي، حاجة حميدة. أرخبيل قرقنة هو هبة البحر الأبيض المتوسط، تصل مساحته إلى 150 كيلومتر مربع، يمتد على مسافة 40 كيلومتر ولا يتجاوز عرضه 5 كيلومتر. يصل عدد سكانه إلى 15,000 ساكن، ويرتفع صيفا هذا العدد حتى إلى 10 مرات وأكثر. جزيرة جربة هي أكبر الجزر التونسية، تمتد على أكثر من 500 كيلومتر مربع، معروفة على نطاق واسع بجزيرة الأحلام، وهي أكثر الجزر التونسية شهرة في العالم، وتسمى أيضا بجزيرة الألف نخلة لاحتوائها على الكثير من أشجار النخيل. تسبق جزيرة جربة عديد الجزر الصغيرة أو ما نسميها الجزيرات، نذكر منها القطعاية البحرية، القطعاية القبلية، وجليج، إضافة إلى جزر صغيرة جدا تصل إلى شبه جزيرة بين الوديان.
3: مد وجزر.
0: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
3: مع الدكتور رضا القلال.

0: قيمة
1: أحلى صباح.
2: أحلى صباح مازال معكم حتى للعشرة تو 8:17 دقيقة. نسلم عليكم نحييكم نصبح عليكم برشا منكم. نهار حدا كهو نهار راحة أسبوعية يفيق مخر شوية به الواحد هكا بعد تعب أسبوع كامل بين الخدمة ضغوطات مشاغل الحياة. نهار لحد تنفيسة صغيرة على كل إن شاء الله تكونوا رقدتوا بالقدا البارح. إن شاء الله ما عملش فيكم الضوء إن شاء الله ما قصش عليكم الضوء. إن شاء الله بعد الشدة يجي الفرج كما يقولوها إن شاء الله لباس. هذه هي منوعتكم الصباحية المباشرة أحلى صباح متواصلين معاكم حتى للعشرة نهاية أسبوع. إن شاء الله تكون يا ربي رايقة ومميزة لكم الكل. برشا فقرات متابعات استضافات على امتداد هذا البث المباشر على امتداد بتبيعة الوقت اللي مازال في الحصة أكثر من ساعة ونص. إن شاء الله يا ربي تلقاو فيهم المتعة وتلقاو فيهم خاصة الإفادة. بتبيعة فقرة التغذية باش تكون حاضرة معنا ومعاكم في الوقاية هذية. توا مازلنا نعيش في خليني نقول في الصيف صحيح معناه اليوم أول أيام الخريف ما مازال الطقس متاع الصيف مازال درجات الحرارة مرتفعة وبرشا منا يلاحظوا حاجة تتبدل من غير ما نحسوا بها ربما اللي هي الشهية تنقص عند برشا ناس. وقت اللي تسخن الدنيا يعني الواحد معاش عنده هكا خلوق باش يبدأ يأكل نكتفيه بحاجة خفيفة نجمو حتى نعديه ساعات طويلة من غير ماكلة من غير أكل. بطبيعة الحرارة المرتفعة تأثر برشا على الشهية. احنا باش نترقوا للموضوع هذية العلاقة بين ارتفاع درجة الحرارة ونقص الشهية وشنية الحلول باش يعني نخليه الشهية متاعنا ديما محلولة مش باش ناكلو برشا اما التغذية ديما تكون متوازنة وديما تكون صحية. معنا علا القرقوري اخصائية التغذية ومعها باش ناخذوا اكثر تفاصيل على الموضوع هذية. صباح النور علا.
3: صباح النور. دونك السلام عليك وعلى جميع مستمعي اتحاد التفاخر. ان شاء الله يكون الناس كل بخير في الحراره هذه اللي نعيشوا فيها ان شاء الله ادنى وتتعدى
2: ان شاء الله يا ربي. تتبدل برشا معطيات مع الحراره المرتفعه هذه. جسم الانسان زاد كيف معناتها برشا عرق برشا فقدان للسوائل هذه خلينا نحسوا بذيك التعب ويقلل حتى من الجوع. ما نعرفش فما اكيد علاقه بين يعني ارتفاع درجة حرارة ونقص الشهية أو فقدان الشهية علا.
3: اي بالطبيعة دونك كما قلت انت فسخانة باش يولي عنا برشا عرق. احنا من هنا باش نبداو الموضوع وعلاش العبد يعرق اصلا. خاطر البدن كي يسخن دونك البدن باش يخرج هيك الماء باش يحاول يطيح من درجة الحرارة نتاع الجسم. دونك لهنا البدن ذكي ما تحب روحه ديما معدل. من بين الحاجات اللي باش يعملهم دادا البدن باش ينقص في درجة الحرارة انه يحاول يبعد على اي ميكانيزم يعمله اللي هو يرفع في درجة الحرارة. معناتها ان اذا كان ناكل باش نعمل عمليه الهضم وعمليه الهضم بتاع الماكله اللي كليتها باش تخلي بدني ينتج طاقه وباش يخرج حراره. دونك اذا كان انا ناكل ونهضم دونك بدني يسخن دونك البدن ما غير جسم الانسان يتاقلم يولي ينقص في الشهيه باش الهضم يقل باش هيك الحراره تقل. دونك جينيرالمون العباد كي تبدا في برشا سخانه يقول لك انا والله عيني تو باش نفطر بقى مروح مشيل من الخدمه يقول لك سيبو اعطيني شربه ماء بارده وندوش وندخل نتكا وكهو. دونك هنا فهمنا علاش انه العبد كي يبدا ياسر سخون علاش ما عادش عنده شهيه. وفما حاجه اخرى فما دراسات تعملت وبينت انه فما بروتينات في مخ الانسان ديتكتي قداش عن الحراره. اذا كان هيك الحراره تبدا مرتفعه البروتينات اللي تبدا مرتفعه اللي هي من بعد هيك كي تكثر تمشي للمعده وتخرج هرمونات الشبع وتحس روحك ما عادش عينك باش تاكل. دونك هنا القاعده تقول انه قد ما التمبيراتور نتاع الجسم تعلى راهو الانسان ما عادش عنده شهية باش ياكل.
2: نعم باش ني الحلول توا
3: اي الحلول علاش لازمنا حلول من اصله. خاطر اذا كان احنا توا عندنا بيريود كبيره في السخانه واذا كان ديما شهيتنا ناقصه ما احناش باش ناكلو. دونك ما احناش باش نجيبو حاجياتنا نتاع البروتينات نتاع لي فيتامين لي مينيرالات جوست باش نطيحو في سوء التغذيه. دونك هنا لازمنا نوقفو لرواحنا. انا شنو نقول ديما حاول انك حتى كي ما عينكش باش تاكل ناكل وجبه بغيره توفر لي كل شيء. باغ اكزومبل مثلا في الصباح نجم نعمل انا وجبه متوازنه في كاس. الكاس شنو فيه؟ نجم يكون فيه مثلا حليب ياغورت شوفان فواكه جافه غله جلجلان. دونك كل شيء حطيته في الكاس نرحيه نتحط على كاس جو منه هاوكا بارد نشربه وكملنا حاجياتي كل جبتهم حتى السكريات البطيئه جبناهم في الشوفان. بالنسبه للفطور والعشاء نجم نعمل سلطه. السلطه مش تولي هي كيفاش باش نرجعها انا وجبه متوازنه. دونك الخضره هذيك فيها الالياف والفيتامينات نجم نحط طرف البروتين نتاعي كيفاش سواء طرف دجاج ولا عظمه كان ما عندكش باش طيب في السخانه ولا حتى حكه سردينه شويه دونك بروتين هنا موجود ونكمل نحط النشويات نتاعي في السلطه كما مثلا نحط شويه عدس نجم نحط شويه رود شويه برغل اي مصدر نتاع نشويات فما اللي يحط هكا ليك خوتون كما تليق عليها ثلاث سيزار.
2: نعم
3: دونك السلطه هذه وليت وجبه متوازنه كي ناكل منها انا جبت حاجياتي الكل جبت من كل شيء شويه دونك هاني انا ما عملتش هيك الوجبه الرزينه الشكشوكه والكسكسي اللي هما سخان ونبدا انا ما عينيش فيهم عملت وجبه نسبيا باردة.
2: نعم.
3: أما هي متوازنة. دونك لهنا حاولت إني نجيب حاجيتي من حاجة سريعة كي ناكل منها شوية نكون أنا استفدت.
2: نعم.
3: دونك هنا حكينا على الشهية وحكينا على معلش الدنيا ينقص في الشهية. بس جست عندي تعليق صغير إنه في ظل هالأزمة اللي عشناها لاحظنا إنه برشا عبيد قاعدة تشرب في ماء الحنفية. دونك هنا نحب نقول ردوا بالكم علاش خاطر ماء الحنفية هو في الأصل مش خايب مع الشرب أما الخزانات نتاعنا والشبكة نتاع توصيل الماء وكل قديمة شوية دونك باش يوصل الماء مش بك الكاليتي اللي ياسر اللي نحبوها الباهية للجسم مع إنه الحنفية الماء نتاعها ملح شوية وإحنا كي ناخذوا برشا أملاح البدن مش يتقلق والكلوي تجي تظهر دونك هنا لازم كانكم تشربوا في ماء الحنفية اشربوا كونتيتيات صغار ما تكسروش وحاولوا انكم تنوعوا مع شوية ماء حنفية شوية ماء معدني شوية ماء ماجل كان توفر عندكم دونك حاولوا ما تركزوش كان ماء حنفية اكهو ما اوكي نقصوا بيه على الضغط معناتها اما كمام بدنا ننوعوا نحاولوا ان ننوعوا
2: واضح
3: على الاقل الانسان يحافظ على صحته وان شاء الله تكونوا بخير نسك
2: ان شاء الله يا ربي ديما لاباس يعطيك الف صحه اخصائي التغذيه علا القرقوري كنت معنا في المباشر نحييك وان شاء الله السلامه والصحه الجيده لكل مستمعاتنا ومستمعينا على موجات اذاعه صفاقس 8:24 دقيقه مازلنا مواصلين معكم للعشره في احلى صباحه

0: أحلى صباح على موجة إذاعة صفاق. استوى 8:35 دقيقة وإحنا موصلين معكم اللقاء ورحلة هذية حتى للعشرة. صباحكم أحلى صباح ونهاركم أسعد ليامات إن شاء الله يا رب تكونوا بخير في صحة جيدة وأموركم كلها لباس. بداية العد التنازلي للعودة المدرسية وبداية العائلات بطبيعة في التحضيرات. كيف نقوله تحضيرات؟ نقوله محفظة، نقوله كتب، نقوله كراسات، نقوله أدوات مدرسية، نقوله ملابس. يمكن حاجات تبدو بسيطة لكن الحاجات هذه بالنسبة لبرشا عائلات هي مصاريف ثقيلة وتنجم حتى تزيد من أعباء الحياة اليومية. وهذاك علاش كل عام تقريبا في الوقت هذية برشا مبادرات، برشا حملات تضامنية جميلة العنوان متاعها المساندة، عنوانها أيضا التكافل، جمع أدوات مدرسية كما قلنا، محافظ، ملابس، أحذية، وهذه يتم توزيعها على التلاميذ من عائلات محدودة الدخل. اليوم باش نسلط الضوء على مبادرة من هالمبادرات الجميلة والمزينة اللي قاعدة تقوم بها جمعية التعاون المدرسي بيج بنيانة من ولاية صفاقس، وسعيدة جدا باستقبالها معنا السيدة قمرة النيلي رئيسة الجمعية. صباح النور سيدة قمرة.
1: النور والسرور يا غالي،
0: مرحبا بيك.
1: اعتذر على الصوت، وبيك عايشة.
0: ان شاء الله يا ربي صوتك يوصلنا 5 على 5 وان شاء الله باللطف عليك. خلينا في البداية نتعرف على جمعية التعاون المدرسي بيج بنيانة. سيدة قمرة كيفاش تقدمها للسادة المستمعين؟
1: جمعية التعاون المدرسي هي جمعية تربوية ثقافية أسست من أواخر الخمسينات،
0: نعم،
1: وبعد وقع تجديدها بعد الثورة في 2011 مرة أخرى. والمبادرة كانت من بعض الطلبة اللي كانوا يدرسوا في الخارج كانوا بيج بنيانة عندما الحس المواطني وبتجاه الجهة متاحة، فكانوا يعملوا نوع من دروس الدعم للصغيرات في أبناء البلدة معناها خلال العطلة الصيفية، وكانت تسمى جمعية الطالب المثلوثي. وبعد ثورة الأمور ولات فيها حاجات أخرى من هذه المبادرات هذه التعاونية التضامنية. عندنا نعمل زادة ورشة القصة، عندنا إصدارات في المجال هذايا، عندنا كتاب مجموعة قصصية جماعية اسمها عن إداد الكتابات، ومجموعة ثانية زادة اسمها هزيج من قاع الجب. خلال ورشتين معناها أنجزتهم الجمعية بالتعاون مع الأستاذ ناصر الثاني، ووجهت كما قلت لك لليافعين لأن مبادرات أخرى في تدخلات في المدارس، تصليح بعض مثلا المرافق الصحية، مساهمة مثلا عملنا مع المكتبة العمومية إرساء 4 مكتبات مدرسية في 4 مدارس في إن شاء الله هذا النشاط هذا بشي يتواصل. ومعنى عنا مبادراتنا عنا عملنا عنا رزمي من تعمل متقيدين بها اللي جاي أفضل نقول
0: إن شاء الله يا ربي اللي جاي أفضل. أنتم نشاطكم قبل تقريبا أسبوعين من بداية العودة المدرسية يتمثل خاصة الفترة هذه في جمع الأدوات المدرسية من كراسات ومحافظ وكتب لفائدة التلاميذ اللي هما في حاجة ليها. أحكي لنا شوية على الحملة هذه اللي انطلقت والنسق متاحها كيفاش ماشي إلى حد الآن؟
1: حملة القطار الخير هي تتم لحملة رحلة الألف دينار واللي انطلقت خلال شهر أوت، وهي زادة سنة عقدت عليها جمعية التعاون المدرسي منذ 2011،
0: نعم،
1: وكانت تقوم بها معناها سنوية. فيها تجميع كما حكيت سيادتك من الجميع الاحتياجات اللي نجم يحتاجها التلميذ باش يعمل عودة مدرسية، من ملابس، مبيعات، كتب، أوراق، أقلام، كل شيء يعني أي حاجة تنجم تأمن عودة مدرسية مريحة لتلميذ ينتمي إلى عائلة محدودة الدخل. الحاجة الباهية أن الحملات متاعنا الحقيقة معناها تلقى صدى، برشا ناس خير مطلوبة كبيرة تتعامل معنا، كل عام تمد يد المساعدة والتي لها عادة سنوية. عنا زادة وليداتنا حتى في الخارج زادة يرفنون ويبعثوا، وإن كانت مبالغ معناها رمزية إلا أنها قيمتها كبيرة برشا برشا برشا، في أنه هو يشس بأبناء الوطن نتاعه، في أنه يشس بأهمية التعليم ويشس بيخفف على الحمل على الأباء والأمهات نتاع اللي عندهم صغيرات تشترجع للمدرسة.
0: واضح.
1: أو مبدئيا عنا الملابس ما شاء الله هي جيدة من الملابس قاعدة تتوزع على الصغيرات إن شاء الله. وبالنسبة للحملة للمئة حقيبة مدرسية هذه قلت لك هي تتم وسبقتها قبل حملة تجميع الكتب المستعملة اللي انطلقت من جوان. هذه انطلقت من جوان اللي بيستعملوا فيها نلمدوا فيها الكتب. عندنا المقر نتاعنا في شنطة الجرافة بجنب رامبوان الشنشة يقع فيه الفرد. عندنا الكتب مرصفة تابل في صحة جيدة وفي نجم يعاود يستخدم حطيناهم على شيرة والبقية إن شاء الله نبعثهم للريسكلاج. الحاجة الأخرى أنه هالحقائب تول الأدوات إحنا كنا الحقيقة بجانب الحقائب تجيك حقيبة كاملة تعطيها للتلميذ يجي كي نلمدوا فلوس زيادة للأمانة معنا نعطيه وصولات شراء.
0: نعم
1: نتفقوا معنا مع المكتبات ونعطيه وصولات شراء أنه الأب للولي يمشي يقضي وصل شراء نتاعه ويمشي يقضي الشراء اللي يتحقلها هو.
0: نعم
1: بالنسبة للأباش يجيوا على عين المكان الحاجة اللي يعرفها تجي الولد ولا البنت تناسبها يز معنا.
0: ممتاز نعم.
1: وهذا مكتب آخر ننطلقه في تولوليد يشوفوا معنا يعملوا في حملة التبرع ولمن الفلوس والمساعدات. بالنسبة لي أنا نستقبل الأولياء اللي يجيبوا لي الوثائق طائراتهم نحن نجد النظم أمورنا ونقيد وشكون خبيش معنا. والحقيقة الحاجة الباهية أن الحملة قاعدة تتوسع وقاعدة تنتشر مش كان فقط جيت مش بنيانا يجونا من الشنشة يجونا من العامة هذا تمشي الحقيقة. وني ديما نقول البلاد هذه رغم الظروف القاهرة اللي فيها إلا أنه الخير ما تقطعش منه.
0: الأمور كل منظمة أمور كل مضبوطة نسق معناتها إيجابي جدا للحملة إلى حد الآن. وأكيد الدعوة موجهة من خلال إذاعة صفاقس للناس اللي تحب تعاون وتمد يد المساعدة وتدعم الجمعية هذية علاش لا تنجموا تتصلوا بجمعية التعاون المدرسي بيج بنيانة في الحملة التضامنية هذه لفائدة التلاميذ والعائلات اللي هم مستحقين ليد المساعدة. نشكرك برشا سيدة قمرة النيلي رئيسة جمعية التعاون المدرسي بيج بنيانة على حضورك معنا اليوم الصباح. كانت هذه مواكبتنا لحملتكم التضامنية كما قلنا اللي تتزامن مع العودة المدرسية اللي ما معادش يفصلنا عليها برشا وقت تقريبا زوز أسابيع أكهو. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. 8:43 دقيقة هذا هو توقيتنا. مواصلين معكم حتى للعشرة ديما في أحلى صباح.

0: المسبح.
1: مرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا، مرحبا بأوفياء الفضاء المباشر. أحلى صباح المنوعة الصباحية المباشرة اللي بديت معاكم من 6 ومتواصلة حتى للعشرة. نهاية أسبوع إن شاء الله تكون رايقة ومميزة لكم الناس الكل. الطقس سخون، مازال سخون هذا حسب ما أكدهن اليوم بليل اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، وما نجمو نحكيو على انخفاض في درجات الحرارة ونحسوا هكا بشوية شوية تفرشيك. كان نهار الخميس الجاي بتبيعة سيسر واحنا مع الطقس هذايا، الطقس اللي باش يكون مميز خاصة بالسحب وبالأمطار الرعدية خاصة في العشية في بعض المناطق وفي بعض الجهات. احنا معاكم متواصلين وأكيد أخبارنا متواصلة، خبر مزيان، خبر يفرح، خبر يتعلق بابن صفاقس ابن عقارب التونسي حمدي مبارك اللي تم بتبيعة معنى اللي انضم مؤخرا لمجلس منظمة الصحة العالمية. المنظمة هذه كانت أعلنت تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك ضمن مجلسها العلمي. المجلس هذا مجلس الصحة العالمي متكون من 21 باحث من نخبة علماء الطب في العالم في مختلف الاختصاصات الدقيقة والمعقدة كما الصحة العمومية، علم الأوبئة والبحوث الطبية الحيوية، النظم الصحية، الشيخوخة، الهندسة، الطب الدقيق والتكنولوجيات الناشئة. ونذكر أن الباحث التونسي حمدي مبارك هو مختص في علم الوراثة

الجزيئية، هو حامل الماجستير والدكتوراه من باريس، خدم في وراثة الصفات المعقدة في جامعة طوكيو، كذلك خدم باحث في جامعة فيو في أمستردام، ومنذ سنوات يقود الدكتور مبارك اتحاد تعاوني دولي، وهو اتحاد التوأمة الوراثي لدراسة علم التوأمة ووزن التوائم عند الولادة، وهو يعد أول عالم يعثر على الجينات الأولى المسؤولة عن التوأمة ثنائية الزيجوتة. هو يشغل حاليا منصب مدير الشراكات العلمية في قطر جينوم، في رصيده أبحاث في التحليلات الجينية والتحليلات الوبائية للصفات المعقدة كالسمات السلوكية والنفسية العصبية والتناسلية، كذلك الدراسة الجزيئية للأمراض المعقدة كالسرطانات والتهاب الكبد المزمن. بهذه لمحة خليني أقول صغيرة وقصيرة على الدكتور حمدي مبارك، كما قلنا ابن صفاقس ابن عقارب، واللي هو متميز مش كان على الصعيد العلمي والأكاديمي حتى على مستوى الأخلاق. بصراحة إعلان منظمة الصحة العالمية عن انضمام الباحث هذية للمجلس العلمي متاحة أخبار يفرح برشا، خبري خلينا نفتخر مرة أخرى بكفاءتنا التونسية الموجودة في داخل وخارج الحدود. وقت اللي نقوله المجلس العلمي هذية في منظمة الصحة العالمية معناتها مجلس مرموق، نحكيه على هيئة استشارية علمية خارجية لمنظمة الصحة العالمية. هذا المجلس يقدم المشورة المستقلة والاستراتيجية بشأن القضايا العلمية ذات الأولوية والتكنولوجيات الناشئة والابتكارات اللي يمكن أنها تأثر في النتائج الصحية على المستوى العالمي. المجلس هذا أيضا يساهم في استشراف التطورات العلمية ذات التأثير المرتفع، ويساعد المنظمة منظمة الصحة العالمية على تحديد الاتجاهات والمخاطر والفرص الناشئة في مجال الصحة. تهانينا إذن مرة أخرى للدكتور الباحث التونسي حمدي مبارك، تهانينا لي بتعيينه كما قلنا في هذا المجلس العلمي اللي موجود في منظمة الصحة العالمية. 8:54 دقيقة، بعد شوية موجز التسعة، في انتظار الموجز نقعد مع زين الحداد في النغم هذا. مرحبا بالجميع.

0: صباح أحلى صباح.
1: التاسعة صباحا.
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكد المشاركون في جلسة عمل عقدها أمس المجلس الجهوي لولاية صفاقس وخصصت لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدوا على أن العراقيل التي تعترض أصحاب الهمم في عدة مجالات كالنقل والتعليم والتشغيل والتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والمهني وتبسيط الإجراءات الإدارية لا يمكن أن تبقى دون حلول، بما يستدعي اتخاذ قرارات واضحة وأجال محددة ومتابعة فعلية للتنفيذ. بترتيب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تجرى اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكامل ولاية الجمهورية. تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في ظل تواصل حصار قرية قصرى لليوم 22 على التوالي، بالتزامن مع تحذيرات إسرائيلية من خروج الوضع عن السيطرة. قال نادي الأسير الفلسطيني أن ظهور وزير الحرب الصهيونية إتمار بن أخفير في قسم الأسيرات وتصويرهن ونشر المشاهد اعتداء على كرامتهن الإنسانية. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز متى نفذت الولايات المتحدة التزاماتها، وأكد أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام العاشرة بإذن الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس.
0: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكار.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: هذا هو موعدكم اليوم المباشر أحلى صباح على موجة إذاعة صفاقس ونهارة الأحد بصفة استثنائية. يتواصل معكم اللقاء حتى للعشرة, واليوم بصفة استثنائية زيد معكم أنس رباعي. سوار كنت معكم نهارة الخميس, هكا تبادل صغير. إن شاء الله يا ربي تكون ديما أموركم لباس وفي صحة جيدة. ونحب نحيي سوار أكيد في الحصة هذه وفي الموعد هذه, وتحية لكل المستمعات ومستمعين اللي اختاروا باش يكونوا معنا ويرافقونا في الصبحية هذه. سمير تقتق في الإخراج التقني, يسرى الغربي في الإخراج المرئي, ومعنا اليوم سفيان خديم الله في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. تواصل معكم اللقاء, تتواصل استضافتنا, تتواصل كيف كيف متابعتنا. ضيفتي الآن هي تسنيم شندول, صاحبة أحسن معدل في شعبة الإعلام في معتمدية بن قردان. وباش نحكيو مع تسنيم اليوم على المنصة اللي أطلقتها مؤخرا, منصة مجانية مهدة لتلاميذ البكالوريا شعبة علوم الإعلامية. خلينا نفهم أكثر شنو فيها المنصة هذية وكيفاش جات الفكرة بالضبط مع تسنيم, باش ناخذ أكثر تفاصيل. صباح النور تسنيم.
1: صباح النور,
0: تحية ليك يا تسنيم.
1: عايشك عايش.
0: خلينا نتعرف عليك أكثر في البداية تسنيم, كيفاش تقدم روحك لسادة المستمعين؟
1: باهي, تسنيم شندول, صلة معتمدية بن قردان, نجحت السنة في الباك شعبة علوم إعلامية معدل 18.59.
0: والتميز هذية والتألق هذية بتبيع لي تسنيم, معناتها موقفش غاديكية خاطر الفكرة متاع المنصة. احنا زادة كيف كيف نسميوها تميز, نسميوها انسان يحب ينفع غيره, معناتها فكرة خارقة للعادة. هي منصة دونك موجهة بالاساس لتلاميذ البكالوريا. الفكرة جيت مباشرة بعد ما نجحت في الباك هكا ولا شنو نلقاو فيها المنصة ساعة قبل كل شيء تسنيم؟
1: المنصة موجود فيها كل شيء, كل ما يستحقه تلميذ شعبة علوم إعلامية تحديدا. معناها خاطر معناها خاطر أني جريعتي معناها باكان فو, ففيها اللي يستحقه تلميذ الباكان فو الكل, وبتبيع حتى الباكات الأخرين ينجموا يستفادوا معناها. مش كان باكان فو كهو. فيها كل شيء, ماتير برينسيبو, ماتير سيكوندير, فيها لوبسيون. معناها مؤخرا زيد الألمان والإيطاليا, أول مرة حدد كان إسبانيول هي الأوبسيون بتاعي, ومن بعد زيد الأخرين.
0: المنصة هذه كيفاش نجموا ندخلوا لها؟ شنو العنوان بالضبط يا تسنيم؟
1: العنوان فما ليا موجود سجا برشا بارتاجوه, وموجود حتى في البيو بتاعي, وحتى كي تكتب مثلا باكان فو تسنيم شندول تخرج لك طول في الأول. معناها تدخل على جوجل تعمل باكان فو تسنيم شندول تخرج لك طول في الأول. سينو راهي سهل على الاخر استعمالها, معناها العباد الكل تنجم تدخل لها, وما فيش حتى باز نتاع انسكريبسيون جمع انا كنت حاطتها ونحيتها تسهل عليهم استعمالها والكل. فسيل معناها على الاخر يكليكوا عليها وطول الجراحهم في الباز.
0: في البلاتفورم بكالوريا شعبة علوم الإعلامية عندكم هدية مزينة برشا من تسنيم شندول. فما الملخصات, فما قاعدة بيانات فيها كل الدروس اللازمة لتلاميذ بكالوريا شعبة علوم الإعلامية, معناتها فيها المطلوب الكل باش التلميذ يكون حاضر جاهز كما ينبغي للبكالوريا. دونك يعطيك الصحة على الفكرة هذه وعلى البادرة هذه. معناتها احتفلت بالنجاح متاعك ومن بعد ما كتفت شديك خدمت الخدمة هذه, وكما قلت معناها هدية ثمينة وقيمة للتلاميذ متاع علوم الإعلامية بكالوريا.
1: اي حبيت معناها نعاون غيري, ما حبيتش معناها العبد. انا فما برشا تلام تاع الحقيقه ما ينجموش مثلا يقروا برشا جديدات, ولا فما حتى تلام ما يقروش جديدات وكل. حبيت اني نعاون لو ماكس معناها حتى اللي ما يقدرش. راهي فما بلاتفورم وغراتويت وفيها, وين ناكد لهم معناها اللي راهي فيها كل ما يستحقوا معناها. جست يحضروا كلهم في الكلاس وراهو الباقي الكل موجود في البلاتفورم.
0: ما أنت نتصور تجربتك الشخصية في الباك عاملة هي اللي خليتك ولا هي اللي حفزتك باش تعمل المنصة هذه؟ يعني يمكن أنت لقيت صعوبات في جمع المعلومات باش تلقى المراجع اللي تقرأ بيهم، معناتها يمكن المادة معناها المضامين ماهيش متوفرة بالشكل اللازم لشعبة علوم الإعلامية، يمكن هذيك علاش اللي خليك تتحفز ولا تتحمس للفكرة هذه يا تسنيم؟
1: اي بالضبط، من تجربتي ما حبيت نعاون، ما حبيتش برشا كلام ذات وحل وتبقى تلوج وكل حبيت اني اسهل عليهم الباركور بتاعهم ويكون كل شيء موجود.
0: نعم 18.59 هو المعدل اللي نجحت به في الباك، معدل ممتاز جدا. حابين نعرفوا بعد الباك وين الوجهة تسنيم، شنو الشعبة اللي باش تكمل فيها القراية بتاعك؟
1: توجهت للإنسات المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس NPE ماتشيزيك أنفو وكهو.
0: وبديتوا باش تبدأوا تقرأوا قريب قريب يظهر لي؟
1: اي ان شاء الله بعد غدوة في الفاك.
0: بعد اليوم غدوة
1: في الفاي.
0: انت اليوم في المبيت، ما انت نجم نقولوا عودة جامعية بالنسبة للتسنيم وبالنسبة لكل الطلبة متاع الانسات، ونعرفوا برشا معناتها مدارس اخرى خاصة معناها متاع البريباراتوار والهندسة كلهم يبدأوا على بكري. نتمنى لكم ان شاء الله سنة جامعية موافقة ومكلة بالنجاح. كيفاش معناتها ما انت حكينا شوية على الأصداء، يعني كيفاش لقيت التفاعل، كيفاش لقيت التجاوب من المحيط متاعك المقرب ولا حتى ربما ناس على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش تفاعلوا مع الفكرة والمشروع هذي والمنصة هذي تسنيم؟
1: الحقيقة البلاتفورم برشا عجبتهم برشا ما كنقول لك نهار الأول هيك هبت ليست هبت بوست ستوري برشا عبد ما فهمت سمعنا الحكاية وكل، أما بعد ما نحت عائلتي كي دخلوا للبلاتفورم وكل ما يستخيلوش معنا هذه البلاتفورم اللي كنت تخدم عليها، يستخيلوا حاجة أبسط وكل بعد عجبتهم. وأصحابي زادة كيف حتى من السكسيون الأخرين قالوا لي معنا حاجة طيارة على الأخر حتى في الماتير سيكوندير وكل شجعوني برشا، وجيت زادة برشا عبد مين حتى ما نعرفهم مش برشا كي نقول لك معناها برشا عاونوني وشجعوني برشا وبرشا برتجوها لي، ومن بعد ما أنا بديت الإذاعات كل تكلم فيها والحمد لله ما أنا برشا عجبتهم وأولياء زادة شكروني عليها وتلامذة بدو يقروا بيها.
0: يعني خذيت صدى كبير حتى في وسائل الإعلام، اتصلوا بيك برشا إذاعات وبرشا جرايد وبرشا مواقع إلكترونية، يعني التفاعل هذا زادة في حد ذاته يعتبر مكسب يثمن الخدمة متاعك يا تسنيمة.
1: أي بالطبيعة.
0: نعم يعطيك الصحة الحقيقة تسنيم شندول، قصة نجاح مش كان في البكالوريا أما قصة نجاح كما قلنا في يعني المنصة هذه في المشروع هذه أكيد معناها قابل للتطوير، نجم كل مرة نزيد ونضيف فيه معناها بيانات ومضامين أخرى تسنيم.
1: أي فعلا بطبيعة البيانات اللي فاتوا زادت معناها للمو والإيطاليان زادة دي سيري مات وكل مرة صلاة زيد حاج.
0: أنا ندعوكم بتبيعة تلاميذ البكالوريا العالمية باش تدخلوا تتصفحوا المنصة هذه، يكفي أنكم تكتبوا على الجوجل تسنيم شندول بلاتفورم هكا
1: باك انفو تسنيم شندول تخرج لها.
0: بالضبط، ان شاء الله نتمنى لك كل النجاح والتوفيق في مسيرتك الجامعيه. اخترت الانسات واللي هي بطبيعه مؤسسه مرموقه جدا، نتمنى لك كل النجاح والتوفيق وان شاء الله نسمع لك الاخبار الباهيه تسنيم شندول.
1: ان شاء الله عايشك يا ربي.
0: شكرا لك
1: وحنا
0: اسعد شكرا لك تسنيم يعطيك الصحة. 9:23 دقيقة هذا هو توقيتنا، احنا معكم واصلين حتى للعشرة.

0: غازي العيادي انترنت 9:33 دقيقة، مواصلين معكم اللقاء والرحلة في أحلى صباح حتى للعشرة. تحياتي تخلط لكل المستمعات والمستمعين، نهاية أسبوع إن شاء الله تكون رايقة ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، سيسر ويحكم وإن شاء الله يا ربي توصلوا سلامات لأي بلاصة ماشيين لها ولا قاصدين لها. ربي في صبحية اليوم كما قلنا مع اقتراب العودة المدرسية نحاولوا بطبيعة نتبعوا ونواكبوا مختلف الأنشطة اللي قاعدة تنظمها مجموعة من الجمعيات في إطار خاصة جمع الكتب المدرسية، وتعودنا في الفترة هذه بالخيمات متاع الكتب اللي بطبيعة تكون موجودة في أكثر من منطقة بلدية. الهدف هو أنه يتم تبادل معناتها الكتب المستعملة، فما برشا ناس عندها سنوات بطبيعة تستغل الفرص هذه كما قلنا باش تتبادل الكتب المدرسية، خاصة كيبدو في حالة جيدة. وعودتنا الحقيقة جمعية حلمة الأجيال بتنظيم مثل هذه المبادرات اليوم، سعيدة جدا وأنه تكون معنا بالهاتف آية الجريبي المسؤولة على مشروع بطبيعة الخاص بالحملة هذه وبالعودة هذه المدرسية. آية صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح النور، صباح الخير،
0: تحياتي لك آية.
1: عايشك.
0: في البداية حلمة الأجيال كيفاش نجم نقدموه للسادة المستمعين؟ Generations Dream.
1: أي حلمة الأجيال هي جمعية عامة عام 2013، تخدم على برشا أهداف ومبادئ، ما بينهم تكوين قيادات شبابية، تفعيل دور الأسرة في المجتمع، كيف معناها البحث العلمي والتكنولوجيا والمواطنة معناها. دونك هيك جمعيتنا عامة تخدم على بلجير أكس.
0: نعم. أي حملة جديدة بعنوان كتابي ليك والقراية عليك، ولا كتابي ليك والقراية عليك، باش تكون حاضرة في أكثر من خيمة في أكثر من منطقة بلدية. نسخة جديدة من الحملة هذه شنو النجم نعرف عليها؟
1: باي حملة كتابي ليك هي إن شاء الله في النسخة 13 نتاعها. كل عام يعني نزيدو من بلدية لبلدية. دونك هي حملة تبادل الكتب ورسكلة كما تعرفوا معناها بوسك اللي لونتري قربت وكل شيء، دونك نكونوا متواجدين قدام البلديات وين يتم عمليه نتاع تبادل الكتب. باغ اكزومبل معناها يجينا تلميذ عملوا تروازيام اني، يجيب لنا الكتب نتاعهم نتاع تروازيام اني الكل، واحنا نفرزهم كلهم مازالوا صالحين نحطوهم باش نعطيهم تلميذ اخر. هالليسان نتاعهم على شكل الكل نحطوها في الرسكله. يستيش ينجم يجي ياخذ ادوات نتاع الباك مثلا خاطر هو كان تروازيام يحب ياخذ الباك، وين تصير غاديك عملية التبادل؟
0: نعم.
1: يعني هلورة والكراسات وكل باش في عوض ما انهم يتيشوا ويتحرقوا وكل، احنا باش نساهموا في المحافظة على البيئة نعملوا لهم عملية رسلة.
0: ممتاز، احنا استنسنا معناتها قبل معناها ما تجي الافكار هذيه من الجمعيات هذيه ظاهره نتاع حرق الكتب والادوات المدرسيه، واللي هي بالحق ظاهره خايبه ياسر خطيره برشا. واليوم الحمد لله معناها ثم البديل باهي، بديل ايجابي، باش تكون حاضره في اكثر من خيمه في اكثر من منطقه. معناها اعطينا وين باش تتمركزوا بالضبط في الايام القليله القادمه، وقتاش باش تبداو بالضبط؟ ايه
1: نصالح نبداو غدو حايل 31، موجودين قدام بلدية باقية الزيت، بلدية التوحية، بلدية كرمبة، وبلدية العين. بالنسبة لبلدية باقية الزيت والشيحية وكرمبة باش يكونوا متواجدين من 31 أوت حتى 3 سبتمبر. بلدية العين من 31 أوت حتى 6 سبتمبر. وحكيك عنا بلدية باقية الدير سامحوني باش تتحل من 6 سبتمبر حتى 3 سبتمبر.
0: دونك نعاود نذكر، بلدية العين من 31 أوت حتى 6 سبتمبر، بلدية الشيحية من 31 أوت ل 13 سبتمبر.
1: 13.
0: بلدية سقيت الزيت من 31 أوت حتى 13 سبتمبر. 13. وبلدية سقيت الدير من 7 سبتمبر 13 سبتمبر.
1: اي.
0: وفما في بلدية جرمدة زادة؟
1: اي الشيحيه وكرمده
0: من 31 اوت حتى 13 سبتمبر.
1: اي
0: هذوما الكل باش يكونوا قدام البلديات، والا في معناها في المناطق المجاوره للبلديات وين بالضبط؟
1: قدام البلديه.
0: قدام البلديه بالضبط هكاك باش تبدا الادريسه واضحه للناس الكل. خاطر شفت انا في الفتره الاخيره برشا ناس تتسائل على الخيمات هذيا لانه تعاودوا واستنسوا بها كل عام تقريبا في الفتره في الوقيت هذيا باش كما قلنا تصير عمليه التبادل نتاع الكتب اعاده الاستعمال والا الرسكله نتاعها هي مبادره. دونك نشكركم برشا عليها جمعيه حلمه الاجيال واكيد معناها برشا ناس استفادت من الاكسيون هذه قبل وباش يزيدوا يستفادوا بها ان شاء الله في المستقبل وفي الايام القادمه. نحب نشكرك برشا ايه على المداخله هذه وعلى الفرصه هذه اللي اتحت لنا باش تعرفنا على نشاطكم حلمه الاجيال وعلى خاصه الخيمات هذه اللي باش تكون موجوده بدايه من يوم غد في اكثر من منطقه بلديه. ان شاء الله موافقين وربي ينجح تلامذة الكل. 9:38 هذا هو توقيتنا احنا معكم حتى للعشرة في احلى صباحه.

محدودة. بالنسبة للريح بشتهب من القطاع الشمالي في الشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب. الريح بشتكون ضعيفة معتدلة، تتقوى نسبيا أثناء الليل في الجنوب الشرقي، تتجاوز مؤقتا السرعة متاحة 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة قليل الاضطراب، يصبح مضطرب في خليج جابس والحرارة في انخفاض طفيف. الحرارة تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة في المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة في بقية الجهات. نجم توصل محليا إلى 45 درجة مع ظهور الشيلي. هذا طبعا كان أكده لنا اليوم المهندس بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي في النشرة الجوية، واللي كنا خلينا تفاصيلها في حدود 7.25. في طبعا متابعة لحرائق اللي قاعدة تندلع في جندوبة، هي اندلعت البارح. الفرق متاع الحماية المدنية وأعوان الغابات ومختلف الأطراف المعنية تواصل في عملية إخماد النيران في محاولة للسيطرة على الحرائق اللي اندلعت البارح في منطقة البلعدية من معتمدية فرنانة. وللتذكير في أن ولاية جندوبة كانت شهدت البارح يوم أمس يعني عدد من الحرائق بكل من عين دراهم وفرنانة وجندوبة الشمالية. وحسب ما صرح طيب الدريدي ولي جندوبة في تصريح الحقيقة خاص به إذاعة الكيف، قال إنه عمليات إخماد الحرائق اللي اندلعت مساء أمس في منطقة وادي غريب بطبيعة متواصلة. قال إنه لم يتم تسجيل أي أضرار بشرية أو حيوانية، وكما قلنا مع مواصلة أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، مواصلة التدخل على عين المكان لإخماد النيران والوضع تحت السيطرة، مع مواصلة القيام بعملية حصر الأضرار. البارح الصور اللي بطبيعة شفناها وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا النيران كيفاش قربت برشا ووصلت برشا للمنازل والديار. إن شاء الله ربي يلطف بكل المتساكنين وكل بطبيعة الوخيان في المناطق هذه اللي اندلعت فيها الحرائق ووصلت لها النيران، إن شاء الله باللطف على كل المتساكنين. خلطنا لنهاية المشوار والموعد هذايا في أحلى صباح، بدينا معاكم من الستة. نحب طبعا نتوجه بالتحية لكل السادة المستمعين اللي رافقونا تفاعلوا معنا تبعونا، وتحية زادة كيف للفريق اللي أمن هذا البث المباشر، سمير تقطق في الإخراج التقني، يسرى الغربي في الإخراج المرئي، سفيان خديمالة كان معنا في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية، فاطمة زلوزي في الأخبار، مهدي قاسم في أخبار الرياضة. وخلينا نذكر أن الحدث الرياضي الأبرز اليوم في علاقة بالمشاركة التونسية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو في إيطاليا 2026، طبعا مباراة منتخب تونس لكرة القدم اللي بيش يواجه نظيره الجزائري في الدور النهائي، يلعب من أجل الميدالية الذهبية. منتخبنا أكيد بذكريات ذهبية ألعاب تونس 2001. مباراة الستة تونس الجزائر بتوقيت تونس، حظ سعيد لمنتخبنا ولعناصرنا الوطنية ولمدرب تونسي أنيس بوجلبان. شكرا للجميع، نهاركم أحلى وسعد الأيامات، مع تحية أنس أربعية.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم. وفق نشرة التوقعات الموسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي، تنتظر زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر القادمة مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها. بترتيب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تجرى اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكامل ولايات الجمهورية. نظرت جلسة عمل بمقر ولاية قابس في التدابير التي يتطلبها مشروع حماية معلم الكنيسة بالمدينة الذي سينجزه المعهد الوطني للتراث بكلفة تبلغ 350 ألف دينار، وهو مشروع يهدف إلى حماية هذا المعلم وتثبيت حالته الإنشائية. وفي آخر التطورات، عربيا وعالميا، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 73,454 شهيدا بعد تسجيل 5 شهداء خلال الساعات 24 الماضية. أقر وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير متفخرا بمسؤوليته المباشرة عن التضييق على الأسرى في السجون الإسرائيلية، وجاء ذلك في تصريح خلال اقتحامه زنازين أسيرات فلسطينيات خلال مقطع فيديو بثه على حسابه في منصة إكس اليوم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية بدأت الاستعدادات لشن ضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية ردا على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في روسيا. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. نوري الشريف الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة. تحت شعار نبضوا الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس والسرام.
0: صيف عالكيف
3: هي صوت

0: الشعري
1: في صيف على الكيف.
0: صيف على الكيف.
2: يصبح النور، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين. ان شاء الله نهاركم سعيد، شكرا لانكم اخترتوا موجه راديو صفاقس باش تكونوا عايشين معنا اليوم. اجواء المباشر في الويكاند والانطلاقه مش تكون فيها برشا ايقاع، فيها برشا مواكبات، فيها برشا لقاءات مباشره معكم انتم، حتى تكون الاجواء في اجواء المتابعه واللقاءات المباشره سواء كان في الفضاءات المفتوحه سواء كان في شواغل الناس.

مستمعينا باش تواكبوا معنا اجواء المباشره عن طريق التليفون 70164280 ولا عن طريق الفيسبوك راديو سفاكس. خليكم مباشره معنا اليوم، مش نكونوا في فضاءات الصيف، مش نكونوا كذلك في شواغلكم. اليوم ان شاء الله بدايه من 11 مش تكونوا على موعد مع شواغل الاسره التونسيه، العائله التونسيه اللي تستنى باش ترسم صغيراتها وتسجلهم في المنصه الخاصه بالمؤسسات التربويه، واللي تلقى بعض الصعوبات ربما فيما يتعلق بالتسجيل. اليوم مش نحاول نفتح لكم الخط وتكونوا انتم باستفساراتكم وتسائلاتكم فيما يتعلق بهذه الشواغل، حتى نقرب المعلومة للناس من خلال استضافتنا للمدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية، حتى نتعرف كيفاش ربما نذلل الصعوبات باش نسجلوا صغيراتنا وتكون الأمور إن شاء الله على أحسن ما يرام فيما يتعلق بانطلاق السنة التربوية الجديدة. مقبل لذي فما جو الصيف مازال متواصل، مش نكونوا في الشواطئ، مش نكونوا معاكم انتوما في مختلف هذه الفضاءات. اهلا وسهلا بالجميع، طارق بكور وامير الجاموسي يهندسين الحصة، فنيا يسرى الغربي في الاذاعة المرئية، احمد في التجويل ضمن الفضاءات الخارجية، وحتى للساعتين مش نكونوا معاكم في اجواء الصيف على كيف الانطلاقة مع محمد الجبيلي. شنو يغنينا اجواء العندليب.

0: أهلا أهلا بكم بالناس الكل، تحية كبيرة المستمعين وين ما انتم موجودين في أجواء الصيف على الكيف، اللي يتواصل معكم بنسماته ومساعات زادة بالحرارة المرتفعة متاعه، واللي مزيلت درجات الحرارة ما استقرتش على الأقل كما يحب شوية المواد في الصيف. الحمد لله اللي يعطي ربي، ومع ذي نحاول أن نعيش معكم أجواء الباراسول وين مش يكون موجود توا في أجواء الصيف وأمواج البحر وكذلك الاستياف مع الناس اللي مازالت تستغل أكثر ما يمكن من فترات ما بقي من الصيف وحتى ساعات بداية الخريف. برشا ناس تحب ظنوا تقول لك أنا راهو حتى في سبتمبر نعوم، كيف نلقى فرصة باش نتفرهد ولا باش تكون عندي إمكانية الاستياف مع العائلة، علاش لا؟ خاصة أنه البحر ساعات يولي أهدى، ساعات ظروف تواتي أكثر. كل هذه نحاول أن نرصدوه معاكم أنتم من خلال المتابعات واللقاءات المباشرة وأجواء الصيف على الكيف. مش نمشي لأجواء البحر، لأجواء الشاطئ، ومش نلقى موجة الشاطئ تتبع فينا ونعيش معها أجواء شاطئية صيفية. هذي اليوم مش نقولنا ليه أحمد مباشرة منين؟ وين الجولة اليوم أحمد؟
1: يا صباح النور، أهلا وسهلا بك يا نوري، تحية ليك ولكل مستمعين الأوفياء. هذا جو بحر ونسمة بحرية شاطئية تأتيكم مباشرة من شاطئ الغضابنة من ولاية المهدية، اللي اليوم خيرنا وأن نكون موجودين فيها من أجل وأن نبعث لكم بهذه النسمات الصيفية وفرصة أن نستمتع بجمال البحر وبصفاء وبزرقة هذا البحر المميز للغاية وبنظافته اللي نلقى فيها مقصد كبير لعدد كبير من المصطفين. وإحنا اليوم في أول أيام فصل الخريف، يعني مازال كيفاه الصيف، ولكن في المقابل درجات الحرارة مرتفعة، وهذاك علاش الملاذ الوحيد هو شاطئ البحر. وتشوف يعني في أجواء الاستياف مباشرة من شاطئ الغضابنة، وين توصلك هذه الصورة المرئية لإذاعة صفاقس، وإلى جانبي صديقي ورد اللي يستقبلنا مباشرة من شاطئ الغضابنة حتى يقدم لنا فكرة عن الشاطئ وعن المدينة ككل. مدينة الغضابنة اللي معروفة بشاطئها وبأجواءها الصيفية المنعشة. أهلا وسهلا بك صديقي ورد.
2: مرحبا بك طيا.
1: شنو
2: أحوالك طيا أحمد وبيبوس كيرا؟
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك طيا نوري.
0: يعيشك، شكرا لك يا ورد. مرحبا، أنت ولد المنطقة ورد؟
2: أكيد أكيد أخي العزيز.
0: شنو الأجواء؟ قل لنا أجواء البحر وأجواء الغضابنة شحوالها.
2: ما غير ما نقول لك خويا جو غير عادي، جو الطيارة، جو عالمي خويا، ما غير ما نحكي لك. روعة روعة، بحر روعة. كان نكون أحمد يسولوك غير عادي.
0: لا وقاعدين نشاهدوا احنا توا نشوفوا فيه مباشرة الناس قاعدة تعوم.
2: بحر غير عادي.
0: شنو هي خصوصية الغضابنة ورد؟ أنت ولد المنطقة.
2: خصيصتنا احنا يا اخويا نفردوا فيه البحر، نجوا نصروا هنا، نتعشوا هنا، نفطروا هنا، من معناتها البلاد كامله سايبان، نجوا نعدوا بريود شهر جويلة ونسقود نعدوا لنا في الشاطئ.
0: والناس يجيو من مختلف الولايات الجمهورية ورد، نتصور
2: كلمونا حتى من تونس العاصمة جونا.
0: اي نعم، واضح. وقاعدين نشاهدوا فيك احنا، ونشاهدوا حتى فما شكون هكا يعمل الجيتون نتاعو الطونط نتاعو، يحب يكون موجود على الشاطئ، ويبدو حتى الشاطئ نظيف الحقيقه. الرمال اللي قاعدين نشاهدوا فيها الناس هي موجوده، معناها بالنسبه للعمان ما عندهمش مشكله بالكل.
2: لا لا لا، هم على روحك، مرحبا بيه خويا، اتفرج اعمل كل شيء، جست ابعد على الحوايج الفساد واعمل تحب عليه. فرهد ونسب خيمة متاعك ونسب البرسول متاعك سيق وعمل اللي تحب عليه.
0: لا هو الحقيقة اللي يميز الغضابنا أنها هادئة وشاطئ هادئ. يا ورد، الشاطئ هذية ربما يتميز بكونه أولا نظيف، والأجواء اللي موجودة فيها أجواء عائلية 100%. العائلات التونسية مع صغيراتها مع أبنائها يحاولوا أنهم ينصبوا البعض الخيام أحيانا ويكونوا موجودين على الشاطئ في جو عائلي تقريبا، يميز الاستياف في الأغضابنا.
2: وكيف بالك يا نوت؟ وعندك فكرة حزوخة زادة معتك السرسول جات نجم تعمل برشاة روح قدام حرمات ما يمنعك حتى حد.
0: واضح.
3: معناتها ما عندكش حق باراسوت نجم تجيب تونس باراسوت تاعك على روحك عاد.
0: اي واضح نشاهدوا احنا في العائلات.
4: سي ورد بالغضبنا هو انه فيها منطقه اثريه يعني مجموعه من الاثار شنو اسمها؟
3: قصر العجيمي.
4: قصر العجيمي.
3: اي.
4: هذه موجوده وين بالضبط يعني؟
3: هنا معناتها خرب البحر مش بعيد برشا.
4: ايوه. وزيادة على ذلك فما قيمة بيئية لمنطقة الغضبنة باعتباره أنه فما مكان لتعشيش السلاحف ضخمة الرأس يعني سلاحف البحرية.
3: كبير خويا أحمد. أما البلاصة نتاع السلاحفات بعيد شوي معناتها قريب للشبه معناتها ما نجموش نصوروا حكم بعيد شوي.
4: بعيدة شوية يعني. تو السلسلة نتاع البحار اللي موجودة أو الشطوط اللي موجودة هنا اللي كان سميهم
3: البلاصة في الغضبنة نقولوا لها المرسى مثلا. هذه معناتها. ومن القبلة الشعابنا وبعدها تجي الشاب ومن هكا من الضفة كاي ما تجي الخمارة وبعد الخمارة تجي العالي وبعد العالي تجي صلقة
4: عيدي
3: وأضم الضيسن كلهم. أما المنبع هنا يدم الغضابنا هي معروفة الغضابنا هي اللي نسمها المرسى هنا.
0: قديش تبعد الغضابنا على الخمارة تقريبا ورد
4: اللي يحلو فيها الاصطياف يعني
3: شنو فيه نوري؟
0: قديش تبعد على الخمارة تقريبا الغضابنا لأنه اللي معروف أنه برشا عائلات تحب تنوع في مستوى تجويلة في الشواطئ يعني بين زوز ثلاثة كيلومتر تقريبا بين الغضابنا والخمارة.
3: لا لا كيلومتر كيلومتر
0: كيلومتر, كيلومتر واحد
3: كيلومتر
0: كيلومتر واحد معناها الإمكانية أنه ينوع في مستوى السباحة في مختلف الشواطئ فما الإمكانية واردة جدا. وفما شكون بعد يمشي حتى في يبدأ في الغضابنا بعد العشاء يحب يمشي الخمارة ولا بعد يمشي للشابة وربما يزيد يقدم ويمشي للمهدي
3: يمشي ما يحسهمش معناتها أربع ساعة بالحساب يمشي يوصل على الشتة بالخمارة والغضبنا أربع ساعة معناتها توصل على معناتها على الساقين.
0: نعم أهالي المنطقة الأغلبية من البحارة من الناس اللي يقتاتوا من البحر ويكون عندهم حضور عملي بالإضافة إلى الاصطياف مع البحر يا ورد
5: مع البحر
3: ما فهمتكش وين
0: بحارة بحارة الناس بحارة في الغضابنا
3: بحارة
5: بحارة في الغضابنا
3: موجودين تو هو اخوي البحارة تو راهو نرموه اليوم راهو معناتها يصطادوا حكم مثلا مشحوط راهو
0: اي نعم معناها بطبيعة الحال الاصطياد يكون في أوقات معينة هذايا مش غريب ولكن أهالي المنطقة فما برشا بحارة منهم وبالتالي يعولوا على البحر بالنسبة لربما كسب قوتهم وهذايا مهم باعتبار أن المنطقة هي منطقة بحرية ويسمح لهم ذلك بأنهم يكونوا موجودين في هذه المهنة. الطقس اليوم مواتي للسباحة أجواء تعمل الكيف الناس مفردة وجو مزيان سالة ديما جوكم مزيان يا ورد
3: طاحت شوية سخان اليوم 35 درجة معك بحر يعمل 36 كيف ومرحبا بالزوار كل من أي بقعة فهمت ما عندك حتى السلي حتى ما عندك الساحة وانتونس بغيت علي اللي نركح لك جو
0: يعطيك الساحة
4: دليل السياحي هو صديقنا ورد يعني
3: مرحبا بكم كل أهل الشخص
4: هو للمعلوماتك
0: لنوري
4: وأنه صديقنا ورد هو عايش في إيطاليا يعني ويعدي صيفية في الغضابنا مش هكا
3: وهو كيف الشيء راجع نت مع تقريب مش برشا مع تراجع نعدي بريود جويل وقود ونص سبتمبر
4: وقت ايش العومة متاعك قلت لي
3: نعوم ديما من نصف الليل حتى للساعتين تاع الليل هذيك العومة تاعك
0: هو هذاك علاش انا حطينا حبيب ملاحظه لانه توا قاعدين نشاهد وانا توا بالصوره نتابعوا فيكم مباشره احمد انه الناس ربما بعد تقريبا نسبيا مرتفعه في مستوى السباحه لكن ديما ردوا بينا مسخانه ردوا بينا من الحراره لانه ديما الواحد قد ما ينصح فنعتقد انه مهم جدا في الفترات هذه درجه حراره نتاع 35 وزيد شمس وربما الحراره تبدا مرتفعه هذه ما حبتش برشا أنه نكونوا موجودين في القائلة وقت تبدأ درجات الحرارة مرتفعة 35 درجة معناها لا شيء منخفضة تقريبا درجات حرارة مرتفعة نسبيا وبالتالي نحاولوا نبعدوا عن فترات السباحة في الفترات هذه إذا كان فما إمكانية كما قال ورد في الليل يكون ولا في العشية فمناسب وإلا
3: عندي تصور خوي النوري عندي تصور
0: نعم
3: عندي تصور ان نعوم ديما نعوم من 5 تاع الصباح حتى للسبعة من فوت السبعة
0: نعوم
3: ونعوم من نصف الليل حتى للساعتين
0: من نصف الليل حتى للساعتين
3: نعوم فيها من
4: احسن عومه
0: وفما شكون في الليل تلقاه بعدين مكثف في السباحه يا ورد فما برشا ناس
3: كلهم الناس كل يعوموا في الليل، راهو اغلبيه احنا ريت البحر اليوم من 5 تاع العشيه البحر تلقاه كومبلي، ما تلقاش حتى كرسي وين تحط كومبلي من 5، خاطر احنا اغلبيه الغضرنيين نجوا كل عشيره.
0: أيه.
3: نعدوا صاري كل نروحوا نصف الليل ماضي ساعه نعدوا صاري هنا.
0: معقول أيه. معقول تبدا الاجواء معناها تبعث على الارتياح والاستياف. ان شاء الله ديما منورين ورد، يعطيكم الصحه وللناس الكل اللي اختارت انه تعيش موجه الغضابنا في الصيف، ونقولوا ان شاء الله استياف طيب، وان شاء الله ديما مفرهدين والشاطئ تمتع به طالما الطقس يسمح لنا بذلك، وشواطئنا التونسيه ودررنا الجميله تخلينا نتمتع بما يمكن ان نتمتع به في شواطئنا. ان شاء الله ديما منورين، مرحبا.
4: يا نوري، هو في الحقيقة لو كان ناخذ فكرة عن أصل التسمية الخاصة بالغضابنا، هي تعود بحسب الروايات إلى الجد الأعلى للمنطقة هذه محمد الغضبان، اللي ينسبوا له يعني يمكن أصل التسمية بالنسبة لمنطقة الغضابنا، واللي تعتبر من قديم الزمان مقصد العديد من العائلات خصوصا من صفاقس، يجيوا يصيفوا هنية يعملوا الجيتون ويقعدوا حتى يعني بال بيتا في منطقة الغضابنا قبل ما تظهر يعني مناطق أخرى كما الخمارة والمناقة والعالية وغيرها من الشطوط والبحورات. على كل حال هذه يمكن نرجع بها للتاريخ، وباعتبار أن الغضابنا عندها قيمة تاريخية على مستوى الآثار اللي موجودة هنية، وقيمة بيئية على مستوى أعشاش السلاحف اللي نلقاوها يعني تعشش في منطقة الغضابنا، السلاحف البحرية ضخمة الرأس واللي مهددة حتى هي بالانقراض، وهي فرصة أنه تكون يعني ملاذة ومحمية لهذه السلاحف البحرية.
0: والحقيقة هو الوعي هذي المتنامي لدى البحارة الحقيقة نحيوه، لأنهم وين ما يلقاو فما سلحفات يرجعوها للشاطئ ويرجعوها للبحر، وهذي بصراحة يحسب للبحارة تحية كبيرة لهم وتحية على وعيهم البيئي، لأنهم كما هم يقتاتوا من البحر هم عندهم وعي بأهمية الحفاظ على الثروات اللي موجودة في البحر، وخاصة بالنسبة إلى السلحفات اللي ربما هي مهددة بالانقراض. وهذية ما نخلينا كان نحيوهم ونشكروهم ونقول لهم يشدكم صحة البدن في أنكم تأديوا في مهنتكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم الرزق الوفير، ومع هذا يحافظوا على البيئة ويحافظوا على سلامة شواطئنا ويحافظوا كيف كيف على ما يمكن أن يخلي هذا الشاطئ متميز ومحمي. إن شاء الله ربي يحمي الجميع. شكرا لك أحمد، وشكرا لضيوفك، وشكرا للمستفيدين اللي موجودين معنا في مختلف الشواطئ. فما بالك
4: نزيد نوريك يا نوري، أنا ندخل إلى البحر ونزيد نوريك يعني النظافة الخاصة بشاطئ الغضاب. يعني ما زلت قاعد ندخل يعني في البحر نتوغل فيه لما حالة سهل السباحة، البحر ذي ما فيهش الموجة، وبالرغم من ذلك فإنه نظيف للغاية، يعني حتى أن القاعد نجم تشوفه، يعني احنا نسميوها بلغتنا يعني بحر بلار، يعني صافي.
0: بحر صافي بطبيعة الحال، لأنه صفاء هذا البحر وصفاء زد قلوب أهلها ما يجم يكون كان بهالنقاء هذايا. تحية كبيرة اليوم وإحنا قاعدين نشاهد معاكم في الموجة البحرية الجميلة والموجة الشاطئية المتميزة في الغضابنا، للناس اللي ربما ما اخترتش وقريبة باش تكون موجودة في الغضابنا نجموا يمشيوا يعديوا تبحبيحة اليوم العشية علاش لا في شاطئ الغضابنا. شكرا لك أحمد، وتجويننا معاك مازال متواصل بعد شوية مع المستفيد ومع الناس اللي اختارت هذه الموجة.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة عسلمتكم للناس اللي تسمع فينا وفي كل مكان، في الطريق، في الدار، في الخدمة، في كل مكان. نقول لك نهارك أسعد الأيام ومرحبا بكم الناس الكل. هذا راديو صفاقس يصفحكم، وتجمو تتواصلوا معنا سواء كان عن طريق الفيسبوك راديو صفاقس بالانترنت ولا عن طريق التليفون 70 164 280. مش يكون على ذمتكم من توا باش تكون عندكم استفسارات ولا اي اسئله فيما يتعلق بتسجيل ابنائكم في المؤسسات التربويه. وزاره التربيه وضعت على ذمتكم منصه، والمنصه هذه البعض منكم تخلوا بدا يسجل، البعض الاخر مازال عنده بعض الاستفسارات فيما يتعلق تسجيل أبنائه في هذه المنصة. فما برشا أسئلة هك عليش، إذا كان ثم بعض المعطيات تحبوا تستفسروا فيها مرحبا بكم. بعد شوية مش يكون ضيفنا على راديو صفاقس المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية التابع لوزارة التربية حتى يقدم الإيضاحات اللازمة لكم أنتم لتسجيل أبنائكم. ولكن قبل هذا مش تكون المحطة الآن محطة صحية، وكيف نقولوا الصحة والسلامة نقولوا راس المال، هذاك هو صحيح. إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا. ومع راس المال الحقيقي للناس مش يكون فرصة باش نفسح نافذة ونفتح هذه النافذة مع طب الغدد والتغذية والسكري. تفاصيلها مش تكون مع ضيفتنا الكريمة، مع الدكتورة فاطمة المنيف بوسرسار، رئيسة قسم أمراض الغدد والتغذية والسكري بالمشفى العسكري بصفاقس. دكتورة فاطمة صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك نوري، وأهلا وسهلا بكيفة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك. الصيف الحقيقة يعتبر من الفصول المميزة في مستوى بعض العادات والتقاليد العائلة التونسية، وربما تكون الفرصة في هذا الصيف أن نذكره ببعض المعطيات الوقائية المهمة في مجال التغذية والغدد والسكري. دكتورة فاطمة.
1: أي نوري، هو الحقيقة ما تقولها وصيفة بارك الله مازال فيها وخرج ولا قريب يخرج.
0: نعم.
1: أما في بالي بالتحذيرات الجوية واللي قاعدين يقولوا بهم أخصائي الميتيو معناتها في تونس بها الصيف مش يطول السنة.
0: نعم.
1: ومازلنا يزلنا نعطيو نصايح حتى كان صيف خرجنا، ونتخيل اللي بدرجة الحرارة هذه يزلنا نعطيو نصايح المرضى السكري خاصة، والإنسان كيف معناتها كيف الأمراض نتاعو حتى الإنسان اللي في صحة جيدة يستحق نصائح باش يواجه الحرارة الشديدة اللي تواجهها تونس هذه الأيام.
0: هو كما قلت دكتورة، راهو المعطيات الوقائية تهم المواطن العادي اللي في صحة جيدة، وإن شاء الله ربي يداوم عليه النعمة هذه. وربما بعض الناس اللي عنده بعض المشاكل في مستوى التغذية وفي مستوى الغدد ولا في مستوى السكري. خلينا ننطلق بداية بأبرز الأعراض اللي واجهتكم السنة بالنسبة لمرضى السكري والغدد والتغذية. دكتورة شنية أبرز هذه الأعراض اللي جاتكم بالنسبة للمشفى؟
1: أي والله يا نوري، معناتها ثم هي جزء أنواع كبار من المرضى السكري والغدد. إذا كان باش تبداو بمرضى الغدد، الأكثرية اللي عندهم قصور في الغدة الكظرية اللي هي فوق الغدة نتاع الكلى، واللي هي عادة ما تتحملش الشياح من الماء، معناتها وقت اللي تصير معناتها درجة الحرارة مرتفعة

0: لجسم الإنسان، هذه ملاحظة عامة جدا هك ولا؟
1: أي مع أنت الحقيقة مع درجة الحرارة مع التعرق مع قاعد نخسر برشة كميتنا الماء، يلزم يكون تعديلها ويلزم يكون مع أنت نعطيه الماء اللي خسرناه أكثر من الماء اللي خسرناه باش هكاكا نجمو نعدلو الشيء في البدن هكاكا.
0: معنى المعدل العام تقريبا بالنسبة للإنسان هو بين 3-4 لتر يوميا بالنسبة للكبير هكا ولا لا دكتورة؟
1: معنى ضرورة اي احنا كنا نشربوا جوج لترات ماء معناتها يوميا جوج لترات ماء، وفي الظروف الحاليه لازم توصل حتى 3-4 لترات من الماء. والحقيقه الماء نعود نكرر فيه ماهيش مشروبات الغازيه، ماهيش مشروبات الطاقيه، باهي تشرب مشروب معناتها فيه برشا كميه من الماء، ما يقعد ديما الماء من احسن السوائل اللي تجرب بهم تروي بهم الظما وتعدل بهم الاملاح في وسط الدم. لوسمولاريتي تتعدل بالماء والشعور بالعطش. يا نوري نحب نأكد على حاجة، أنه الشعور بالعطش عند الإنسان الكبير يتفقد على خاطر هو تعديل الشعور بالعطش راهو سنترال راهو مركزي راهو في المخ، والإنسان مع الكبر نتاعه درجة الشعور بالعطش وإلا الشعور بالعطش ينقص برشا.
0: وبالتالي احنا لازمنا نكونوا عاون ليهم في الفتره هذه باش نذكرهم انه شرب الماء ضروري. وحتى الحقيقه في بلاغات صادره عن وزاره الصحه ومختلف المؤسسات الاستشفائيه ياكدوا على انه في الفتره هذه ضروره انه نشرب الماء بشكل مكثف حتى نقي ارواحنا من بعض ما يمكن انه يعكر صفو صحه وسلامه الانسان. دكتوره كيف نقولوا الماء؟ معناها ينجم يكون الماء موجود في بعض الاطعمه اللي نتناولوها في النهار هكا ولا لا دكتوره؟ معناها الماء
1: موجود الماء في الغله في الاكل كل، اما ديما نقعد ناكدوا انه مع الكميات اللي توفرها لك التغذيه هذه الاغذيه هذه يلزم شربين الماء.
0: واضح
1: لازم شربين الماء.
0: كيف نقولوا الماء؟ نقولوا الماء العادي، الماء المعدني، الماء اللي موجود في المعجل، شنو معنى انت اكثر حاجه ربما تاكد عليها دكتوره؟
1: يا نوري الماء اللي انت متاكد من النظافه نتاعو، الماء اللي متاكد من انه ما فيه الشوائب، والماء اللي انت متاكد منه من السورس نتاعو من المصدر نتاعو. اذا كنت متاكد انه الماء نتاع المعجل نتاعك راه نظيف وانك تقوم بصيانه الاسطح نتاع المنازل نتاعنا ان معناتها ما ثماش شوائب وما ثماش بكتيريات وما ثماش علاش لا. اما إذا كان ما عندناش متأكدين أنه الماء اللي مش نشربوه راه ما صحي وما فيهش خطورة والمصدر نتاعو ما هوش صحيح 100% يقدم الماء المعدني هو أحسن ماء اللي نجمو نشربوه. حاجة كهوية يا نوري ماذا بيا ماذا مش بدنا على الماء. أيوة. والحقيقة راهو الماء موضوع كبير برشا النهار في الآلام تترقلو خاطر راهو يزلنا كي نشريو الماء المعدني يا نوري يزلنا نقراو الاتيكتاج نتاعو اللي هو موجود على الماء المعدني. والماء المعدني ما نحبش نقول لي معك اما راهو كل ماركه في تونس تسمى خاصيات نتاعها، تسمى درجه مثلا الصوديوم البوتاسيوم الكالسيوم الفوسفور النيترات اللي نقراوهم. مثلا اللي عنده حصى في الكلى عنده نوع نتاع ما يلزم يشربوا، اللي عند مثلا لازم يكون ما فيش برشا كالسيوم. العباد اللي عندهم نقص في الكالسيوم اللي عنده نقص في فيتامين دي لازم يشربوا الماء اللي هو فيه اكثر نسبه نتاع كالسيوم. هذاك علاش راهو كي تشري دبوسه الماء ما فيها باس نحاول العباد الكل ان نقراو ليتيكيت موجودة على دبوسة باش تعرف الكومبوزيسيون، تعرف المكونات نتاع دبوسة الماء اللي تشرب فيها. تاخذ زوج باب السماء وتشوف المكونات نتاعهم تلقى مختلفين.
0: نعم.
1: زوج ماركات تلقى مختلفين.
0: واضح.
1: انت هكاكا تشوف شنو الاحتياجات نتاعك بيان سور تكون
0: بالتنسيق مع الطبيب واخصائي التغذية بطبيعة الحال.
1: ايوه.
0: نعم.
1: معناتها وتشوف شنو ما انت الحوايج انت مستحقهم في الماء واللي مستحقهم بدن نتاعك وتشرب الماء اللي هو نورمالمون يكون معناتها موجه للنوع نتاع الامراض نتاعك انت. والا حتى كان انسان عادي ماذا به راهو ديما ماذا بينا ديما يا نوري نقراو ليتيكتاج الموجود على دبوس الماء على حقه الطماطم على حقه التن على الماكله اللي ناكلوها راهي فيها برشا توعيه وفيها برشا ما تجم تقراه في وسط هيك تكتاج باش تعرف شنو بالضبط مكونات نتاع الماكلة اللي ناكلو فيها.
0: مهم جدا الملاحظة اللي قلتها دكتورة باعتبار انه برشا ناس يقول لك ما هو ماء هو الماء وربما نشري في حاجة معلبة هذاك راهو يعتبر صحي 100% راهو فما احتياجات معينة بالنسبة إلى جسم الإنسان وبعض المعطيات المسجلة على العلبة اللي مش تشريها راهو هذاك مهم جدا بالنسبة لك أنت لأنه مش اللي ينطبق علي أنا ينجم ينطبق على شخص آخر. هذا حاجة أخرى دكتورة حبيت نسألك وإحنا مازلنا في مسألة الماء وهذه مهمة جدا، خاصة أنه المعطي

0: الفترة هذه المناخية تأكد على أنه ضرورة شرب الماء. يا هل ترى الماء اللي نخليه ساعات بجنبنا في الكهرباء ونخليه دبوسة الماء ساعات تسخن وفي حرارة تبدأ مرتفعة نسبيا، هذا يعتبر صحي وإلا مضر جدا بالصحة دكتور؟
1: والله مش صحي يا نوري، مش صحي بكل،
0: مش صحي بالكل.
1: بلاستيك في درجة حرارة مرتفعة جدا، وإلا زيدا نحب زيدا نعرج على دبوسة الماء نعود نعبيها اللي تفرغ ونعود نعبيها ونعود فيها استعمالات يومية. راهي دبوسة الماء البلاستيك لاستعمال وحيد، استعمال
0: مرة واحدة، كان كملت الدبوسة باللي ما تحفظش عليها وما تقولش خنصب فيها الماء وانا كيف نخرج نعبي الدبوسة متاعي ونخليها بجنبي لا، وإلا نخلي فيها مواد أخرى راهو تولي هذيك مضرة.
1: نتاع فلفل ملح وماهيش نتاع راهي دبوسة الماء نستعملوها.
0: واضح واضح واضح، تكلمت بلغة الناس، يخلي فيها الفلفل الملح معناها هاي ولا يعمل فيها حاجة.
1: نحطوه في الفخار، نحطوه في البلار، نحطوه وين نحطوه، ما نحطوهش في البلاستيك. لا ما نحطوهش في البلاستيك، وما انت حتى سمى البلاستيك يقول لك اليمونتير والبلاستيك، البلاستيك بلاستيك، ما ترميش الحفظ متاع الأغذية من حطوهش في البلاستيك.
0: واضح، إذن هذه ملاحظة دقيقة تقول الدكتورة بالنسبة للقارورة المياه مثلا المعدنية اللي تخذها، إذا كان كملت شربت الماء اللي فيها راهي تصبح من بعد غير صالحة للاستعمال، وبالتالي مضارها يولي أكثر من ربما ما يمكن أنه ينتبه ليه الإنسان بالعين المجردة. وبالتالي يلزم ننتبه أنه الاستخدام بالنسبة للقارورات البلاستيكية راهو إذا كان استعملت كملت الماء اللي فيها راهي تصبح غير صالحة للاستعمال والاستخدام ومهم. وقلت أنه ساعات نخرج نخلي في الكهرباء متاعي دبوسة الماء، نطلع على الكهرباء نلقاها سخونة ولا بدرجة حرارة مرتفعة وأنا عطشان، ساعات نقول خلنا نشرب الماء دكتورة، هذا راهو يولي مضر بالنسبة لصحة الإنسان هكا ولا؟
1: أي وإذا بدأت نحتاج نشوي الماء، وإذا كان قنيه أما إذا حتاك نشوي الماء ما نشويش من عند اللي يحطوا الماء برا معناتها في الشمس ويحطوه، ما ساعات تلقى أنت استيكات ماء بوط أوكي ما عادش تلقى برشا خاطر ما عادش موجود الماء برشا، العادة نلقاو استيكات الماء قدام العطارة ولا قدام في الشمس هكاك معناتها معرضة لإشعاع الشمس، نحاولوا ما ناخذوش منهم، ناخذ ديما الماء اللي هو معناتها كيفية التخزين نتاعو والمحافظة عليه تكون صحية.
0: يعطيك الصحة دكتور على المعطيات اللي تفضلت بتقديمها فيما يتعلق بأهمية الإقبال على شرب الماء وكيفية أنه نستخدم الاقتناء الماء، هذا مهم جدا. نتعدي توا في فترة الصيف العادات الغذائية اللي ربما ساعات البعض سواء كان المواطن اللي في صحة وسلامة عادية نقول له ربي إن شاء الله يشفيه، وللناس اللي هي زادة ربما مريضة بالسكري، وبالتالي الصيف العادات متاعه الغذائية تتفرعس شوية دكتورة هكا ولا؟
1: اي مريت فرعس برشا، انت فرعس برشا خاطر
0: اي
1: كميه ونوعين معناتها مش مش تتاثر الصيف مش ياثر على النوعيه وعلى الكميه نتاعنا. اول حاجه تتاثر بانه هوني معناتها كلامي موجه خاصه مرضى السكري والسمنه، ناكلوا برشا سكريات يا نوري، ناكلوا برشا اغلاط.
0: هذاك المطبخ نتاعنا هو والعادات الغذائيه نتاعنا في تونس تكاد تكون تقبل كثيرا على المواد اللي فيها سكر، وهذيا احنا للاسف اللي مازلنا ما عندناش الوعي الكافي بضروره انه نقوم بحميه معينه باش تقينا من المشاكل هذيا. العادات نتاعنا برشا عادات تخلينا نقبل على السكر، وماكلتنا في عوض نعملوا زوز نعمل غرفه واحده من السكر تعمل زوز، واللي ما يحبش يعمل زوز واللي يعمل ثلاثه واربعة، وهذه للأسف معناها، وفي الخبز برشا وفي الماكلة برشا وفي الحلو وفي العريس وفي المناسبات
1: حلو وخبز وكسكسي ومكرونة ومواد دسمة معناتها كل ما هو مقلي ومقليات وبرشا برشا.
0: والأقبال على الغلال بشكل مكثف زاد، حتى الغلال ساعات وبالنسبة لنا دكتور يقولوا أنه تما يغلى ذكا فيها السكر طبيعي. أيوه السكر طبيعي، إيه شو السكر طبيعي، كل غلة تاكلها كما تحب أنت وبالكمية اللي تحب عليها أنت، بطبيعة الحال لازم فما وعي في هذا المجال.
1: صحيح معناتها كما قلت انت نوري، ثم برشا غله، ثم برشا مواد حلوه معناتها سكريات، ثم برشا مشروبات غازيه، ثم برشا اقبال على الحلويات خاطر ثم اعراس، خاطر ثم مناسبات، خاطر ثم نجاحات، خاطر ثم معناتها زيارات، باهي اذا كله باهي اما نحاولوا انه حتى في زيارات كان انا نقلوا من انه نعطيو بنفرح بالعبد وكل سي بيان ما تقدملوش حلويات تقدم له فاكهه قدم له مناشنا حوايج اللي هي منعشات ما بالنعناع ما بال بال بال بالقارص ما معناتها حاجه
0: حتى هو حتى كان قدم لك مثالش بارك الله فيه وفرح بيك حبك هو بالنسبه لي يقول لك اما انت نفسك وانت طبيبه زاد دكتوره هكا ولا واش بالضروره يعني كل ما يتقدم لي ولا الكل اللي نشتهي كما نحب انا ناكل كما نحب انا فما مقدار صحيح. معين وفما ضوابط معينه اللي لازم اني نتبعها.
1: هذه حاجه يعني حاجه اخرى انه في الصيف تكثر برشا الاكله السريعه انه اي ما نحنش باش نطيبوا نخرجوا البلاط وناكلوا حاجه
0: خفيفه
1: اكله اي حاجه خفيفه وهي في التالي مش خفيفه راهي زينه راهي اكله معناتها فيها برشا دهنيات فيها برشا سكريات فيها برشا دهون مشبعه فيها برشا لي زاستيكراتونس اللي هما ياسر خطيرين على الصحه فيهم برشا مارغرين فيهم برشا زبده فيهم برشا فروماج هذوما كلهم ينجموا كان يعطيو السمنه دون باغ ودوتر باغ مشي مش يطلعونا في مستوى السكري في الدم واللي هو احنا جينيرال ما راهو الاكثرية يأكلون في الليل ويأكلون في الليل المخر إذاك علاش راهو مش تكون الخسارة فتحة على جميع المستويات وهون نحب نعرج على حاجة تصيف تصير برشا لنوري هو أنه ما نرقدوش بالباهي نرقدو في الليل ونرقدو نقومو في الليل ونرقدو في النهار
0: سكي
1: في أنك مش هكاك الهورولوج البيولوجيك اللي في بدنا هيك المنبهات اللي في بدنا واللي هما معدلين رقم ربي معدلين على نظام كوني معروف أنه راه الليل للقات ونهار للحركة والعمل وقت اللي أنت تقلب عندك السيستيم وقت اللي ولي القات في النهار والقيام في الليل تولي هيك الكورتي دور لي زغمان اللي نورمالمون يجب نتيح في الليل باش خلي بني يرتاح تولي أنت تطلعهم وتعرف انت الكورتيزول باغ اكزومبل هي الهرمون دو ستريس وهي الهرمون اللي تعمل لنا دي دوماج تلكنا الطبقه اللي تغلف العروق من داخل لوندوتيليوم وكي عندك كورتيزول طالع يعني الدم متشنش يعني ستريسي ما غير ما تكون انت ستريسي انت شنشت الدم نتاعك خاطرك ما رقدتش بالكدا خاطرك رقدت في وقت ما لازمش ترقد فيه ترقد في النهار وقت اللي هو البدن وقتها لازم يكون فايق اذا الكورتيزول طالع واش عملت؟ طلعت الكورتيزول في الليل هكاك الكورتيزول اللي يطلع سي نورمون دو ستريس كما قلنا مش تعمل دي دوماج مش تعمل برشا مضاعفات في الطبقه اللي تغلف العروق من داخل وتعمل تصلب الشرايين تعمل جلطات القلبيه تعمل جلطات الدماغيه تنجم تعمل برشا مشاكل صحيه كل سوا هوني راهو لمرضى السكري لمرضى السمنه لحتى الانسان العادي وقت اللي انت ما تعطيش الوقت الكافي للراحه البدن نتاعنا وقت اللي لازم ترتاح مش تقول انا لازم نرقد 8 سوايع وكسبه رقدت من 8 نتاع الصباح ل 8 نتاع الليل لا ما هوش صحي بالكل اللي نعمل فيها كيكا اذا من ناحيه اخرى يا نوري وقت اللي انت ترقد في النهار وتقوم في الليل يولي حتى الاكل نتاعك مش تقوم بعد فطور الصباح هكاك مش انفا سوتي فطور الصباح ما حناش فيك فطور الصباح مش نمشيو هيك ديريكتومون الفطور ولا العشاء يكون مخر وهكاك وقت تعمل العشاء مخر شنو مش يصير مع الكورتيزول يسمن والعشاء مخر يسمن وقلت الحركه خاطر انت في مش تحرك
0: مش تسمن بطبيعه الحال اذا الدكتوره اللي تتاكد عليه انت تقول نظام غذائي متوازن نظام نتاع نوم يكون متوازن شرب الماء وسلامه وصحه الانسان راه فوق كل اعتبار مع الشكر والتحيه الدكتوره فاطمه المنيف رئيسه قسم امراض الغدد والتغذيه والسكري بالمستشفى العسكري بصفاقس كل التحيه والتقدير ليك شال الصحه والسلامه ترافق جميع سمير الحسيني في موجز الأخبار ثم نرجع لكم من جديد إلى سيف على الكيف
2: الحديثة عشر صباحا
3: إذاعة صفاقس

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا على كامل البلاد مع أمطار بعد الظهر تشمل بعض المناطق الشرقية والبحر مضطرب بخليج جابس، والحرارة في انخفاض تطفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي. انطلقت في 10 من صباح اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي بصفاقس، حسب ما صرح به لزهور الحبيب المدير الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس نجح بلغيث.
1: كما جرت عليه العادة احنا عنا تجديد، عنا قرعة دورية كل 3 أشهر واللي يتعنى بتجديد تركيبة المجلس الجهوي بولاية صفاقس ورئاسة متاعه، وكيف كيف تجديد رئاسة المجالس المحلية لكافة المعتمديات الراجعة بنظر لولاية صفاقس. وانا تو مش نبداو بعملية القرعة بالمجلس المحلي الى حين استكمال تركيبة المجلس الجهوي، بعد ننطلق مباشرة للقرعة الخاصة برئاسة المجلس الجهوي بصفاقس. احنا الجديد انه معناتها بالنسبة للقرعة اللي فاتت كونه معناتها اجراء القرعة هذه تصير معناها طريق بث مباشر للصفحة الرسمية لكل إدارة فرعية بما فيهم الإدارة الفرعية الانتخابات بصفاقس، وكيف كيف الجديد المرة هذه مش نقوموا بتشريك أعضاء المجالس المحلية في القيام بعملية القرعة إن وجدت، خاصة في علاقة بسحب الكرات إذا اقتضت الأمر للمرور إلى قرعة.
0: خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بالمجلس الجهوي لولاية صفاقس لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة والوقوف على أبرز الصعوبات التي تعترض حوالي 1300 طفل وكهل من حاملي بطاقة الإعاقة في الجهة. تمكنت وحدة الحماية المدنية والحرس والجيش الوطنيين من السيطرة النهائية على 8 حرائق اندلعت أمس بمنطقة جبلية بولاية جندوبة دون تسجيل خسائر بشرية. في العالم حث الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي الدول الإسلامية وخاصة دول الخليج على الوحدة في مواجهة ما وصفه بأنه العدو الحقيقي، وقال إن الانقسامات بين المسلمين تخدم مصالح خصومهم. قال الجيش الأوكراني اليوم أنه قصف خلال الليل مصفاة نفط في منطقة لينينغراد الروسية وقاعدة جوية عسكرية في منطقة كراسوندار. أعلنت السلطات النيبالية اليوم أن الفيضانات الكارثية التي وقعت الأسبوع الماضي تسببت بمقتل ما لا يقل عن 750 شخصا فيما لا يعرف مصير 3040 آخرين. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في منتصف النهار، دمتم بخير.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة دايمة.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له زميلنا بوحدة الإنتاج التلفزيي لحبيب القرقوري، زوج فيخت الفخفيخ، والد ويام مها ومروة. تقبل التعازي اليوم أثر صلاة العصر بجامع بلال بين طريق جرمدة والأفران قصاص رقم 4. وانتقل إلى جوار ربه المغفور له رضوان عبيد، ابن المرحومين محمد عبيد وحنيفة كمون، أخ حمادي، نعمان، تيسير، هادية، راضية، منيا، تهاني وحنان. تقبل التعازي اليوم في منزل أخته راضية عبيد، حرم عبد الرزاق العلوي القاطن بطريق سيدي منصور كيلومتر 7، وتقام صلاة الجنازة اليوم عند صلاة العصر بجامع الشحية، ويتم الدفن بمقبرة التنيور. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها نجيب الجريبي، أرملة المرحوم حافظ الخرات، والدة زينب وشقيقة قادرية، حنان، درة، صلاح، عبد القادر، المنجي، حاتم والمرحومة نادرة. تقبل التعزية اليوم أثر صلاة الظهر بجامع النصر مركز العيادي طريق جرمدة. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أحمد فؤاد جردق، زوج مطيعة الفريخة، والد أنس، روند، شقيق محمد، المنصف، نادية والمرحوم مراد. تقبل التعزية اليوم أثر صلاة الظهر بجامع الهداية طريق بوزين. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له علي بن محمود بكار، زوج لطيفة الشعري، والد المنصف حمادي وأحمد. تقبل التعزية اليوم أثر صلاة العصر بجامع المنار طريق السلطنية. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له حمادي بالخشين، زوج منيا بن سالم، والد يحيى وشقيق محمد وعبد الرحمن وحسنة ورجاء. تقبل التعزية اليوم أثر صلاة الظهر بجامع العذار طريق تنيور كيلومتر 1. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها رقية بنت حسن الشعري، أرملة المرحوم جمعة المشتي، والدة الناصر، زهير، لحبيب، شكري، رضا، لطفي، مريم، منيرة، مفيدة وأمال. تقبل التعزية اليوم أثر صلاة العصر بجامع بوسعدة في شارع مجيد أبو ليلى. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سمينة حمودة، أرملة المرحوم رشيد قاسم، والدة خالد، صالح، رستم، أمال، بختة، سميرة، صباح ومرفد. تقبل التعازي اليوم أثر صلاة العصر بجامع سيدي اللخمي بصفاقس. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد العزيز غربال، والد عبد المجيد غربال، عبد الرؤوف، عبد المنعم ومحي الدين. تقبل التعازي اليوم أثر صلاة العصر بجامع الفتوري طريق المحارزة. تغمد الله الجميع بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: سويس.
1: تعرفوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. والناس معادن ومن أغلى المعادن تلاقي ناس

0: الراجل الحر ما يهمش كلام الناس.
1: معكم النور الشعري
2: في سيف على الكيس.
1: سيف على الكيس.

0: منورين الناس الكل، اهلا وسهلا بكم، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين. اجمل النغمات هديه للناس اللي تطلب النغمه اللي تحب عليها، من نجمو كان نقدموها لكم ونقول لكم ان شاء الله من اجل عيونكم كل شيء يكون موجود ليكم انتم. اهلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس. مع اقتراب العودة المدرسية 2026-2027 تتكثف استعدادات وزارة التربية لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم دراسي جديد، مش على المستوى التنظيمي والبيداغوجي فحسب، وإنما أيضا من خلال مزيد توظيف التكنولوجيا والرقمية والرقمنة لتيسير الخدمات المقدمة للتلاميذ والأولياء والإطار التربوي. من بين أبرز المستجدات السنة تأتي المنصات الرقمية اللي تتيح التسجيل والاطلاع على المعطيات والجداول المدرسية في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمة من المواطن وتخفيف الإجراءات وجعل المعلومة المدرسية أكثر سرعة ووضوح وكذلك إتاحة. للحديث عن هذه الاستعدادات وعن تفاصيل المنصات الرقمية وكيفية التسجيل والولوج إليها وكذلك عن جديد الخدمات التكنولوجية اللي توفرها وزارة التربية ويوفرها المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بمناسبة العودة المدرسية، يسعدنا أن نستضيف السيد اسكندر غنية المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. أهلا وسهلا بك سي اسكندر ومرحبا.
1: شكرا دكتور نوري، بارك الله فيك على هالدعوة هذه، مرحبا بك ومرحبا بمستمعات ومستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك سي اسكندر، نحن على أبواب العودة المدرسية، شنية أبرز الاستعدادات اللي قامت بها وزارة التربية وخاصة على مستوى الرقمنة لضمان عودة مدرسية أكثر سلاسة بالنسبة إلى التلميذ للولي وللإطار التربوي؟
1: والله استعدادات وزارة التربية تنطلق يمكن راهو من منتصف ويمكن حتى قبل منتصف السنة الدراسية الفارطة، الإعداد للسنة الدراسية الحالية 26-27. الحقيقة عمل جبار تقوم به وزارة التربية في مختلف المستويات، يعني على مستوى المحلي على مستوى الجهوي وعلى مستوى بالأساس المركزي، لكن أنا ربما اليوم شجبت كان الجانب الرقمي واللي هو بيدو كذلك الجانب الرقمي تقوم به الهياكل المكلفة بالجانب الرقمي، لكن في عمل مشترك ومتواصل مع جميع المستويات كما قلت لك على المستوى المركزي مع الإدارات العامة المعنية سواء الابتدائي الإعدادي والثانوي ومختلف الإدارات العامة الأخرى، وكذلك على مستوى المندوبيات عمل كذلك جبار على مستوى الإدارات في المندوبيات الجهوية وبالأساس كذلك على مستوى المؤسسات التربوية. الحقيقة شكر خاص لهم، هما راهو النجاح أي عمل راهو في تكامله مع جميع الهياكل المعنية لوزارة التربية.
0: بالنسبة تفضل
1: سمحني دكتور، راهو حتى مش كان وزارة التربية، حتى في الجانب الفني راهو هناك عديد من الشركاء اللي تعاونوا معنا في عدة معناها عدة مستويات عدة وزارات، ربما في الجانب الرقمي عندنا وزارة تكنولوجيا الاتصال، ولكن عديدة هي المؤسسات اللي تعاون فينا باش يكتمل العمل هذا، لأنه عمل بالحق هو عمل وطني أكثر منه عمل وزارة التربية في حد ذاته.
0: بالنسبة إلى الرقمنة سي اسكندر، نعتقد أن وزارة التربية وقد انطلقت بعد منذ سنوات في هذا المجال، ولكن السنة فما الجديد، فما المنصة اللي هي أصبحت تقريبا جاهزيتها 100% بالنسبة للمواطن، وتون نتعرضوا له بالتفاصيل أكثر، منصة التسجيل والاطلاع على الجداول، شنو اللي ينبغي أن نعرفه عن هذه العملية اللي مش يتم بشكل رقمي هذه السنة بشكل كامل تقريبا؟
1: هو ربما التساؤل ديما يقولوا قبل ما عندكم منصات تعملوا فيها،
0: صحيح،
1: شنو هو الفرق ما بين هالمنصة هذه والمنصة
0: الجديدة
1: تستعمل، او نسمعوا بمنصة ما احنا صحيح وزارة التربية راهي سباقة في الجانب الرقمي من اخر سنوات التسعينات، وبدأت عملية الرقمنة على مستوى الحياة المدرسية في جانب منها في مستوى الاعدادي والثانوي، ومن 2013 تم اكتمالها بالمؤسسات التربوية، بداية المؤسسات التربوية الابتدائية تندرج في العملية هذه. لكن هناك نوع من الهينات، لانه كانت عندنا اشكاليات في معرف التلميذ، في التكامل والشموليه نتاع الخدمات، في ادماجها فيما بينها، ما كانتش عندنا هالشيء هذا، لانه البناء كان نوعا ما تدريجي، كما الانسان يبني في دار بالبيت بالبيت. لكن بعد كي يوصل المسكن يكتمل، يلقى انه ما هوش مواكب ساعه من جهه الحاجات والتطورات اللي قاعد يصير، وانه ما فماش شموليه وما فماش اشياء ربما في الجانب الرقمي، ما فماش استمراريه. لدرجه نعطيك مثال لذلك، ما كناش نجمو نبنيو مسار نتاع التلميذ كامل من السنه الاولى ابتدائي حتى لين يخرج للسنه معناها الرابعه ثانوي، باش يقولوا انه هالتلميذ هذا راهو عندي مسار مكتمل ونجم نعرف المعطيات نتاعو. كنا ديما نرجعوا للجانب الورقي، هاو المعطيات نتاعو الورقيه، هاو البكالوريا نتاعو، هاو الشهاده المدرسيه كيف نتعذبوا عليها، لانه نقاو الملف المدرسي هو اللي يلزمنا نرجعوا له. الملف المدرسي ينتقل من مؤسسه المؤسسه ويلزم ينتقل باش نجم نلقى عندي تراسابيليتي كامله على على على المسار المدرسي. هذا كله كان يتعب، وبالرغم الرقم اللي كان في وقت هذاك ما كانتش منظومات مندمجه فيما بينها، وكانت هناك ما فماش شموليه على مستوى الخدمات. ما تم خلال هو الحقيقه يمكن نرجع بك شويه دكتور نوري صدق. هو انه من سنه 20 تم معناه تحديد التوجهات نتاع النظام المعلوماتي في اطار استراتيجيه نتاع التحول الرقمي للمنظومه التربويه، وربما هي استراتيجيه اشمل، هي التحول الرقمي في منظوماتنا الحكوميه بصفه عامه. لكن في مستوى المجال التربوي هناك مجموعه من الخدمات معناها على مستوى استراتيجي، هو مشينا للخدمات لكن هو أكثر من خدمات، لأنه بنينا الجانب البنية التحتية، ونعرفوا أنه منذ 2022 تحولنا إلى بناء تحتية تعتمد على الألياف البصرية على مستوى المؤسسات التربوية باش نبنيو بهم الخدمات الرقمية، لأنه ما نجمش نبني أنا خدمات رقمية ومعطيات شاملة إذا كان ما تكونش المؤسسات نتاعي كلها مرتبطة معناها فيما بينها باش تنجم توفر هالمعطيات هذوما. فهناك عمل ربما يطلب يكون حصة كاملة باش نعطيكم شنو اللي تم على مستوى وزارة التربية باش نوصل للمستوى هذي. لكن خلينا اليوم خاطر نظرا ذيق الوقت باش نحكيو كان على الجانب منظومة التصرف في الحياة المدرسية. منظومة المدرسة التصرف في الحياة المدرسية ما هي إلا لبنة من لبنات أخرى تبني معناها استراتيجية وزارة التربية في مجال التحول الرقمي، وهو الهدف نتاعو طبعا رقمنة الخدمات الإدارية والبيداغوجية للمنظومة التربوية من خلال إرساء نظام معلوماتي وطني موحد ومندمج وقابل للتطوير. هذوما ما كانوش موجودين، هالوطني ما كانش لأنه ما كانش عندنا شمولية، الحالة المدنية تخدم وحدها، والشؤون الاجتماعية معطياتها تخدم وحدها، والصحة تخدم وحدها. فمنظومة الحياة المدرسية جمعت ما بين المنظومات هذوما، ولينا نعتمد على الحالة المدنية. التلميذ كي تجيب تعطي المعرف الوحيد نتاعه التربوي جاي من معطيات من الحالة المدنية، والمعطيات جاية أخرى من المنظومة الصحية، ومعطيات أخرى من المنظومة الاجتماعية. هذوما الكل باش يكون وطني موحد، أنه المعطيات موحدة، ما نجمش ناخو معطيات من كل إدارة تعطيك معطى آخر، لا، وزارة التربية تعطيك معطى موحد. أكثر من هكا، الحكومة معناها جميع الوزارات كي تطلب معطى تعطيك معطى موحد لوزارة التربية وقابل للتطوير، باعتبار أنه هناك معناها جانب تكنولوجي ييسر عملية تطوير المنظومات من غير ما نقعد نبدله في الواحد. كنا عندنا صعوبة دكتور نوري في وقت اللي صارت الكوفيد باش نجموا نقسموا، حتى قبل باش نقسموا صارت لنا زادة في 2011 ولا 2012 باش نقسموا، أنه تعود نعملوا ثلاثة ثلاثيات، نعملوا ثلاثية وسداسية ولا سداسية وثلاثية ولا زوج سداسيات، كانت معناها معناها عملية غير ممكنة. بل بالعكس كنا نعاود نطور المنظومة باش معناها نلائموها على العملية دي، وكانت فيها صعوبات كبيرة وبرشا إشكاليات. توا المنظومة هذه هي قابلة للتطوير وقابلة زادة فيها إعدادات يعني بارامترابل باش تنجم تكون تمشي بالثلاثية، تمشي بالسداسية، تمشي بالثلاثية والسداسية، معناها تتغير فيها عدة معطيات كلها تكون بارامترابل وتعتمد على مختلف المسارات اللي يمر بها المسار المدرسي للتلميذ، وتغطي الخدمات من أول تسجيل للتلميذ في المؤسسة التربوية إلى غاية المغادرة بتاعه النظام المدرسي.
0: واضح. إذن المنصات اللي موجودة اليوم الرقمية في وزارة التربية واللي تضعها على ذمة التلميذ والولي والإطار التربوي والبيداغوجي ما هيش مجرد جاهزية إدارية بقدر ما هي مشروع جديد يقترن بالعلاقة ما بين التلميذ الولي المربي وكل المتفاعلين مع المؤسسة التربوية. سيسكدر
1: بالضبط بالضبط. احنا كما قلت لك العملية هذه صحيح تعتمد على منظومة معلوماتية للتصرف الحياة المدرسية، لكن القوة متاعها تستمد من الخبرة ساعة. أول حاجة خبرة وزارة التربية في هالمجال هذية، الخبرة المؤسسات متاعها في العمل هذية، ربما الخبرة تطورت لأن المنظومات الرقمية موجودة في وزارة التربية وحاولنا نقدم بها لين وصلنا ربما للإشكاليات، وفي الإشكاليات هذيكم ولات عبارة على هينات تكتبت. باش كي طورنا المنظومة الجديدة خذيناهم هذه الإشكاليات هذوكم وحاولنا نتجاوزوهم باش خرجنا المنظومة هذية، ورقينا خبرة كبيرة على مستوى مؤسساتنا التربوية، وخبرة كبيرة على مستوى مندوبياتنا الجهوية، وخبرة كبيرة على مستوى المؤسسات المركزية، وخبرة على مستوى المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اللي عنا الحقيقة مجموعة كبيرة قرابة. احنا المركز يضم 130 خبرة من تقنيين ومحللين وإداريين وفنيين يعني من مهندسين إلى آخره. هذوما عندهم اكتسبوا الخبرة الكاملة باش ينجموا يطوروا ويتبعوا تطوير ويواكبوا التطوير التكنولوجي في كل المستويات، لكن بصفة ربما خاصة في موضوعنا اليوم في التصرف في الحياة المدرسية.
0: سيد المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، فما سؤال في هذا السياق يقول لك: هل أن وزارة التربية والمركز تحديدا اعتمد على كفاءات تونسية أم أنه التجأ إلى بعض الكفاءات الأجنبية لإعداد هذه المنصة؟
1: والله هي منظومتنا الوطنية، ما نتصورش أن الكفاءات الأجنبية باش تعطي إضافة أكثر من كفاءاتنا الوطنية.
0: ممتاز. وهذا هو المطلوب. وهذا هو المطلوب.
1: عندنا من الكفاءات الوطنية، راهو احنا كي نقولوا الكفاءة الوطنية، راهو الكفاءة الوطنية هي كل المؤسسات اللي تخدم واللي هي توانسة وتخدم في تونس، من مؤسسات ربما خاصة تعتمد على كفاءات وطنية تونسية، من مؤسسات عمومية تعتمد على كفاءات تونسية. ربما تساؤل جاء في وقت من الأوقات، هل أنه معطياتنا موجودة عندنا دكتور نوري؟ معطياتنا موجودة عندنا والخواتم بتاعنا موجودة عندنا، وحارسين على كل المعطيات اللي تهم التلميذ التونسي وأي إنسان تونسي معطياته مضمونة. وبالعكس احنا نقويه في جوانب السلامة المعلوماتية، وكان لاحظته حتى في عملية نفاذ الآن إلى هالمنظومات هذية يعتمد على الدخول المؤمن، معناها أي إنسان كي يحدث، وهذه في كل المنظومات وزارة التربية باش يتم التعميم متاعها، أي إنسان يدخل المنصة لوزارة التربية الدخول متاعه مع المعارف متاعه بطاقة التعريف وكلمة السر يلزمه يكون عنده الكوبلاج هذاك اللي عاملينه مع الهاتف متاعه الرقم نتاعو اللي نبعثوا له به رمز التحقق باش ينجم يدخل. اذا كان ما يكونش نتاعو معناها ما يكونش الهاتف نتاعو اللي تبعث به ما تجيش رمز التحقق وما نجمش ينفذ للمنظومات هذوما. وبالعكس وحاطين زادة منظومات باش نشوفوا اخر، لانه تعرف في جانب السلامه فما روبوات قاعدين يستعملوا خاصه تو بتطور الذكاء الاصطناعي، فما روبوات يبداو يدخلوا باش يحاولوا ينفذوا للمعلومات نتاعنا. دونك احنا حاولنا بكل الطرق، وهذا زاد بالتنسيق مع الحقيقة وزارة تكنولوجيا الاتصال وخاصة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية اللي تعاون فينا وتساند فينا باش تكون الدخول الموحد المؤمن لكل الخدمات وزارة التربية. واعتمدنا زاد آليات التحقق من الهوية. دونك هذوما الكل خدمات ربما ما كانش يراهم المواطن، لكن هي راهو توا دخلت المواطن صحيح ينفذ كل الخدمات اللي هو مهتم بها، ما يلاحظش ربما حاجات جديدة تحطت، لكن احنا نعطيه معناه اللي كل شيء دخلناه وعنده قيمة نعطيه المجال باش نقدموه
0: أكثر. بالنسبة للمنصات هذه وبالنسبة للمنصة اللي تم تجميع فيها كل المعطيات الخاصة بالولي والإطار التربوي وكذلك التلميذ، قلت لي أنت وتأكد على أنه الإعداد للمنصة هذه استند إلى الكفاءات التونسية، ما فما حتى تدخل أجنبي في هذا السياق، وتقول أيضا أنه الوزارة تعول على كفاءاتها وأبنائها سواء كان في وزارة التربية وإلا في وزارة تكنولوجيا الاتصال. هل ترستندتم سي اسكندر إلى بعض الشركات الخاصة في هذا السياق؟
1: طبعا هو ساعة باش نزيد نقدم أكثر ربما جانب يزمو يتوضح أكثر.
0: نعم.
1: هو أنه العملية هذه معناها تطوير المنظومات هذه هي مش كان المنظومة بتاع الحياة المدرسية، هي كما قلت لكم استراتيجية كاملة للتحول الرقمي تشرف عليها وزارة تكنولوجيا الاتصال، لأنه التحول الرقمي في المنظومات الحكومية فيها جانب يمس وزارة التربية، فيها جانب يمس وزارة الشؤون الاجتماعية، فيها جانب يمس وزارة الصحة بالنسبة لوزارة التربية، وفيها جانب زاد يشم إهز معناه يمس وزارة المالية من خلال الديوانة ومؤسسة أخرى. وزارة التربية عندها استراتيجية كاملة على مستوى التحول الرقمي لمنظومتها التربوية، فيها جوانب البنية التحتية واللي اكتملت واللي مسينا قرابة في إطار المشروع التحول الرقمي اللي تشرف عليه وزارة تكنولوجيا الاتصال الممول من قبل البنك الدولي، مسينا قرابة أكثر من 3307 مؤسسة تربوية تم معناها ربطها بشبكة الانترنت على تدفق بالألياف البصرية. كذلك تم إعادة هيكلة وتطوير مركز البيانات لوزارة التربية. تم إدماج وإدراج الربط بشبكة الشبكات الداخلية للمؤسسة التربوية، مست قرابة 2500 مؤسسة تربوية. دوك مجموعة من الخدمات مست البنية التحتية. فما جانب آخر من الخدمات يمس الخدمات الرقمية يعني الأنظمة المعلوماتية، واللي كما قلت لك فيه انطلاقته كانت في إعادة هندسة المسارات الإدارية، معناها صارت معناها خلينا المسارات الإدارية بما في ذلك معناها الخدمات التشجيع معناها خدمات الحياة المدرسية اللي هي تنطلق من التسجيل على البعد. خلينا مثلا نعطيك مثال على ذلك.
0: نعم.
1: مسار متاع التسجيل على البعد رديناه مسار معناها رقمي معناها 100%، والمسار هذا تمت إعادة هندسته باش يكون رقمي 100%، وشوفنا فيه شنية كل التدخلات اللي وصلت أنه ربطنا مع سجل الحالة المدنية، ربطنا مع المنظومات الخلاص الإلكتروني، ربطنا مع منظومات الشؤون الاجتماعية مع وزارة الصحة. كل هذا باش نجمو نعمل مسار للتسجيل عن بعد ما يعتمدش على الأوراق، لا نطلبوا لا مضمون، لا نطلبوا خلاص بالفلوس، كل شيء رقمي، وهذا الكل بالاعتماد على آليات نتاع إعادة هندسة المسارات. كل المسارات مجموعة من المسارات اللي خديناهم على مستوى ناخذ الاكزامبل نتاع الحياة المدرسية تمت معناها اعتماد إعادة هندسة نتاعها، وقاعدين توا احنا نخرجوا في مجموعة من الخدمات الرقمية اللي باش تنجم ترد الحياة المدرسية كلها مسارات رقمية. وتو كانت تحب معناها نشوفوا شنو الحاجات هذوما. طبعا نعاود تو نرجع لك للمؤسسات الخاصة. طبعا منظومات كي من هكا كي ناخذوا احنا المنظومة، عندنا الحياة المدرسية، عندنا إعادة تطوير منظومة الامتحانات الوطنية، عندنا التطوير بناء منظومات أخذ القرار، منظومة التعليم والتعلم. هذوما منظومات احنا العدد نتاعنا بالرغم اللي هو عدد كبير يعني يظهر كبير، معناها نقول واحنا 130 معناها إداري وفني في المركز، لكن هذا غير كافي راهو باش تنجم تقوم بتطوير هالمنظومات هذية. القوة واللي اعتمدناها هو أنه هالكفاءات هذوما مختصة بمتابعة المشاريع وعندها الجانب الفني والجانب المهني معناها متميزين فيه، لكن يلزموا يكونوا مستندين بخدمات معناها متعدام ومرافقة من مشكول من طبعا وزارة تكنولوجيا الاتصال تعاون فينا بهياكلها وهذا كل، لكن هناك خدمات أخرى يقدمها القطاع الخاص، يعاون فينا القطاع الخاص، القطاع الخاص التونسي اللي هو اللي يقوم بالدعم وبالمساندة الأعمال نتاعنا باش نجموا نقاو في الوقت، نكونوا في الوقت، لأنه ما عندناش احنا 10 سنوات ولا 5 سنوات باش نطوروا شيء هذايا، راهو هذايا عندنا سنة ونصف باش نطوروا خدمات مكتملة ونعملوا معناها التحول اللي ننتظروا فيه واللي ننتظروا فيه الناس الكل، انه ما نجمش نقعد المواطن ما عادش ينجم يستنى التكنولوجيات، وانه زاد مشاريع كي تقعد 3 و4 و5 سنوات رايش ما نوصلوا نكملوها الا تكنولوجيا تولي ما عادش معناها اوبسوليت، معناها ما عادش تنجم تعتمدها. فهذه هي الحركه، وهو ربما تواجد اخي هو القطاع الخاص فهو سند الواحد. القطاع الخاص نقاوه في التكنولوجيا، نقاوه في التجهيز، نقاوه في الصحة، نقاوه في كل شيء، هو مساند. لكن طبعا هناك معناها كيفاش يقولوا معناها ثم ضوابط معينة أنه القطاع الخاص بالنسبة لنا يسندنا في عملية التطوير، في عملية التفكير وال معناها الكونسيبسيون وهذا كل هو عمل يعتمد بالأساس على المركز وعلى الخبرات زادة متاع وزارة التربية، والتنفيذ يتم على مستوى الإدارة المؤسسات هذوما، لأنه ما عندهم ربما المرونة أكثر باش يجيب لك أكثر عدد، لأنك تبدأ عندك أنت أجيال معناها محدة يلزم يوفر لك كل الامكانيات باش يكون في معناها في الاجيال هذيك. ربما احيانا احنا في الوزارات ما عندناش، نبداو ديما مقتصرين على المواد البشريه اللي عندنا، وكذلك يركب لك التكنولوجيات اكثر ربما بسرعه. هذا هو
0: سي. إذا كان ثم أي معطيات بالنسبة للمستمعين يحبوا يستفسروا فيها، ونذكر أنه أحنا بصدد التحاور مع سيد اسكندر أغنية المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، مرحبا بكل هذه المعطيات والاستفسارات اللي يحبوا يقدموها مباشرة، وربما استفسارات تم تسجيل أبنائهم في المنصة اللي وضعتها وزارة التربية على ذمة التلميذ والولي والإطار التربوي. سي اسكندر، إلى أي مدى يمكن أن تضع حوكمة المعطيات المدرسية حدا لبعض الإشكاليات التقليدية مثل الأخطاء في القوائم، في الجداول، في التسجيل، وكيفاش تساهم هذه المنصات في جعل القرار التربوي أكثر شفافية؟ المعطيات المدرسية نفسها اللي الحقيقة أصبحت ثروة استراتيجية، أعداد الجداول، أعداد التلاميذ، المسارات الدراسية، النتائج، الغيابات، التوزيع الجغرافي، كيف تحمون هذه المعطيات وتضمنون عدم استعمالها خارج الأطر القانونية والأخلاقية سي اسكندر؟
1: ربما نبدأ لك
0: بالسؤال الأول.
1: بالسؤال كما تحب، السؤال الأول ولا الأخير؟
0: اللي رايحك تفضل.
1: الأخير لأنه يعطي معطيات كاملة. حماية المعطيات التلاميذ، المعطيات الشخصية للتلاميذ تحميها مؤسسات وزارة التربية وتحميها المؤسسات المختصة في المجال، لأنه ما نشو حدنا نخدمه، احنا نضمنوا معناها المعطيات هذوما. لكن عندنا زاد وزارات كما وزارة تكنولوجيا الاتصال اللي تتبع العملية هذه، وعندنا مؤسسات كما الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ووكالات أخرى كما بالنسبة للانسيو بالنسبة لتوسكي سيرتيفيكاسيون إلكترونيك. هذوما مؤسسات، ناخذ الاكزامبل نتاع المؤسسه السلامه المعلوماتيه، تطلب منا معناها تدقيق سنوي وتشوف المنظومات نتاعنا هل انه تستجيب، الانظمه المعلوماتيه نتاعنا تستجيب لمعايير السلامه الى اخره، هل تضمن سلامه المعطيات، هل انه المعطيات نتاعنا موجوده في خواتم محروسه الى اخره. هذوما كلهم معناها باذن الله مضمونين وقاعدين متابعه دقيقه فيهم. بالنسبة لعملية الرقمنة، هي أكثر عملية تضمن الشفافية. وقت نجي ونحكيه احنا على النقل، خاصة احنا نعرف انه في عدة مناسبات وخاصة تتزامن مع العودة المدرسية، نقل التلاميذ من مؤسسة لمؤسسة، ادماجه من مؤسسة خاصة المؤسسة عمومية، نقل من مؤسسة العمومية المؤسسة عمومية. احيانا هذوما يعتمدوا على معناها الطبيعة الورقية، يجي هاوك يمشي يصب في كذا، وربما ما فماش أكثر، ما نقولش أنا شفافية، ما تم عمل يقوموا به السادة المديرين المؤسسات ويحاولوا بقدر الإمكان باش يقوموا به بالشكل المطلوب. لكن على مستوى توه الجانب الرقمي هذي، النقل الفردية بين المؤسسات، النقل من مؤسسة عمومية إلى أخرى، الانتقال بين القطاعين العمومي والخاص، جاء في البوان هذا يراه المنظومة الحال معناها الحياة المدرسية راهي تعتمد على كل في معناها تعتمد على كل المراحل التعليمية، معناها تشمل المراحل التعليمية من الابتدائي حتى تكشل الثانوي أول شيء، العمومي والخاص. معناها بالنسبة لنا احنا التلميذ اللي يوصل للسنة الرابعة ثانوي، النجم يتبع المسار متاعه من السنة الأولى اللي تخل فيها حتى للسنة الرابعة بمختلف التنقلات اللي قام بها، سواء كان في معناها في الأعدادي، معناها كان في سمعني في العمومي وتعدل الخاص أو انتقل من الخاص العمومي، هذوكم الكل النجم انتبه. لكن نرجع لعملية النقل اللي هي بتعطيك أكثر شفافية وأكثر معطيات، اللي باعتبار

0: لقاش الخدمة هذه متاحة. أنت شنو تنجم تقول لهم في مستوى الخدمة هذه؟ هل ترى كل الخدمات مفتوحة في نفس الوقت وإلا فما أجال معينة للولوج إلى خدمة دون خدمة أخرى؟
1: سؤال هاي الإجابة متاعه هابش تكون واضحة، باعتبار أنه أحنا طريقة الاعتماد متاعنا هي اعتماد على منهجية مرنة تتسمى ميثودولوجي ولا ميثود أجيل. ما عادش نعتمد أنه باش نخرج منظومة كاملة نقعد نستنى حتى لين تخرج المنظومة كاملة باش نبدأ نستعملها. نخرج مجموعة من التطويرات الأولى، معناها نخرج أنا يسميهم باللغة الإنجليزية دي سبرينت، معناها نخرج أنا مجموعة من الخدمات، لكن الخدمات اللي نخرجهم هي مواكبة للحاجيات متاع المرحلة هذيك. معناها أنا في شهر أبريل عندي التسجيل الأول للسنوات الأولى، نخرج الخدمة متاع التسجيل الأول للسنوات الأولى. عندي في شهر أوت التسجيل بالنسبة لبقية السنوات، نخرج منظومة التسجيل على لبقية السنوات. عندي في شهر
0: في شهر مي مثلا عن التوجيه، في شهر مي عن التوجيه مثلا نخرج الخدمة هذيك في شهر مي، ما خرجش في أشهر سابقة ليها، معناها هكا ولا لا؟
1: واضح. أنا تولي أنا المنظومة جديدة نخرجه معناها بالتوازي مع الخدمات المطلوبة.
0: كل خدمة عندها أجيالها المحددة الصادرة عن وزارة التربية
1: بالضبط،
0: وبالتالي تتحل في وقتها في إبانة، تتحل
1: في إبانة ولا أكثر من هكا دكتور. هو أنه خطر أحنا في عملية تطوير قاعدين نقومه.
0: واضح.
1: وقتاش باش تكتمل في موفى السنة هذه؟ في موفى السنة هذه،
0: في الموفى سنة 2027،
1: في موفى سنة 27 وقت نغلقوا
0: كل المراحل
1: السنة الدراسية، تقى كل الخدمات خرجت وتمت معناها التجربة متاعها واكتمالها بكلي، بطريقة أنه السنة القادمة تكون كل الخدمات الحياة المدرسية تم إنجازها وتم تثبيتها وتم تجربتها على مستوى السنة.
0: واضح. احنا الحوار معك سيسكادر راهو مازال متواصل، ونشكرك على رحابة صدرك وتفاعلك معنا، ونحيي زيدا مستمعينا يعيشك، نحيي مستمعينا على تفاعلهم، وفما بعض الاستفسارات نحاول ننقلها لك مباشرة سواء كان اللي ترد علينا وإلا من خلال التليفون إن سمحت. لذلك نمشي للهاتف ناخذ استفسار معين. مرحبا.
1: تفضل.
2: صباح الخير.
0: صباح النور، مرحبا مدام.
2: عايشك، يعطيكم الصحة. أم ياسين معكم، نحيي المدير العام ونحيي كل العاملين في الإذاعة، يعطيكم الصحة على طرح الموضوع هذايا اللي هو موضوع معناتها داكتواليتي بالكدا. فقط أنا ربما هو السيد مدير العام حاول توا أنه يجيب على سؤالي، هو يعني مع دخول هذه المنصة الجديدة الفيسكولير حيث التطبيق،
0: أيوة،
2: شنو ما إيه المنصة القديمة الفضاء الولي بارون بوانتين، نتسألوا على مآلها يعني من حيث حفظ سلامة المعطيات الموجودة فيها، من حيث حفظها، هذا من جهة. هذا سؤال الأول. سؤالي الثاني، سمحني يعني بجست مع بعض الإشكاليات،
0: فضل.
2: هو زاد حكى على النقلة اللي تحلت البارح، أنا حبيت نسأل على مثلا خدمات الإعاشة، دونك هو جاوب معناتها مش تتحل يعني بروغريسيفمون، هذا شو فهمت؟ دونك أنا نلقاها اللي كان موجودة، لكن أنا ما نجمش ندخل باش نصب المطلب نتاع مطعم جيم مطعم مدرسي أو حاجة.
0: واضح.
2: هذا سؤالي الثاني. والملاحظة الأخيرة اللي بنوفى بها أنه إن شاء الله مع الرقمنا هذية ما يطبوش علينا في المؤسسات يكونوا ريسبتيف، ما تبوش علينا من بعد باش نجيب التوصيل متاع التسجيل والتوصيل متاع يعني كل هذه اللي الرقم اللي مشينا فيها وقتها تيش في الماء. إذا أنا باش في المؤسسة اللي ننتمي لها سواء مدرسة وإلا كوليج ولا ليسي عاود يطلب عليا باش نطبع توصيل التسجيل، توصيل الدفع للمعاليم، فهمتي شنو؟
0: صحيح، واضح كلامك وواضح سؤالك.
2: معناتها المؤسسات هذو ما يواكبوا هالتطور هذي، احنا بالعكس نرحبوا به. ودونك انا نتوقع انه هذه الفيسكولير هذي، ورغم انه جست مش نقولها انه هو راه الولوج ليها اصعب شويه من بارون بوانتير، دونك ماهيش اكسيسيبل للي بارون الكل، معناتها مع احترامي للي بارون الكل ما احناش نفس النيفو معناتها من الثقافه الرقميه اونتر بارونتيز بنجم نقول. دونك معناتها يعني ماذا بينا تكون اسهل شويه، خاطر راهو يعني الولي معناتها مش كل الاولياء باش نجم تدخل واحد

0: دونك باش يدخل ديما باش يلتلف ديما انه يلتجئ يعني لي بيرو د الانترنت ربيعينهم بيان سور معناتها هذا ما نقولوش هذا هذيك معناتها ماذا بينا يكون العمل على انها تكون اسهل شويه الولوج ليها للاولياء باش هكا تحقق الغايه نتاعها وهي نشر الثقافه الرقميه وانه يكون اكسيسيبل للي بارون كل. يعطيكم الصحه ونشكروا مره اخرى سيد مدير العام لحبه صدره.
1: يعطيك الصحه انت زاد على دقه الاسئله اللي تفضلت بتقديمها. ما نعرفش انت كان عندك شي ابناء في العائله ولا عندك شي
0: ابناء
1: بديت تسجل فيهم ولا لا؟
0: اي لا ماني انه قلت لك على البيسكولير حاولت اني معناتها يعني دخلت وحاولت اني اضفت اطفالي عندي وليد هو ديجا خرج من المنظومه نتوقع خاطر نجحنا في الباك دونك لم احاول اني نضيفه لكن عندي زوج اولاد اخرين اضفناهم وانشانا الحساب ونحن في انتظار انه لي زيكون الاخرين يبداو فونكسيون دفعنا معاليم التسجيل ونستناو في انه لي زيكون الاخرين يبداو فونكسيونيل باش مثلا مطعم مدرسي عندي معناتها اولاد يحب نعملوا مطلب نتاع مطعم مدرسي
1: سمع النموذجي ولا وين
0: في معهد نموذجي
1: واضح في انا في انا معهد في انا معهد
0: معهد فرحات حشيد
1: معهد فرحات حشيد بصفاقس. تحب تعرف انت الخدمات متاع الإعاشة وقتاش تنطلق باش يتم التسجيل بالنسبة لأبنائك؟ واضح جدا الأسئلة
0: وخاصة انه بعد ما يقوليش هيت المطلب
1: هيت المطلب وهيت الوريق وارجع للوريق اللي كنا احنا فيها ما نتقولش هي الفايدة انت متاع المنصة الرقمية اذا كان انا مش نرضى نرجع الى نفس الاشكاليات التقليدية اللي كنت انا نستند لها في السابق. واضح جدا واضح جدا شكرا لك مدام مرحبا بكم ياسين سي اسكندر يظل الاسئلة دقيقة بالنسبة
2: دقيقة جدا وبعجالة نحاول نعطي الاجابة بالنسبة للفضاء الولي راه باش يكون الفضاء الجديد بالنسبة للحياة المدرسية. خلينا الأمانة خلينا الفضاء القديم ما فماش إشكال على مستوى السلامة راه وما تخافوش احنا عملنا الترحيل متاع المعطيات الكل عملنا الميغراسيون متاع لي دوني معناها باش تلقاهم إن شاء الله في الفضاء الرقمي الجديد بالنسبة للأولياء باش ينجموا يتابعوا المسار وكما قلنا فما خدمات جديدة تو تشوفوها باش نحاولوا من هنا إن شاء الله آخر سبتمبر نسرعوا في عملية منظومة الابليكاسيو موبيل على يعني على السمارتفون باش ينجم يتبعوا اقل صعوب لانه توقعين برشا اللي يدخلوا للمنظومه هذه هي اكريتو مخدومه للمنظومات الويب يعني المنظومات اللي تعتمد على الحواسيب فما منظومات ان شاء الله اخر سبتمبر تكون المنظومه نتاع الموبيل معناها للهواتف الذكيه ان شاء الله موجوده ديسپونبل لكن ما تخافوش بالنسبه للفضاء الولي باش تلقى كل المعطيات واكثر من المعطيات اللي كانت موجوده من قبل الغيابات المواظبة وأكثر من هكا اللي احنا مش يتبع مش يمكن هذا في سبتمبر بعدها بشوية ينجم يلقى المسار الدراسي لابنه معناه يكون في مستوى معين يشوف المستويات اللي كانت قبل بالأعداد متاعها الأخير هذوما اللي باش يكونوا على مستوى الفضاء
1: بتاع الأولياء. هذا بالنسبة للفضاء بالنسبة للوريق سي اسكندر
2: بالنسبة للأوراق
1: الأوراق
2: اي شو هو دكتور هو راهو عمليه التحول الرقمي فيها زوز صعوبات صعوبه الاولى في هندسه المسارات وتيسيرها باش تولي اوبتيميزي والجانب الثاني هو قياده التغيير قياده التغيير على الكونديت شونجمون هو اللي صعيب في كل المستويات على مستوى الولي وعلى مستوى الاداره راهو حطيناها ومكناها من المنظومات اللي تنجم تتبع التسجيل نتاع الابناء التلاميذ ومتابعة التسجيل نتاعهم من القوائم المسجلين إلى آخره. بصفة عامة راهو ماهوش مطلوب باش يطلب منهم اعطيني ورقة اللي تثبت اللي أنت عملت التسجيل راهو ينجم يثبت وفي كل قسم يثبت أنه هما اللي سجلوا ولا هما اللي ما سجلوش لكن للأسف مازالت عندنا بعض العادات اللي تيسر أكثر ربما العملية بالنسبة للإدارة
1: هي من حب نحيوها هذه توسي اسكندر احنا في الجديد نحب نحيوها
2: يا راهو دعوة الأستاذ نعرف صعيبة العملية ونعرف سينوري راهو العملية صعيبة لكن راهو بالنجم إلا معناها في العملية الرقمية يلزمنا زادة عملية التغيير في معناها الممارسات اللي كنا نعتمدوها نحاولوا نطوروا فيها دونك كيف كيف ما نجموش زادة نطلبوا مثل ميت ونقول له بربي جيب لي الورقة اللي انت رسمت ألوك هو في السيستم موجود يثبت فيه قام مرسم يخرج القسم شكون اللي مرسم شكون اللي ماهوش مرسم دوك ما نجمش تطلب انا الوثائق انا وحتى تعليمات سيد وزير التربيه. اي معلومه موجوده في الانظمه المعلوماتيه بالنسبه للمؤسسات ما تطلبهاش من عند التلميذ، ما تطلبهاش كيف كيف. حتى على المستوى الحكومي اي معلومه موجوده في الأرض
1: مرقمنة
2: مرقمنة
1: ما تتطلبش، ما تتطلبش
2: اعطيني شهادة حضور. شهادة حضور متاع شنو؟ أوك عندك المنظومات، عندك الترابط البيني توفره لك وزارة التربية باش تنجم تعرف التلميذ هذاك مسجل ولا ماهوش مسجل، حاضر ولا ماهوش حاضر.
1: واضح.
2: المضمون تطلب منه في مضمون عندك كيف كيف الترابط البيني في سجل الحالة المدنية باش يعطيك المعطيات الخاصة بالحالة المدنية. فنسروا الأمر على المواطن باش من بعد ما يحسش أنه عملية الرقمنة أثقلت كهله وتسهل الأمور زي تصعب تعليم.
1: هذا بالضبط اللي احنا نأمله هو سي اسكندر، ونعتقد أنه الاعتماد على هذه المنصة من أهدافها أنه تيسر الأمور للتعاطي مع الشأن التربوي، سواء كان بالنسبة للتلميذ بالنسبة للولي وإلا بالنسبة للإطار البيداغوجي عموما. إن شاء الله تكون هذه المنصة وفية لغاياتها وأهدافها، ونعتقد كذلك أنه العودة المدرسية عندما تقترن بالجديد من شأنه أنه تطور من هذه المنظومة في مستوى الخدمات المدرسية. نحب نشكرك شكر خاص سي اسكندر غنية، المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، كل التقدير على تفضلك برحابة الصدر أنك تسمع بعض المعطيات والأسئلة سواء كان من المستمعين عن طريق المباشر وإلا عن طريق الإرساليات اللي بعثوا بها، وكل التقدير والتحية للسيد وزير التربية ولإدارة الاتصال بالوزارة اللي سمحونا باش يكون فما تواصل معاكم في هذا الشأن إجابة عن استفسارات بعض المواطنين فيما يتعلق بالتسجيل في المنصات الرقمية. الأسبوع القادم إن شاء الله مش يكون حاضر معنا بالتنسيق مع وزارة التربية سيد المدير العام للمركز البيداغوجي حتى يقدم لنا المعطيات وكل الاستفسارات فيما يتعلق بهذا المجال. كل التقدير والتحية وشكرا لكم سي اسكندر.
2: شكرا دكتور.
1: موجز الأخبار مع مراد قطاطة، ثم نعود من جديد إلى سيف على الكيف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. تتوصل بمركب الثقافي محمد الجموسي في صفاقس القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي بصفاقس. خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بالمجلس الجهوي لولاية صفاقس لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة والوقوف على أبرز الصعوبات التي تعترض حوالي 1300 كهل وطفل من حاملي بطاقة الإعاقة. قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من الأول إلى التاسع من الأول من جويليا إلى 29 من أوت الجاري. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، أحيت حركة حماس اليوم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام حذيفة الكحلوت أبو عبيدة، ووصفته بأيقونة المقاومة الفلسطينية التي ألهمت الملايين. قالت النيجر إنها استعادت السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي عقب هجوم شنه جنود متمردون يوم أمس. أكد حاكم منطقة لينينغراد الروسية اليوم أنه تم أخماد الحريق الذي اندلع في المنطقة الصناعية جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف.

0: شكرا لتفاعلكم مستمعينا وبما انتم موجودين على راديو صفاقس في سيف على الكيف. مرحبا بكل تفاعلكم اللي خلطنا مباشرة ولا بالتليفون ونحن سعداء بذلك. أهلا وسهلا بالجميع, تتواصلوا معنا سواء كان مباشرة ولا عن طريق الفيسبوك راديو صفاقس ولا عن طريق التليفون 70 160 164 280, ولقاءاتنا المباشرة تتواصل من مختلف الفضاءات. مش نعمل إطلالة على أجواء الشاطئ وأجواء الاصطياف في الغضابنا, الميكروفون يتجول اليوم على الشاطئ ويمشي للناس وين ما هي موجودة, نحاول نعيش معهم أجواءهم المباشرة. من جديد معاك أحمد, أجواء الغضابنا وأجواء الاصطياف والمستفين.
1: مرحبا بك مجددا يا نوري, مرحبا بكل مستمعينا الكرام, واحنا موجودين اكيد في شاطئ الغضابنا. الغضابنا كما توصلك الصوره وايضا يوصلك الصوت مباشره من هذا الشاطئ, اللي الميزه اللي فيه وانه بدايه الموجه, يعني بدايه فما شويه نسمات صيفيه وفما شويه ريح, هذاك علاش البحر ولا متموج وقليل التموج بالرغم من انه الرايه خضراء لهذا الشط, وهو ما يشجع على السباحة, وهو فرصة أنه هو تستمتع بهذه الأجواء وبهذه الصورة اللي تصلكم مباشرة من الشاطئ, من شاطئ الغضابنا, وهي فرصة أنه مش نستمتع بأجواء أخرى. على كل حال بعد شوية أكيد باش يكون معنا يعني المختص في السلاحف البحرية, لكنه ناخذ فكرة مع المصطفين اليوم وكيفاش كانت الأجواء نتاعهم. أهلا وسهلا بك صديقتنا عسلامة.
2: لاباس الحمد لله.
1: اللي تعرف عليك؟
2: انا فاطمه من صفاقس.
1: مرحبا يا فاطمه, اهلا وسهلا بيك.
2: عايشك.
1: اول مره تزور الشط؟
2: الحق اول مره يدي مع امي وخويا جنان الصباح. محليه الطقس مع الشاطئ زيد ما غير موجه. محليه برشا.
1: شنو اللي عجبك في الشط هذا نتاع الغضابنا؟ يعني
2: هذا مزيف ما غير موجه.
1: في أهم الشروط اللي شرتها سيف سنان, لأنه هذه العومة تعتبر عومة الخريف.
2: أي في عومة الخريف في أول عومة كما تعرفوا, ومشيت قبل الشابة مشيت سلقتها. البحر الشفار زيدة محليه.
1: عملت تبحبيحة وتفرهيدة مزيانة يعني.
2: بتبيع عملت فرهدنا بتبيع.
1: صحة صحة ليك.
2: ميرسي عايشك.
1: صحة. أنت قلت لي من ناجحين في البكالوريا, ألف مبروك.
2: أي عايشك ميرسي.
1: شو ما توجهت توا
2: في الديسانس متاع جيستيون باك متاع لفسيك.
1: إن شاء الله زينة وبالتوفيق ليك. هذه هي طبعا أجواء المصطفين مباشرة من شاطئ الغضابنا. الناس اللي مستمتع هي الأخرى يعني بالشط وبكيف كيف السباحة, وفما حتى في أجواء مميزة أخرى تعيشوها في شاطئ الغضابنا. وكما ذكرنا يعني يا نوري وأن الأهمية تكمن في أنه الغضابنا ومنطقة الغضابنا معروفة بالسلاحف البحرية متاعها, هذك علاش يعني هي مكان مفضل بالنسبة لتعشيش السلاحف البحرية, وكيف كيف حتى أنه يمكن المكان هذي أو كبعيد شوية يعني هو ما هي السلسلة ما بين الدويرة اللي موجودة في منطقة الشابة إلى الغضابنا, هو مكان مفضل للتعشيش بالنسبة لي السلاحف البحرية. هذه هي تقريبا الأجواء اللي نعيشوها اليوم في شاطئ الغضابنا من ولاية المهدية, وهي فرصة أنه مش نحكيه عليها يعني السلاحف أكثر يعني وعن الأعشاش متاع السلاحف تعتبر يعني تقريبا مهددة بالانقراض, وهذاك علاش لابد وأنه المحافظة عليها تكون واجبة ومهمة. يعني
0: هو أول بارز أحمد وإحنا نتابعوا فيك الآن مباشرة من الغضابنا, أنه الصورة تنقل إلينا هدوء الموجة وجمال الشاطئ وإمكانية أنه الناس يصطحبوا صغيراتهم باش يعوموا ويتفردوا في هذا الشاطئ, إمكانية وارد جدا وجميلة الحقيقة, لأنه نشوفه تقريبا الموجة راكحة تماما, الناس تعوم بشكل مرتاح, الحمد لله الراية خضراء, أما ديما بطبيعة الحال يبقى الحذر متواصل في مستوى العومين, ماذا بينا من عرضوس نفسنا برشا للحرارة والسخانة باهي أن نكونوا موجودين في الشاطئ, ولكن نحاول نبعدوا على الفترة هذه في السباحة لأنه ربما تقلق شوية, وإلا نحافظوا على أنه يكون المكان مظلل شوية الجايه ويكون المكان مهوي بشكل بارز. بعد ما نكونوا في الشط ما نعرضوش رواحنا برشا للاشعه الشمس بشكل مكثف. هكا ولا يا احمد
1: البحريه يا نوري؟ اهو معنا سي صاحبي اللي هو نسميوها ابو السلاحف ولا ابو الفكران. مرحبا بك سي صاحبي.
3: مرحبا بك.
1: مرحبا بك.
3: الحمد لله.
1: لاباس.
3: الحمد لله.
1: تو شنو الميزه؟ الميزه نتاع السلاحف البحريه هنية
3: هو حيوان مهدد بالانقراض. واحنا نخدموا مع المعهد الوطني لعلوم تكنولوجيا البحار وعندنا 3 سنين توا نخدموا.
1: اي
3: وعملنا ريزلتات باهيه. عملنا العنلو 30، بعدش عملنا 54، سنة عملنا 47 عش.
1: 47.
3: 47 عش.
1: وقتاش عملية التفريخ متاع العشاش هذي؟
3: تبدأ من إحنا سنة من التغيرات المناخية ولا تبدأ في آخر أبريل.
1: اي
3: وتبدا وتكمل حتى ايش الاوت، حتى في اوت عندنا عشاش تو.
1: معناها وين موجوده بالضبط يعني العشاش هذه؟
3: موجوده على طول الشط. شط
1: على طول الشط.
3: على طول الشط
1: يعني. بعيده على المستوى الهني يعني وين يسبحوا المصطافين يعني؟
3: والله حتى في الماء حتى بعض المصطافين موجودين. احنا لهنا تو موجود عندنا عشاش لنا.
1: اي ويتم تفقيسهم ولا مازال يعني؟
3: تو الوقت تو حاليا تو وقت تفقيس. واحنا تو موجودين لهنا نعسوا على السيارات رباعية الدفع ونعسوا على التجاوزات حتى تو حاليا تو فقس موجود عملية الترخيص.
1: نعم. تسمع يا نوري يعني
0: هو الحقيقة المجهود اللي يقوموا به مجهود دقيقة يحسب لهم يعطيهم الصحة، لأنه العمل راهو يقترن بوعي مرتبط بما يمكن أن يكون متوفر لدى البحار عند الجمعيات عند المواطن بشكل عام، لأنه الحفاظ على هذه الثروة راهو هذاك هو اللي يخلي شواطئنا سليمة ويخلي شواطئنا خاصة فيها الثروات اللي احنا مطالبين أن نحافظ عليها. وهذا يا مجهود كيف يقوموا به المجتمع المدني لابد أن نحيوه ونشكرهم على ذلك، خاصة في ظل تطور المجهود اللي يقوموا به من سنة إلى أخرى. وكنا نسمع يقول على مستوى الأعشاش فما تقدم وتطور في مستوى الأرقام الخاصة بكم، ولكن يا هل ترى المجهود هذا كافي ولا لا، ولا لابد من مزيد دعم هذا المجهود مع ضيفنا الكريم؟
1: سي صاحبي تعتبر المجهود هذه كافية؟
3: لا، هذا احنا اللي نعملوا فيه بامكانيات بسيطة.
1: اي
3: رغم اللي عندنا كيب صغيرة نخدمه بامكانيات مجهود شخصي، لكن فما برشا تجاوزات، فما بلاستيك، فما سيارات رباعية الدفع، فما التخييم العشوائي.
1: انتم ديما تحاولوا انكم تحطوهم توعيهم باش ما
3: حاجة توعية.
1: اي باش ما يدمروش هذه العشاش،
3: خاطر العشاش موجودين كما قلت لك كل بلاصة، والتفقيس تو حاليا فما فتره تفقيس. ويصيروا الاكسيدون، وعندنا برشا حالات نتاع دهس بالسيارات. وعندنا
1: هذه سلحفات ضخمه الراس.
3: أي ضخمه كاريتا هي. أيوة. ضخمه الراس
1: نلقاوها في قوريا وهنية في الغضاب.
3: هذه السيت الثاني، هذا الموقع الثاني في تونس.
1: بعد قوريا.
3: بعد قوريا.
1: ايوه
3: كما حكيت لك، قلت لك عندنا سنه، عندنا 47 عش، وان شاء الله انا مع المجهودات مع الكل، مع السلطات ومع المواطنين مع المستفيدين، وان شاء الله تتغير الفكره نتاع برا نعرفني
1: ان شاء الله. هو هذا المهم يعني، هو مزيد من التوعيه والتحسيس.
3: احنا كل نهار نعمل كل، حتى من ما تعصفوش على الناس مش جاي يعمل في جو هو جاي في البحر. ما تعصفوش عليه، اما نوعيوه قولوا له ما تمشيش
0: على المطلوب.
3: على الكثبان الرمليه يمشي بالشط.
0: يعطيكم الصحه، مجهودكم يشكر، وان شاء الله يتواصل هذا المجهود من اجل الحفاظ على الخصائص البيئيه لشواطئنا ولكل ما يمكن انه يشكل ثروه بالنسبه لمحيطنا البيئي. كل التقدير والتحيه ليك. اهلا وسهلا بالنغم للزين الحديد. نوصل الى الاذان ثم نواصل معكم في اجواء الصيف على الكيف.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: اهلا اهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للناس اللي تسمع فينا. فما برشا قالوا لي توكي فرجع الضوء والكهرباء وبدينا نرجع للاذاعه، يستبشروا خيرا بذلك. سلا ديما منورين وشكرا لاستماعكم ومرحبا بالجميع على راديو شفاقس. تحيه كبيره للزميله العزيزه القديره نجيبه دربال، دمتي في رقي وتميز وفي استماع دائم لاذاعتك الحبيبه، دمتي ايضا ومبدع يا نجيبة، وشكرا على كل الكلمات الراقية والجميلة. نواصل معاكم أجواء التحايا اللي تخلطنا من مستمعينا، نقول لهم شكرا لوفائكم ومرحبا بكم على راديو صفاقس في أجواء شاطئية مازالت بحرية رغم أنه الخريف تخلم. إن شاء الله مبروك علينا أولا، وأما الصيف مازال، الصيف مازال الظلال ونبحث عنها، ونسمات الصيف مازلنا نبحث عنها. إن شاء الله ربي يرحمنا ويحفظ الجميع. نواصل مع تجويل في الغضابنا للناس اللي اختارت أجواء الشاطئ، ومش نمشي إلى موضوع آخر، الثروة السمكية الموجودة في الغضابنا، أجواء الخصائص البيئية الأخرى اللي ممكن نكتشفها في الغضابنا مع أحمد. أهلا وسهلا بيك من جديد.
1: مرحبا بك مجددا يا نوري في هذه النسمة البحرية والتبخيرة مباشرة من شاطئ الغضابنا. اليوم نحكي أيضا عن الثروة السمكية، وإحنا نعرف أنه الشاطئ اللي بالنسبة للساحل الكل يتميز بأسماك لذيذة للغاية. صاحبي هو اللي يزيد يأكد لي المعلومة هذه بالنسبة للثروة السمكية. مرحبا بك سي صاحبي.
2: مرحبا،
1: أهلا وسهلا بك. كما أذكرت أنا يعني الحوت من الشاب للغضابنا السلقطة للمهدية ديما الحوت بنين وفرش.
2: احنا معروف الغضابنا بالسمك نتاعها الموسمي، احنا مخصية متاعنا سيد ساحلي. نبداو من توا عندنا الكرشو معروف، هو البوري هذا كرشو نسموه. بعدش يجي المجن ملا، عندنا القروس، قروس اللي في الشتاء يجي، عندنا سيد الاخطبوط والكلامار وعندنا منكوس، فما عدة شلبة توا في البحرية.
1: هو متوا مازلت يخرج مركب صيد شفته قبيليك شوية، وعندكم الصيد بالصنارة كيف كيف.
2: أي ذاك في الصيد في الشتاء الخروس لورطة، لورطة خاصة لورطة وخروس عندنا في الشتاء. هذوما المعروفين بهم الصيد الساحلي زي معروف بها في الوطن.
1: توا هذوما الأنواع الحوت شو تعملوا بهم بالضبط؟ شنو الأكلات اللي تعملوا بها يعني؟
2: والله المعروف احنا ناكلوا نعملوهم مشوي.
0: مشوي احسن حاجه. وش اخترت اكثر من المشوي زي صاحبي؟
2: والكرشو نعملوا ناكلوه بالكسكسي، قاروس زاده كيف كيف نعملوه معروفه، قاروس بالكسكسي زاده نعملوه. هذه المعروفة عندنا لما
1: هذه على مستوى الأنواع الحوت. فما اللمبوكا ما نعرفش انتم تخدموها ولا لا؟
2: اللمبوكا لا تخدم في الأعماق، يعملوها جريدة ذيك يعملوها
1: نلقاوها برشا في المهدية.
2: في المهدية موجودة حوت أزرق هذاك،
1: حوت أزرق. أيوا
2: أما اللي حكيتك عليهم احنا هذا السيد الساحلي. السيد الساحلي معروف في رغدنا هذوما.
1: هذه من الأنواع السمكة والحوت يا نوري. باش نرجعوا باش نشوفوا
0: انت قاعد تنقل لنا في الصورة توا نتاع المصطفين أحمد، وتهز فينا للرمال وتهز فينا للناس
1: المصطفين اللي قاعدين يقوموا بألعاب شاطئية من كرة الطائرة الشاطئية. وأجواء مميزة للغاية يعني.
0: ولا يعمل الكيف والحقيقة أنا
1: باش نوريك عش
0: يعمل الكيف. يعمل الكيف
1: عش من الأعشاش. اي جو يعمل الكيف 66 كيف يا نوري.
0: صح
1: اما كما ذكرت وانه فرصه انه نتبعوا عش من الاعشاش الخاصه بالسلاحف البحريه، باعتباره انه منطقه الغضابنا معروفه بالسلاحف البحريه. هذه نعم. عش من الاعشاش سي الصحبي، واحد من برشا اعشاش هكا.
2: هذا كما حكيت لك انا عندنا برشا اعشاش لنا في المنطقه نتاعنا.
0: نعم.
2: وهذا عش جاي في المصطفين، حاولنا باش نحموه باش نعملوا له بلايك، نعملوا له نسيجوه هكا باش ما يتعرضش للتكسير ولا للسيارات.
1: العش قداش فيه من بيضه؟
2: هذا فيه 109 هذا حولناه 109 فيه 109 بيضات.
1: والتفقيس نتاعهم بين لحظه بين لحظه وضحاها يعني؟
2: هذا احنا عندنا كالندريين نتبعوهم، عندنا نتبع فيهم بالوقت. معناها هذا مازالوا 20 يوم باش يفقس.
1: هذايا مازالوا يعني هو محمي، ولكن تكون يلزم اكثر حمايه حتى على مستوى النظافه نتاع الشط باش يلقى الاكسي.
2: هاك تشوف انت تو هو محاصر
1: للاسف
2: بالفل وصخ بالبليتون تضم ومو محصل. احنا ان شاء الله كي يقرب الموعد نتاعو باش يخرجوا الفراخ نتاعو ونحاولوا نعملوا اكسي باش يخرج البحر وكاو
1: يعني مبرمشينو على اساس نباته يعني.
2: كي يبدا يقرب الوقت نتاعو منا بل بجمعه نعملوا له الممر نتاعو الخاص باش نسهلوا له نحلوا له سخه ذا البلاستيك ونحلوا اي حاجه تعرض له البسك اللي عرضه.
1: قلت لي فما اون بيبينير يعني كل محضنه خاصه بالسلاحف.
2: اي عندنا محضنه نحولوا بها في اي عش يتعرض للخطر قريب الماء ولا قريب المصطافين نحولوه ونحطوه في مكان خاص مكان فيه برشا عشاش ونعسوا عليه هذاك وزاد نعملوا له عنايه خاصه ونتبعوهم بالواحد بالواحد.
1: شو اللي يهدد السلاحف البحريه ابار يعني الانسان وخصوصا التلوث اللي يجي من البلاستيك وغيره؟ ثم انواع اخرى تهدد السلاحف البحريه.
2: الاكبر تهديد بالنسبه لنا احنا هو البشر. اكثر وقت تهديد هو السيارات والبلاستيك
1: اللي تدخل للشط
2: اللي يدخل الشط هذا السيارات ولا وفما حوايج اخرين طبيعيه كما كما السرطان زي الشبح هذا حاجه طبيعيه لكن اللي باش نعملوا حتى شيء ما ندخلوش في الطبيعه.
0: اي نعم
2: اللي يخوفنا هو التدخل البشري
0: والتدخل البشري صحبي
1: البشري
0: عليه
1: لازم على الاقل يوعى اكثر وفي نفس الوقت ما يحطش الفضلات نتاعو يعني ملقيه على الشاطئ يعني للاسف يعني
0: يعني ما تعملوش
1: سياج في يعني بجنب المصطفين يعني العشريه
0: ما نعرفش احمد تسمع فيا ولا لا علم يعملوا السياج معناها ظاهر يبدو معناها للعيان الكل وللناس الناس تولي هيك الوقت هي نفسها ما تقربش للمكان هذاك
2: كلهم متقربين
0: على ما تعمل سياج.
1: صحيح على المعلومات المقدمه وانت قلت لي وانه تونس تعتبر من الدول الاوائل هي. نوري
0: اي يعني ما تعملوا السياج قلت لك احمد بالنسبه للحمايه هذه الاعشاش وتكون واضحه معناها التدخل البشري واللي مقاش

0: إمكانياتنا وإحنا نحددوه العش بإمكانياتنا ونعرفوه، نعملوا بيكيات في الغابة، نعملوا سيجلة كنعملوه وما نخليوش للحاجة. وبعدش كيجي قريب العش هون نجيبوا، حتى نجيبوا المصافين ونجيبوا ليدات الصغار ونجيبوا الناس باش نوعوهم باش نفرجوهم.
1: عندكمش تعاون؟
0: احنا هذي عملناها العش هذي
1: سي صاحبي. عندكمش تعاون مع جمعيات أخرى في هذا السياق، سواء كان في تونس ولا من خارج تونس؟
0: احنا توا نخدموا مع المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا البحار،
1: نعم،
0: مع الدوله التونسيه نخدم، وعندها دكاتره وعندها خبراها وهم المعاونين على، مش وحدنا نخدمه، مش وحدنا عشوائي. عندنا دكتوره مدام الف الشايب هي اللي تخدم معنا وهي تعاون فينا بالعلم معناها وبكل شيء.
1: وهذا المطلوب،
0: مع الحرس الوطني في الشاب هذا يعاوننا.
1: نعم يا سي،
0: ان شاء الله ان شاء الله. احنا ديما التوعيه يا سي النوري، ديما التوعيه، ديما التوعيه
1: هو ذاك الاساس. التوعيه هي الاهميه الكبرى والقصوى اللي لابد من إيلائها المكان اللي هي تستحق، لانه قد ما نحسس الجيل الجديد وحتى الجيل الحالي انه يحافظوا على كل ما هو متصل بالبيئه، لانه في سلامه بيئتك اليوم راهو سلامتك بيئه غدوه، معناها ابنائك غدوه مش يلقاو المكان في بيئه سليمه وشاطئ سليم وثروة سمكية مميزة. إن شاء الله بالتوفيق، وتحية لكل الأسلاك الأمنية اللي قايمين بالواجب الكبير في مستوى تدخلاتهم سواء كان في الشاطئ ولا في غير الشاطئ. أما مدام نحكيوا على الفضاءات الشاطئية، تحية ليهم الأسلاك الأمنية على المجهود الكبير اللي يبذلوا فيه على امتداد العام من أجل حماية البلاد والعباد. تحياتنا ليك مجددا صاحبي، وشكرا لكل المستفيدين، وأجوانا تتواصل معكم بعد نشرة أنباء الظهيرة في صيف على الكيف. أهلا وسهلا بالجميع.

0: مرحبا بكم في ظهيرة اليوم. نوافيكم بنتائج القرعة الدورية للتناوب والتداول على رئاسة المجالس المحلية في صفاقس وسامي بن حسن رئيسا للمجلس الجهوي. السيطرة على 8 حرائق بولاية جندوبة. قهوة صباح الأحد بين الأصدقاء، هل ما زالت تحافظ على خصوصيتها؟ نتعرف على الإجابة في روبورتاج اليوم. وعربيا وعالميا، شهداء جراء غارات في غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة، وروسيا تتأهب لشن ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. البداية بآخر تطورات الأحوال الجوية. الوضع الجوي يتميز بعد ظهر اليوم الأحد بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة والكاف والقصرين وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 ملم مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كم في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم الغد الاثنين ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط. ووفق نشرة التوقعات الموسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي، تنتظر زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر القادمة مقارنة بالمعدلات العادية. ورجحت التوقعات تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، وتتمثل أشهر سبتمبر أكتوبر ونوفمبر تمثل فصل الخريف في تونس، والذي يتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة واستئناف هطول الأمطار خاصة في شمال البلاد والمناطق الساحلية، في حين تسجل مناطق الجنوب كميات أقل من التساقطات. في متابعة ظهيرة اليوم وبترتيب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، جرت اليوم القرعة الدورية على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكامل ولايات الجمهورية. في صفاقس نتائج القرعة يوافينا بها المدير الجهوي للإدارة الجهوية للانتخابات نجح بالغيث.
1: مجريات القرعة الدورية الخاصة بالتناوب على عضوية المجلس الجوي بصفاقس والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجوي بصفاقس كما وكبتم أنا تعدت في ظروف طيبة، وأفضت نتائج هذه القرعة يعني السيد الحبيب غومة هو الذي سيمثل المجلس المحلي بالحنشة بالمجلس الجوي بصفاقس، كيف كيف سيد سلام بالقاسم عن الصخيرة، سي عادل المبروك عن العامرة، سي عصام بن سلطان عن الغريبة، سي مبروك شعبوني عن المحرص، وسي العيدي حمدان عن بيرالي بن خليفة، سي سامي بن حسن عن جبنيانة، وسي عبد السلام فخفاخ عن ساقية الدير، وسي اسكندر داود عن ساقية الزيت، سي صامد البدوي عن صفاقس الجنوبية، وسي أشرف مبارك عن صفاقس الغربية، سي نجيب الزرلي عن صفاقس المدينة، سي هشام العامري عن طينة، وسي سالم فحولة عن عقارب، وسي محمد يحيى عن قرقنة، وأخيرا سي محمد العربي الطياري عن منزل شكر. بالنسبة لرئاسة المجالس المحلية، أفضت نتيجة هذه عن ترأس السيد نبيل الزين المجلس المحلي بالحنشة، سيد عماد المشي ترأس المجلس المحلي بالصخيرة، سي أيمن المعاوي المجلس المحلي بالعامرة، سي سفيان إبالة المجلس المحلي بالغريبة، سي عبد الحميد سالم المجلس المحلي بالمحرس، سي ساسي بوغلية المجلس المحلي بيرالي بن خليفة، سي عبد الفتاح بريك المجلس المحلي بجبنيانة، سي وليد الحويسي المجلس المحلي بساقية الدير، العفيفة مصباحي المجلس المحلي ساقية الزيت، زهور بوعين المجلس المحلي صفاقس الجنوبية، كاميليا اليومي المجلس المحلي صفاقس الغربية، سي محمد بن صالح المجلس المحلي صفاقس المدينة، أكرم عثمان المجلس المحلي بطينة، أفرح صالحي المجلس المحلي بعقارب، سي جمال الطروش المجلس المحلي بقرقنة، وأخيرا سي شادلي العايدي المجلس المحلي بمنزل شاكر. وكما أفضت علي القرعة الخاصة برئاسة المجلس الجهوي، واللي هي أفضت إلى فوز السيد سامي بن حسن عن المجلس المحلي بجبنيانة بترأس المجلس الجهوي بصفاقس الفترة النيابية القادمة. ديما نأكدوا كون هذوما نتائج مبدئية راح نعرضها على مجلس الهيئة العليا للمستقلة الانتخابات للبت فيها والمصادقة عليها، وإن شاء الله سيتم نشرها في يوم الغد بصفحات التواصل الاجتماعي للهيئة ولكافة الإدارات الجهوية وكيف كيف بمقرات الإدارات الجهوية بمقر الإدارة المركزية وكيف كيف سيتم نشرها بالرائد الرسمي، وإن شاء الله بالتوفيق لكافة النواب بمختلف الخطط وبمختلف المجالس المحلية.
0: إلى ربوعي الشمال الغربي، حيث تمكنت وحدات الحماية المدنية والحرس والجيش الوطنيين من السيطرة النهائية على 8 حرائق اندلعت في الأيام الماضية بمناطق جبلية في ولاية جندوبة دون تسجيل خسائر بشرية، وتتواصل حاليا عملية التبريد. والتفاصيل مع مراسل الإذاعة التونسية في جندوبة هشام صغيري.
2: ولاية جندوبة شهدت أمس وأول أمس تقريبا 8 حرائق بثلاثة معتمديات، وهي عند رهم فرنانة وجندوبة الشمالية. وهذا الصباح تمت السيطرة على كل هذه الحرائق، وآخرها حريق منطقة البلاعدية بمعتمدية فرنانة. هذا الحريق الذي تسبب في بعض الأضرار على مستوى بعض المنازل وكذلك بعض الأملاك الخاصة للمواطنين، والحمد لله أنه لم يتم تسجيل أضرار بشرية من خلال هذه الحرائق. وكذلك الحريق الذي نشب من منطقة بالبشير معتمدية جندوبة الشمالية تمت السيطرة عليها كليا، فيما تتواصل إلى حد الآن عملية مراقبة جيوب النيران وعملية التبريد من طرف عوائل الحماية المدنية والغابات، بالنظر إلى أن هناك هبوب رياح هذا الصباح على مستوى جهة جندوبة. عموما الوضع تحت السيطرة ولم يتم تسجيل أي أضرار بشرية على مستوى كل المعتمدية.
0: في سيدي بوزيد ينتظر أن يدخل مشروع تهيئة الحديقة العمومية بالمنطقة البلدية فائض بن نور قريبا حيز الاستغلال، حيث بلغت نسبة تقدم أشغاله 99%، وهو مشروع يهدف إلى تحويل الحديقة إلى فضاء عائلي مفتوح ومنتزه ترفيهي للأطفال ومتنفس اجتماعي لفئات مختلف الفئات العمرية في البلدية التي تفتقر إلى مثل هذه الفضاءات، بما من شأنه تحسين جودة الحياة. ويندرج هذا الإنجاز في إطار مشروع منجز تحت إشراف الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بوزارة الداخلية وبتمويل من التعاون السويسري، ويشمل 6 ولايات ويرافق 12 بلدية شريكة. وهو مشروع يقوم على مشاركة بل على مقاربة تشاركية في تحديد المشاريع المحلية والاستجابة للحاجيات التي يعبر عنها المواطنون. من العادات التي يحرص الكثيرون على المحافظة عليها قهوة صباح الأحد في مقهى الحي أو في الحومة أو في المقاهي العريقة وسط المدينة، هي فرصة أسبوعية للقاء الأصدقاء والترفيه على النفس بعد أسبوع من العمل. لكن مضامين هذا اللقاء تغيرت مؤخرا بفعل الأوضاع التي تعيشها البلاد، فأصبحت حلقات للنقاش حول الشأن العام. روبرتاج زور العبيب.
3: قهوة الصباح في المقهى هي عادة، نهار لحد يعني نهار راحة، نهار للترفيه، نهار إنسان يخرج فيه يتفرهد مع العائلة مع الأصحاب، يخصص الوقت هذيك للقهوة.
4: قهوة نهار لحد الصباح كانت أول حاجة هي تمشي تتعدى تاخذ جريدة، بعد تمشي تهبط القهوة متاعك مع أصحابك، كنا أمبيونس على المحلها.
5: مازلت موجودة، ثم ناس ما يحلالها القهوة، كل شيء في القهوة. في الدار لا، نهار لحد لازم تمشي للقهوة وتشرب قهوة،
6: هو لازم منها باش تركح مخك.
4: الجو الامبيونس كيفاش تعدي نهارك، كيفاش تعديت لك الجمعة، كانت فيها جو آخر وطعم آخر.
6: بعد جمعة متاع تعبوا كل طعم القهوة انت وصحابك تبدلوا جو وتحكيوا في حاجات، شنو ناقصكم شنو زايدكم الحاجات هذيك، معناها لازم
4: الحقيقة تو الحياة تبدلت والضغط خلينا معناها يمكن السوشيال ميديا جديدة، يعني التكنولوجيا ولات بعدت على الجرايد، ما عادش ناخذوها كقبل، تقعد مع صحابك وتولي تحكي على المشاكل، هو الماء مقصوص، هو الضوء مقصوص، هو هذيك الحاجة منشيتش، هو قانون الشيكات، معناها حاجات بدلت اللي انت ما كنتش تحكي عليه من قبل.
3: طعم المقهى ولا طعم القهوه تغير لما نقصد المواطن ولا يحكي في مشاغله وما مقصوصه وذا مقصوص.
5: اذا كان قبل ما ثماش مشاكل ويحكيوا مثلا على العروسات وعلى الافراح وعلى الخلاعة وعلى كذا، اليوم اصبحت مشاكل اخرى، يحكيوا على قصان الماء، قصان الضوء، يحكيوا على الصعوبات في الحياه بصفه عامه. هذا هو توا المحتوى كيفاش تغير.
7: احنا عايشينها جمعه كامله عشان قصان الماء والضوء، نزيدوا نعملوا قهوه نحكي عليك المشاكل، دونك يولي العبد فول ستريس على الاخر. معناها ممكن نحاولوا الحاجات اللي تضحك اكثر، نحاولوا حتى كان نجبد المواضيع هذوما نجبدهم بضحكه. فهمتها
0: إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا، وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلى 73,454 شهيد بعد تسجيل 5 شهداء خلال الساعات 24 الماضية. أثرت مشاهد لعشرات المستوطنين الصهاينة ملثمين وهم ينتقلون بل يتنقلون بشاحنة صغيرة لمهاجمة الفلسطينيين في بلدتي قسرة وجلود بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أثارت إدانات واسعة بينما يوصل جيش الاحتلال توفير الحماية للمهاجمين دون اعتقال لأي منهم. إلى ذلك أقر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير متفاخرا بمسؤوليته المباشرة عن التضييق على الأسرى في السجون الإسرائيلية. جاء ذلك في تصريح خلال اقتحامه زنازين أسيرات فلسطينيات خلال مقطع فيديو بثه على حسابه في منصة إكس اليوم. حث المرشد الإيراني مجتمع خامنئي حكام دول الخليج في رسالة مكتوبة اليوم على معرفة عدوهم الحقيقي وفهم مخططاته ومواجهته، ودعت الرسالة التي نشرت على حساب خامنئي بتليجرام إلى الوحدة والدفاع المشترك ضد الأعداء والتعاون بين المسلمين في العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية بدأت الاستعدادات لشن ضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية ردا على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في روسيا. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم أن عدد القتلى جراء غارة روسية على مستودع ذخيرة في منطقة كييف ارتفع إلى 38 قتيلا، ولا يزال البحث جاريا عن 4 أشخاص في عداد المفقودين. كما أشار إلى أن روسيا أطلقت على أوكرانيا هذا الأسبوع صواريخ كوريا الشمالية. في تذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، وفيناكم بنتائج القرعة الدورية للتناوب والتداول على رئاسة المجالس المحلية في صفاقس وسامي بن حسن رئيسا للمجلس الجهوي بها. السيطرة على 8 حرائق بولاية جندوبة. قهوة صباح الأحد بين الأصدقاء هل ما زالت تحافظ على خصوصيتها؟ تعرفنا على الإجابة في روبورتاج ظهيرة اليوم. وفي العالم شهداء جراء غارات في غزة والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة، وروسيا تتأهب لشن ضربات واسعة على أوكرانيا.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: متابعة لأحداث الرياضة نهاية هذا الأسبوع مع زميل مهدي قاسم، تقبلوا أجمل تحيات سميرة الحسيني ومورد قطاطة، إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
9: عشرة ديمة.
11: سبور نيوز.

0: 13 دقيقة بعد الوحدة بعد الزاوية. لحب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. هل يكسب أنيس بوجلبان ريهم بمعية الإطار الفني المنتخب لاعبي منتخبنا التونسي لكرة قدم أقل من 21 سنة اليوم أبارتير من 6 متاع العشية أمام المنتخب الجزائري منتخبنا التونسي؟ أقنع أمتع أبدع على امتداد المشوار الأول في الجولة الأولى أيضا بالانتصار على منتخب الإيطالي 3-1 بعد ريمونتادا كبيرة 1-0 في الشوط الأول. وأنيس بوجلبان بفضل التغييرات يقلب كل المعطيات اليوم 6 متاع العشية. هل يتجدد العهد مع الميداليات؟ نحكي على الذهبية بدرجة أولى لأنه في جرابنا تتويجات كانت مميزة في أزمير 1971 أيضا ألعاب المتوسط 2001 في تونس. وإن شاء الله اليوم إن شاء الله الشاهد الأول يكون زميلنا أخونا الغالي شهير الكيفي اللي معنا الآن مباشرة من إيطاليا. شهير أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك مهدي. مع بداية العد التنازلي أكيد للمباراة المنتظرة، خلينا في الذهب يخص كرة القدم في انتظار بطبيعة بقية الرياضات وأقربها أيضا كرة اليد النسائية اللي باش يلعبوا زاد الفينال نهار 1 سبتمبر ضد المنتخب الإيطالي. يعني ننتظر إن شاء الله في الرياضات الجماعية ذهبية في كرة القدم وذهبية في كرة اليد السيدات. نذكر أنا في كرة القدم اليوم 6 في ملعب يكابون تونس الجزائر من أجل الميدالية الذهبية. أيضا نعطيك برنامج بقية الرياضات اليوم بالنسبة لألعاب القوى التصفية الثانية من سباق 800 متر موجودة التونسي عبد السلام العيوني بداية من 6:15 في الأشرعة حاليا قاعدة تلعب المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة. أيضا ناس لقماتي تمثلنا بزوز سباقات اليوم والسباقات تمتد على 5 أيام بالنسبة للأشرعة. الفروسية أيضا اليوم دخول لرباعي تونسي بداية من 4:30 القفز على الحواجز غازي لوز شارل بن ميمون محمد الجيزاني وعمر ترابلسي. بالنسبة لكرة اليد سيدات الجولة الأخيرة في المجموعات اليوم ماضي 2 بوقت تونس ضد المنتخب الجزائري ومنتخبنا كما قلنا متصدر المجموعة وتأهل النهائي اللي يلعبوا ضد المنتخب الإيطالي. ثم في كرة السلة 3-3 اليوم 4 مباريات بالنسبة للذكور 6-0 مع البوسنة ثم 8-4 مع إسبانيا وقبل في الإناث ضد المنتخب القبرصي ماضي 3-0 وضد الجزائر 7-4 وتقريبا جو كبير مهدي في الكرة السلة 3-3. البارح كنت حاضر في مباراة المنتخب التونسي. يعني الفكرة بسيطة برشا مهدي وممكن النجم حتى نعملوها احنا في تونس في عديد الأحياء. هي حديقة عامة، يعني حديقة موجودة فيها أشجار موجودة فيها بعض الفضاءات
0: وتلقى فما بانو
1: جاءوا عملوا ملعب يعني يتركب ملعب من الألمنيوم ركبوه في سعفيسة بالكراسي بالبانو متاعه بكل شيء بالحجرات الملابس وعملوا ملعب وعملوه هذا سبيسيال لكرة السلة 3-3 وكان حضور جماهيري كبير برشا من الجمهور الإيطالي وحتى الجو حلو ومزيان. يعني ملعب صغير وتنجم تشوف فيه الملاعبية عن قرب بالنسبة لك أنت ويلعبوا كل شيء وتنجم حتى تحكي معهم وهم قدامك. في الحقيقة هذه مصاب أن نشوفوها في تونس
0: جدا
1: بعض الحدائق علاش لا للصغيرات خلي يتغرموا بكرة السلة وأيضا يلقاو في وقت الفراغ حاجة اللي يتلهوا فيها أفضل من أننا نشوفوا حاجات أخرين. بالطبيعة إن شاء الله اليوم نبدأ بالذهاب من أجل كرة القدم بداية من 6 كيف ما قلنا مباراتي نجموا يتفرجوا فيها الشعب التونسي على القناة الوطنية الأولى باش تكون منقولة وأيضا المتابعة على موجات الإذاعة الوطنية. والأكيد أنه إن شاء الله بعد المباراة نبدأ فرحانين بالذهاب ونبدأ موجودين بالاحتفالات مع المدرب والإطار الفني وكل اللاعبين.
0: دكتور عليك ريشين من جربة يتابع فيه قال لك برافو عليك لأنه التغطية ممتازة من شاهير الكيفي وقال لك إن شاء الله ناخذك من الحافلة في المباشرة.
1: هاي سيد علي المرة اللي فاتت في الدور النصف النهائي كان أول المهنئين يعني بوجلبان كنت أنا وقتها إلى جنبه. إن شاء الله التوانسة كل اليوم يكونوا من المهنئين لأنيس وكل اللاعبين.
0: أمال عصفورة قالت لي قصيدك على الفطور والفطور مخرونة كالعادة في إيطاليا.
1: في إيطاليا ثم حاجتين اللي تنجم تاكلهم هي البيت زي المكرونة يعني
0: اليوم مكرونة
1: قاعدين عايشين عليها محنا طوى.
0: يلا بالشفاء ليك صحة ليك يعطيك الصحة شهير شكرا ليك كنت معنا مباشرة على مستوى المواكبة والتغطية الحصرية للمشاركة التونسية في هذه الدورة 20. نعطيكم ربما سكوب يتعلق بتشكيلة المنتخب التونسي قد يعتمد بوجه على التشكيلة التالية ومع عبد الغفار فرجالة مدرب الحراس وبقية الصف اللي معاه ريان بسبيس في حراسة المرمى محمد أمين عليلة ريان بقديدة على الدين يوسف الحرش حمزة العبيدي هيثم ضو ريان عنان فارس بوسنينة زين الدين كيدا ووليد ذويب. الغالب فما بعض الأخبار اللي قاعدة توصلنا من إيطاليا من تورنتو في إيقاعها الجديد، الحرقة الكبيرة اللي قاعدة من العناصر التونسية ولها المصارعة التونسية شاهد الججلي اللي نشرت يوم الصباح توضيع عبر حساب على الانستغرام حكيت فيه عن الظروف اللي عاشتها قبل مغادرة بعثة المنتخب التونسي. قالت على المعاناة متاحة، قالت انه الراتب الشهري يبلغ 250 دينار. والله هل يعقل 250 دينار وان منحة البطولة الأوروبية لسنة 2024 لم تتحصل عليها إلا بعد نحو عام، وقالت حتى المكملات الغذائية ما تاخدهاش، وقالت الظروف تعيسة جدا للأبطال التونسي. هذاك علاش قاعدين يحرقوا، وينك سيد وزير الرياضة، وين الهيكل التونسية، وين الجامعة التونسية؟ هل إن بالحق قاعدة واخذة حق وعرق الأبطال متاعنا؟ اللوجو على الأبطال قاعدين هربين منا، زيادة احنا المسؤولين على جميع الواجهات. نزيدكم أخبار آخر، حرقة من الكرة الحديدية اللي تهم الاختفاء لاعب المنتخب الوطني في اختصاص الرافة محمد أمين السعيدي منذ يومين بمطار وانقطاع أخباره إلى حد الآن. وأيضا حرقة ثالثة، أكد رئيس بعثة المنتخب التونسي رفع الأثقال في ألعاب تورنتو 2026 رضا العياشي بكون الرباع محمد أمين بوحجبة اختفى من مطار روما قبل دقائق من إقلاع الرحلة المتجهة إلى بيغانديزي، وما اكتشفوه ولا في الطيارة، معناها عدوا قاو فما رباع ناقص، قاو هو اللي ناقص. حرق الأربعة عناصر ويلزم فتح تحقيق في الحكاية هذية. الأبطال متاعنا ليش حرقوا؟ لأنه فما وضعية تعيسة يعيشوها على مستوى الرياضة التونسية، اللي واكلين العرق متاعه، واللي واكلين الحق متاعه، واللي واكلينه هو على طول. الله غالب. هي تمشي بيكم للبطولة التونسية لكرة القدم الرابطة المحترفة الأولى، ونبدأ مع السيسيس اللي أعلن أمس رسميا على صفحته الرسمية تعاقده مع متوسط الميدان الكاميروني جاكمبي اللي أبارتين من البارح أصبح مع السيسيس وعلى ذمة الإطار الفني للنادي صفاقس. نذكركم النادي صفاقس البارح بحضور قياسي على مستوى الجماهير، برافو للجمهور، برافو للأمن على حسن التنظيم، لأنه الناس الكل عطيني شريبة لله عطشان الربي. ذوي الحاجات خصية الرابطة الجامعة الأطراف الكل اللي كانوا حاضرين. سيسيس بالرغم أنه الأداء متاعه كان متوسط وتحت المتوسط، بالرغم من أنه فما أخطاء في كل مكان، دفاع وسط هجوم، بالرغم أنه الجمعية التوم أخذت الأليات متاعها ثلاثة نقاط ثمينة أمام منافس عتيد عنيدة ترجر جيسي. محمد رابلسي ترابا هدف ثاني ليه بعد هدف أول أمام البقلاوة، وإياد بالوافي بعد 6 شهور وبعد إصابة يعود باش يسجل ويهديها الروح الوالدة متاعه. برافو لإياد بالوافي، ترجر جيسي ذلل الفريق عن طريق الهدي جرتيلة دقيقة 93. عبد الكريم النفطي المدرب المساعد للسيسيس يحكي على انتصار يوم الأمس لزميلنا فتحي صامت.
2: نحكي كرة الحقيقة من لونتا ما كانش بريمان في المستوى، لكن الحمد لله سجلنا وقت الأحنا في المومون في بريمان تاعنا هذاك الليسونسيال، وبعد خذينا بجميع الأمور. الشوط الثاني كان أفضل بكثير، خلقنا أكثر من فرصة الحقيقة، ما فما تصديات أيمن دحمان في المقابل، ما عرفناش نستغلوا أنه نقطة المباراة ثالث هدف. اليوم عودة إياد بلويفي مهمة جدا، وتسجيله في اللقاء، دخول حكيم زيادة باش يعطي أكثر فاعلية على مستوى وسط الميدان، غيث صغير كيف رجوع العبسي، كنا خير في البوسيسيون سيرتو، وأكثر ثقة على مستوى التحكم بالكرة، خلقنا فرص. اوكي تقول لي انت ترانزيسيون على مستوى انه بدينا على الاطراف، لانه في الاول كانت عندنا مشكله على وسط الميدان حقيقه، ترجر جيسي ربح شويه وسط الميدان، لكن الشوط الثاني عرفنا كيفاش نكون موجودين بدخول غيث وبدخول موتيبي اللي اعطونا اكثر فاعليه على مستوى وسط الميدان.
0: هذا اذا الاداء لجمهور سيسيس ما مشرطين عليه، لكن مكن النادي الصفاقسي من اقتلاع اول انتصار في الموسم ورفع الحصيله الاربع نقاط. سيسيس نهار 2 سبتمبر 3 سبتمبر غدا ارض الوطن على دفعتين عبر دار البيضاء متجه الى نيجيريا للانطلاق في خطوه افريقيه، هل يكون بدايه مسلسل القبض على الاميره الافريقيه الخامسه. الطرف الثاني اللي هو ترجر جيسي اللي بالمناسبه عنده مقابله افريقيه نهار جمعه في صفاقس، وتسمعوا خونا مصطفى مشارك المجال وتحية بالمناسبة مدرب الجرجيسي وجه الدعوة الجمهور السياسيس قال أهلنا وحبايبنا ودارنا يلزمكم تشجعوا الجرجيسي نهار الجمعة الجاي. فريق السنغالي الخصم بعث لتونس وقال لهم نحب 20 استيكامة يومين ولا ما نجيش لأنه سمع بحكايتنا بفضايحنا في المياه المعدنية كل سواء الماء المقصوص في الديار ولا الماء المعدني صالح للشرب بطبيعة الحال. أكثر إضافة من صف شارك يجاوب على أداء الأمس لزميلنا فتحي صامت.
3: بالنسبة للمقابلة دخلنا المقابلة كما يلزم ضيعنا كنا احنا نستحقنا باش ضيعنا فرصين وثلاثة قبل ما يتسجل سياساس على على على هفوة في التمركز بتاعنا كنا نجم نتجنبوه الهدف الأول لكن في الأخير اللاعبين قاموا بمقابلة كبيرة. في الشوط الثاني عملنا ثلاثة تغييرات التغييرات أعطيته كلها وضيعنا شفتوا معناتها من بداية الشوط ضيعنا كورتين ولا ثلاثة كنا نجم نعدل النتيجة لكن الهدف الثاني يمكن مس شوية اللاعبين ومع حرارة الطقس مع الرطوبة شفتوا معنا تبارك الله فيهم الفريقين الاثنين اللي كملوا المقابلة كما هذه مقابلة كانت ممتازة بصراحة معناتها الناس اللي تفرجت في المقابلة كأنها مش مقابلة متاع بداية موسم وحرارة عالية كان ريتم عالي في الأخير شكر كبير اللاعبين وإن شاء الله توم علينا لنحضروا مقابلات الجاية.
0: هذا إذن المصر المشارك مع تمانية إن شاء الله بالإقلاع إفريقي. نمشي بكم للمرسى ملعب المرسى المواجهة كانت بين يوسف بن كحلة بين عماد بن يونس تعادل بدون أهداف ولو أنه درصاف القنواتي التدخلات متاعها كان تقريبا 4-5 مرات وما يحسب عشوائي. تسمعوا عماد بن يونس الماتش توقف 4 مرات كل مرة 6 دقائق يكسر الريتم تاع ماتش كامل هدف ملغى بالنسبة لتقدم سقي الدير ضربة جزاء تتصفر بعد تتنحى ما نطولش عليكم برشا. يسري بن كحلة اللي بطاقة ورد ليه على الأداء المقنع إلى حدين في هذا الموسم إلى خسلي قال البارح
4: بسم الله الرحمن الرحيم كيف نقولوا احنا حضرنا بالقدام مع البرامج بتاع التحذيرات ومباراة ودية حتى نوعا ما الانتدابات مع اللي حابين عليها مع بنسبة كبيرة كانت موجودة دخلنا الأسبوع اللي فات أول مباراة بأول انتصار اليوم عارفين احنا جينا في تنقل مع فريق كيف حتى وعمل انتدابات باهية ومع إطار فني كوفا والعثرة متاع الأسبوع اللي فات معناتها تخلي المباراة معناتها صعيبة جينا عقدي العزم انه معناتها في الظروف الكل معناتها ثلاثة نقاط هي ممكنة وجينا معناتها بمعنويات عالية معناتها شفت المباراة دخلنا أول 20 دقيقة معناتها كيف ما نقولوا احنا معناتها كانت عندنا بعض الفرص معناتها مش المحقة لكن كنا قراب من المرمى المنافس المنافس رجع وكانت مباراة متوازنة معناتها الشوط الثاني شوية معناتها بالإرهاق متاع اللاعبين خاصة في الخط الأمامي معناتها والورقة الحمراء معناتها في 15 دقيقة الأخيرة خلتنا نوعا ما معناتها أننا نتراجع ونرضاو شوية معناتها بالنتيجة الموجودة على الملعب ومعناتها 4 نقاط من 6 ممكنة بالنسبة لتقدم سقي الدير احنا كنا فرحانين بهم لكن إن شاء الله بإمكاننا أحسن معناتها إمكان سقي الدير معناتها في المباراة القادمة كل مباراة تلعب وتحاول تحصل النقاط نتاعها إن شاء الله.
5: رغم الغيابات خاصة للثنائي العمري والعلوي الإصابات من الأسبوع الفارط وبرشا غيابات لكن التقدم تقريبا مواصل بنفس الريتم بنفس الحماس بنفس الأهداف يعني.
4: والله صحيح هو العمري والعلوي معناتها كيف نقولوا حتى الظهير اللي صار أمادو لاعب سنغالي ما تنصابوا الأسبوع اللي فات في ظرف دقيقتين معناتها لاعبين مهمين في الفريق معناتها خاصة أنهم هدافين وأنهم معناتها حتى كخدمنا معناتها في المباراة الودية وفي التحذيرات معناتها كانت فما انسجام كبير فهمتني بيناتهم اثنين وكم شفتوا في أغلب مباريات كسوة الودية ولا حتى الأسبوع اللي فات معناتها هما اللي تلقاهم قراب من المرمى ومعناتها يهدفوا الفريق لكن مع ذلك احنا ديما نقولوا اللاعبين راهو عندنا 25 لاعب ال 25 وال 26 موجودين معناتها باش يعوضوا باش يلعبوا باش نعطيو فيهم الثقه واليوم شفتوا معناتها رغم الغيابات معناتها كانوا فما لاعبين في المستوى وان شاء الله معناتها يرجعونا في اقرب وقت ان شاء الله كيف فما بعض الانتدابات الاخرى معناتها ناس في العطوي مازال كي جا معانا ان شاء الله فما لاعب اجنبي اخر وفما معناتها لاعب تونسي باش يكونوا معانا معناتها في الفتره الجايه ان شاء الله يقدمونا الاضافه كيف ما اصحابهم قاعدين يقدموا ان شاء الله.
5: لازم نعرف الاسماء
4: والله يشوف هو طونك ما فماش معناتها امضاءات رسميه انا معناتها كيف ما نقولوا مفاوضات معناتها وصلت ولا نستناو في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحضور نتاع معناتها محور سنغالي ولاعب وسط تونسي معناتها من فريق معناتها قاعد يلعب تو في الرابطه المحترفه الاولى لكن ما نجمش نعطيو الاسم بما انه معناتها مازال عظمه النادي نتاعو.
0: باهي يسري عمل المفيد فيه حرف الميم في الاسم نتاعك ولا يسري عماد بن يونس الطرف المقابل كان متقلق برشا من التحكيم يلا يا عمده
6: مباراة لعبنا شوط واحد معناتها شوط اللي كان فيه نسق من زوز فرق معناتها تقدم سقيط داير معناتها كان منظم بها عينه ويلوج على الهجمة السريعة. جاونا 3-4 فرص في بداية الشوط الأول ما سجلناش، صعب اللقاء في الشوط الثاني ما نجمش نحكي على مقابلة كرة قدم. أنا الأسبوع الفارط في بنزرت رغم الهزيمة كنت شكرت الحكام على المقابلة اللي قدموها، خاطر نمن اللي كيما زوز فرق يحضروا باش ينجحوا مقابلة، زاد التحكيم راه مهم برشا باش ينجح مقابلة. النسق نتاع الشوط الثاني كانك انت شفته ولا باش تجم تحكي عليه على فريق ولا على لاعب ولا على خروج ولا على دخول، ما تجمش.
5: كوتش وين ترى الخلل في بالنسبة لطاقم التحكيم، طاقم التحكيم او غرفة الفار؟
6: نجم يكون امكانيات، راهو معناتها نجم يكون امكانيات في الفار معناتها، خاطر باش تاخذ تتوقف اللعب 4-5 مرات بسبعة او ثمانية دقائق ياسر معناتها. جات صحيح حالات صعيبة في اللقاء، اما لازمنا نشوفوا الريتم، راهو ما تجمش تلعب مقابلة القدم تلعب 5 دقائق ترتاح 10 دقائق، مستحيل. بداية موسم مستقبل مرسى فريق قاعد نخدمه، النتيجة ما تبعتش في زوز اللقاءات، مانيش متخوف، عنا فريق محترم وباش نجيبوا نقاط في المقابلات القادمة، ما انت فماش حاجة تخوف.
0: شكرا لك عمدة. البارح الاتحاد مناصري فاز على البقلاوة 2-1، والإفريقي دقيقة 89 يدون 3 نقاط ثمينة، وريادة الجولة الثانية 6 نقاط 1-0. اليوم الماتشويت 4:30 متاع العشية، شبيب العمران ترجل دي تونس سيف الوتيني حكم الفار ماليرو من البرتغال، نادي حمام لاف السي بي أمير العيدي الحكم الرابع أمير الفقير، تحية اليوم بالمناسبة، وبقية إطار تحكيمي الحكم البرتغالي بغنو حكم الفار، ملعب بيجا البيجية واتحاد بنقردين فرج عبد اللهوي حكم الفار ايمن نصري، واخيرا 4:30 نتاع العشيه ليتوال نجم المتلوي خليل الجري وحكم الفار اسامه بن اسحاق. كانت هذه اخبارنا الرياضيه من الجاموسي طارق بكور على مستوى الاخراج الفني، يسرى الغربي في الاخراج المرئي، ومهدي قاسم يتمنى لكم احلى امتع الاوقات. الى اللقاء. سبور نيوز.

وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة المستمعين وين ما انتم موجودين، نسلم عليكم. 38 دقيقة بعد الماضي ساعة، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا في كل مكان، في ديارها، في الطريق، في الشاطئ، في الخدمة، وين ما انتم موجودين نسأل نهاركم أسعد الأيام. ومرحبا بالجميع، نشارككم ديما أفراحكم ومناسباتكم المليح، ونقول ربي يكمل ويهني لكل من احتفل بمناسبة عزيزة، ونحب أرفع أجمل التحايا وأجمل التهاني للصديق العزيز المستمع الوفي الشيخ محمد حيتانة وزوجته المصون صفية طرابلسي بمناسبة ختان ابنهم سليمان حيتانة. إن شاء الله يتربى في عزكم أولا، ومبروك إن شاء الله، وإن شاء الله في فرحته، الحمد لله على سلامته سليمان، ونقولوا له إن شاء الله ديما نشوفوه في أعلى المراتب علميا وعمليا وحياتيا، وربي يهنيكم ويسعدكم شيخ محمد حيتانة.

ديما فرحانين في العائلات وفي الأسرة. نحب نسلم زاد على صديقنا محمد السلامي اللي حب يهدي أجمل أغاني الحصة للزوجة العزيزة كوثر السلامي ويقولها دمتي عزيزة وفي القلب دائما. سي محمد مزيد التألق والنجاح لك أنت. والحقيقة الناس مزيد تحب تتمتع بالصيف، مزيد تحب تسمع الغنية مرتبطة بالصيف، فما آخر أيام الصيفية.

0: 43 دقيقة بعد الماضي ساعة. أهلا وسهلا بالجميع. العودة المدرسية تقترن بالمد التضامني المميز اللي تعيشه بلادنا في مختلف المستويات وخاصة مع مكونات المجتمع المدني، لتأكد مرة أخرى أنها حاضرة بتميز لمساندة مش الناس اللي تحتاج التدخل، لمساندة قيم في رؤية مجتمعية كاملة هي قيم التضامن والتحابب والتكافل والتآزر في مثل هكذا مناسبات. العودة المدرسية فيها برشا مصاريف، العودة المدرسية فيها برشا تدخلات بالنسبة للعائلة في مستوى الإعداد المادي والنفسي بالنسبة للتلامذة وبالنسبة للأبناء. هك علاش جمعية صفاقس الخيرية استعدت لهذا الحدث من خلال تأطير، من خلال كذلك حلقات مساندة بيداغوجية للمكفولين، وأيضا من خلال التدخلات المادية ضمن مشروع مجتمعي وجمعياتي مميز. تفاصيل ذلك مع سيد سهيل كمون رئيس جمعية صفاقس الخيرية. نحب نحييه ونقول له مرحبا بك سي سهيل.
1: تحية ليك ولجميع مستمعي إذاعة صفاقس، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك سي سهيل. بالنسبة لصفاقس الخيرية الحقيقة مناسبات تتكرر، ولكن هي ديما في اطراد للقيم التكافلية والتضامنية والإنسانية، ونراو أنه هذا المد يزيد يكبر من عام بعد عام، وفما تحديات معاكم أنتم تحاولوا أنكم توصلوا لها من خلال الأرقام ما من خلال التدخلات المباشرة، ومحلاها بالنسبة لجمعية تلقاها مفتوحة في مستوى علاقاتها بمختلف الأطراف اللي موجودة في محيطها، وللناس اللي مامنة بالثقة في العمل الجمعياتي وخاصة لجمعيتكم الموقرة. كيفاش تقرأوا هذه الثقة سي سهيل بالنسبة لجمعية من عام لعام قاعدة توطد في علاقاتها بمحيطها وبالقيم الاجتماعية؟
1: بطبيعة جمعية صفاقس الخيرية، ونحكيه على جمعية عندها 15 سنة.
0: نعم ما شاء الله
1: وجود معنا الحمد لله. هي بنا تكون من خلال عديد من النساء والرجال اللي يساهموا في البناء هذايا، ومن خلال العمل نتاعنا بطبيعة الداعمين جميع الأطراف اللي نتعاملوا معهم ولا نتواصلوا معهم لاحظوا أنه فما عمل، فما أثر، فما ثقة، فما شفافية، فما عمل منظم، فما حرفية في العمل.
0: نعم.
1: وفما معناته يحسوا أنه كما نقولوا المساعدات نتاعهم توصل للأيتام، توصل للحالات الاجتماعية، وفما تغير وأثر من خلال مواكبتهم. فما العديد من الداعمين يشوفوا على عينهم يشاركوا معنا في التوصيل المساعدات.
0: الحمد لله
1: من شأنه أنه يعزز الثقة، وإحنا جمعيا نحاول أن نكون كل معطياتنا مفتوحة ليطلب أنه يطلع يشوف مآلات الفلوس متاعه، نوفروا له الشيء هذا، ونحاول ديما نمدوا الداعمين متاعنا بتقارير باش يتبينوا كيفاش العملية الجمعية.
0: الحمد لله. يعطيهم الصحة بالحق الداعمين والمساندين لهذه الحملات اللي نعتبرها ما هيش حملة ظرفية تقترن بمناسبة وتنتهي، هي مناسبات تتكرر على امتداد السنة، وفي كل الأوقات نراو أنه تدخلاتكم مهمة، وانتم ما تقتصرش فقط على الجانب المادي سي سهيل، انتم توا في العودة المدرسية تهمكم برشا أنه يكون فما مرافقة بيداغوجية وتأطير بالنسبة للتلامذات، وحتى عشتوا معاهم حتى ما قبل العودة على امتداد مصائف في الصيف، وهذه مهم معناها الجانب النفسي والاجتماعي والمرافقة هذه مهمة جدا بالإضافة إلى التدخلات المادية.
1: هي خلينا ننطلقوا من الاختيار الغناية اللي كرمت به تو آخر أيام الصيفية هو اللي هو تمهيد للعودة المدرسية. في العطلة الصيفية الأيتام حاولنا نشاركهم في ألعاب ترفيهية، في رحلات مع المصايف مع الكشافه، حاولنا نشاركوا اكثر ما يمكن من الايتام، مش نجموا نشاركوا الايتام الكل، حاولنا انه نرفع عليهم، والحمد لله معنا شفنا هيك الفرحه في وجوههم.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: الهدف نتاعنا كانت لنا كذلك في اول صيف فرصه لتكريم الايتام المتميزين، جميع الايتام والحالات الاجتماعيه، ابناء الحالات الاجتماعيه اللي نشكو في البكالوريا، وكذلك اخترنا ثلاثة أيتام متفوقين في كل مستوى دراسي، أعطيناهم هدية رمزية هي، ولكن هي تحفيز،
0: عندها قيمة اعتبارية وتحفيزية وتشجيعية بالنسبة لهم. هي البرشا أنتم سي سهيل توا على لقاء، لأنه

0: الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي على اليتيم ويؤكد على أهمية كفالة اليتيم. احنا معناتها نعتبر انه اليتيم مش مساعدة مالية فقط، هو اساسا فاقد للسند، السند الابوي. والام في وضعية حالية هي ام معناها بشنو مش تتلها، عندها عديد المسؤوليات اللي مش تحط على عاتقها، واللي هي كما تلقاش شكون يساندها كما جمعية الساخة الخيرية.
1: نعم.
0: ما هيش قادرة ان تربي صغارها، ما هيش قادرة ان توقفلهم بحكم الضغوطات، بحكم انه ولات فما صعوبات زادة في التعليم، ما هيش حاجة سهلة. معناها احنا نحاولوا انه نقصوا، ما هيش مش نحلوا المشاكل هذه الكل بالطبيعة، ولكن نكونوا الى جانبها، نحاولوا أن اليتيم هذا يكون فما مرافقة كما قلت أنت صحية.
1: نعم.
0: من خلال توفير نظارات طبية، من خلال في بعض الأحيان وقت قمنا بالأيام يوم صحي كانت فما ديسوان دونتير للأيتام اللي يستحقوا هذا، وصلنا معناتها بالتعاون
1: تدخلت مع في طب الأسنان. نعم.
0: الحمد لله ربي يبارك فيهم الكل، وكذلك طب العيون الكل ديما معناتها الأبواب مفتوحة، طب نفسي للأطفال كذلك عندنا بعض الحالات اللي نتابعوا فيهم.
1: نعم.
0: دونك هذا الجانب الصحي، كذلك كما قلت أنت المرافقة، احنا حاولنا أنه السنة ركزنا شوية على جماعة البكالوريا، وحاولنا أنه نعاونوهم ماديا باش يجموا يقرأوا دروس. أيوة. تدعيمية. الحمد لله معناتها فما اللي
1: فما
0: نشحت
1: الحمد لله،
0: وباش نواصلوا كذلك في العودة الجامعية بالنسبة لهم الناشحين اللي هم أيتام، أنه نوفروا لهم مساعدة للدخول إلى السنة الجامعية بأريحية، نحاولوا نوفروا لهم كفالة الطالب كما قلنا سيرتو ثم العديد من المتفوقين، نحاولوا أنه نستثمروا في الأيتام هذوما اللي هما من خلال الاستثمار هذا إن شاء الله ربي يبارك في الدعم هذا، وإن شاء الله ينشحوا هما في حياتهم الجامعية.
1: سهلا سهلا، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. وحتى الحقيقة نعرف أنه العمل بالنسبة لكم أنتم تو أنت قلتي على الجانب الدراسي، أما ساعات تتكفلوا حتى بالجانب في بعض مؤسسات، ولا في مساعدته على دعم مشروع، ولا في مساعدته على أنه يبعث عمل موطن رزق بالنسبة له هو. إذي رأي بصراحة أنا قلت مشروع كامل ورؤية كاملة بالنسبة لبناء الإنسان أكثر منه مجرد دعم، وهذه أنتم كرؤية يعطيكم الصحة نجحتوا فيها، ونجحتوا في مستوى الثقة الطيبة اللي الناس تحب تجيك تقولك نحب راني أنا نساند ونحب نقف معاك. كيفاش نجم بطبيعة الحال المسالك اللي توكنوا من أنه يزيد يعاونك في مثل العودة هذه المدرسية، سواء كان بالأدوات الجديدة، سواء كان بالأدوات القدم الكتب والكارتابليت، معنا كل قدير وقدره كيفاش نجم يعاونكم أنتم سي سهيل؟
0: بطبيعة كل واحد وكيفاش يجم المفيد، احنا ناخذ ونحاولوا أنه نسهلوا الحكاية هذه للحالات الموجودة عندنا. احنا كما قلت أنت هي مرافقة، هي متابعة، نحاول أنه الدعم يكون نقربوه لليتيم ويكون عبارة ابنه، ونبعث له تقارير المدرسية، مهم جدا أنه نقربوا العلاقة. احنا موجودين في قصر شعبان بين طريق تونس وطريق تنيور، المقر نتاع الجمعية معروف، وعندنا كذلك رقم الهاتف 28 233 100،
1: 28 233 100 بالنسبة للناس اللي تحب تقدم دعم للجمعية. اي نعم.
0: بلا احنا نعاونوا، نحب نأكد انه نعاونوا الحالات المسجلة في الجمعية من ايتام وحالات اجتماعية اللي نكونوا ثبتنا من وضعيتهم الاجتماعية وتأكدنا انهم محتاجين.
1: سي سهيل، هذه القنوات الاتصالية المباشرة، سواء كان بالفيسبوك، سواء كان بالاتصال المباشر، ولا عن طريق التليفون. انتم سي سهيل اللي ثابت زادة انكم عملتوا تدخلات وما زلتوا تعملوا تدخلات حتى في مستوى علاقتكم بالمؤسسات التربوية، وقمتوا بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية بتدخلات على عين المكان لتوفير اما الماء او لصهر الصهريج الى غير ذلك. معناها تدخلاتكم تدخلات عينية وتدخلات حتى في مستوى دعم البنية التحتية بالنسبة لبعض المؤسسات التربوية.
0: بطبيعة كل ما يتوجهون دخيان في المدارس أو في الإعداديات
1: خاصة النائية
0: موضوع الماء، المعتمديات الشخص اللي فما العديد المعتمديات اللي ما عندهمش حل بالنسبة لساعات

0: عنده 1000 تلميذ ما عندوش ماء صالح للشراب ولا حتى ماء للاستعمال في الدورات الصحية. احنا نحاول انه نعاونه باللي نجمه باللي نقدروا، نحاولوا مع بعضنا نحلوا المشكله والحمد لله ما نتعانى.
1: وانا متأكد انه الفعل الخير هذا سيبقى متواصل سي سويل، وحتى فما شكون يحب يسمع فينا سواء كان مقاولين سواء كان بنية سواء كان يعني ناس تحب تعطي معناها الدعم، راهو ينجموا يتصلوا بكم ويشوفوا انه كي توفر المشروع هذا في فضاء تربوي ولا في مكان يقترن بحضور عدد كبير من الناس، راهو الحقيقة ثقافة تضامنية راسخة تأكد أنه الوعي المجتمعي بضرورة التضامن فيما بيننا عنده قيمة كبيرة وعنده أهمية كبيرة، وربي ما يضيعش بطبيعة الحال الناس اللي ما يؤمن بمثل هذه القيم السمحة، فضلا عن كون أنت ترسي في مكونات دقيقة في العلاقات الطيبة لتجمع ما بين أبناء الوطن الواحد. سي سهيل الكلمة الختامية ليك بالنسبة لجمعية متطوعينها أكثر من الناس اللي موجودين في الإدارة، كل التقدير للإدارة وتحية ليهم على المجهود وتحية للمتضامنين معكم والمتطوعين في السياق المجتمعي.
0: أي تحية للجميع أسرة جمعية فاس الخيرية، كما قلت المتطوعين اللي دورهم بارز ديما في نجاح عمل الجمعية، الموظفين الداعمين الكل من كل واحد من جهته خاص يساهم في العمل هذا، وإن شاء الله ربي يثبت الأجر، هذا أهم حاجة بالنسبة لنا وربي يوفقنا لفعل الخير. كما قلنا الجمعية مش تحاول تزيد تطور، احنا ديما نقيم العمل متاعنا ونحاول أنه نحسنه. كما قلت أنت تو المرافقة هذه تجم تكون حاليا ممكن مع جماعة البكالوريا فقط، المستقبل أنا نحاول أنه نقوم على المنقطعين في الدراسة، خاطر لاحظنا أنه ثم برشا ينقطعوا الدراسة من الأيتام، نحاول أنه تكون التدخل متاعنا وقائي قبل مسير الإشكال هذايا، ومش نتجاوز التعثر، نحاول نساندوا الأم كذلك نرافقوها نوفر لها إمكانيات.
1: يعطيكم الصحة، شكرا شكرا
0: وشكرا على الاستضافة وربي يبارك فيك.
1: هيل يعطيكم الصحة، الناس الكل مشكورين على كل المجهود اللي تقوموا به، إن شاء الله بالتوفيق. راهو أي فعل تقوم به مهما كان بسيط بالنسبة ليك راهو عنده أهميته بالنسبة للعمل الجمعياتي والاجتماعي. اللي يحب يبادر ينجم يبادر، اللي يحب يعمل الخير ينجم يعمل الخير، اللي يحب يكون موجود في هكذا مناسبات راهو قيمة العمل بتاعه مميز جدا، فما تبخلوش عن ذلك، وهذا ليس بعزيز على التوانسة في كل الأوقات. شكرا لك سي سهيل كمون رئيس جمعية أسواق الخير. شكرا، وإحنا نوصل هكا الختام منوعتنا معكم. فعل الخير قد فعل ديما متواصل، أمير أعطينا الغنية بتاع فعل الخير وربي إن شاء الله يحبب القلوب دائما. شكرا لك أمير الجموسي، شكرا لطارق بكور، شكرا ليسرى، شكرا لكل المستمعين اللي كانوا حاضرين معانا على امتداد المنوعة. بعد شوية مع حمدي الأحول ثم مع ريم بوصيدة في أجواء مميزة مع برد القايلة، أهلا وسهلا بالجميع ونغمتنا الختامية.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس والسرام.
0: صيف عالكيف
3: هي صوت

0: أهلا بكم إلى موجز الثانية للأنباء. رجحت التوقعات الموسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر زيادة طفيفة في كميات الأمطار مقارنة بالمعدلات العادية، كما رجحت تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال هذه الفترة. أفضت القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي بصفاقس التي جرت اليوم إلى ترأس سامي بالحسن للمجلس عن المجلس المحلي بجبنيانة للمجلس الجهوي للفترة القادمة، وذلك حسب ما أكده للأخبار المدير الجهوي للإدارة الجهوية للانتخابات نجح بالغيث. نظرت جلسة عمل بمقر ولاية جابس في التدابير التي يتطلبها مشروع حماية معلم الكنيسة بالمدينة الذي سينجزه المعهد الوطني للتراث، وهو مشروع يهدف إلى حماية هذا المعلم وتثبيت حالته الإنشائية. في العالم، قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة إن غارة جوية صهيونية أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل في وسط القطاع. قال نائب قائد قوات الشرق الليبي صدام حفتر عقب توقيع لجنة 4+4 للاتفاق النهائي إنهم يتطلعون لإزالة العراقيل وإنجاز الانتخابات في أقرب وقت ممكن. قالت الخارجية التركية أن مسؤولين كبارا من تركيا والسعودية وباكستان سيجتمعون في إسطنبول غدا لعقد أول اجتماع في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة هذا الشهر. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام الثالثة. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: برد القائلة، برد القائلة.
1: برد القايلة،
3: برد القايلة.
4: أهلا وسهلا.
1: أنغام، إهداءات ومسابقات.

ساعتين ودرج على موجتنا. مساء الخير مساء النور، أهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا الكرام وين ما كنتوا تلتقطوا في موجة إذاعة صفيق. سحنا نكونوا رفقاء لكم في الموعد اليومي، برد القيلة من توا حتى للأربع ونص متاع العشية، سبعتين ونص من زمين سيرتو نهار لحد مع بطاقات الحظ، بطاقات الأسئلة المختلفة، المعلومات المفيدة، التثقيفية الطريفة، الضحكة المضمونة أكيد مع مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. ديما خصوصية نهار لحد في برد القيلة، 24 بطاقة وستة مكالمات يكونوا أول مرة يشاركوا معنا في برد القيلة. نحييكم الكل مستمعينا وكل المستمعين الكرام وين ما كنتوا تلتقطوا في الموجة هذية، موجة إذاعة صفاقس في دياركم، في مقرات العمل متاعكم، في سياراتكم، خارج حدود هذا الوطن، بالابليكاسيون، بالكتمة، بأي وسيلة من وسائل الاتصال، احنا نسلم عليكم. ان شاء الله نكون خفيف ظل عليكم. برد القيلة من تو كما قلت لكم حتى لساعتين ونص، تلقاونا على صفحتنا الرسمية، تلقاونا فيش الخاصة بالبرنامج، تجمو تشاركوا حتى في الأسئلة هكا في إطار التبادل والمؤنسة مع بعضنا على صفحتنا الرسمية في وقت اللي نعطيه الأسئلة الخاصة. وهذا الكل تلقاوه ديما على زادة صفحتنا الرسمية، الموقع الرسمي لإذاعة صفاقس www.radiosfax.tn. برد القيلة اليوم 30 أوت 2026، أول يوم في فصل الخريف، إن شاء الله فصل الأمطار، فصل الانفراج بعد غصرة الصيف، صيف السنة، صيف 2026، صيف ماهوش مش يتنسى، مش يقعد في البيت لكل واحد شنية الذكريات اللي بقات على صيف 2026. يظهر لي صيف تعدى ما بين قص ما قصش، رجع ما رجعش، وبرشا حكايات في هذا الإطار، وبرشا حكايات أليمة للأسف صحيح، وفما طرايف، واحنا ديما في خيار الأزمة تخلق النكتة وتخلق الضحكة في هذا الكل. إن شاء الله الضحكة ما تفارقكمش انتوما، البسمة والفرحة وعودة أكيد كي نقولوا خريف نقولوا عودة مدرسية. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، عودة مدرسية قريبة إن شاء الله، جامعية زيدة كيف كيف على الأبواب، إن شاء الله سنة مكللة بالنجاحات. النغمة نحب نحيي قبل كل شيء الفريق اللي أمن لكم هذا الفضاء الإذاعي المباشر، حمدي الأحوال يقولوا لي اليوم آخر فاكاسيون، حمدي وربي واجك خير إن شاء الله. خونا حمدي الأحوال خو عزيز غالي، ما احناش في نرتاح منك، بالعكس يا حمدي تخلي بلاصة كبيرة علينا، نتمنى لك النجاح والتوفيق في إذاعة المنستير شقيقتنا إذاعة المنستير، وأكيد نستنى وكتطل علينا ديما يا حمدي، موافق إن شاء الله في مشوارك العملي في إذاعة المنستير. فريد عبد الجواد في استقبال المكالمات الهاتفية على 74 246 417 و 74 242 262، من توا سجلوا أرقامكم كما قلت لكم، ستة مكالمات تكون شريطة أول مرة تشارك معنا ويدخلوا معنا في السباق، ستة مكالمات 24 بطاقة، كل متبري عنده أربع بطاقات يتم يختارها. نشوف في يسرى الغربي على التصوير الرقمي، يظهر لي كملت يسرى باش تغادرنا، مازلت شوية باهي، أخذ وحدنا شوية ونسنا يسرى. نسمع النغمة هذه، هذا صوت صديقتكم ريم بوعسيدويلي في عدد وتقديم اللقاء هذه، كوكتيل أولاد جويني، وهنا رجعين.

حريق على شيء برشا نستلجي برشا وجيع في الحقيقة. الكلمات هذه هو الاختيار كان الأمير الجاموسي غادرنا يعطي صحة أمير. إن شاء الله ما كنش هكا سببت في برشا وجيع على برشا ناس قاعدة تسمع فينا على ذلك. طبعا مش نحكيه أطرما في برد القيلة وربي سمعنا أكيد الخير على أولادكم اللي عندهم ناس معناها مفقودين. نعرف برشا حالات وفي الغربة ربي معهم وربي يقصر غربتهم وربي إن شاء الله يسمعكم الخير على أولادكم. نرجع للبرد القيلة. استأنسنا في برد القيلة للناس المستمعين الأوفياء يعرفوا اللي مش يكلفون بمهمة خلاف أنه مش يدخل في السباق. 6 مكلمات نعطيكم القانون العام. 6 مكلمات 24 بطاقة كل مكلمة 4 بطاقات يختارها. فما في 24 هذوما 6 بطاقات حظ سعيد ضيف لك الأرقام وفما بطاقات حظ العاثر اللي هي تسحب من الأرقام وفما بطاقة الجوكر. بطاقة الجوكر هي أعلى نقاط في البطاقات الكل تعطيك تمنحك 20 نقطة تنضاف للرصيد متاعك. وأكثر واحد من 6 مكلمات يلمد الرصيد متاعه أعلى رصيد هو اللي يفوز معنا بالجائزة اللي قيمتها 150 دينار من أهداء إذاعة صفاق شيك بقيمة 150 دينار مع قبل ما يدخل في السباق نكلفوه بمهمة. اليوم مهمة طريفة مهمة للناس اللي هكا عندهم برشا حكايات في حياتهم. 6 مكلمات هذوما باش يلقى روحه مدير انتاج لمسلسل حياته. المدير هذايا باش يعطينا شنو هي اهم الحلقات اللي باش تعدها من مسلسل حياته, شكون الممثلين اللي باش يختارهم باش يمثلوا معاه, حتى في الواقع شكون الممثل اللي يتمناه يكون معاه في حياته هو في المسلسل هذايا. برشا خيال, هو برشا خيال. على ذلك حبيتكم تاخذوا وقتكم باش تفكروا مدير انتاج مسلسل حياتك, شكون معاك في التمثيل, شنية أهم الحلقات اللي تنتظرنا, شنية أهم الأحداث اللي باش نتفرجوا فيها رمضان الجاي إن شاء الله باش نتفرجوا في مسلسل حياتكم. 6 مكلمات اللي باش يكونوا حاضرين معنا. على ذلك أنا حبيت نقولكم يلا من توا سجلوا أرقامكم عند فريد عبد الجواد على 74-246-417 74-240-262. نانسي عجرم باش تبدلكم الأجواء هذه وبعد نمشي ونستقبلوا أولى المكالمات الهاتفية.

0: ساعتين و 27 دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة برد القايلة معانا. خليكم ديما برانشي على موجات إذاعة تصفيق. صحنا نودوكم كان بالبهي بالنغمة بالمعلومات بالأسئلة بالضحكة والمواقف الطريفة. ونبدأ نستقبل المكالمات الهاتفية. أول مكالمة اليوم في حصتنا اليوم. ألو مساء النور.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الخيرات. مرحبا بك.
1: مساء الخير.
0: مرحبا. شكون معنا؟
1: معك نور الدين عبد الكافي.
0: نور الدين عبد الكافي
1: مربي متقاعد.
0: مرحبا بك يا سي نور الدين مربينا الفاضل والجليل. تحياتنا ليك. تحياتي لكل المربين والإطارات اللي قاعدين يستعدوا للعودة المدرسية والجامعية.
1: إن شاء الله عودة مباركة إن شاء الله مكملة بالنجاح.
0: أول مرة تكلمنا.
1: أول مرة نكلمك.
0: مرحبا بك ويسعدني تواصلك معنا سي نور الدين. سمعتنا قبل ولا ما سمعتنيش؟
1: نسمع لديما إذا أتفق وديما نصبح للي
0: في الله يبارك لنا في عمرك وربي كثرنا من أمثيلك إن شاء الله.
1: يوميا من الستة حتى للتسعة كثابت.
0: ربي يبارك في عمرك.
1: أول عشية يعني من ماضي ساعة نسمع الأخبار ماضي ساعة نسمع نيوز سبور ونكمل نقعد حتى العشية.
0: هو نهار لحد مختلف شوية برد القايلة فيه البطاقات وفيه المهمة اللي مش يكلفوك بها. دونك باش تدخل في الجو هذية توا
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. قبل ما نبدأه سي نور الدين حاب نترحم على مستمعة وفية زادة سيدة نزيهة الغرياني. ألف رحمة على روحها فايزة الغرياني. فايزة الغرياني الله يرحمها.
1: الله
0: كانت من المستمعات الأوفية. دمتم كل مستمعين ومستمعاتنا بألف ألف خير. أي سي نور الدين أول حاجة نكلفك بالمهمة. المهمة هو العادة برشا وزارات تقلدناها اليوم طيحنا شوية من الوزارة. مشينا المدير إنتاج لمسلسل مسلسل حياتك. حياتك تتخيلها مسلسل. شنو هي أهم الحلقات اللي باش نتفرجوا فيها؟
1: أهم الحلقات أنا تو نعيش فيها عبارة على مسلسل عشتي. مسيرة مربي.
0: مسيرة
1: سنة من العمل
0: ما شاء الله.
1: وفي ربوع تونس في أماكن عديدة مرياف وقرى ومدن حقيقة يعني هكا بتخيلها توك متخيل. شفت فيها معاناة. شفت فيها معاناة وشفت فيها أفراح وتعرفت على ناس عديدين لليوم هذا ما زلت أتذكرها وما زلت بعض منهم تحاول نتصل بيه.
0: تبارك الله ما شاء الله ربي يبارك في العمر والصحة إن شاء الله. كان تعطينا هكا حلقات شنو نجم نشوفه في حلقة من الحلقات وشكون الممثلين اللي تتخيلهم معك؟ هو الكل خيال.
1: نذكر دخولي اليوم الأول للقسم.
0: أي نهار الأول ديما عنده امبريسيون خاصة. أي
1: وصف تراقي في باردو. باردو في تونس العاصمة.
0: أي عام إيش هذايا؟
1: معلم متربص عام 70.
0: عام 70 ما شاء الله.
1: عام 70. وكانت المدرسة سير فيها مديرة الله يذكرها بالخير. سعاد الغربي تو نتذكرها
0: الله يبارك لها إذا كان على قيد الحياة. نعم
1: دخلت القسم ما قيش طال هذا ما قيش طبشي ملون نحب نخدم نحب كذا عايزت كلمة كنت برمشي المديرة جيب لي طبشي ملون جيب لي طال هذا كانت عند المستوى بعثتني طال هذا بعثتني طبشي ملون وكملت الحصة كل شيء بعد خرجت قامت تضحك وقالت لي راهو هالحوايج هذيا هالاشياء هذيا راهو معلم مطالب تو فيها الطلاسه او الطبشير الملون انت مطالب
0: انت تجيبهم معك معناها
1: انت
0: تجيب زيدك وزويدك مش هم يعطيوك
1: وش يعطيوك الطبشير الابيض
0: الابيض اي باكو هذيك الازرق والابيض هكا تفكر اي حسره
1: هذيك نتذكرها ديما. ومن بعد تنقلت فيه مشيت المكتب.
0: شكون المديرة شكون تتخيلها من الممثلين متاعنا توا؟
1: والله ما نجمش
0: ليه هو شرط انك تعطينا اسماء ممثلين ممثلين معاك في المسلسل متاعك
1: ممثلين من الواقع توا
0: اللي تحب مفيد ممثلين تعرفهم
1: مثلا نذكر هكا كوثر البردي.
0: كوثر البردي به هي مديرة المدرسة.
1: مثلا
0: مثلا اي وشكون يخر معك في المسلسل الابطال اللي معك؟
1: ما نخبيش عليكم انا عندي شركه كامل تاع ممثلين وفنانين
0: وكل شيء. الزوجه تعرفت عليها في مسيرتك هذه نتاع التعليمه؟
1: لا، زوجة بنت عمي.
0: بنت عمك، ما زالت البركة يا سيدي، ربي يفضلها لك. الزوجة عمي. الزوجة في المسلسل شكون تخليها؟
1: خليها مشيت معايا وعاشت معايا في الأرياف وفي الجبال.
0: شكون البطلة نتاع المسلسل هذي؟ من الممثلين تعرفش شكون تختار؟
1: رجع لاسمي
0: تو ريم الرياحي
1: مثلا.
0: ريم الرياحي به المفيد المدام مريقلة تو.
1: لا مريقلة مش فاهمين.
0: عندك في المسلسل ريم الرياحي هي الزوجة، والكوثر البردي هي المعلمة نتاع المدرسة. فماشي أولاد، فماشي شكون آخر هكا في المسلسل نتاعك؟ ما هو خاطر باش تعمل لنا لونسمون باش نتفرجوا فيك ان شاء الله في رمضان. تعرفك بالمنظر برا.
1: تعرف بالمنظر برا، ما تبعش الفن وسيرتو. تو عندي سنين بعدت على التلفزه والمسلسلات شويه.
0: الاخبار والرياضه. باهي، عندك شي كوارجي معك، اختار شكون يكور معك في في المسلسل. ربما عندك حكاية هكا جانبية باش تحلي بها المسلسل. علي المعلول معك زيادة في المسلسل
1: لأنه هو أحسن لاعب.
0: داكور، دوبه متفقين يا سينور الدين. إذا كان مستمعين هكا يحبوا يتفرجوا على حاجة جديدة وفيها برشا جو، تبعوا مسلسل نور الدين عبد الكافي. وشو مش تسميه المسلسل؟
1: مسيرة مربي.
0: هذا هو المسلسل. تحسه هكا يجلب الانتباه للعنوانة؟ ما هو العنوان يجب يكون ضارب هكا بشي.
1: في بالي يجب، في بالي يعني يلزم الناس تعرف وتشوف مسيرة مربي وتشوف المربي يعني معاناته والتضحية متاعه والخدمة اللي قدم فيها حقيقة. يعني أنا نشبه بشمعة تحترق لطوبي.
0: ربي يبارك في عمارك انت وعمرك انت وعمار كل المربين. بالفعل مهنة من المهن الشاقة، تحب لها برشا وسعبيل، برشا تضحيات، اما فيها زادة.
1: يدخل الميدان هذا التعليم يلزم هو يكون يحب المهنة.
0: صحيت، ويلزم فما سعادة كبيرة نهار نجاح صغيراتك.
1: كنا كي ندخلوا للترشيح المعلمين نبداو نستناو في ذلك اليوم اللي نتخرجوا فيه.
0: وندرسوا ونقوموا بالعمل التربوي. اما من بعد تولي فيه برشا تعب، اما فيه برشا حاجات تعمل فيها وانت تحبها.
1: النجاح، ثمرة النجاح
0: طبيعة الحال.
1: والله ما نخبش عليك، الى اليوم نبدا في مغازة ونبدا في البيت كل شيء تبقى تجي مرة كبيرة تبارك الله بحفادها تسلم علي بالبوس وكذا كل شيء. سيدي جد تيجي قريتي
0: الحمد لله. شفتك الذكر العطر والناس قديش تحبك. اهم حاجه في الحياه انه تخلي المحبه وتزرع المحبه في قلوب الناس.
1: وتشوف الثمره نتاع العمل نتاعك.
0: نعم، هذا زيد نشوفوه في المسلسل. لازمنا نشوفوه في المسلسل ان شاء الله. يعطيك صحه سي نور الدين، مشيت معنا هزيتنا في رحلتك في مسلسلك الجديد هذا اللي باش يرى النور ان شاء الله على قريب، وبالتوفيق ان شاء الله سي نور الدين. اي سي نور الدين، عندنا 24 بطاقه، تختار لنا اربع بطاقات من مرقمه من 1 حتى ل 24. شو من الارقام اللي تختارهم؟
1: 1 و24 و22 و23.
0: هذه استراتيجي، زوز من الاول وزوز من الاخر. شو تقول لنا البطاقة رقم 1؟ هاي سينور الدين البطاقة رقم 1 يا حمدي، ركز معنا يا حمدي فيك المؤثرات، لأنه البطاقة رقم 1 اللي اختارها سي نور الدين عبد الكافي ما هيش بطاقة به للأسف. هي بطاقة الحظ، لكن الحظ العاثر للأسف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: حكم ده مش ميدك يا حمدي. يا حمدي تغني توهية عارفة لو تتغني.
0: بالفعل هي بطاقة الحظ العاثر، البطاقة هذه تحذف آخر نقاط تم تسجيلهم في الرصيد باعتبار احنا ما سجلنا حتى شيء، وإذا كانت البطاقة الأولى في سحبكم فهي تحذف من الرصيد المسجل لاحقا 5 نقاط. دونك عندنا إلا 5 نقاط من الرصيد اللي مش نسجلوه مع بقية البطاقات. ياسين ردي واضح؟
1: واضح.
0: البطاقة رقم 24 بطاقة باهية، أنا نتخيل أنه تجاوب عليها بكل أريحية سينور الدين، وعلى 15 نقطة معناها كان خلينا 15 نقطة عندنا على 10 نقاط بليتو، على 10 نقاط إذا كان تجاوب إجابة مباشرة، وإذا كان تحب على المؤشرات تولي على 5 نقاط. نحكي على شخصية، أنا شكون يزم تطلعني أنا شكون يا سينور الدين؟ أنا تولدت عام 1911 بالقاهرة، امتدت مسيرتي الأدبية لأكثر من 70 عام، وفي رصيدي أكثر من 30 رواية اشتهرت أغلبها وتم إنتاجها سينمائيا وتلفزيونيا. صاحب الثلاثية اللص والكلاب والشحاذ، من أكون؟
1: توفيق الحكيم.
0: اي اي اي اي اي نور الدين، سي نور الدين كان مشينا للاحتمالات مش خير المؤشرات. صاحب الثلاثية اللص والكلاب ورواية الشحاذ، اجابة مباشرة؟
1: لا ما عرفتوش.
0: نعطيك المؤشرات. المؤشرات هو صاحب الشحاذ واللص والكلاب والثلاثية وأول مصري عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب.
1: نجيب محفوظ.
0: نجيب محفوظ والله إيه، حتى كي قلنا الشحاذ أنت ما قريتش الشحاذ. أيوة. في البكالوريا نجيب محفوظ. أيوة. 5 نقاط دونك نوليو في الصفر على الأقل حين هيك الموان 5 يا سيدي وردي. البطاقة رقم 2، البطاقة رقم 2 به حتى هي رقم بطاقة حظ أستاذنا سينور الدين، بطاقة المرة هذه البطاقة بطاقة الحظ زعم سعيد ولا سعيد زعم، شو رأيك أنت؟
1: الله أعلم.
0: الله أعلم. من غادي حمدي شنو رأيك يا حمدي؟ بطاقة الحظ.
2: أيوة.
0: السعيد العب والحظ. أيوة. مواتيك سينور الدين، البطاقة هذه تهديك 10 نقاط، 10 نقاط في الرصيد أمتاعك. آخر بطاقة رقم 23 على 10 نقاط يا سينور الدين، إذا كان نجاوبه صحيح ونتحصل على 10 نقاط يولي في الرصيد أمتاعنا 20 نقطة. بيت سينور الدين
1: إن شاء الله.
0: المطلوب منك ترتب المقولة، مقولة مش نعطيها لك أنا الكلمات متاعها وترتبها أنت بهي وسهلة برشا زيادة. أن من تصل خير متأخرا لا. أن من تصل خير متأخرا لا.
1: أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل.
0: برافو، 10 نقاط من غادي.
2: أيوة.
0: ثم تصفيقة زيدة غادي. أيوة. 10 نقاط في الرصيد متاعنا 20 نقطة بهينا 20 نقطة سي نور الدين، يعطيك صحة. على شكون تحب تسلم، شكون تحب تقدم تحية؟
1: تحية لكل من يعرفني.
0: تحية لكل من يعرف المربي الفاضل نور الدين عبد الكافي، أسعدتنا اليوم بتليفونك سي نور الدين. شكرا لك.
1: شكرا.
0: بارك الله فيك. بعد سي نور الدين المكلمة رقم 2. ألو، عسلمة. أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء الخير.
0: شكون معانا؟
3: فاطمة الشتوي من شقيقة.
0: فاطمة الشتوي
3: فيتوري.
0: الفيتوري، هيا فاطمة، أول مرة تكلمنا ولا كلمتنا قبل؟
3: إيه تكلمت قبل.
0: ها؟
3: كلمتكم قبل.
0: كلمتنا قبل. شاركت معايا فاطمة؟
3: معك. شاركت
0: معايا وربحت ولا ما ربحتش؟
3: ربحت لا ربحت.
0: ما ربحتش. قديش سجلت في الرصيد؟
3: لا أنا مش في حلقة الرصيد، في حلقة
0: في حلقة واحدة أخرى. به شعلنا فيها الحلقة الأخرى، يمكن أنا في التعويض مش نهار لحد. نهار لحد دي معنا البطاقات والرصيد.
3: لا مش نهار لحد.
0: أي لا مش معايا ملا. أي فاتوم كلفناك بمهمة يا فاطمة قبل ما نبدأ والسباق، كلفناك بمهمة أنك مديرة إنتاج لمسلسل حياتك. سمعت مسلسل سينور الدينة؟
3: أي هو كمربي.
0: أنت المسلسل خلينا من سينور الدين تاو، كل واحد ومسلسله. أعطينا مسلسل وفما عاد سباق كبير في رمضان، شكون المسلسل اللي يعمل أكثر نمبر دو في، قديش من متابعة. يلا يزمك تخدم بالبيع على المسلسل بتاعك فاطمة.
3: ونحن احنا من جيل الثمانينات، معناتها نتصور ان نعملوا مسلسل على فترة الثمانينات، الأجواء نتاع الثمانينات.
0: اي شنو ما انا ما قلتكش اعطيني فكرة مسلسل، فكرة مسلسل حياتك انت، حياتك انت اللي عايشتها.
3: اي هيك حياتي في الثمانينات كانت توقعها.
0: مش تعملنا قرير القديمة، مش ترجع بينا الفترة الثمانينات كما عمل بسيم في القرير القديم فترة التسعينات. انت ترجع للثمانينات.
3: ايوه لا مش ثمانينات، لا في اخر الثمانينات، معناتها نتوقع التسعينات.
0: به اعطينا اهم الحلقات شنو فيها، اعطينا البرومو الخاصة بالمسلسل. شو مش على شو مش نتفرج؟
3: الاجواء العيشة في التسعينات
0: اي
3: كما كانش عندنا الانترنت والتليفونات وكل الاجواء هيك معنا.
0: باه وشكون مش يمثل معاك في المسلسل؟ اخترت شي ممثلين. شكون اخترت؟
3: نتوقع نحب الممثلين القدم معنا.
0: شكون الموتى مش تقيمهم؟ انا الله يرحمهم. شكون مش يمثل معاك؟ اي اعطينا عاد.
3: مثلا منى نور الدين.
0: منى نور الدين شكون هي الشخصيه اللي بتلعب بالك في المسلسل؟
3: الام.
0: امك. به وشكون هي؟
3: طيبه شويه.
0: وانت ايش تعمل في الدنيا في المسلسل هذا؟ شنو شخصيتك؟
3: مثل شخصيتي انا.
0: شنو هي معناها تخدم تقرا؟ شنو هي الشخصيه اللي
3: تلعبها؟ انا قيود الثمانينات ماما نقرا.
0: تقرا به اجواء نتاع التلامذة والكل
3: شيل خطاب الباب هكا طبعا.
0: شيل خطاب على الباب. به منين تاع روسيه زاده؟ اي
3: منين تاع روسيه.
0: في الجو هذاك تحب مخلف. منى نور الدين شكون زاده من الممثلين اللي تحب عليهم؟
3: نعيمه الجاني.
0: نعيمه الجاني معاكم. به ومن الفنانين الرجال شكون؟ شو الدور اللي تعطيها لنعيمه؟
3: ممكن
0: اختي هكا. باه اختك. اختك تقرا معاكم في الليسي؟
3: لا هي اختي الكبيره هي اللي ربيتني. ممكن هكا.
0: باه نعيمه الجيني اختك الكبيره اللي ربيتك. شكون اخر؟
3: والله نمشي الممثلين كما قلت لك القدم.
0: باه ملا نستناو المسلسل هذا. شو عنوانه؟
3: مذكرات.
0: ها؟
3: مذكرات.
0: من استناني مسلسل سينور الدين شو اسمه هو؟ مسيرة مربي. وانت عنوانه مذكرات. هذوما مسلسلات رمضان الجاي
3: ان شاء الله.
0: بديتوا في التصوير ولا مازلتوا فاطمه؟
3: لا مازلنا
0: به. ما انا في انتظار انطلاق التصوير.
3: نعديو قصان الضوء ساعه وبعديك نبداو.
0: هذيك علاش عندكم الحق. كملوا قصان الضوء وبعديك نبداو ونسجلوا على طول. ربي معاكم يا فاطمه. هي فاطمه اللعبه والارقام اللي قدامي من 1 حتى ل 24، 1 و2 و23 و24 خرجوا بطبيعه الحال. انت شو مش تختار؟
3: 19.
0: رقم 19. هاي
3: رقم 2.
0: رقم 2 خرج عاد.
3: رقم 5.
0: رقم 5. هاي
3: 10.
0: 10. هاي
3: 19.
0: هزينه من لو.
3: هاي وعشرين.
0: هذم هما الأرقام الخاصة بفاطمة الفيتوري رقم 19. رقم 19 يا للا سهلة سهلة على 10 نقاط نجمو نطلعو. عنا 20 نقطة قدامنا سي نور الدين فقط، 20 نقطة نجمو نسجلو على رصيد منه يا فاطمة
3: إن شاء الله.
0: فقط تركز معنا شوية ولبس، مش نعطيك كلمات موجودين في مثل شعبي وتعطيني المثل انت شنو به. فما سينية فما بير وفما دار في المثل هذية، شنو هو المثل اللي نبحثوا عليه؟
3: شنو هو الكلمات قطلي؟
0: السينية البير والدار.
3: السينية البير والدار
0: أي.
3: معناتها نورمالمون معناتها هذا
0: مكلمات بالمثل. لا لا لا، فيه كلمات اخرين، انا هذا من بين الكلمات، اما اشهر كلمات ومعروف برشا للمثل الشعبي هذايا. المثل فيه كلمات اهم كلماته السينية البير الدار. هيا فاطمه. فاطمه شو تعمل؟ فاطمه عندك يجيب ولا ما عندكش؟
3: لا
0: دار. يبدأ بالدار اي؟ دار.
3: لا والله ما نستحضرش المثل.
0: ما تستحضرش المثل؟
4: اي ادخل ادخل ادخل بتي فرير اي قدقت اسبوعي كنت مع امي توا.
5: اي غلط غلط غلط
0: اسبوعي حاب يقول لك نو ناين نيتي
5: ناين نيتي
0: فاتوم دار بلا كبير كسينيا بلا بير. ما تسمعش به المثل هذايا؟
3: لا والله انا نعرف الامثال الشعبيه القديمه ما
0: هي هذايا. دار بلا كبير كسينيا بلا بير معناها كيفها كيف ما سينيا القاحله ما فيهاش بير وما هيش مسقيه وما هيش ملويه والكل معروف بالبهي بالبهي. تو اللي يسمعوا فينا يقول لك معروف بالكدا بالكدا به. ضيعنا البطاقة الأولى، البطاقة رقم 5 الثانية على 5 نقاط. احنا مادام في عالم الدراما والمسلسلات التونسية حتى البطاقة رقم 5 مش تهزنا السيت كوم تونسي. مش نسألك فاطمة مغرومة انت بالتوينسة بالسيت كومات والمسلسلات نسألك على سيت كوم تونسي كوميدي، اذا كنت تعطيني إجابة الأولى على 10 وهو فيه زوز أجزاء والإجابة الثانية على 5 نقاط. نسأل على سيت كوم تونسي كوميدي من تأليف عمر التوتي، إخراج زياد لتيم، بطولة وجيه الجندوبي، سميح السنكري، ريم حمروني، وتبث على الوطنية الأولى. سيت كوم تونسي كوميدي فيه وجيه الجندوبي، إخراج زياد لتيم، سهل برشا وتعرف برشا ونجح برشا. التو ديما نعاودوها، شنو هو السيت كوم هذايا؟

0: على 5 نقاط أخرى. أي في أي سنة الحجين؟
1: 2017.
0: برافو، 5 نقاط أخرى يا حمدي. أيوة. 5 نقاط أخرى.
2: أيوة.
0: الفاطمة الفيتوري هكيا واليو 10 نقاط. أي فاطمة البطاقة رقم 10 على 10 نقاط أخرى. إذا كان نسجلوا العشر نقاط هذوما نوليو بالتساوي احنا وسينور الدين
1: ان شاء الله.
0: تركز معايا يا فاطمه، البطاقه هذه الطالبك انك تعاود بسرعه الجمله المواليه. اسمعني واسمع الجمله مليح باش تسجلها في مخك. باهي. جدار دار جارنا، جدار دار جارنا اكبر من جدار دار جاركم. جدار دار جارنا أكبر من جدار دار جاركم. 5 مرات وبسرعة نقول لك توب. تبدأ توب. أوكي. فاطمة تفضل.
1: جدار دار جارنا أكبر من جدار دار جاركم. جدار دار جارنا أكبر من جدار دار جاركم. جدار دار جارنا أكبر من جدار دار جاركم. جدار دار جارنا أكبر من جدار دار جاركم. جدار دار جارنا أكبر من جدار دار جاركم.
0: ده ده صحيت. 10 نقاط. برافو، 10 نقاط إضافية. وصلنا لل20 نقطة والبطاقة الموالية على 10 نقاط أخرى. يا فاطمة البطاقة رقم 20 مطلوب أنك ما تنطقش حرف الغين. حرف الغين. باهي.
1: لا
0: مش نسألك سؤال فاطمة، تحكي لي على الأسئلة الموضوع اللي باش نقول لك عليه توا، أما ما تنطقش حرف الغاء. باهي. حرف الغين ما تنطقوش في 2-3 جمل أقل حاجة. 2-3 جمل نتفاعلوا من بعضنا شوية. الغلة الموجودة في السوق توا شنو هي أهم الغلال الموجودة وشنو اللي أنت تحبه برشا وهكا وتشريه وتعمل به بونكي في الفترة هذه؟ وقت نقول لك توب كرونو فاطمة نبداو ما ننطقوش حرف الغاء حرف الغين. تفضل فاطمة توب كرونو.
1: نحب برشا الفلاة والبطيخ ونحب العنب. العشية نحضر صحية نعملو فيه شوية دلاع وشوية بطيخ وشوية عنب ونأكلو بالشفاء.
0: تاكلوا بشفاء. هذه الموجود في السوق. انت اكثر غلة
1: اللي نحبهم انا
0: ها
1: الانواع اللي نحبهم انا
0: الغاء. وش هيك الغاء اللي قلتها شنية هيك شا عملنا فيها يا حمدي؟
1: انا المنوع انت لو كملت انا يجب
0: هكا حمدي قال لك الفار من غادي قال لك ايوة سيبها سيبها 10 نقاط.
1: انا معنت قلت انت كملنا الموضوع حكيت جملتين متاعي وبعد
0: كده انت لا هو نسأل نتفاعل معك ميسيلش. سيد المخرج قال لك سيبها 10 نقاط اضافية. 30 نقطة في الرصيد. برافو يا فاطمة. برافو يعطيك الصحة. على شكون تحب تسلم وتهني إذا كان فما تهني؟ على العائلة الكل. كل من يعرف فاطمة الفيتوري يحطوهم.
1: نعم
0: فقط
1: كول
0: كم منا معاك. إن شاء الله تكون أنت فايزة. إذا كان ما فماش تكون أكثر في الرصيد هذية. 30 نقطة. على شكون تسلم قلت لي؟ العائلة الكل.
1: العائلة الكل.
0: شكرا لك فاطمة. أنا نرجع لصفحتنا الرسمية للي يحبوا يتواصلوا معنا ويخليونا شنو المسلسل وشو عنوين المسلسل لحياته هو وشكون أهم الممثلين اللي يحب معاه ويمثلوا معاه مسلسل في حياته. شو يسميه مدير إنتاج مسلسل حياتك الشخصية. نبقاو مع النغم هذا اللي مش وصلنا لحدود 3 متاع العشية. 3 موجز الأنباء. بعد الأنباء نرجعوا بالنغمة ونواصلوا معاكم المشوار حتى لل4:30. نذكر الأرصدة المسجلة الأستاذ نور الدين عبد الكيفي 20 نقطة وفاطمة الفيتوري 30 نقطة. مازال السباق متواصل، مازالوا أربع مكالمات أخرين، نذكر الجمعة الفايتة زيدة كيف كيف آخر مكالمة هي اللي عملت الفارق الكل وسجلت، يظهر لي زوز أسابيع نفس الحظ مع المكالمة الأخيرة.

نجم نعرف شكون فايز بالكل كان في آخر لحظة من لحظات البرنامج. نغنيه وبعد نرجع لكم من جديد في برد القايله.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: الثالثة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم لهذا المواد الإخبارية. أفضت القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجلس الجهوية والتداول على رئاسة المجلس المحلية والمجلس الجهوي بصفاقس التي جرت اليوم إلى ترأس سامي بالأحسن على المجلس المحلي بجبنيانة للمجلس الجهوي للفترة القادمة، وفق ما أكده للأخبار المدير الجهوي للإدارة الجهوية للانتخابات بصفاقس ناجح بلغيت. تمت اليوم السيطرة الكلية على 8 حرائق متزامنة كانت اندلعت مساء أمس في ولاية جندوبة دون تسجيل خسائر بشرية وحيوانية، واندلعت هذه الحرائق بكل من غابات عين درهم وفرنانة وجندوبة الشمالية وغار الدماء وبنبشير، وأتت النيران على مساحات شاسعة من غابات الصنوبر الحلبي والغابات الشعراء. في الأحوال الجوية، فاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة له بأن الوضع الجوي بعد ظهر اليوم يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة والكاف والقصرين، حيث تتراوح على الكميات بين 20 و 40 ملم مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. ومن المنتظر أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر الغد أيضا ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط. في العالم، أكدت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 8 آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. تصاعدت في الضفة الغربية المحتلة هجمات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال الصهيوني وسط سقوط عدد من الشهداء واعتقال فلسطينيين، في حين يتواصل حصار قرية قصرى جنوب نابلس لليوم 22 على التوالي بالتزامن مع تحذيرات إسرائيلية من خروج الأوضاع عن السيطرة واتهامات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتأجيج التوترات لغايات انتخابية. قال نادي الأسير الفلسطيني أن ظهور وزير الأمن ما يسمى بوزير الأمن القومي إتمار بن كفير في قسم الأسيرات وتصويرهن ونشر المشاهد هو اعتداء على كرامتهن الإنسانية. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة دايمة.

0: ثلاثة وثلاثة دقيقة على موجتنا برد القيلة، رجعنا لكم من جديد نكمل معاكم المشوار في منوعتنا اللي بديناها من ساعتين ونكملوا الأربعة ونص. رجعنا لكم بكوكتيل الفنان التونسي الراحل حسن الدهماني، كما اليوم توفى الفنان التونسي حسن الدهماني 30 أوت 2018، 8 سنوات منذ رحيل هذا الفنان اثر حادث مرور اليم الله يرحمه. سمعني ان شاء الله النغمه تكون عجبتكم، الاختيار النغمي التونسي، وباش نرجع معكم من جديد مع المسابقات مع بطاقات الحظ الموجوده وبطاقات مختلف الاسئله مع المهمه اللي كلفناكم بها المكالمات. حاضر يقول لي فريد، مشكور جدا في استقبال المكالمات الهاتفيه فريد عبد الجواد. زوز مكالمات تعديو نور الدين ومدام فاطمة، 20 نقطة وثلاثين نقطة هما أعلى رصيد اليوم فاطمة. مازلنا 3 و4 و5 و6 مكالمات، مازال المشوار متواصل. حمدي ريم وفريد ويسرى غادرتنا منذ قليل، احنا نرجع معاكم توا نكملوا معاكم المشوار مع المكالمة رقم 3. ألو مساء النور.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
1: مرحبا ليلى العباسي.
0: ليلى العباسي مرحبا بك يا ليلى.
1: يعيشك.
0: أول مرة تكلمنا ليلى؟
1: أيوة أول مرة.
0: شو ما تعمل في الدنيا ليلى؟
1: والله كنت أنيماتريس جاردينيير دونفون وتوا متقاعدة.
0: وتوا متقاعدة، ربي إن شاء الله يبارك في عمرك وربي يبارك عايشة في عمر المتقاعدين الكل. أي مدام ليلى حضرت المسلسل متاعك؟ حاضر التصوير وكله؟
1: والله انا راني ما سمعتكمش من الاول، انا ما تسالش عاود
0: هو شرط انه باش مش شرط معناها هكا باش ندرتش مع المستمعين نتاعنا والمتبادلين ديما نكلفوهم بمهمه، مهمه من المهمات، ويعطينا يحكي لنا اذا كان يتخيل روحه في المهمه هذيك شو باش يعمل. اليوم نتخيلوا في بعضنا انت مديره انتاج لمسلسل حياتك تخليها في مسلسل، وانت مديرة الانتاج متاع المسلسل. انت تكتب؟
1: والله حياتي تكتب في كتاب والله.
0: ده احنا مش عاملوا مسلسل الكتاب هذي، مش عاملوا مسلسل. المسلسل هذي تعطينا اهم الاحداث اللي فيه، وبيش تعطينا شكون الممثلين اللي بيش يكونوا معاك، شكون تختار الممثلين التوينسة، ونقولوا راهو رمضان الجاي بيش نتفرجوا فيه ان شاء الله. هاي ليلى تفضل. اي عنوان المسلسل؟
1: عنوان المسلسل
0: حياتي. اعطينا اهم الاحداث في المسلسل، شوقنا باش نتفرجوا.
1: اهم الاحداث معناها طفله في عمر 17 سنه انقطعت على الدراسه غصب عنها، بعد دي كسرت لها اكسيدون حادث معناتها في بدنها، يعني في معناها لو من الطف لها يمكن تهبل تخرج مهبولة. نكهة. ومن بعد زاد كيف حتى قعدت كانت معناها كما نقولوا مش تاخذ تخطب وتاخذ تنقطع هيك الشيء من اللي صار لها هيك الحادث، خاطر صار لها في عينها ضربت عينها معناها. بعدك
0: أما تشوه معناها خلقي في الوجه ولا
1: لا؟ مش تشوه أنا مش كما كنت، مش كما
0: بيه
1: فهمت. فهمتي معناها كما نقول من بعد يعني تزوجت كبيرة، وبعدك صارت لي حاجات برشا في حياتي الزوجية، ما عشتش حياتي كما نحب ونشتهي معناها.
0: أما برشا تطورات هذية
1: برشا حاجات معناها. المهم الحمد لله على كل شيء وكو.
0: ايه به هذية البرومو بتاع مسلسل نجم نتفرجوا فيه رمضان الجاي. شكون الأبطال فيه؟
1: الأبطال
0: البطلة أنت طبيعة الحال، أما شكون معاك الأبطال؟ أعطيني ممثلين تختارهم توا يشاركوك في المسلسل.
1: مثلا كمال التويتي
0: معاك، شنية الشخصية؟
1: هو الأخو الكبير.
0: أخو الكبير كمال التويتي بيه؟ شكون
1: مثلا منى نور الدين.
0: منى نور الدين
1: الأم.
0: هي
1: الأم
0: باه.
1: مثلا
0: تخدم مليح منى نور الدين خاطر اختاروها قبلك. أكيد تحية كبيرة لها سيدة منى. أي
1: دور صاف مملوك مثلا.
0: شكون ده؟ أي
1: دور صاف مملوك
0: الأخت. أختك أنت
1: أخت الزوج.
0: أخت الراجل بيه.
1: أخت الراجل
0: بيه.
1: أنت شكون
0: الراجل؟ شكون الراجل؟
1: الراجل والله أنا ما نسميش درس أنه ممثلين
0: الرجال. أي
1: أعطيني أسمي تنختار.
0: تختار ما نعرفش شنو هي الصفات اللي تحبها الشخصية. كيفاش تكون
1: شخصية مسالمة برشا ولدمه
0: باهي. خلي انت يبحث عن الشخصية وعن الممثل.
1: المنجي
0: المنجي
1: مثلا. ولدمه
0: هذاك شخصية في شخصية الزوج.
1: يعطيك الصحة.
0: وهذا المسلسل اللي بيشي وقتش انت لقى تصوير المسلسل ولا مازال؟
1: توا ان شاء الله تركح الامور ويوفى قصان الضوء والكل ونريق امورنا.
0: صحيت كان من قصان الضوء ولا رانا بدينا. الاعتمادات موجوده، الفلوس موجوده، الممثلين معاك سي ما نتفهمت انت وياهم.
1: الحمد لله.
0: 15 حلقه ان شاء الله في رمضان.
1: ان شاء الله.
0: يا باهي ليلى ان شاء الله يكون ناجح مسلسل حياتي حصريا على الوطنية. ولا أنا على الوطنية به.
1: على الوطنية
0: به ليلى إن شاء الله يلقى نجاح للمسلسل هذا. أي يا ليلى
1: الله.
0: البطاقات نمشي للبطاقات. بطاقات الحظ وبطاقات الأسئلة. نذكر أنه بطاقات الحظ العاثر خرجت بطاقة، والحظ السعيد زاد خرجت بطاقة. عندنا 6 بطاقات، 3 سعيدة و3 عاثرة، وعندنا بطاقة الجوكر مازالوا ما خرجوش. شنو هما الأرقام اللي تختارهم يا ليلى؟
1: باهي نختار الرقم 11.
0: رقم 11 لحظة بركة. أيواش
1: و 13
0: و 13 أي
1: و 15
0: و 15
1: و
0: 21 21 هذم هما الأرقام.
1: إن شاء الله
0: البطاقة رقم الأولى
1: 11.
0: رقم 11 علاش اخترت رقم 11؟
1: عيد ميلادي 11.
0: والله ما عندك
1: عاثر.
0: يا ليلى معناها
1: لا في الحياة. يا ليتني ما اخترت. يا ناري
0: علاش يا ناري؟ علاش يا ليلى؟
1: ما عنديش زهر.
0: علاش ما عندكش زهر؟ شكون قال؟ انا قلت حاجة.
1: لا ما زلت
0: ما قلتش. وحدك انت وحدك.
1: ما كنت وحدة معروف.
0: لا يا ليلى لا غلطة في احساسك وغلطة. حتى هذه في المسلسل ما تخلينيش تعمل حياتك ما عندكش زهر. بالعكس رقم 11 بطاقة الحظ السعيد يا ليلى. والله ألف مبروك وعيد ميلاد سعيد يهديك. مكتوبة أيوة. عيد ميلاد سعيد. والله
2: ايوه
0: ليش هنا انت قلت عيد الميلاد وهي مكتوبة قدامي عيد الميلاد؟ شوف محلاها والله. ألف مبروك عيد ميلاد سعيد يهديك. كل لاعب سبقك 5 نقاط. قديش من لاعب سبقوك؟
1: مسبق لي 2
0: زوز. دونك قديش من نقطة عندك؟
1: 5 و10
0: نقاط. 5 و5 عليك 10 نقاط يا ليلى بمناسبة عيد الميلاد. شفت البطاقة بها؟ هذه بطاقة الحظ. وعيد ميلادك نهار تيش 11 شنو؟
1: 11 نوفمبر.
0: 11 دونك
1: اي 11
0: يذكرني بميلاد بنتي هذه. اي ربي يبارك لكم يا ليلى. اي عيد ميلاد سعيد.
1: عايشك.
0: البطاقة رقم 13.
1: ايوه
0: البطاقة رقم 13
1: يا ربي.
0: عندك اذا كان تعطينا اجابة مباشرة تتحصل على 15 نقطة كاملة، واذا كان نعطيك احتمالات تولي على 5 نقاط فقط.
1: اي
0: باش نعطيك
1: ملي كان بعد ما نعرف السؤال ولا
0: لا؟ مالا بطبيعة الحال باش نعطيك السؤال هو المطلوب منك تطلع لنا الشخصية اللي نحكي عليها.
1: أيوة.
0: شخصية تونسية. قبيلة حكينا على نجيب محفوظ الشخصية المصرية الأديب المتحصل على جائزة نوبل في الأدب. تو نحكيه على شخصية تونسية. المطلوب أنك تعرفها شكون الشخصية هذه. على 15 نقطة كنت تعطيني إجابة فورية. تقول لي بالاحتمالات نوليو على 5 نقاط. تتبدل المعطيات الكل. هي رائدة الحركة النسوية في تونس من مواليد 1913 توفيت 1993 من عائلة أرستقراطية عريقة في العلم والدين. كان جدها الشيخ أحمد بن مراد مفتيا حنفيا. كانت تقود المظاهرات وهي من بين النساء التي أسسنا أول جمعية تونسية للدفاع عن المرأة التونسية المسلمة وحثها على المطالبة بحقوقها، وهي جمعية الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي. ساهمت في الكتابة الصحفية في عدد من الدوريات للدفاع عن المرأة وحقوقها. من تكون؟
1: حسب علمي كثيرة بن مراد.
0: حسب علمي بشيرة بن مراد، والإجابة صحيحة. برافو، بالحق تستحق تصفيقة كبيرة. تعرف هي الإجابة موجودة كي قلت الشيخ أحمد بن مراد، قلت بشيرة بن مراد أو قعطيتك أنا فلاش وحطيتك في الإجابات احتمالية التوحيدة بالشيخ خطرة حمدي من صحي طبيبة وبشيرة بن مراد ومجيدة بوليدة، لكن الإجابة صحيحة بالفعل. برافو بشيرة بن مراد، و15 نقطة إضافية يا ليلى. عندك توا 25 نقطة في الرصيد متاعنا والحمد لله. ما عادش تقول ما عنديش أزهر داكوردو. نمشي للبطاقة رقم 15. لا حول ولا قوة يا ليلى. شو قلت الساعة أنت قبيلة؟ شو قلت لي؟
1: قلت لك ما عندي زهر.
0: يعني بتقى حظ ثاني يا ليلى. ما قلت شيء لنا توراني لتو، ما قلت شيء
1: يا ريم. خير لك راو.
0: راو خير لك راو. اللعب بالأعصاب
1: راو خير لك
0: يا ليلى. يا ليلى بتقى حظ هذه البتقى. شو تعمل هذه البتقى زعمة؟
1: يعني
0: هيا عاد يا ليلى، هذه البطاقة لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: تمحي لي العذاب الكل.
0: ها؟
1: لا تمحي الدنيا الكل.
0: لا لا ما تمحيش الدنيا الكل، أما تمحي تحذف آخر النقاط المتحصل عليها.
1: يا ربي.
0: للأسف بطاقة الحظ العاثر هي رقم 15. رقم 15 نحات لنا 15 نقطة. اللي تحصلنا عليها في بيني بشيرة بن مراد طارت بينا الفوق وهزتنا 15 نقطة. جيت البطاقة الموالية للأسف نحتنا 15 نقطة.
1: هذا عيد ميلاد حفيدي 15 سبتمبر في بالي.
0: ما يسالش المفيد. نرجع للعشرة نقاط.
1: أي.
0: البطاقة رقم 21 والبطاقة الأخيرة يا ليلى. مش نعطيك خبر تقولي الخبر صحيح ولا غلط.
1: ما عملنا رقم 13 عملناها احنا.
0: انت اخترت رقم 15 13 طلع الشخصية اكي بشيرة بن مراد. ورقم 11 بطاقة عيد الميلاد. طوى رقم 21 البطاقة الأخيرة. 21 عيد ميلاد شكون؟
1: لا ما هوش عيد ميلاد.
0: ما هوش عيد ميلاد. على 8 نقاط البطاقة هذية. اليوم ما 30 أوت. كما اليوم نهار 30 أوت 2015 فاز المنتخب التونسي للمرة الأولى في تاريخه ببطولة أمم أفريقيا لكرة السلة المقامة في تونس، وذلك أمام المنتخب الأنغولي. خبر صحيح وإلا غلط؟
1: أنا ما مانيش متبع الكرة
0: والله، حتى أنا مانيش متبع، ما خذيت الخبر.
1: والله
0: ولا الخبر صحيح ولا غلط حسب رايك؟
1: عاود لي السؤال.
0: كي كما اليوم 30 أوت 2015 المنتخب التونسي يفوز للمرة الأولى في تاريخه ببطولة أمم أفريقيا لكرة السلة. خبر صحيح ولا غلط بسرعة؟
1: نعم
0: صحيح ولا غلط ليلى؟
1: غلط في بالي غلط.
0: الخبر غلط قالت الخبر غلط الخبر أيوة. بالفعل الخبر أيوة. غلط
2: أيوة.
0: شنو صحيح زعما شنو صحيح؟ صحيح أنه تونس راهي خذيت البطولة هذه في تاريخها لأول مرة عام 2011 مش 2015. وصحيح كيما اليوم نهار 30 أوت 2015 المنتخب النيجيري للمرة الأولى في تاريخه يفوز بالبطولة هذه اللي تقامت في تونس عامتها عام 2015. 8 نقاط نضاف للرصيد متاعك يا ليلى و18 نقطة في الرصيد مسجلة. على شكون تحب تسلم؟ للأسف بطاقة الحظ العاثر بدت لنا المعطيات الكل.
1: الله غالب
0: ما يسالش ليلى. المفيد كسبنا صوتك اليوم ومشاركتك معنا. هيا ليلى
1: سلم عليكم الكل منصات ذات السريق وفي الكل الرجال ونسمح لكم الكل.
0: يعيشك يعيشك يا ليلى.
1: ونسلم على العائلة متاعي الكل وعلى اللي يعرف ليلى بن العباسي الكل
0: واللي يعرف ليلى العباسي الكل. ليلتك عايشك. نهارك زين يا ليلى عايشك. وما تنسيوش تتفرجوا على مسلسل حياتي لي ليلى العباسي
1: رمضان الجاي.
0: شكرا لك شلك العام وانت حي بخير ليلى. بعد ليلى شكون معنا على الخط الهاتفي رقم 4 المتباري رقم 4. الو
3: عسلامة رمروق.
0: عسلامة اهلا وسهلا شكون معنا؟ الحمد لله.
3: حورية ابو عزيز.
0: حورية ابو عزيز يا حورية يا حورية وجاية من الجنة. حورية ابو عزيز أول مرة معايا ولا شاركت قبل؟
3: عمنا والأية مسنا لا
0: وسنا أول مرة. قديش حصلت الرصيد تتفكر في عام الفات؟
3: فرما 26 حاجة هكا الحق نسيت.
0: ما فستش معانا ولا فست؟
3: لا لا لا ما فستش
0: ما فستش. حورية بازيز أي حورية المسلسل لا. مديرة إنتاج مسلسل حياتك
3: مسلسل طويلة شوية
0: طويلة شوية ما قديش من حلقة؟ خليه لك 20-25 حلقة بيش؟
3: لا لا لا لا لا لا يا
0: 15 حلقة.
3: ايه
0: عطينا برومو هكا على المسلسل وشكون بطولة شكون وعلى شنو يحكي؟
3: هو يحكي على تلميذة على دارهم وقرات انا حب نسميها البنت المثابرة.
0: البنت المثابرة بي؟
3: ايوه
0: انا حصلنا تو اربع مسلسلات
3: اي بلا سخنه باش عادي ورمبا
0: اي نعملوها اذاعي به البنت المثابره اي
3: ونحب معايا سي مصطفى لوكي سي محمد كراي فاطمه خمسير زهره النفيتي
0: وزهره النفيتي تحيه ليهم زملائي الاعزاء هما مش يكونوا معاك في مسلسل البنت المثابره وسي لازهر البعزيزي في الاخراج نقترح عليك به ولا سي محمد الكراي
3: لا مثالش حتى سي
0: لازم بعد مثال باهي. اي حورية على شنو يحكي المسلسل؟ قلت لي بنت تلميذة
3: يحكي انا كفيفة خرجت عمري 6 سنين بعدت على دارنا قريت في تونس
0: في بير القصعة
3: وبعد في بير القصعة ايوة وبعد ما قلت السوسة عمر 11 سنة وحاجة
0: مدرسة المكفوفين اي
3: مكفوفين زادة قريت غادي كالسكوندير وتخرجت خذيت ديبلوم ستاندر
0: ما شاء الله عليك اي
3: فضلك عايشك. قعدت قد ما قريت قد ما قعدت على شوماج وبعد الحمد لله خدمت
0: الحمد لله
3: خدمت عايشك خدمت في شركه باع خواص هي المحله وامورها هكاك وبرا معناتها ومن فضل ربي من فضل ربي الحق بعدك لقيت خدمه باهيه في ليتاتيك الحمد لله يا ربي
0: والحمد لله
3: توجت بالنجاح والحمد لله وتوا هاني متقاعده
0: وتوا هاني متقاعده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك في صحتك
3: 30 سنه معناتها خدمه 13 سنه قرايه والحمد لله
0: وتستمر الحياه ورساله
3: تستمر الحياه
0: رساله فيها برشا المسلسل شنو الهدف نتاعو معناها باش يعطي رساله للمكفوفين
3: رسالة للمكفوفين وللاولياء زاده ما يقفوش في طريق صغارهم يشجعوهم يهزوهم يقريوهم يوريهم فهمت يخليهم يعملوا على رواحهم.
0: والله تعرف احنا في حاجة للنوعية هذه من المسلسلات بالحق.
3: لا الحمد لله
0: التو ما نتذكرش انه شفنا مسلسلات تحكي على مثلا حياة كفيف هو البطل متاع المسلسل. والله فكرة عاول المنجين
3: بس تورس ياري لك تورس بعطيت اسماء كنا وحدي قايمة بروحي
0: اي
3: جيني دارنا ساعتي جيني معانتها والروح هنا زيدة والكل ما قايمة بروحي والحمد لله. وطوى زيدة عايشة وحدي امي توفيت بابا ذاك توفى عنده برشا امي توفيت وتوا عايشة والحمد لله خواتي بحذية صحيح والكل الحمد لله الحمد لله يعني قائمة بروحي بقضية على شكتب بكلتبرا خاتمي يعني ضحيت على برشا حاجات انت وش تعرف انسان ما انت بعيد على دارهم تلقى صعوبة تلقى شوية متاعب في الترانسبور في يوم ما عملت اكسيدون 2005 والحمد لله
0: والحمد لله وتستمر الحياة لله. ومسلسل نتخيل هذية مسلسل باش يضرب بالبيه بالبيه في رمضان الجاي عنوانه البنت المثابرة حورية بوعزيز. وين تسكن حورية؟
3: تقمشيك
0: متر 4 بحذينا مش بعيد علينا كي نسا دعوك تجي بحذينا
3: جي
0: تجي به انتظر مني استدعى وعلي في مش عادي ان شاء الله
3: عايشك يا ريم
0: مرحبا بك حورية. أي حورية نمشي للبطاقات بعد المسلسل
3: نقبل بالنهار ولا حاجة ريم باش ننظم
0: أكيد أي أكيد أكيد أكيد جدا. أي حورية البطاقات شنو تختار الأرقام تعرف الأرقام اللي خرجت ولا به بطاقة رقم 8 التوما خرجت برافو
3: 14
0: زادة كيف التوما خرجت
3: 14 خرجت
0: لا ما خرجت يعطيك صحة شدة الحساب 17 17 ولا 19 لا 19 خرجت
3: لا 17
0: صحيت 17 ما خرجتش
3: 18
0: خرجت 18 ما خرجتش كيف
3: كيف
0: 18
3: 8 14 17 18
0: واضح نمشي حسب الترتيب 8 14 17 18 والبطاقة الأولى على 5 نقاط لأنها سهلة برشا. كمل المثل يا حورية ما يعجبك بالزمان كان طوله والجواب صحيح 5 نقاط في الرصيد حاجة مدينة واحنا مرتاحين. البطاقة الموالية رقم 14 على 10 نقاط على 10 نقاط وإذا كان تعطينا النصف الثاني من الإجابة تولي على 15 نقطة نعطيك كلمات الأغنية وتقولي شكون شنو عنوان الأغنية ومن صاحبها 5 نقاط على صاحبها وعنوان الأغنية على 10 نقاط بهي شق البحر قوم سافر يا مكتوب وسلم على حبابي يا مكتوب خايف تروح وتطول يا مكتوب وتنسينا على طول المدى روحي يا نسيم الأرضها سلمني على اللي بحبها
3: فهد بلع
0: والأغنية
3: واشرح لها
0: هكا حاجة واشرح لها ويوه هاي برافو حورية برافو 15 نقطة في الرصيد تنضاف بالفعل واشرح لها للفنان السوري فهد بلين اللي صدرت عام أو آخر الستينات فما شكون يقول 67 فما يقول 69 تأليف
3: في الوقت أنا صغيرة لما حالة ما نعرفش
0: للشعر عبد جليل وهبي الحان عبد الفتاح سكر برافو فهد بلين أعطاك 15 نقطة إضافية للرصيد ومشينا للعشرين نقطة يا حورية حورية يا جاية من الجنة البطاقة رقم 17 تجم تهزنا الخمسة عنا 10 نقاط تجم تهزنا احنا وفاطمة الفيتوري نفس الرصيد نجم نوليو في 30 نقطة وما زلتنا بطاقة اخرى ركز شوية يا حورية مش نعطيك كلمات مفردة وانتي تعطيني الجمع متاحة كلمة صحراء الجمع متاع صحراء يا حورية
3: قولة
0: هاي ميلا
3: سحاري
0: سحاري وسحارة ولا سحراء وانت كل صحاح برافو برافو
2: أيوة.
0: سحراء
2: ده. أيوة
0: كل إجابة على نقطين كلمة شيت شيت جمع شيت وشيت وشيت تولي شيه والفعل بالفعل شيه. برافو برافو يا حورية، تتقدم حورية بثبات.
3: نحب نشارك معك، نبدأ شيخة بهم أكل بطاقات، كل حد نحب نشارك معك والله.
0: أي بي أم فان يوم ما شاركت معنا حورية.
3: عايزك يا رب.
0: جمع طاولة
3: طاولات
0: والجواب صحيح. أيوة. جمع عقاب يا حورية. عقاب
3: جمع
0: عقاب اي
3: عقاب عقوبات.
0: برافو. واخيرا الكلمه الاخيره محفظه جمعها
3: محافظ.
0: أيوة. 10 نقاط اضافيه. أيوة. برافو حورية، يعطيك الصحة. 30 نقطة في الرصيد، ويظهر لي اليوم أنت حظك بالغناء. عنا زوز بطاقات في 24، طلع الغنية وصاحبها. أما البطاقة هذه تطلع الغنية وتغنيهن.
3: ولا لا
0: آوي طلع الغنية على 5 نقاط وتغنيهن على 5 نقاط. أنت تو في 30 نقطة، إذا كان مش تحصل على أعلى رصيد يزمك تطلع الغنية وتغنيها. به سهلة، هي سهلة. نحكي لصحابي البنات على تونس برشا حكايات، حتى ولاو يحبوها ويحبوا يجوك معها. شنو هي اسم الأغنية وغنينا منها؟
3: والله يا ربي هكا فعلا.
0: نحكي لصحابي البنات
3: عبلادي برشا حكايات، هكا بنية صغيرة هي تغنيها.
0: ايش نية الأغنية؟
3: نحكي لصحابي البنات.
0: يا حورية ما تضيعناش الفرصة الذهبية.
3: درجح يا درجيحة.
0: غنينا.
3: درجح يا درجيحة. والله انا عرفت ضيعتها شوية.
0: وشني عنوين الأغنية؟
3: درجح يا درجيحة.
0: ما غنيت النيش راه.
3: نحكي لصحابي البنات
0: بام بام بام بام بام على تونس برشا
3: حكايات. طن طن طن طن
0: حتى ولاو يحبوها كاترين وإليزابيث. درجح يا درجيحة. هاي ترجح يا درجيحة إجابة صحيحة، لكن الأغنية ما نعرفش سيد المخرج غادي
3: نعتبرها. أنا ضيعتها قديمة الحقيقة، خطرها قديمة.
0: أي قديمة من موروث اللي وإحنا حفظناها وإحنا صغار. درجح يا درجيحة.
3: أسمع درجح أي
0: خلي تغني معها. أسمعني يا حمدي، أنت بالفار عندك غادي الحكم، كان غنيت بالبهي مع الأغنية سافا، سينو نعطيوها 5 دقائق 5 نقاط.
3: ماشي
0: خلي بلاس علينا ولا طول عمره.
3: طول عمره
0: أي حورية مع الأغنية.

0: يا درزي حضرت بي الفوق ولوح فوق توصلني اي فوق الحمد يحتمي صحيحة
1: يا حمدي كيفاش قادك اطلع بيه ولوح واطلع بيه وجوح
0: لا ودوح ودوح ودوح ودوح
1: قال لك نو ولا
0: ناي ناو يا ربي باسبوعي
1: خمسة نقاط كيف يا حورية خمسة نقاط اطلع بيا الفوق وجنح شنو لوح وشنو روح
0: لا مو جنح لا قل دوح
1: ودوح لا قل جنح وقول المفيد والله يعطيك الصحة حورية يا أما كوميم عندك توا على رصيد 35 نقطة في الرصيد متاعك شكرا لك حورية على شكون تحب تسلم على شكون تحب تسلم
0: تسلم على اللي يعرف حورية الكل وعلى عائلتك
1: وعلى عائلتك شكرا لك حورية محلية

0: حافظها حمدية الأغنية، شكون ما هوش حافظها من جيل الثمانينات والتسعينات، نغمة تربينا عليها، حبيتها هكا ديديكاس لكم انتوما اللي يسمعوا فينا. حب زيدا نسلم ونعمل ديديكاس كبيرة ونقولها إن شاء الله ربي كمل فرحكم بالهنا، لأنه اليوم حفل زفاف مروة السماوي، ألف ألف مبروك المروة السماوي ومحمد عزيز الترابلسي العرايس ذوما المزيانين، اليوم باش يدخلوا للقفص الذهبي اليوم الأربعة متاع العشية أو الأربعة غير با. مروة السماوي بنت زميلتنا فدوى جربي، ألف ألف مبروك يا فدوى للمسيو أحمد السماوي، إن شاء الله تفرحوا بصغارهم، إن شاء الله بقية الأفراح عندكم، إن شاء الله فرحين ديما. مروة السماوي بنت زميلتنا فدوى الجربي وزوجها محمد عزيز الترابلسي. نمشي للمكالمة بعد ونحط لكم أغنية فرحية فدوى، إن شاء الله تكون في الاستماع إذا كان توا في طريقها للصالة الله أعلم. تحية ليك وربي يكمل فرحكم بالهناء. نمشي للمكالمة قبل ما يوصلنا موعد رفع أذان صلاة العصر، عشر دقائق أخرين صلاة العصر. نمشي للمكالمة رقم خمسة. ألو
1: ألو
0: عسلم، مرحبا. مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك. عايشك.
0: شكون معنا؟
1: منيا داود. منيا داود.
0: منيا داود، مرحبا بيك يا منيا. شاركت معنا قبل منيا؟
1: لا شاركت مش في المرة، مرة معاك صلى برشا.
0: صلى برشا العام اللي فاته.
1: يظهر لي.
0: يظهر لك. فزت معنا ولا ما فزتش في السباق؟
1: لا لا ما فزتش، ما فزتش.
0: ما فزتش، ما فزتش. قعدت في قلبك.
1: قعدت في قلبي لا معمول عليها.
0: اليوم زعما هذه دخلها في المسلسل راهو، قعدت في قلبك وشاركت وما عملها سيكونس في المسلسل.
1: مش نعمل. لا مش نعمل على الموضة وين.
0: مش تعمل مسلسل مديرة انتاج المسلسل به.
1: اي على السنة الصيف اللي تعدى على الموضة ده انا مش نعمل مسلسل عليه.
0: عطيني حكاية المسلسل وانت البطلة وشكون الابطال معاك.
1: معايا من ماذا بيا من ذات شخص، انا ماذا بيا اللي مثلوا في ذات شخص
0: باهي شكون هما
1: المرأة اللي قبلي توا هيكم هما. انا كنت ما في بالي كانت عاملت
0: قالت سيمون سفلوكيل، فاطمة خنفير، زهرة النفيتي، لازهر بوعزيزي، شكون آخر تحب؟ محمد الكراي.
1: لا فاطمة خنفير.
0: اي فاطمة خنفير قلنا عليها. اي هذو متحبهم معاك في المسلسل؟
1: لا هيكم هما.
0: ايش عنوين المسلسل؟
1: نحبهم نحبهم هما.
0: ان شاء الله ان شاء الله ترجع خليت انتاج الدراما في إذاعة صفاقس يا ربي. شو اسمه مسلسلك يا مونيا؟
1: الماء والضوء.
0: الماء والضوء.
1: هو هيك هو مثلا يسر
0: الماء والضوء. عنوان مسلسل إذاعي انتاج منيا داود. وانت شنو تلعب في الشخصية الرئيسية؟ انت شكونك؟
1: انا البطلة امتحم. انا هي باش نقول لهم باش نمشي ونقولوا لهم بالله يا ديك ما دار الضوء الماء ما عادش تقصوا علينا.
0: معناها انت البطلة اللي عانيت من قصاد الماء والضوء.
1: يسر
0: انت معناها مش تنقل لنا المعاناه نتاعك.
1: اي
0: نتاع الموضه وبه مسلسل ما فيه برشا دراما، فيه برشا وفما يلزم دخلنا قالب الكوميديا فيها شويه.
1: بالطبيعه عملها
0: بالطبيعه
1: واش يجي
0: يجي كان بالكوميدي ولا الحمد لله فما الكوميديا فما الضحكه اللي تخرج في قلب الازمات، احنا نخرج الضحكه والحمد لله.
1: هي هي هي الحق.
0: ايوا منيا نمشيو للبطاقات، مازالوا ثمانيه بطاقات في في
1: قول لي عليهم شنو هما
0: الثمانيه اللي مازالوا. 3 4 6 7 9 12 16 22.
1: اعملي
0: 6 6. لا اسمعني نسمع في صوتي مرتين الرقم صوت المذياع يغلق تماما ولا تخرج من البلاصه اللي انت فيها. رقم 6 ومن بعد
1: 3.
0: رقم 3 اي
1: ومن بعد
0: باقي نسمع في الصوت. راني باقي نسمع يا مونيا.
1: اي باتشي هكا او بيشي
0: به مازال 4 7 9 12 16 22.
1: 7
0: 7
1: أو 24 قلت لي لا
0: 22 باقي نسمع في الصوت يا مونيا، تخلينيش نقطع المكالمة.
1: باي استنى من نقص عليه شوية.
0: لا نقص عليه، أغلق تماما، أغلق واسمعني من المذيع فقط. أي أي أي أي مونيا باي صحيت. نمشيو رقم 6. رقم 6 البطاقة رقم 6 يا مونيا هي بطاقة أعرف بلادك. نسأل على أحدى مدن الجمهورية التونسية اسمها مدينة كوندرا، وين موجودة؟ في أنا ولاية على 8 نقاط البطاقة هذه. فما احتمالات يا مونيا؟ سمعت بها قبل ولا كوندرا؟
1: في بالي في بنزرت، في بالي هكا
0: كوندار، عفوا كوندار، أنا قليل بالغلط، كوندار
1: في بالي في بنزرت.
0: أنا مش نعطيك الاحتمالات،
1: ترى قول لي
0: قفصة، سوسة، بنزرت.
1: في بالي

0: كل تو ما خرجت مازلت في الثمانية بطاقات اللي مازالوا في
1: السابق
0: إن شاء الله بسنا البطاقة رقم ثلاثة ما هيش بطاقة الجوكر أما بطاقة مش تحكي لنا فيها يا مونيا على أول نهار مشيت فيه للمدرسة وانتي صغيرة شكون كان معك كيفاش كان أول نهار كيفاش تقبلت الدراسة ورجعت للدار ما تنطقش حرف السين في الجمل اللي باش تختارهم واضح أول نهار في مدرستك
1: أول نهار المدرسة
0: به باش نبداو وقت نقول لك توب راني مش نبداو ما تنطقش حرف السين يا مونيا واضح
1: نه.
0: توب مونيا تفضل
1: أول نهار روحت
0: وين روحت مين روحت يا مونيا
1: باش نقرأ
0: وين اي مشيت تقرأ وين اي كما
1: معايا بويا وأمي قريت وروحت لدارنا
0: شكون أصحابك المعلمين احكي لنا شوية عن المدرسة
1: المعلمين
0: أنيستي سيدي
1: أنيستي نبيها أنيستي
0: أنيستي غلطتك أنيستي نبيها تحية
1: أنيستي
0: ما عاد هيك مهمتي أنا باش نغلطك يا مونيا أنيستي نبيها كاني حية نقدموا لها تحية موجودة في الدنيا أنيستي نبيها
1: أي موجودة
0: موجودة ربي يبارك في عمرها إن شاء الله وتحية لها كل الإطارات التربوية اللي مرينا عليهم للأسف
1: يعني أنا تو ما عندي حتى شيء تو
0: ما زلنا في
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله نديركو رقم سبعة رقم سبعة يا مونيا
1: ما حبوني شيء
0: ما زلت بطاقة واحدة هي بطاقة الحظ العاثر ما زلتك عيبة
1: ان شاء الله
0: زعما عندك ولا عند المكالمة الأخيرة زعما
1: ان شاء الله عندي يا ربي
0: ان شاء الله عندك بطاقة الحظ العاثر ربي استجيب لدعائك بطاقة الحظ العاثر هذه راهي البطاقة اللي مش بيا مش الجوكر
1: مش بيا صار معروف
0: وانت دعيت انت راهو ربي يستجيب دعاء قلت البطاقة هذه بطاقة الحظ العاثر تحذف من رصيدكم اللي هو صفر ديجا
1: ما عندي شيء
0: خمسة نقاط لعدم احترام الأولوية في الطريق
1: دينا ما عندي حتى بنت يلا خليني
0: نحي فيلم وانسانك أما أما أما أما البطاقة رقم 22 ترجع لنا بطاقة أخرى بطاقة الحظ السعيد يا مونيا
1: الحمد لله
0: تضاعف هذه البطاقة آخر نقاط تحصلت عليها
1: ما عندي شيء ما عندي حتى شيء معنا زيد أصفار أخري
0: دي أول مرة تصير لي الحمد لله
1: هي اللي قلت لك زيد أصفار أخري هم أصفار
0: هي متحصلت قال لي موان سانك فوديت ولي موان ديس
1: معنى حد شيء
0: اسمعني هو قال في البطاقة هذه قال إذا كان ما عندك حد شيء في الرصيد تعطيك 15 نقطة تهديك 15 نقطة 15 نقطة نحيو منها من خمسة نقاط يقعدون 10 نقاط وكمي معنى هذه حفظي ماء الوجه
1: خير مبليش
0: أعطينا تحية لشكون تقدمها يا مونيا محليها ضحكة معك يا مونيا
1: عايشك لأخوتي الأولاد الكل هم اللي وقفوا بجنبي في عمليتي
0: ربي يفضلهم
1: وزوجي وابويا وامي وكل
0: ربي يبارك في اعمارهم
1: من العمليه وهما موقفوا بجنبي معناتها
0: الف سلامه الف سلامه عليك يا مونيا
1: والله
0: العائله هي الاساس العائله والاخوه والوالدين ربي يفضلهم لك ان شاء الله
1: ما عطوني وعطوني وعملوني ان شاء الله يلقاهم في قدامهم وين يمشوا في كل بلاصه
0: الحمد لله نعمة اكبر نعمة نعمة العائله والتفاهم الذي الموجود ما بين
1: الحمد لله
0: الاخوه والحمد لله ربي يبارك فيكم واحنا باش نرفعوا لكم الاذين توا اذين العصر ومازلت مكالمه هي اللي باش تعطينا كلمه الفيصل لشكون باش يكون الفائز اليوم بقيمه 150 دينار بعد ما نرفعوا الاذين والاخبار ونرجع لكم بالموز زيكا هنا رجعي
2: نرفع لحضراتكم سيداتي سادتي أذانا.

0: العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة سلح شرف الدين في تصريح له اليوم أنه لم يسجل إلى حد الآن أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصياغة القانونية، وذلك على إثر موجة الحر التي شهدتها البلاد. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 حوالي 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر وثائق وتقارير تنفيذ الميزانية في أجال محددة وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم متابعة تطور المالية العمومية. في العالم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم توقيع اتفاق بين الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر لجنة 4+4 بشأن خطوات دفع العملية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا. أفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن حصيلة غير نهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمالي البلاد قرب الحدود مع الصين ارتفعت إلى 734 قتيلا و 2498 مفقودا. ختام هذا المعاد الأخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: في حال تتعب مثل اختار كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: جو الفرحة والزغاريد إن شاء الله في دياركم الكل، وكم الأفراحكم الناس الكل اللي مازالت عندها أفراح في بقية الصيفية، ولو أنه احنا نقوله مازال الصيف، ما هو اليوم أول نهار في الخريف، مادام مازلنا ما رجعناش للدراسة، برشا ناس محسوبة على الصيف وعلى الأفراح، وإن شاء الله ربي يتمم أفراحكم بالهنا. نعود نهني زميلتي فدوى جربي اليوم بنتها مروة سماوي، حفل زفاف بنتها في الأونة هذه في الأربعة متاع العشية، ألف ألف مبروك هي وزوجها محمد عزيز ترابلسي، ربي يكمل وربي يهني العرسان محمد عزيز ترابلسي. بنيش غلطة به، نمشي لآخر مكالمة في سباقنا اليوم في برنامج برد القايل، خذينا خمسة مكالمات، نذكر بالأرصدة المسجلة ومازالت الكلمة الفيصل للمكالمة رقم ستة الحاضرة معنا بالتليفون على الكونسوليت، مع الشكر مجددا الفريد عبد الجواد في استقبال المكالمات الهاتفية، حمدي لحوة اللي يعطيك صحة زيدة في لجنة التحكيم وفي على الكونسوليت. المكالمة رقم ستة نذكر بالأرسي ديوة نور الدين عبد الكيفي صاحب مسلسل مسيرة مربي 20 نقطة، فاطمة الفيتوري مسلسلها بعنوان مذكرات 30 نقطة، ليلى العباسي مسلسل حياتي 18 نقطة، حورية أبو عزيز المسلسل البنت المثابرة عندها 35 في الرصيد، أعلى رصيد عند حورية مزنة، وعشرة نقاط المنيا داود صاحبة مسلسل الماء والضوء. المكالمة رقم ستة زعم شو عنوان المسلسل، وين باش يهزنا الأرصدة متاعها، اسكو باش تفوز هي وإلا حورية أبو عزيز، هذا بنكتشفوه كي نستقبلوها معنا في المباشر. ألو مساء النور.
1: ألو
0: عسلامة.
1: عسلامة،
0: أهلا وسهلا بابا العزيز، شكون معنا؟
1: حالك لاباس
0: الحمد لله، شكون معنا؟
1: مع سالم الصغير.
0: سالم الصغير، منين نتكلم فينا سي سالم؟
1: مسفاقس.
0: من سفاقس. هيا سي سالم، حضرت المسلسل والسيناريو؟
1: ايه بركة.
0: ها؟
1: القناعة بركة.
0: القناعة بركة، هذا اسم المسلسل؟
1: اسم المسلسل.
0: هذا المسلسل، وشكون باش يشاركك فيه؟
1: عند القناعة، عند القناعة ديما البركة معاه.
0: ايه معقول، أكيد جدا. باهي قول لي على شنو يحكي المسلسل، الأبطال شكون والأحداث؟
1: الأبطال هم جماعة الإذاعة الكل.
0: جماعة الإذاعة الكل، من المسلسل الإذاعي تحب أنت؟
1: مسلسل الإذاعي. نعم
0: به. وأنت البطلة، شنو هي الشخصية اللي باش تلعبها؟
1: البطل عمك سعيد. هذاك
0: عمك سعيد البطل، مش أنت؟ ما هو أنت البطل متاع المسلسل معاه؟
1: إي ما هو عيني البطل معاه، ما هو معك.
0: أما هو معك وفي دوا معك خالك سعيد. باه باه، تو نقولوا له باش يمثل معاك في القناعة بركة.
1: يرحم والديك، بارك الله
0: فيك. اي سي سالم، البطاقات المتبقية الباهي، الخبير الباهي انه بطاقة الجوكر ما خرجتش في العشرين بطاقة اللي تم سحبها، والبطاقة هذه تعرف قانون اللعبة انت ولا؟
1: اي اي نعم.
0: بطاقة الجوكر فيها 20 نقطة كاملة تدخل للرصيد متاعنا، هكاك هدية لصاحب الحظ، وانت عندك البطاقة هذية في الأرقام الموجودة قدامي، رقم 4 9 12 16 المتبقيين، تخليهم نفس الترتيب ولا تبدل الترتيب؟
1: 4 9 12 16.
0: شنو تختار البطاقة الأولى؟
1: لحظة 12.
0: 12 ومن بعد
1: 4
0: ثم
1: 9
0: و 16
1: و
0: 16 به. نبدأ بالترتيب اللي حبيت عليه انت، البطاقة رقم 12 على 10 نقاط يا سي سالم. به بطاقات الحظ الكل خرجت، الحظ السعيد والحظ العاثر الستة خرجوا، مازالت كان بطاقة الجوكر اهي موجودة لهنا، وتوا نشوفوها رقمها قداش. يا سي سالم، البطاقة رقم 12 على 10 نقاط، كل جزء أجزاء السؤال فيه في الثقافة العامة، الجزء الأول على 5 نقاط والجزء الثاني على 5 نقاط. متى تم بعث منصة الفيسبوك؟ في أي سنة؟ عندك فيسبوك ولا سي سالم؟
1: لا ما عنديش.
0: بتعرفش يا عم ايش تبعث الفيسبوك؟
1: فيسبوك في التسعينات في بلياك.
0: في التسعينات؟
1: اه.
0: انت من مواليد عام ايش سي سالم؟
1: انا مواليد عام 53.
0: 53. ربي يبارك في عمرك. في التسعينات زعم الفيسبوك؟
1: اذا الفيسبوك مش بعيد معناها في بالي هكا 96 97.
0: نعطيك احتمالات خيره.
1: اعطيني احتمالات.
0: 2003 2004 ولا 2005؟
1: لا 2003.
0: 2003.
1: اي
0: 2003 والمخرج من غادي قال لك نو
2: ناين.
0: 2004 تحديدا نهار 4 فيفري 2004 تم بعث منصة الفيسبوك. نجد الجزء الثاني من السؤال. أعلنت شركة الفيسبوك على تغيير اسمها رسميا إلى شركة ميتا. ميتا وقتاش أعلنت الشركة هذه أما ظلت المنصة اسمها فيسبوك؟ عام 2021 2022 ولا 2023؟
1: دي 2023.
0: 2023 والإجابة
3: غلط غلط غلط غلط غلط غلط.
0: 2021 تم إعلانها شركة الفيسبوك على تغيير اسمها رسميا إلى ميتا في 28 أكتوبر 2021. به هذا دي معلومات ثقافة في الثقافة العامة. حتى الرقم البطاقة رقم 4 في الثقافة العامة على 8 نقاط يا سي سالم. ما هو الكوكب الأقرب إلى الشمس؟ الزهرة، عطارد، أم الأرض؟
1: من الأرض.
0: الزهرة، عطارد، أم الأرض على 8 نقاط والإجابة النهائية. قد شنو الكوكب؟
1: الأرض.
0: الأرض. سيد المخرج قالنا الأرض أقرب كوكب إلى الشمس. هو عطارد. عطارد يا سي سالم.
1: والله حالة والله.
0: عطارد هو الأقرب والأصغر حجم بالنسبة للشمس. عطارد. بزلنا البطاقة رقم 9 على 12 نقطة. باهية على 12 نقطة. ما هيش بطاقة الجوكر. خلينا انت بطاقة الجوكر هي البطاقة الأخيرة اللي تم سحبها اليوم هي رقم 16 رقم الجوكر. ديجا عندنا 20 نقطة فيها سي سالم وعندنا البطاقة رقم 9 على 12. بنت ولد لعبت هاللعبة هذه انت صغير ولا سي سالم؟
1: نعم.
0: لعبة بنت ولد لعبتها قبل ولا لا؟
1: لا.
0: بنت ولد ما لعبتهاش قبل بكل في حياتك؟
1: ولد
0: بنت ولد لعبة هذه نلعبوها بالورقة وستيل واحنا صغار ونختار حرف ونبدأ ونكتبه مثلا بنت بحرف الباء ولد بحرف الباء هكيكا. ما لعبتهاش اللعبة هذه؟
1: لا.
0: به تبعني يا سي سالم. المطلوب منك المطلوب منك بنت تبدأ بحرف الميم وتوفى بالحرف ميم.
1: حرف الياء.
0: حرف الميم بالماء.
1: ميم. مريم.
0: مريم صحيت. 3 نقاط كل إجابة على 3 نقاط. عندك 4 إجابات كل إجابة على 4 نقاط نوليو على 12 نقطة. السؤال واضح. الإجابة الأولى صحيحة. برافو على ميسي شعطينا افرح لي بيها. أيوة. اول اجابه اول اجابه صحيحه يا سي سالم.
4: ايوه.
0: ولد يبدا بالحرف ميم ويوفى بالحرف ميم.
1: مرام. ولا كمان
0: مرام اسم طفله اسم ولد. مسلم. مسلم به نعديها ما عندناش إجابة. مهنة.
1: نعم.
0: مهنة بحرف تبدأ بحرف ميم توفى بالحرف ميم. مهنة تبدأ بالحرف ميم وتنتهي بالحرف ميم. نعرف صعبت عليها شوية. نعرف
1: أيوة شوي
0: أما احنا سينور الدين اللي كان معانا في البداية. سمعت سمعت المداخلة متاعه من الأول ولا؟
1: يعني نوردين هو الأول.
0: أي إيش يخدم هو؟
1: يخدم في المربي.
0: أي ونجم نقولوا حاجة أخرى، المربي شنو هو؟
1: معلم.
0: معلم، معلم الحرف ميم تتكرر.
1: معلم، معلم إيه؟
0: هو معلم به. ما يسالش، هات نكتفيو بهذوما، نعطيوه 8 نقاط، نكتفيو 8 نقاط ونمشيو للعبة البطاقة الأخيرة، البطاقة رقم 16. ألف مبروك يا سي سالم، هي بطاقة الجوكر مهداة، تهديك 20 نقطة لرصيدك، ويصبح الرصيد متاعك قديه؟ قديه يا سي سالم رصيدك؟
1: 8.
0: اي 8 وزيد مع 20 قديش يولي؟
1: 28.
0: 28 نقطة، يعطيك الصحة، 28 نقطة في المرتبة الثالثة يا سي سالم. والفايزة معانا هي حورية بوعزيز، ألف ألف مبروك حورية.
1: عرفت المرة اللي ما تشوفش.
0: أيه ألف مبروك حورية بوعزيز، هي سجلت معانا 35 نقطة في الرصيد، ألف مبروك بفايزة بشيك قيمته 150 دينار مهدى من إذاعة صفاقس. تحب تهنيها سي سالمة؟
1: نعم.
0: تحب تهنيها؟
1: نهنيها وربي يسترها وربي يحفظها.
0: آمين يا ربي. أي سي سالمة على شكون تحب تسلم؟
1: الله يسلم على أولادي وعلى بناتي وعلى الإذاعة كامل.
0: يعيشك، يعيشك سي سالم، فرحنا برشا تليفونك. شكرا لكم انتم كل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، اليوم وصلنا لنهاية المطاف. نعاود نقول ونهني الحورية أبو عزيز بالفوز معانا، الأرصدة المسجلة 20 نقطة، نور الدين فاطمة 30 نقطة، ليلى العباسي 18 نقطة، حورية أبو عزيز 35 نقطة في الطليعة، مونيا داود 10 نقاط، وسي سالم صغير 28 نقطة. وإذا حورية أبو عزيز هي الفايزة معنا، توا نتواصل معها وباش تعطينا رقمها ليقع الاتصال بها لاحقا من قبل فريق الجوائز. النغمة هذه ننهي بها اللقاء مع أجمل تحيات ريم.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
0: برد القائلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: بيوم. يوم بيوم. يوم بيوم.
1: شابك ايدي فيك وجنبي راقصني بالحب حسسني غنوا معايا ومعايا.
2: يوم بيوم. يوم بيوم. يوم بيوم.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود أن كل عناوين الكتب المدرسية ستكون متوفرة بداية من الأسبوع المقبل مع المحافظة على نفس أسعار العام الماضي، وأشار إلى أن المركز أحدث تطبيق جديد تحت اسم أبحث عن كتاب يمكن تنزيلها على الهاتف تساعد الأولياء للحصول عن الكتب بطريقة إلكترونية. أعد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا وطنيا في مجال السلامة المرورية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية 2026-2027، يستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري خاصة في المحيط المدرسي عبر تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة الدراسية. حدد الاتحاد من أجل المتوسط يوم غد كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح لنيل لقب عواصم المتوسط للثقافة والحوار لعام 2028. نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم المدير السابق للمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مصطفى بسباس الذي وافاه الأجل المحتوم يوم أمس. ولفتت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها أن الفقيد يعد من أبرز أعلام الهيدرولوجيا وعلوم المياه في تونس والعالم العربي وإفريقيا، وقد كرس مسيرته العلمية والأكاديمية لخدمة التعليم العالي والبحث العلمي، وأسهم إسهاما بارزا في تطوير المعرفة المتعلقة بالموارد المائية الجوفية وتثمينها وحسن استغلالها. في العالم، قالت وكالة مهر الإيرانية اليوم نقلا عن مصدر إيراني إن القوات المسلحة الإيرانية منعت خلال الأسبوع الماضي 30 سفينة من عبور مضيق هرمز بدعوى مخالفتها المسار والإجراءات المعتمدة للمرور على حد وصفها. أعلن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية اليوم إنقاذ 237 شخصا ومصرع 7 آخرين إثر حادثة انقلاب عبارة قبيلة سواحل جرنيح. ختم هذا الموعد الإخباري، ونفسح المجال مباشرة للزميل علي المرزوقي في استوديو العشية. أهلا بك زميل علي.
1: شكرا نوال، يعطيك الصحة أنت وأمل. اليوم معنا في موجز الأخبار وأخبار الستة ما الأخبار هكا ولا؟
0: نشرة السادسة مساء بعد ساعة من الآن
1: إن شاء الله. أحوال الطقس، أحوال الناس، الطلبة والسكن الجامعي، الطقس ليامات العشية، الاشتراكات المدرسية، الماء، نجاحات أمنية، هذا الكل محطات باش تجمعنا في استوديو العشية. الطقس اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي 38 في صفاقس، والعشية أسخن مناطق الجمهورية 45 في كل من قبلي وتوزر. ومرحبا بكم الناس الكل في استوديو العشية.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة

0: الخمسة واثناشن دقيقة شني الأحوال لباس شعملي فاس خانا اليوم
1: على موجيتنا
0: أي.
1: نسمة تعمل الكيف
0: نسمة تعمل الكيف فما والله وقت تبدأ الدنيا سخونة يا فتومة تولي مش تعمل الكيف تولي تطلع الروح أما الغالب هذاك هو هذاك هو هذاك هو والخريف جاء وأول أيامات الخريف وربي يرحمنا إن شاء الله ربي يرحمنا توا محرز الغنوش يبعث لنا صورة مزينة من كسرة الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه وامطرت صب والأمطار حسب خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي توا يعني اليوم العشية في زغوان الأمطار في القصرين في بجة في جندوبة في سيدي بوزيد في سليانة وفي القيروان إن شاء الله يا رب تعم على المناطق الكل وتجينا خلي تهفت الدنيا ولو أنه يقول أنه بعد المطر تعاود تسخن باللي باش تسخن معاش باش تسخن علاش ربي إن شاء الله يرحمنا هذا في أولا ثانيا اللي محرز الغنوشي ربي يبارك فيه عنده تدوينة مزيانة برشا باش نقرأ لكم جزء منها ولو أنه هو يبداها الحمد لله سيطر على 8 حرائق بعين دراهم وفرنانة وجندوبة الشمالية وشكرا لكل المتدخلين لأسود الحماية المدنية وللناس الكل اللي ساهمت في إطفاء الحرائق. اش يقول محرز الغنوشي يا حمدي لحول يلي باش تخلينا وتمشي لإذاعة المونستير ولكن انت تمشي من عائلة لعائلة من دارك لدارك عندك برشا ديار في تونس ربي يبارك فيك إن شاء الله. بعد أيام من القيد الاستثنائي يقول محرز الغنوشي والأرقام القياسية وبعد حرارة تجاوزت 48 درجة في بعض المحطات يتواصل بتونس تسجيل علامات التحول في المنظومة الجوية الحرارة تتراجع والاتجاه نحو الاعتدال يتأكد هذا اللي بقدرة رب العالمين باش يكون يقول محرز الغنوشي الحرارة تتراجع والاتجاه نحو الاعتدال يتأكد بقدرة رب العالمين هبوب تيارات هوائية شمالية بالشمال وشرقية بالسواحل الشرقية يساهم في خفض درجات الحرارة لتتراجع اليوم إلى 40 فما أقل درجة مئوية في أغلب معتمديات الشمال والوسط والأهم أن التراجع متواصل خلال الأيام القادمة. أما الأمطار موعدها خاصة بعد الظهر يقصد توا وتكاثف متوقع للسحب فوق المرتفعات الغربية مع إمكانية تشكل خلايا رعدية ممطرة ومتفرقة والحذر واجب. كلام مزيان كلام مزيان يقول بعد صيف لن تنساه تونس بسهولة من 48 تقريبا إلى أقل من 40 ومن القيد إلى أول أنفاس الخريف ربي يعطينا على قد ما نطيقوا باش نواصلوا حياتنا يرحم اللي توفى ويصبر أهليهم والعائلات. لاحظوا أنه في الشمال في جندوبة الشمالية ثم ناس فقدت المنازل متاحة مش يعني أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله احتراق المنازل بدوار بلاعدية وادي غريب فرنانة في جندوبة رب إن شاء الله يعوض عليهم بالخير. الناس تسأل على الأدوات المدرسية وتسأل على الاشتراكات المدرسية اشتراكات في صورة راستا وبعد شوية نقول لكم البلاغ يخص كل العائلات. ثم اللي لوج على دبوزة ماء والله العشية لوجوا على نص دبوزة ماء والله هاي بالليمي توا ثالث ولا ربع يوم وثم عاد ناس شدوهم ب7500 وب10000 وب12000 دبوزة مخبينها في مخازن عشوائية يعلم الله كيفاش يسجدوها في الليل اللي مليها ولا يبيعوها البيع المشروط وربما وصلت حتى 2000 الدبوزة اللي متعودين ناخذوا فيها ب900 ويا سيدي برا بقول الدينار في الأزمة أما مش بالفين ومش بالفين وخمسمائة. الطلبة الجدد خبر يهمهم على السكن الجامعي ونجحات أمنية شنو حكاية مشعوذ سوسة البخوخو لا نفع ولا البخوخو ولا الطلاسم شدوه الأمن ربي يبارك فيهم وزعيمة المخدرات طفلة بين قفصة والجهات الأخرى وبرشا أخبار إن شاء الله تجمعنا إن شاء الله اللي يسمعوا فينا ويسوقوا إنه أنسوهم مؤنسة سمحة وإن شاء الله اللي مسافرين يوصلوا سلامات واللي في ديارهم قدام توا في الفيراندا ولو أنه مازالت الدنيا سخونة شوية إن شاء الله عشية مزيانة للجميع. الخمسة

0: المركز الوطني البيداغوجي يقول أنه تقريبا أزيد من 90% أو 95% من الكتب حاضرين، ما زالت كتب الخاصة بوليداتنا الكفيفي النظر وأيضا للضعيفي البصر، وإن شاء الله يلحقوا. المهم من هنا لآخر الأسبوع جاي تكون الكتب كل حاضرة وتتوزع في الفروع الجهوية للمركز، وبالتالي تتوزع على المكتبات والعائلات. بدأت من تو، ولو أنه مازال شوية مش ما بعادش، رأي والله يغمض عينك تو تلقى روحك في أول نهار في القراية، ولكن تي مازال ثم هكا أيامات الواحد يتحرك فيها به. ثم في المقابل جمعيات ونشطين في المجتمع وأعضاء مجالس محلية وجروبات تتحرك وبرشا يتحركوا في جهات عديدة، يحبوا يعملوا مبادرة خيرية. تبارك الله، ربي يبارك فيهم، ربي يبارك في كل يدعمهم باش يمشيوا. ثم ناس زواولة، ثم ناس زواولة، ثم أيتام، ثم أيتام ماهيش لاقية باش، صحيح عنده منحة تجيه آخر الشهر لأمه ولا، ولكن والله العائلة فيها أربعة يتامى الصباح، جاونا زوز أو يعني هما أربعة، جاونا زوز يعني وليدات يقرأوا على رؤوس بعضهم، هما أربعة يتامى. والله سي رفيق العمري من الحنشة، شوفوا ش موجود في الحنشة، هو ناشط جمعيتي بامتياز، وهو تبارك الله يعني المجتمع يعني ينشط في الثقافة، ينشط في الرياضة، تبارك الله عليه، وفي الفلاحة، وهو عضو مجلس محلي في الحنشة، وعاملين مبادرة مزيانة. وعجبني أنا في الاستوريات متاعه يقول اسمع إذا مش أنا مجهزهم للمكتبة الفلانية في الشارع الفلاني، يعني تحس بهم عائلة، عائلة يلمدوا في الكتب القديمة وربما يعاودوا من جديد يغلفوها ولا من عشنوا يعملوا لها باش ينتفعوا بها الوليدات الزواولة. سيدي رفيق مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سيد علي، لاباس عليك؟
0: شحوة الحنشة
1: عايشك؟ والله الحمد لله، شوية سخانة شوية قصان ذو شوية ما كما تونس الكل، والحمد لله أزمة تتعدى ولاباس وتونس بخير والحمد لله.
0: اليوم قص ذو في الحنشة؟
1: والله قص الضوء اليوم وقص الماء، وما نحكوش عاد على العمادات نتاعنا بكلها، ديما قاس الماء وديما قاس الضوء، وربي يفرجها ذاك هو بعد العسر يسر بإذن الله. تو يجينا الشتاء ويجينا البرد ونفرحوا بالماء ونفرحوا بال،
0: خليني ناخذ المعلومة مؤكدة. وقتاش قص الضوء اليوم الحنش؟
1: اليوم والله قص، نحكي على داري.
0: وين دارك؟
1: داري في عمادة بير صالح منطقة ولاد عمر.
0: ايه وين بالضبط؟ سامحني ما سمعتكش.
1: عمادة بير صالح اولاد عمر.
0: ايه انا وقته
1: قص من مضي ساعة رجع قبل العصر بشوي.
0: اه مرة واحدة قصه؟
1: قص مرة واحدة
0: به، خليني
1: ما عاد هذاك بتبيع تجي ما مقصوص. احنا اما احنا جمعية مائية في بير صالح.
0: ايه.
1: هنا القراب للخزان يشرب، البعيد من الخزان ما يشربش.
0: أكي.
1: الله غالب، هذه هي الجمعية المائية حبيناها ان شاء الله وجريت عليها والحمد لله انها مش تتحول على الصونات.
0: ايه.
1: ان شاء الله البروجي من 27 ل 2030 ان شاء الله يتم وان شاء الله يصير خير، وديما نتفائل وديما نقولوا غدوة خير وديما تونسنا خير والحمد لله، والشكوى ديما كان الرب.
0: المؤمن ديما يتفائل لأنه هو أمله في الله كبير يعني.
1: سمحني سيد علي، احنا علاش مسلمين؟ لخاطر ديما هاك التفائل وديما هاك النظرة الخير وديما هاك ديما أن غدوة نستنوا في شمس جديدة وإشراقة جديدة وديما حياة جديدة، وديما نفرحوا كي نشوفوا صغيراتنا لباس، وكي نشوفوهم ديما طالعين وديما نعاونوا بعضنا بالكلمة الطيبة. خويا ما تنجمش تعطي بيدك، أعطي الكلمة الطيبة، أعطيك الابتسامة، الابتسامة صدقة.
0: الحمد لله
1: الحمد لله، احنا كنا مواريف ومعتمدين الحين شريف.
0: ايه.
1: وكنا أهل ومالي وكنا أقرباء وكنا أنساب وخوال.
0: الحمد لله. يعني مازالت الحملة متواصلة متاع جمع الكتب؟
1: طبيعة احنا ما نبطلوش بإذن الله حتى لآخر السنة. احنا سيد علي سامحني كان فتك بالحديث، انا عملتها عام ناول.
0: آه.
1: ونجحت نجاح ممتاز جدا.
0: أيه.
1: القصة ده أنا لني لجمعية، حتى إحنا مع مجتمع مدني نعاون في معايا أصحاب مكاتب، أصحاب ببلينات، حاجة لمدوا في الكتب. أخويا قلت لهم يا أخويا شوف تفقد غيرك، تفقد صاحبك، عندك من صغاري أنا الكتب متاعك وطول كلها في الكراتب والصغيرات كل ولد محافظ على الكتب، الكتب يكمل بها العام تقعد جديدة، والبرنامج عمنا وما تغيرش والسنة ما تغيرش، يعني علاش نطيشوها كتب بخسار؟ أخويا أنت ما غير ما تتصل بي ولا ترجع لي، أنت هز محفظة المحفظة بتاع الكتب بتاع صغيراتك واعطيها لجارك وسلمها، وإلا امشي للمكتبة أعطيه غديك. عنا وليدات في المجتمع المدني في معتمدية الحنشة يساندوا فيه ومعاي ما شاء الله عمنا ونجحك وسمحني هذا، واتصلت زادة بهم يسمعوا فينا أهالينا في عقارب ما شاء الله عاونوني وبعثوا لي كتب مدام منصورة يذكرها بالخير، وزادة في صفاقس زادة جمعية بعثت لي كتب زادة المستعملة وجدد زادة من صفاقس سي القلالي، وتعرف آخر بعد ما كفينا وما عادش الناس محتاجة عملنا مبادرة، صارت مبادرة عندنا مدرسة معهد ثانوي خاص في الحنشة في الغربي، عمل المبادرة قالك أخوي اللي انقطع على التعليم، مشيت أنا تفهمت أنا وياه وحكينا، قالك أخوي اللي انقطع في الغربي يذكره بالخير، قالك اللي انقطع على التعليم وأيتام وعندك الكرني الأبي ما غير ما يتلاوح في الشارع وما يقعد يكون طيش يجي أنا قريه بلاش. أنا
0: والله الله يرحم والديه، والله
1: رحم والدي، وقلت له انت اخوي انت قريتهم والله يظهر لي العدد 7 ولا 8 اللي قبلهم من الايتام، انا كتب اللي كانت مفرعتي هزتهم اعطينا لهم غديكة في الليبر واعطينا لهم لك الجماعة اللي
0: دخل والدي. باهي باش نكونوا عاملين توا الساعة نحب نحيي ما تذكر ليش المعهد اما شو اسمه الاستاذ
1: سي الغربي المحجوبي،
0: ربي يبارك فيه يرحم والدي. باهي توا اللي يسمعوا فينا من الحنشة وخارج الحنشة اهل الخير موجودين في كل بقعة
1: ما شاء الله
0: خليني
1: والله صدقني اتصلوا فيه من امريكا.
0: باهي خليني توا وين يهزوا الكتب؟ انا هي البلايس قلت لي ثم مكتبة، شو اسمها المكتبة؟
1: اي هذه الببلينات نتاع مدام وسيلة الزيدي الله يذكرها يعطيها الصحة ويرحم والديها، فتحت لنا اللوكال نتاعها ورا الوحدة الشؤون الاجتماعية بالحنشة.
0: باهي هذه واحدة
1: مدام وسيلة.
0: نقطة التجميع، نقاط التجميع الاخروي،
1: نقطة التجميع يتصلوا بي انا شخصيا بالتليفون، الناس اللي كنت تعرفني انا نجيه الباب الدار مهما يكون الموقع متاع، انا نجي الباب الدار خارج معتمدية الحنشة نجي حتى باللواج كما عملت عمنا، والان مشيت لعقارب وكما عمنا ومشيت لصفاقس وجبت من غير
0: يعني انتم تجمعوا الكتب كم في الببلينات هذه؟
1: نجمعوا في الببلينات هذه عند مدام وسيلة، الناس الكل تعرفها غاديكة تهزلها الكتب، تهزلها ادوات، تهزلها
0: قريبة من المعتمدية، قريبة من المعتمدية، من مركز المعتمدية
1: قريبة مش بعيدة، هي وراء وحدة المحلية للشؤون الاجتماعية بالحنشة، بس كنت عارفة بحض المسرح انتع من بحض المسرح انتع الحنشة.
0: أيوة.
1: عنوانها واضح ومعروف، وحتى اللي اتصل على خاطر برشا ناس اتصلت بي، اللي عندك بالي جدد سمحني زد، واللي عندك كرتاب لمقطع ولا حاجة انا نهزها للخياط نصلحوها وننظفوها ونغسلها ونرجعها جديدة، اللي عندك طبلية زادة ناقصة سلسلة ناقصة جيب حاجة نهزها للخياط نصلحها وننظفها ونرجعها.
0: يرحم والدي
1: يحب يتبرع، يرحم والدي واللي يحب يتبرع بمبلغ مالي يمشي لأي مكتبة، مش لازم انه يرجع لي، يمشي لأي مكتبة
0: يشري أدوات
1: في ادوات ويجيبهم لنا، ولا يخليهم غاديك المبلغ 50,000 20,000 اخويا هذايا بثقه يخليهم هذا. نقول كذا لا يجي واحد ناقص، فما مسكين اللي عنده 4 صغار و5 صغار يقراوا حتى وكان ما عندوش اعاقه ولا موش يتيم، راهي 5 صغار راه اذا لزوز في الليسي راهي تكاليف كبيره مع كسوتهم مع لمجتهم، تو احنا نخمموا في اللمجه وفي الكسوه.
0: باهي اللحظه خليك شوي سيدي رفيق، نحكيه على اليتامى في مرحلة أولى، في القائمة اللي عندكم برشا يتامى؟
1: والله حاليا عندي عندي برسك 10 عائلات يتامى قاعدين بصراحة.
0: 10 يتامى ولا 10 عائلات فيهم يتامى؟
1: لا 10 عائلات يعني عائلة فيها بنية وعائلة فيها زوز وعائلة فيها ثلاثة، ذاك هو المعدل متاع زوز واحد زوز واحد.
0: ما يتمش وليدات يتم الأبوين ولا لا؟
1: لا حاليا ما عنديش.
0: الحالة اللي يمكن
1: فما اللي لا سمحني سيد علي، فما اللي عندي زوز بنيات سنة سادسة وسنة ثالثة أمهم تركتهم، يتامى الأب
0: البو ميت
1: وأم أي الأب ميت
0: والأم مش هنا،
1: والأم خذت شخص آخر وروحت الولاية أخرى وهم قاعدين عند جدتهم كبيرة في العمر في السن.
0: باهي شي قرأوا هذوما؟
1: سنة سادسة وسنة ثالثة ابتدائي.
0: باهي سنة سادسة
1: وسنة ثالثة ابتدائي.
0: سنة ثالثة ابتدائي يعني نجم نقولوا يتامى الأب بالموت ويتامى الأم بالحياة.
1: صحيح ترحم والديك.
0: باهي تسمح نعطي رقمك اليوم نجموش نوفروا لهم الأدوات؟ أهل الخير اللي يسمعوا فينا توا، أهل الخير
1: موجود
0: خليك معايا يا سرافيل، خليك معايا راهو أهل الخير اللي يسمعوا فيها كل واحد يسمع فيها توا، راهم ثم زوز بنيات يتيمات الأبوين في السادسة، بنية تقرأ في السادسة وبنية تقرأ في الثالثة. هاو الرقم تاع سي رفيق، عمري 97 929 242. نعاود 97 هاو نقولها بالأسهل 92 92 42 92 92 42. أنا اليوم ما نكمل 8:30 بقدرة ربي نوفر لهم الأدوات بحول الله.
1: وموجود على الباج فيسبوك رفيق عمري.
0: باهي ما نصعبوهاش، احنا توا 97 92 92 42. أنا ننتظر توا من هنا ساعة أخرى أقل باش يكلموك أهل الخير باش يوفروا زوز أدوات لزوز بنيات يتيمات الأبوين، نعتبروهم البو ميت والأم شات.
1: يسالي ونزيدوا ندللوا على مستمعينا وإذاعة الصفاقس وأهل الخير، ماذا بينا وفروا لهم حتى كسة العيد ومرحبا به اللي زينا المعتمدية الحنشة، أنا نوصل ونفرح به ونوصل على عين المكان ويشوف الحالة حتى
0: المحل
1: السكن، حتى اليتامى محل السكن مهيش
0: اليتامى يعني 10 عائلات وغير اليتامى ناس محتاجة. قولي يعني ثم
1: محتاجة بالنسبة لي أنا حتى عامل يومي يخدم في أجرة يومية وعنده 4 صغار و5 صغار لازم يتعاون.
0: يعني قدش من الأدوات تقريبا الكل في الكل؟
1: الأدوات ما برسك تو حاليا اللي عندي أنا وجود النمبر ما عنديش خدامي بالحق، ما الحمد لله مش نوفره بإذن الله مش نوفره.
0: باهي تو نرجعوكم إن شاء الله قبل القراية. شكرا سيدي رفيق، ربي فضلك
1: يرحم والديك ويرحم والديك على الدعم والمساندة
0: الإذاعة، يرحم والديك
1: وكل الشكر لإذاعة صفاقس وأصدقائي من إذاعة صفاقس هم الأغلبية كل أصدقائي، ويرحم والديك
0: ربي فضلك
1: ويكثر خيرك إن شاء الله نشوف المناسبات أخرى.
0: زوز بنيات يتيمات الأبوين، يتيمات الأبوين، يتيمات الأبوين يسكنوا مع جدتهم الكبيرة في دار غير مهيئة أو غير لائقة بالسكن، بنية تقرأ سنة سادسة وبنية تقرأ سنة ثالثة، يستناو فيكم رقم سي رفيق يمشي معاكم ولا هو يدلكم وين؟ في الحنشة، زوز يتامى بنيات الأبوين 97 قايد عندك 97 92 92 42 92 92 42. والسنة السادسة والسنة الثالثة مش حكاية، معناتها كل الابتدائي ديما أخف من الثانوي. ربي ثبت لجر وأنا متأكد الناس تو تكلم سي رفيق تو تو تو تو تو 97 92 92 42 غنيوة وهنا رجعين.

عز الحبايب وعز البنيات، زوز بنيات، واحدة تقرأ في السنة السادسة ابتدائي وخيتها سنة ثالثة، ما عندهمش أدوات، هي تامة بالحياة، البو ميت رحمة الله عليه والأم مشات المدينة أخرى، ساكنين عند جدتهم في دار كبيرة وأم وجدتهم كبيرة ويعلم الله بحالها. 97 92 92 42، سي رفيق العمر يعود المجلس المحلي في الحنشة يستناكم باش يهزكم البنيات واللي يوصل الأدوات. 97 92 92 42. السورة راس هذا يهم ألاف وألاف العائلات. الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس تعلم كافة التلاميذ والطلبة أنه بإمكانهم التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 26-76 على شبكتين، شبكة النقل الحضري والنقل الجهوي عبر موقع الويب الخاص بالشركة اللي هو معروف يعني www.suratras.com.tn. بداية من نهار 3/1 سبتمبر، مش غدوة، بداية من نهار 3 لأنه نهارتها زاد يرجع التوقيت العادي الإداري، ويتم تحديد موعد ومكان تسليم الاشتراكات عبر إرسالية قصيرة كما هو العادة. حبيت نذكركم باش من نهار 3 تبدو تطلبوا الاشتراكات متاعكم المدرسية والجامعية. أيضا عائلات تستنينا بعد شوية، الشباب اللي ماشي للتكوين المهني الفلاحي خاصة وإحنا في جهة فلاحية، شنو هو مصيره؟ وين ماشي؟ وين أقرب مركز فلاحي تكويني للعائلات صفاقس؟ وين؟ وشنية أفاق التشغيل؟ بعض الدقائق مع كمال العدواني، لكن بعد الشاب مامي، بعد الشاب مامي.

بعد شويه نحكيوا على هذهم برشا زاد العائلات وليداتهم ما مشاش في القرايه يا اخي سبحان الله معناتها يلوجوا على التكوين، ثم اللي يمشي للحام، ثم اللي يمشي للبناء، ثم اللي يمشي للنجاره، ثم اللي يمشي للشعب اخرى يعني تقنيه، ثم الميكانيك، ثم غيره، وثم اللي يحب يمشي الفلاحه، ثم اللي عنده مشاريع فلاحي، ثم اللي بو عنده شويه زيتون يحب يطمن على ولده. الغالب التليفون بيننا وبين سي كمال العدوان اللي هو نشط في المجال الفلاحي ديما يعطينا اخر الاخبار، تو حتى بعد الاخبار بعد السته ان شاء الله نتحصلوا عليه. ديوان الخدمات الجامعيه للجنوب يقول في بلاغ، تو عنده نهارين البلاغ، انه الطلبه المعنيين بالدراسه في غره سبتمبر 2026 اللي يبداوا نهار الثلاث اللي تقدموا بمطالب للحصول على سكن جامعي وتتوفر فيهم الشروط القانونيه اللي هما اطلعوا عليها في البوابه نتاع في موقع الديوان، باش يتلقوا رسائل قصيره عبر الهواتف الشخصيه امس الاحد وامس السبت واليوم الاحد، امس السبت واليوم الاحد يعني نهارين، والارساليه فيها دعوه الالتحاق بالمبيتات الجامعيه الخاصه بهم، فيها اسم المبيت وفيها وقتاش الالتحاق حسب المواعيد المحدده ضمن الارساليه. الاخرين اللي يلتحقوا بعدهم بعد 1 سبتمبر اللي ما جاتوش الرد او عنده يحب يستفسر يمشي لصفحه او موقع ديوان الخدمات الجامعيه للجنوب وشوف كيفاش، لانه ثم شروط، لازم ازيد من 30 كيلومتر تقريبا، لازم العمر ما يتعداش 26، لازم برشا شروط ينجم يطلع عليها، وألاف محتاجة لأنه تجي من بعيد، لازم مبيت وباش يقرأ وباش يواصل، وإن شاء الله بالنجاح. إن شاء الله هنحكوا على الأدوات وعلى المبيتات وعلى الاشتراكات، حسبونا بالنجاح، النجاح عند ربي، أطلب ربي وادخل سنة وقرأ على روحك، اقرأ على روحك زيد الحديث تنجح، قدرة ربي تنجح، والله تنجح وتفرح أمك وبوك وأهلك وأصحابك وتفرح روحك، شو كي توقف قدام المرايه تقول هذا وجه الناجح مش وجه مكشف، والله ما عنديش الزهر وما مشيتش معايا، كيفاش ما مشيتش معاك؟ تبات تكونكتي مثلا لثلاثه ما تمشيش معاك، اما لك كيفاش تقعد في القهوه 4 سوايع ما تمشيش معاك، ما عمرها ما تمشي وقت تتوكل على ربي وتعرف كيفاش توزن وقتك وترتب وقتك وتعزم على النجاح، لانه عام 2 3 تلقى روحك يعني اجتزت المراحل هذه، اخذت النوفيام وخذيت البكالوريا وخذيت الإجازة وربما الماجستير وربما الدكتوراه، وتمشي في تهزك ثنايا الحياة، ربي سهلها لك في خدمة إن شاء الله وفي حياتك كلها نوار ونور. شو الوقت توسيدي؟ 6 غير درجين كوكتيل الأخبار والرياضة، وهنا رجعي نعم.

0: عمرو ذياب والشباب والتكوين، ولأنه هو يظهر لي مكهب على 70 الرجل تقريبا أو 65. كمال العدواني عملها فينا اليوم في الوقت. سيدي كمال مرحبا بك. سيدي كمال مرحبا بك، كنسنا برشا. عملها فينا التليفون. نعملها فينا التليفون 55 دقيقة. إذا كان ما يسمعنيش سيدي كمال حبينا والله نقول كلمات مزيانين للعائلات اللي وليداتهم يحبوا يطمنوا وليداتهم وراغبين في أنه يبعثوهم المراكز التكوين المهني الفلاحي. نعرف بغرارة واختصاصاتها، ولكن ثم مراكز أخرى وينجموا يوصلوا فيها التعليم وينجموا التكوين وينجموا يعملوا مستقبل وينجموا يخدموا أرض ويعطيهم أرض ويعطيهم برشا امتيازات وغير أخت. إذا كان مش حاضر نمشيوا للكارول السماحة ونسمعوا الأخبار والرياضة وربي يعطينا الوقت المزيان باش نستجوبوه بعد الأخبار، ولو أنه بعنا برشا تليفونات بعد الأخبار، برشا ضيوف. ما تنساوش الديوان الخدمات الجامعية الجنوب والطلبة يقول لهم راهو أمس واليوم موجود. سيدي كمال
1: باه موجود.
0: كمال مازال عندنا 4 دقائق، اللي غالب علي وعليك
1: مثالي.
0: آه سيدي، اش نقولوا للعائلات؟ قول لهم وين المراكز التكوين المهني الفلاحي.
1: تحية ليك سيد علي وكافة المستمعين. نحب نقول راهو حتى اللي في فاتها من نجاح ومرجع خمسة حد
0: اي
1: نقولوا لهم ان شاء الله معناها الدار ما تبركش والركبه ما تطيحش والزمان ما تسكرش والباب مازال محلول
0: ان شاء الله.
1: كيف اقول الكلام هذايا مش نحكي شويه على التكوين المهني الفلاحي في ولايه الصاق.
0: وين يمشيو؟
1: عندنا زوج مراكز
0: اي
1: في ولايه الصاق.
0: اي
1: زوج مراكز هذوما هم مؤسسات وطنيه.
0: اي وين
1: للدولة في بغرارة.
0: في بغرارة طريق قرمدة.
1: اي والثانية في فاقس في بحث برت غتيك التكوين المهني الخاص بالقطاع الصيد البحري.
0: ايوه
1: زوج مراكز هذوما يتوفر فيهم المبيت.
0: اي
1: وكي نحكي على المبيت هذا فما الماكلة وفما كل شيء. حقيقة الفاق متاعها ممتازة جدا. زوج معنا لو كان ناخذ المعدل هو يعملوا فيه معامين قرايه. ومن بعد ثم شهاده ياخذوها كما شهاده الكفاءه المهنيه وشهاده مؤهله التقني الداخلي.
0: صحيح
1: هذا يفتح لهم افاق كبيره، خاطر باهي ياخذين الشهاده وتخرجنا وخذينا الاختصاص نتاعنا منين الفلوس وباش نبداو.
0: اي يمشي يطلب التمويل مثلا بهك الشهاده هذيك.
1: نمشيو من مسارك التمويل المخصصه لاولاد التكوين المهني الفلاحي معناها والبحري. اولا وكاله النهوض بالاستثمارات الفلاحيه الابيض.
0: اي
1: تنجم تعطيك منح وهيبه توصل حتى 50% من قيمه المشروع.
0: اي
1: يعني يشتري الماتيريال والماكينات اللي تقوم انت تتفهم 50% ومع هذا ثم اعطاء من الضرائب.
0: باهي اللي ابعد من صفاقس بشويه شنو؟
1: اللي أبعد من صفاقس

0: شوية نسوي المهدية.
1: إيش فيها؟
0: المهدية فيها تكوين طاس صيد البحري زبا. كيف كيف نمشي ونسير بوزيد.
1: إيش فيها؟
0: أنا حسيت على استدعامي لل على الخاص بالسلاحة فقط.
1: أي
0: أما التكوين المهني في الطاقس بالنسبة لنا إحنا يعني ما بخلاف الزوز هذو ما فما تسعة.
1: لا لا خليني احنا كان على الفلاحة كان على الفلاحة
0: كنا نحكيو على الفلاحة عندنا هذوما في الجمهورية كاملة فما 39 مؤسسة تكوينية تابعة للدولة
1: في الفلاحة
0: مجانية اي في الفلاحة
1: اي
0: مجانية بالكامل.
1: مازال عندي دقيقتين دقيقة على الاخبار قل لي وين التبار نعرف تبار في جندوبة ولا في
0: ليجة موجودين في في اكثر الولايات موجودين في سيدي ثابت موجودين في نابل موجودين في باشا موجودين في سيدي بوزيد موجودين في قصير هذوما كلهم معناها ولايات فيهم المراكز هذه. الحاجة الثانية هو التعديل هو المجانية بالكامل
1: والمستوى أقل مستوى باش التحق بمركز تكوين فلاحي
0: اللي هي هو السنة السادسة ابتدائي حتى في الجماعة اللي عندهم الباك.
1: أيه أمل الجندوبي يظهر لي جيتنا من منطقة فلاحية ذاك علاش ما انتبهت لك تقول لك والله الرجل هذا هذه مراكز ما كنتش نعرفها. الله يرحم والديك يا أمل الصوت المزيان باش يقدم لنا نشرة الأخبار. ربي يبارك فيك سيدي كمال في الأمان إلى اللقاء.
0: شكرا.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. تراجع ملحوظ في درجات الحرارة وخلايا رعدية مصحوبة بأمطار ورياح قوية بالشمال والوسط تتواصل إلى الغد. المركز الوطني البيداغوجي يؤكد توفر كل عناوين الكتب المدرسية بداية من الأسبوع المقبل مع المحافظة على نفس الأسعار. انتخاب سامي بالحسن لرئاسة المجلس الجهوي بصفاقس للفترة القادمة. في العالم، شهداء جراء غارات للاحتلال في غزة والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة. إلى التفاصيل. نشير بداية إلى انفراج الوضع الجوي، وذلك عبر تراجع الحرارة القصوى. ووفق نشرة متابعة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، فإن الطقس يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة والكاف والقصرين، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. المهندس بمعهد الرصد الجوي سليم بن ميلاد أشار في تصريح للأخبار إلى أنه من المنتظر أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر الغد ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط.
3: يتميز الصيف هذا اليوم بظهور خلايا رعدية محلية تكون بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون مصحوبة بالأمطار وتساقط البرد، تتقوى الرياح أثناء السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة، والخلايا الرعدية هذه تكون مصحوبة بأمطار، نتوقع أعلى الكميات تكون بين 20 و 40 ملم، خاصة بولايات سليانة، الكياف، القزرين، تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية كما قلنا، بقية المناطق فيكون فيها سحب عابرة، رياح من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، تكون ضعيفة في معتدلة، وتتقوى سحب رعدية. زاد غدوة الوضع الجوي غدوة ملائم لظهور خلايا رعدية تكون بالمناطق الغربية للشمال والوسط، والحرارة غدوة تكون في استقرار، بينما نهار الثلاثاء ونهار الأربعاء الحرارة تبدأ في انخفاض تدريجي، وإن شاء الله بداية من نهار الخميس نرجع المعدلات العادية لهذه الفترة وتكون في حدود 35 درجة.
2: وعلى إثر موجة الحرارة التي شهدتها البلاد، سجل نفوق عدد من طيور الدجاج ببعض المداجن. وفي هذا الإطار أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة صالح شرف الدين في تصريحنا اليوم أنه لم يسجل إلى حد الآن أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصياغ القانونية. وفي ولاية جندوبة تمت اليوم السيطرة الكلية على 8 حرائق متزامنة كانت اندلعت مساء أمس دون تسجيل خسائر بشرية وحيوانية، واندلعت هذه الحرائق بكل من غابات عين دراهم وفرنانة وجندوبة الشمالية وغردما وبن بشير، وأتت النيران على مساحات شاسعة من غابات الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء.

0: في صفاقس أفضت القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي التي جرت اليوم إلى ترأس سامي بالحسن عن المجلس المحلي بجبنيانة للمجلس الجهوي للفترة القادمة، حسب ما أكده للأخبار المدير الجهوي للإدارة الجهوية للانتخابات ناجح بالغيث.
1: مجريات القرعة الدورية الخاصة بالتناوب على عضوية المجلس الجهوي صفاقس والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي صفاقس تعدت في ظروف طيبة وأفضت نتائج هذه القرعة. يعني السيد الحبيب غومة هو الذي سيمثل المجلس المحلي بالحنشة بالمجلس الجهوي صفاقس، السيد سلام بالقاسم عن الصخيرة، سي عادل مبروك عن العامرة، سي عصام بن سلطان عن الغريبة، سي مبروك شعبوني عن المحرص، وسي العيدي حمدان عن بيرالي بن خليفة، سي سامي بن حسن عن جبنيانة، وسي عبد السر فخفاخ عن ساقية الدير، وسي اسكندر داود عن ساقية الزي، سي صامد البدوي عن صفاقس الجنوبية، وسي أشرف مبارك عن صفاقس الغربية، سي نجيب الزرلي عن صفاقس المدينة، سي هشام العامري عن طينة، وسي سالم فحولة عن عقارب، وسي محمد يحيى عن قرقنة، وأخيرا سي محمد العربي الطياري عن منزل شاكر. بالنسبة لرئاسة المجلس المحلية أفضت نتيجة هذه عن ترأس السيد نبيل الزين المجلس المحلي بالحنشة، السيد عماد المشي ترأس المجلس المحلي بالصخيرة، سي أيمن المعاوي المجلس المحلي بالعامرة، سي سفيان إبالة المجلس المحلي بالغريبة، سي عبد الحميد سالم المجلس المحلي بالمحرص، سي ساسي بوغلية المجلس المحلي بيرالي بن خليفة، سي عبد الفتاح بريك المجلس المحلي بجبنيانة، سي وليد الحويسي المجلس المحلي بساقية الدير، العفيفة مصباحي المجلس المحلي ساقية الزيت، لالا زهور بوعين المجلس المحلي صفاقس الجنوبية، لالا كاميليا اليومي المجلس المحلي صفاقس الغربية، سي محمد بن صالح المجلس المحلي صفاقس المدينة، أكرم عثمان المجلس المحلي بطينة، لالا أفرح صالحي المجلس المحلي بعقارب، سي جمال الطروش المجلس المحلي بقرقنة، وأخيرا سي شادلي العايدي المجلس المحلي بمنزل شاكر. كما أفضت عليه القرعة الخاصة برئاسة المجلس الجهوي إلى فوز السيد سامي بن حسن عن المجلس المحلي بجبنيانة بترأس المجلس الجهوي بصفاقس الفترة النيابية القادمة. ديما نأكدوا كون هذوما نتائج مبدئية راح ينعرضها على مجلس الهيئة العليا للمستقل الانتخابات للبت فيها والمصادقة عليها، وإن شاء الله سيتم نشرها في يوم الغد بصفحات التواصل الاجتماعي للهيئة ولكافة الإدارات الجهوية، وكيف كيف بمقرات الإدارات الجهوية بمقر الإدارة المركزية وبالرائد الرسمي، وإن شاء الله بالتوفيق.
0: في شأن تربوي، بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية المقبلة نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأكدت الوزارة استعدادها للعام الدراسي عبر توفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي. المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود أكد من جهته أن كل عناوين الكتب المدرسية ستكون متوفرة بداية من الأسبوع المقبل مع المحافظة على نفس أسعار العام الماضي.
2: أثناء بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة بالإضافة إلى 1.5 مليون نسخة من المخزون الاستراتيجي، أي بمعادل 15.5 مليون نسخة. تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعته، وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90%. بلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70%. نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65%. المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية وبدأت المبيعات بالمستوى الجهات في نهاية الأسبوع القادم. كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حافظنا على نفس العناوين، حافظنا كذلك على نفس الأسعار الكتب.
0: كريم داود أشار كذلك إلى أن المركز الوطني البيداغوجي أحدث تطبيقة جديدة تحت اسم أبحث عن كتاب، يمكن تنزيلها على الهاتف وتمكن من مساعدة الأولياء للحصول على الكتب بطريقة إلكترونية.
2: السنة هذه كما وعدنا السنة الماضية أن المركز الوطني يطور تطبيق اسمه أبحث عن كتاب يستعملها الولي، ينجم يدخل للموقع ويب للمركز الوطني البيداغوجي وهم بعملية تنزيل لهذه التطبيق على هاتف الجوال، ينجم يبحث على الكتاب في أقرب مكتبة. نعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار الكتب لكي توزع على كامل أنحاء الجمهورية وبنفس الحيطة. الحمد لله بالنسبة للمركز الوطني كان يطبع تقريبا في حدود 10-11%، طورنا العدد يصل تقريبا 20% من حصة الطباعة، وهي حصة محترمة جدا جدا.
0: وفي علاقة بالعام الدراسي الجديد، أعد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا وطنيا في مجال السلامة المرورية، وذلك في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية المقبلة. يستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري خاصة في المحيط المدرسي عبر تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة الدراسية، إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية الطرقات. كما يهدف أساسا إلى ترسيخ السلوك المروري السليم وترسيخ ثقافة الوقاية واحترام قواعد المرور، وفق ما أكده رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد العقيد أيمن الحكيمي. نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم المدير السابق للمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مصطفى بسباس الذي وفاه الأجل المحتوم يوم أمس. ولفتت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها إلى أن الفقيد يعد من أبرز أعلام الهيدروجيولوجيا وعلوم المياه في تونس والعالم العربي وإفريقيا، وقد كرس مسيرته العلمية والأكاديمية لخدمة التعليم العالي والبحث العلمي، وأسهم إسهاما بارزا في تطوير المعرفة المتعلقة بالموارد المائية الجوفية وفي تثمينها وحسن استغلالها. في أخبار العالم، أكدت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 8 آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. تصاعدت في الضفة الغربية المحتلة هجمات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال وسط سقوط عدد من الشهداء واعتقال فلسطينيين، في حين يتواصل حصار قرية قسرى جنوب نابلس لليوم 22 على التوالي بالتزامن مع تحذيرات إسرائيلية من خروج الأوضاع عن السيطرة واتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيج التوترات لغايات انتخابية. قال نادي الأسير الفلسطيني إن ظهور ما يسمى بوزير الأمن القومي إتمار بن غفير في قسم الأسيرات وتصويرهن ونشر المشاهد اعتداء على كرامتهن الإنسانية. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم توقيع اتفاق بين الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر لجنة 4+4 بشأن خطوات دفع العملية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد. قالت وكالة مهر الإيرانية اليوم نقلا عن مصدر إيراني إن القوات المسلحة الإيرانية منعت خلال الأسبوع الماضي 30 سفينة من عبور مضيق هرمز بدعوى مخالفتها المسار والإجراءات المعتمدة للمرور على حد وصفها. أفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد قرب الحدود مع الصين ارتفعت إلى 734 قتيلا و 2498 مفقودا. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين: تراجع ملحوظ في درجات الحرارة وخلايا رعدية مصحوبة بأمطار ورياح قوية بالشمال والوسط تتواصل إلى الغد. المركز الوطني البيداغوجي يؤكد توفر كل عناوين الكتب المدرسية بداية من الأسبوع المقبل مع المحافظة على نفس الأسعار. انتخاب سامي بالحسن لرئاسة المجلس الجهوي بصفاقس للفترة القادمة. وشهداء جراء غارات للاحتلال في غزة والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة المحتلة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة
3: سبور نيوز.

12 دقيقة بعد السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. طبعا بعد قليل مش نجيو مع نتائج الحاصلة حتى الآن على مستوى الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى, لكن مش نبداو بالحدث العاب المتوسط بإيطاليا. بعد قليل تنطلق مباراة المنتخب التونسي, نحكيو طبعا على الدور النهائي أبناء أنيس بوجلبان من أجل خطف الميدالية الذهبية الثانية نجم نقولوا في تاريخ تونس بعد ذهبية 2001, باش نواجهوا المنتخب الجزائري. طبعا المباراة النهائية ننتصروا نفوزوا بالذهب على مستوى هذه الألعاب. منتخبنا يدخل بالتشكيلة التالية: ريان بسباس في حراسة المرمى, علاء الدين الدربالي, يوسف حرش, ريان بوقديدة, محمد أمين علالة, محمد ريان الرحيمي, ريان شعبان, محمد ريان عنان, وليد ذويب, محمد ياسين الشعباني, وأمين الله الحميدي. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا, وإن شاء الله نحقق طبعا اليوم الانتصار ونفوزوا بالذهب في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. الى الرابطة المحترفة الاولى, مباراة قاعدة تتلعب الان. النجم الساحلي يفتتح التسجيل امام النجم المتلوي 1-0 اذا للنجم الرياضي الساحلي. الهدف تسجل الان طبعا مباشرة, قاعدين نتابع معكم في النتائج الفورية. شبيبة العمران متقدمة على الترجي التونسي 2-0. هدف عدي بالحاج دقيقة 12 وشهاب الزغلامي دقيقة 48 وورقة حمراء لمحمد بن علي دقيقة 63, يعني مباشرة بعد دخوله الى المباراة بقرار من الفار. إذا 2-0 لجبهة العمران أمام الترجي التونسي. حمل أنف منهزم أمام نادي البنزرتي هدف مقابل صفر. هاني عمامو الدقيقة الثامنة سجل الهدف الوحيد في المباراة حتى الآن. واتحاد بن قردان متقدم على الأولمبي البيجي 2-1. إدريس المحيرسي, غازي العيادي سجلوا أهداف اتحاد بن قردان. الأولمبي البيجي إذن يذل الفارق في هذه المباراة. الهيئة المديرة لمستقبل المرسى شرعت في القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة لإقامة المباريات القادمة للفريق على أرضية ملعب الكرم بدلا من ملعب عبد العزيز الشتوي. القرار يأتي بسبب تأخر أشغال تحسين أرضية ملعب عبد العزيز الشتوي وسوء حالته. ذكروا الفريق يواجه في الجولة الثالثة الترجي الرياضي التونسي في ملعب حمادي العقربي برادس قبل ما يستقبل في الجولة الرابعة النجم الساحلية. سكاك الحدث الصفاقسي في تربص عين دراهم اليوم تعادل مع أولمبيك الكيف 1-1, مباراة الثانية في هذا التربص بعد ما كان فاز على جمعية أريانا 3-2 في المباراة الأولى. إذا مش نرجع مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط. بعد كرة القدم, كرة اليد ديربي قبل النهائي منذ قليل. منتخب السيدات يواصل التألق متاعه, يفوز من الجزائر 26-21. انتهت منذ قليل المباراة في آخر مباريات المجموعات بعد ضمان التأهل للمباراة النهائية كما قلنا اللي باش يواجه فيها إيطاليا من أجل الذهب. الموعد يوم الثلاثاء 1 سبتمبر. العلامة الكاملة حتى الآن لمنتخب السيدات في كرة اليد 5-5. اليوم تبدأ المشاركة التونسية في رياضة ألعاب القوى. الآن ينطلق العداء عبد السلام العيوني في تصفيات سباق 800 متر رجال من أجل حجز بطاقة تأهله إلى الدور النهائي اللي سيقام يوم غد الاثنين انطلاقا من الساعة 6 مساء بتوقيت تونس. نذكر على مستوى المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة 3-3 سيدات, هزيمة ثانية لمنتخبنا منذ قليل أمام المنتخب القبرصي 14-5. كرة السلة منتخبنا يواجه اليوم انطلاقا من الساعة 7 بعيدا عن ألعاب المتوسط منتخب جنوب السودان في ختام مواجهة النافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. المنتخب الوطني فاز في المباراة الأولى على منتخب الرأس الأخضر وانهزم في المباراة الثانية أمام المنتخب الكاميرونية. تايكواندو, الدورة العالمية النسائية المقامة في مدينة تايوان الصينية, شيما تومي تحرز الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام بعد هزيمتها في النهائي أمام الأردنية فيديا خريفان بنتيجة 2-0. في المقابل بطلة العالم وفاء المسغوني تغادر المنافسات من الدور الثمن النهائي في وزن أقل من 67 كيلوغرام على غرار عهود بن عون لوزن أقل من 53 كيلوغرام. الثلاثي التونسي يتحول غدوة إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في تربص تحضيري يتواصل إلى 8 سبتمبر وتتخلوا منافسات الجائزة الكبرى بمدينة موتجو. خارج تونس, برشلونة ولتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي توصل إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس قادما من أرسنال. من المقرر أنه يخضع خيسوس للفحص الطبي مع برشلونة يوم الاثنين تمهيدا لإتمام إجراءات انتقاله والإعلان الرسمي عن الصفقة.
في الليغا الريال يحقق الانتصار الثالث منذ قليل 4-0 هذا أمام مالاغا. بيلينغام مبابي سجلوا الأهداف الأولى بالنسبة للريال، ثم إيريرو ضد مرميه وأردا جولر سجل الهدف الرابع للريال. بريمير ليج تشيلسي يفوز من برايتون 4-3، وليدز يتعادل مع برنتفورد هدف مقابل هدف. مانشستر يونايتد متقدم على إبسويش 4-0. في فرنسا باري اف سي فاز على نيس 3-0. العبدي وصل الغياب لأسباب صحية، والآن دور مباراة ترين مع لومون 2-2 بين الفريقين. قمة انطلاقا من 8-4 موناكو مع أولمبيك دو مارسي، وفي السيريا 8-4 أيضا كاليري مع الانتر ولازيو مع جنوا. قبل ما نختم نذكر إذن مرة أخرى بالنتائج الوقتية للبطولة حتى الآن. حمام الأنف منهزم أمام نادي بنزرتي 1-0، شبيبة العمران متقدم على ترجي الهدفين مقابل 0، والاتحاد بن قردين متقدم على الأولمبي البيجي 2-1. وبالنسبة للنجم الساحلي التعادل هدف لهدف، طبعا قاعدين نتابعوا معكم المباراة. وبالنسبة للمنتخب الوطني التونسي متأخر في النتيجة 1-0 أمام المنتخب الجزائري في نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط، إن شاء الله يرجع في النتيجة. طبعا اللي حاب يتفرج مباراة تنقل مباشرة على قناة أون سبور. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، أجمل تحيات ولتشاهد حمدي الأحول، نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. ستكون لنا إطلالة بعد قليل طبعا في متابعة للقاء المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. سبور نيوز.

العشرة دائما وبعد شوية يرجع لنا وليد كان قدم لكم آخر الأخبار الرياضية وبعد شوية بشتابع نهاية الشوط الأول من مقابلة المنتخب التونسي والجزائري. حبيت فقط نذكر ببلاغ رئاسة الحكومة أنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر، يعني غدوة الاثنين، بعد غدوة باش هذاك علاش انا عاودت عملت البلاغ بعد غدوة. بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ورئاسة الحكومة تقول أنه التوقيت الإداري المخصص لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس يتوزع على حصتين تمتد الأولى من 8:30 متاع الصباح النصف النهار ونص، الحصة الصباحية من 8:30 نصف النهار ونص، الحصة الثانية اللي يعني بعد الظهر من ماضي ساعة ونص بعد الزوال حتى للخمسة ونص. وتقول أنه توقيت العمل يوم الجمعة ينطلق 8 متاع الصباح يستمر إلى غاية 1 بعد الزوال بالنسبة للحصة الصباحية، وتستأنف أو تستأنف الحصة المسائية من 2:30 حتى للخمسة ونص. احنا نحكيه هنا على نهار الجمعة. بالتوفيق للجميع، وبعد شوية يرجعنا وليد الشاهد ومتابعة مقابلة منتخب التونسي والمنتخب الجزائري. 6:33 دقيقة.

6:49 باش يكون أذان المغرب إن شاء الله. ولكن عندي خبر، الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس أعلنت، يعني هو البلاغ عنده شو أيامات معناتها، عن فتح باب الترشح لعضوية البعثة الصحية المرافقة للحجيج للموسم هذا يعني 2027، وتقول للراغبين في المشاركة أنه آخر أجل راه غدوة الاثنين 31 أوت، علما وأنه قداش من مرة نقولوا عليه في الإذاعة، ولكن حبيت نذكر به، غدوة آخر أجل لقبول الترشح لعضوية البعثات الصحية المرافقة للحجيج لموسم 2026، وتتوفر لازم في المترشحين جملة من الشروط، من بينها ممارسة فعلية حالية للخدمات العلاجية السريرية، خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات، إلى جانب القدرة البدنية والذهنية للقيام بالمهام الموكولة ضمن البعثة الصحية للحجيج. شرط آخر أنه لا يتزامن تاريخ الإحالة على التقاعد مع فترة إنجاز المهمة الصحية خلال شهر ماي 2027، وإلا يكون المترشح قد شارك سابقا ضمن البعثة الصحية للحجيج، باش يعطيه أكثر فرصة للناس الكل. ونجموا تتصلوا بالإدارة الجهوية ولا الواعظ المحلي ويعطيكم فكرة، غدوة راهو آخر أجل، غدوة 31 أوت 2026. اللهم اجعل هذه الأيام أيام خير لا يضيق لنا فيها صدر ولا يخيب لنا فيها أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسيرا وأجرا يا رب العالمين، بجاه رسولك الكريم.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضل.

0: العشرة دائما
1: ديما العشرة دائما. ووليد الشاهد كان في آخر الأخبار الرياضية وباش يرجع لنا في حوصلة ربما أو لنتيجة الشوط الأول ألعاب البحر الأبيض المتوسط والدور النهائي والمنتخب التونسي ومنتخب الجزائر.
2: بالفعل علي الشوط الأول ينتهي لكن مش حسب ما استنيناه احنا, لأن منتخبنا التونسي منهزم حتى الآن 1-0 أمام المنتخب الجزائري. هدف الحقيقة تسجل منذ الدقيقة الأولى في المباراة, يعني هدف سجل كحيلي بن أحمد منذ البداية 1-0 للمنتخب الجزائري. ما تمكنناش في الحقيقة في الشوط الأول من أن نرجع في المباراة. شفنا تدخلات عنيفة شوية من لاعبي المنتخب الجزائري, لكن الأمال تبقى معلقة طبعا مع انطلاقة الشوط الثاني. إن شاء الله بعد دقائق من الآن يبدأ الشوط الثاني, وعودنا المنتخب التونسي أنه يرجع في مثل هذه الوضعيات ومثل هذه الظروف أنه يرجع لها. النتيجة مش عريضة 1-0 فقط, النجم نرجع إن شاء الله في الشوط الثاني ولما لا نعود سيناريو 2001 وقت فزنا بالميدالية الذهبية. الأمل مازال موجود, 1-0 مش نتيجة عريضة, إن شاء الله نرجع بعد قليل. عليكم باش نقعد معك في المتابعة زميل علي طبعا لكيف مجريات الشوط الثاني من هذا اللقاء.
1: شكرا يا وليد شيرين, وانا رجعت.

0: خمسة ونص طلبنا الحنشة وفيها مبادرة مزيانة لتجميع الكتب ولإعانة اليتامى وإعانة الأطفال يعني اللي من عائلات معوزة، منهم زوز بنيات يعني يتامى بالموت وبالحياة، بوهم متوفي وأمهم مشيت المدينة أخرى وشافت حياتها وخلتهم عند جدتهم. البنية تقرأ السنة السادسة والبنية الأخرى تقرأ السنة الثالثة، وطلبنا قلنا باش نعطيكم رقم، راهو لازمهم نوفروا لهم الأدوات، راهم يتامى وما عندهمش وعندوا عائلات أخرى زادة يتامى، وذكرنا بالرقم وكلموه الناس ويرحم والدين كل واحد، كلموا ويرحم والدين كل واحد يعاون اليتامى، ويرحم والدين كل واحد باش يسمع إلا سوسن الوجه اللي هي رئيس جمعية أطفال جبنيانة، أطفال تونس فرع جبنيانة، حتى هي عندها حالات وعندها يتامى، ويظهر لي ما ثمش ما أحلى ومن أبهى وأجمل وأنقى وأصفى عند الله أنك تخرج من مكتوبك اللي قدرت عليه وتعاون يتامى. يتامى راهو احنا كبار، فينا اللي ودع أبوه، فينا اللي ودع أمه، وربي يخلي اللي خليهم ربي عايشين، راك في عمر كبير وتشعر باليتم، تشعر باليتم وتقول بويا مازال ما ماتش ولا أمي ما ماتتش، فما بالك وليدات صغيرات سنة سادسة ابتدائي وسنة ثالثة ابتدائي وراضين باللي كتب لهم ربي. يا أخي هم مسؤولين على الشيء، الوضع ماهوش ماشي، وراضين أنهم يسكنوا عند جدتهم اللي هي كبيرة بطبيعتها، اللي هي كبيرة إن شاء الله تقوم بروحها هي في دار الحقيقة يعني ناقصة برشا حوايج. وتو بعد ربما نتصلوا به سي رفيق لأنه فرحني برشا، قال لي إذا عدكم مسموعة وكلموني، كلموني أهل الحلال. وتو كي مش تسمعوا إلا سوسن الوجه زاد ثم قلوب باش تتجاوب معها وتكلمها وتقول لها رانا اليتامى اللي عندك لازمنا تتذكروا في الصيف جاتنا إلا سوسن وساهمنا في أنه نوفروا ختان طهور أكثر من 12 تقريبا، هي عندها الكل في الكل 36، جت 26 العشرة تكفلت بهم الإذاعة وجاءوا أهل الخير، مقدار التدخل الواحد 250 ألف، باك الجبيبة بالكسوة بالدرجية بندرشنوة بكذا بالمصحة، والحمد لله وطهروا مدام حد شيء. وربي إن شاء الله هو عالم بالخفايا وعالم بالأسرار، وهو اللي يشوف الناس إيش تعمل ويكتبها ربي في ميزان الحسنات، ما عندهاش وين تمشي، تلقاها في شبابك وفي عائلتك وفي صغارك وفي صحتك وفي مشوارك وفي خدمتك وفي كل شيء. إلا سوسن مرحبا بك، كنسنا برشا.
1: مرحبا بك سيد علي، مرحبا بك وبكل مستمعين ذات الساقس وبكل عاملين معك.
0: أنا فرحان برشا لأنه أنا متأكد أنه التوانسة والناس فيهم الخير، وكل مرة نعملوا حصة نزيدوا نتأكدوا أكثر. كل الحملة وقتش بدأت
1: الحملة؟ تو بدناها عنا 10 أيام.
0: 10 أيام تتواصل بطبيعة الحال حتى النهار قبل دخول المدارس.
1: ايه عاملة الاخرين قبل النهار 14 معناه.
0: ايه عاملة والقداش فرحتوا من صغير؟
1: 148 صغير.
0: 148 يعني 148 ادوات معناتها تحب تقول
1: كامل ادواته كرطبلته طبليته كسوته كامل.
0: باهي، نحب نسألك زوز أسئلة. السؤال الأول، كلهم يتامى؟
1: فيهم اليتامى وفيهم من عائلات معوزة، اللي فيهم مثال البو مريض عاجز معناه أنه يخدم ولا أنه يوفر الخير.
0: وأناهم الأزيد يعني اليتامى ولا
1: اليتامى
0: مثلا في جبنيانة في يعني تابعة للجمعية متاعك في مجهود جمعيتك يعني في القائمة متاعكم قداش من من من يتيم
1: بالنسبة لعني ولا سنا؟
0: سنا عاد
1: سنا عنا بريس 120
0: يتيم.
1: ايه
0: باهي، اوكد الحالات شنو اعطيني هكا حالة تحب تحكي عليها للناس الكل، ولكن سؤال ما ننساش يعني الكلهم من دائرة جبنيانة وإلا ما حتى من خارج المنطقة؟
1: لا لا عنا حتى من خارج جبنيانة،
0: لكن العدد
1: من
0: الأكبر
1: من الولاية معني
0: لكن العدد الأكبر من جبنيانة.
1: جبنيانة والعامرة.
0: أيوة
1: أبعث
0: به. أنت في نهاية الأمر مربية وأم وزوجة ونعرفه يعني معناتها كل واحد وإمكانيته. تقول لو كان جات عندي الإمكانيات أنا هي الحالة اللي تبدأ بها. احكي لنا على حالة ولا اثنين.
1: الحالة اللي نبدأ بها هي الحالة اللي عندها زوج طلبة مش حسنة في الباك.
0: أخوة
1: أخوة ما هماش توأم واحدة معناها عاودت العام والأخرى نجحت السنة
0: هي.
1: ومعهم أخوهم يقرأ نفيا ماني وبنية أخرى تقرأ خمسة ابتدائي. معناها الأم شنو مش نجم تعمل الأربع صغيرات هذوم. وزيد سيد علي حتى دارهم معناها تفتقر برشا حاجات باش نجم هي تتصرف باش ما عندهاش كيفاش تتصرف. ما عندهاش حوايج تعطي منهم مثلا لك الزوج طالبات. ما عندهاش مثلا أبسط حاجة ملاحة تعطي الصغار يزو معاه من الفوي. وكما تعرف معنا الطلبة يلزمهم يلزمهم خلاص جامعة يلزمهم خلاص فوي يلزمهم حوايج أساسية معناها.
0: سمحني هو ما يتم الأب
1: يتم. احنا رانا سيد علي الأكثرين اللي ندخلوا فيهم هما يتم الأب. يتم الأب معناها
0: ايه
1: خاطر يكون الأب موجود يخدم على الصغار مهما يكون.
0: يعني زوز بنيات طالبات والوليد أقل منهم في
1: الشهر أساسي وبنية خمسة أساس خمسة ابتدائي.
0: والدار اللي يسكنوا فيها شنو أحوالهم معناتها؟
1: دار عربي معناها دار جدهم على قدها كما نقولوا احنا على قدها مستورة.
0: احكي لي على حالة أخرى.
1: باهي الحالة الأخرى هي المرأة البو مقعد ومش أيتام.
0: أي.
1: ولا نحكي لك على أيتام حالة أخرى صعبة معناها.
0: أي حالة صعبة ما لشنو؟
1: به اللي هو هذا البو مقعد.
0: أي.
1: الأم مريضة بالسرطان عفونا عفاكم الله وعندها ثلاثة صغيرات. والله يسعد عليك تراها كيفاش تخدم في الشمس. معناها توخت معها احنا تو في الفلاحة نحيو الفلفل نحيو طماطم.
0: هي المريضة ولا الراجل سمح؟
1: رجلها مقعد وهي مريضة بالسرطان.
0: وتخدم. لا حول الله يا رب.
1: تخدم على كل ثلاث صغيرات.
0: عندها وليدات ولا بنيات ولا؟
1: بنية وليد عندها.
0: وشنو مستويات؟
1: أولى ثانوي وسبعة أساسي.
0: هام يسمعوا أهل الخير يسمعوا. ريت البو مقعد والأم مريضة بالمرض هذاك ربي يعفو الناس الكل. وقلت لي وليد سنة سابعة وبنية؟
1: أولى ثانوي الوليد والبنية سبعة أساسي.
0: أولى ثانوي وسبعة أساسي. اسمح لي أنا نعطي رقمك للزوز حالات هذوما. أنا متأكد أهل الخير باش يعاونوا اليتامى زوز طالبات وخوهم يقرأ اش قلت لي أنت اللي بعد
1: تاسعة
0: والبناء
1: وخامسة
0: ابتدائي بنية.
1: أي.
0: ولا يعاونوا زوز وليدات الوليد تاسعة
1: الوليد أولى ثانوي
0: والبنية
1: سابعة أساسي.
0: الأم البو مقعد والأم مريضة وتغالب نفسها وتغالب المرض وتمشي تخدم فهالنهارات هذوما تنحل فلفل وتنحل ماتم ويعلم الله
1: وأنا بالحال. متأكدة سيد علي أنا متأكدة أن إن شاء الله ناس الخير اللي تسمع فينا باش تعاونهم خطر برشا تفاعلوا معنا عن طريقكم وعاونوا برشا صغيرات
0: الحمد لله.
1: وإن شاء الله يا ربي نلقاو تجاوب كما في الحملات الأخرى
0: إن شاء الله
1: وإن شاء الله ميقعد حتى صغير محروق.
0: تسمح نعطي رقمك سيدة سوسن؟
1: أيه مسير
0: سيدة 52 554 155 جمعية أطفال تونس فرع جبنيانة السيدة سوسن الوج. زوز حالات منهم حالة البو المقعد والمرأة اللي أصيبت بالمرض الخبيث ومع ذلك تغالب نفسها وتمشي تخدم في الفلاحة على خاطر زوز وليداتها. قلت لي الوليد سنة تاسعة
1: وليد أولى ثانوي
0: هي
1: سبعة أساسي.
0: أي أولى ثانوي وسبعة أساسي. والله ليهم رب رحيم وليهم تو يسخر لهم ربي شكون يعاونهم.
1: أنا متأكد
0: هاي يقول لي نقص التليفون بتاعك ترى
1: هاي بيشاوي نقص
0: هاي والله رحمة ربي واسعة. باهي مشيتوش شوت في الحمل؟
1: هيمشينا
0: يعني.
1: معناها تو براسك عنا 60 تلميذ وفرنا لهم
0: الحمد لله. من 100 يعني. من 100
1: هو هم الايتام 120.
0: آه.
1: الحالات الاخرى عنا اكثر من 30 حاله.
0: يعني نقولوا في الكل في الكل 150.
1: اي هكاك
0: منهم 120 يتيم.
1: اي
0: تو هكا انا نحلم والله والله والله يا ربي والله حتى كي نمشي نصلي بعد شويه لما ندعي لك ويا ربي سخر زوز ولا ثلاثه رجال اعمال والا ناس ميسورين يجيوا يقولوا لك الا سوسن هال 120 يتيم هذوما خليهم مش نقسموهم على زوز ولا ثلاثه مؤسسات
1: ان شاء الله.
0: ايش نيه تو ما الحكايه الكل ما نعرفش انا قداش اذا كان انور بالله يا ابو جلبان احسب لي بالله 120 احسب في قداش تحسبهم بالكرتابل بالادوات قداش مثلا شو نقولوا التلميذ
1: 180000 التلميذ
0: كل 200 بالله قداش ال 120 يتيم في ال 200 قداش يا انور امشي للكالكيلاتريس راح احسب لي
1: 240
0: اي اي احسبهم بربي احسب
1: تي
0: غير قول لي 120 تلميذ في ال في ال في ال 200 دينار يا معلم 36 مليون. 36 مليون يعني باش يخرجوا من من من مكتوب أربعة خمسة ناس ميسورين قدام ربي العالمين أبواب السماء تفتح يعني يخليها ربي في في في في في حي يسجلهم لها يعني كينهم حجج وناس كينهم يعني 120 ضحكة يتيم كل ضحكة وإلا كل بسمة وإلا كل ملامح تقول حتى هما ما يقولوش صغيرات يقولهم الله يرحم والديكم الله يرحم أمك وبوك الله يرحم أمك وبوك رأوا 120 يتيم رأوا أنت صغيرك أنت حي ربي يشدك بصحة الأبدان ومرتك حية ربي يشدها بصحة الأبدان والزوز تخدمه وبنتك ولا ولدك يتشرط في الياغورت أي نوع لأنه شافه في التلفزة ولا سمع به في الإذاعة ولا شافه في الجرائد الإلكترونية ولا شافه في التيك توك فما بالك واحد يا ولدي يتامى يتامى سيدة الفاضلة اليتامى اللي قدمناهم في في يعني عملاوي ما زلت نتذكرها ماك البنيات اللي اللي اللي قطر عليهم ال الواحد الجراج اللي يسكنوا فيه التو نتذكرهم التو نتذكرهم أنا متأكد ثم ناس باش تعاونك على اليتامى ما هوش عزيز على أولاد صفاقس وعلى أولاد تونس وعلى بنات صفاقس وعلى مؤسساتها وعلى جمعياتها تو انا متاكد باش تكلمني من هنا لنهايه الحصه وتقول لي راه ثم ناس برشا كلمتني 52 554 155 52 554 155 قل لي تجاوبوا معاكم ناس عاديين ولا مؤسسات ولا سوس
1: لا ناس عادي
0: ما عندكم برشا مؤسسات في صفاق في
1: عنا
0: اي
1: عنا وعملنا المطالب ونستنى
0: عملاو الفرحتني نتذكر بكلمه قلت لي ثم مكتبات وفرونا ادوات و
1: اي هي حتى اثناء حتى اثناء انا نسيت لما مكتبه وفرت لنا الاربعه تلامذة
0: بارك الله فيه يرحم يرحم امه اللي جابته ويرحم بوه ويرحم اللي قراه باش تحب تقول توا اخر وقتاش باش باش قلت وقتاش باش تعاون وقتاش باش توصل الادوات لاصحابها
1: نهار 14 سبتمبر هذيك اخر دفعه نوصلوها اما احنا تو معناها اللي يوصلنا نوصله خاطر الصغير ماذا بيه معناها كتف الحاج يفرح بيها معناها علاش نخليو فيها احنا للاخر اما احنا اخر حاجه 14 سبتمبر
0: 14 سبتمبر هي فيها الكرتابل والطبليه والادوات
1: الطبليه والادوات ثم اللي ناخذ لهم كساويهم ثم ناس تجيب لنا مثلا كيما اليوم جاتنا ثلاثه صغيرات بتبليهم بكساويهم كل شيء
0: الله مصلي على النبي الله مصلي ما هو اللي عمل المزيه كم مزيه هي قدام ربي راهو باش نقول لك الحاجه حتى اللي يحبوا ربي راهو يسخروا باش يخدم الناس باش يعاون الناس هذا الدليل يلي تسمع فيه تو وانت باش تحاول مع الا سوسن الوجه تفرح 120 يتيم تبنى يتيم ولا اثنين ولا ثلاثه ماهيش عزيز ربي يخليهم لك في ميزان حسناتك راهو دليل انه ربي يحبك خلاك تعاون اليتامى يتامى يتامى يا ولدي يتامى يتامى 52 554 155 52
1: ويحس بوجيعتي اليتيم وجهة الحاجة أنه محتاج وجهة اليتم.
0: نقول لك على حاجة وصلتني من موقع بحثوها لي أنا خصيصا، هي منشورة ولكن أنا صديق في الموقع هذاك تربوي معروف، يقول لي سيد علي شوفها والله يا احنا حكيناها انا وريم بوعسيدة نهار الخميس في مش عادي نكمل انا تو نذكر بها، ثم معلم سيدة سوسن مربي كما حضرتك كان يقري في احواز تونس تلميذة من التلامذة متاعه مسكينة يتيمة الابوين البو والام، البو والام تسكن عند عمتها، عند عمتها ربي ان شاء الله يكتب لها الحجة اذا كان حي ويرزقها الجنة إذا كانت وفات. البنية هذه في عيد ميلادها يمشيوا لدار عمتها وهو وزميلته هو ومعلمة أخرى يعملوا لها عيد ميلاد. أدواتها أول طول ما هي تقرأ عندهم أول العام يعطوها الطبلية والأدوات
1: الله يبارك لهم
0: ويعطيها مصروفها. بطبيعة الحال هي مشات في مشاوير الحياة وهو ما مش هيقري في مدارس أخرى. يوما ما في مستشفى الرابطة تقريبا عنده صاحبه مقيم في قسم القلب ربي يعفو بالجميع، مشى شلقاها لقى طفلة تبع فيه بالنظر ولابسة الأبيض من بعيد عرفته أما هو ما عرفهاش، ما نعرفش كيفاش تحصلت على وثيقة من وثائق وقت اللي يدخل وياخذ بطاقة تعريف ولا ما نعرفش كيفاش عملت وين وين وين يسكن، طلعته وين يسكن ولا مشات لصاحبه اللي زاره قالت له وين يسكن، مشات له هي ورجلها وما عرفهاش، قالت له انا فلانه الفلانيه الطفله اليتيمه اللي كنت تعاون فيا راني جيت انا نقبل جبينك ونسلم عليك. وتعرف شنو بعد تقريبا 25 سنه او 20 سنه شنو اللي جابت؟ قالت له انا ماشيه للعمره انا وزوجي، هي طبيبه طبيبه قلب تونسية يرحم من جابها وقرها وربها
1: أمين يا رب،
0: قالت له أنا ماشي أنا ورأجلي للحج للعمرة سمحني أنا جبت لك تذكرة متاع ما يلزمك للعمرة نحب نهدي سيدي اللي كنت في مقام بويا. تو شفت كيفاش وحديثنا قياس، حتى لو ما يجوكش الوليدات هذوما 120 ربي إن شاء الله يكتب لك العمرة ولا الحجة. ونذكر برقم السيدة سوسن 52 55 4 155. قلت لي اليتامى والمحتاجين من الزون متاع جبنيانة وعندكم حتى في العامر
1: اي عنا حتى في الصفاقس
0: في الصفاقس. المهم الأولوية يعني العدد الكبير جبنيانة والعامر،
1: جبنيانة والعامر
0: اي باعتبار انه جمعية اطفال تونس فرع جبنيانة. شكرا لك وربي يفضلك سيدة سوسن. شكرا الى اللقاء. 52 رقم السيدة سوسن 52 554 155. يرن التليفون من قبليك مشيت تو نرجع لها، انا تو نرجع لها باش نطمن حتى الثمانية ونص. انور ابو جلبان جينا باك الضحكة العزيزة، قال لي اخترت غنية اشني يا سيدي انور، قال لي يميمتي الغالي يميمتي

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين

0: استوديو صيف.
1: استوديو صيف.
2: مازال جو الصيف ومازال البحر ومازال الصيف عايش فينا ولو أنه النسمات الأولى للخريف بدأت تهل هالأيامات في دار الشباب ساقيت الزيت. شوف يعني والله الإذاعة إذاعة صفاقس كما الحياة. كنا مع أطفال جبنيانة قبلها مشينا للتكوين المهني الفلاحي قبلها مشينا للحنشة الرياضة نتابعوا في مقابلة منتخب الجزائري وتونس ألعاب البحر الأبيض المتوسط كيما الحياة. الحياة تجيب لنا زاد الشباب. الشباب وين؟ الشباب خالد شقشوق والشباب عفاف الرقيق وهما الفايزين في المسابقة اللي نظمها مهرجان الشحية في دار الشباب ساقية الزيت في يوم خاص أو أمسية خاصة ب التكوين وإلا يعني اللقاء بمنشطي مقدمي إذاعات الواب. الرياض الشعري صديقنا وزميلنا الأستاذ والقدير هو اللي أطر الحكاية الكل ومن المسابقة أو بعد محاضرته ثم مسابقة والمسابقة أفضت إلى فائزين عفاف الرقيق وخالد شقشوق. عفاف مرحبا بك نسنا برشا
3: عشان ما
2: شاء الله هذيك انت زيدها. أوه ها صوتك محلى صوتك مزيان.
3: عايشك عايشك الله يخليك.
2: تهانينا على الفوز.
3: عايشك شكرا والله سعدي نحكول انت زد على اتصالك ليلي قبل كل شيء خلينا نبدأ احنا مني انا يبدأ الشكر والتكريم. متشكرتك جدا على خاطر بالحق معناتها هذا ما يعبر كنا على قيمة المنشط الإذاعي اليوم إنه يكون مهتم بالحاجات هذية بشباب اليوم بالتنشيط الإذاعي. خلينا نحكي على التنشيط الإذاعي والتنشيط الجماهيري والتنشيط بصفة عامة يعني المجال هذا مجال واسع وشاسع وهذه شكر لك أنت من درجة أولى لأنك أعطيت قيمة للشهر هذايا وبالحق
2: نعاود
3: مشكور جدا جدا جدا.
2: طيب ومشكوره اذاعه صفاقس قبلي انا وبعدي
3: أكيد
2: انا
3: اذاعه صفاقس. أكيد.
2: خالد شقشوق مرحبا بك.
4: اهلا وسهلا سعلي شنحوالك ومرحبا زيدة بعفاف صديقتي وزميلتي. دونك بالحق فرحان ياسر اللي انا موجوده معكم في ذات صفاقس كالعاده تحيه لكل مستمعين ذات صفاقس. بالحق حاجه حلوه على الاخر وميرسي على المشاركه الحلوه هذه بالاحرى.
2: اعطيني شويه من الصوت الجميل. ربي يفضلك. ان شاء الله تهانينا وان شاء الله ديما متوجين. اللي يحب يعرف شويه عفاف الرقيق شو نقولوا له؟
3: عفاف الرقيق منشأة إذاعية نشأت في دي راديو ويب
2: أي.
3: من درجة أولى عندي برامج برنامج نفس حياتي وبرنامج تونس المزيانة كذلك يعني شاركت كمنشأة زادة في احتفال إيفينمون تبع المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس في اليوم الوطني واليوم العالمي لنقل الدم لتبرع بالدم وحالفني الحظ والفرصة هذه المزيانة اللي كنت موجودة فيها مع زميلي خالد شقشوق بالمناسبة نحييه وموجود معنا كمنشطة جماهيرية وكانت تربية المزيانة وحلوة.
2: أي آخر إذاعة خدمت فيها ولا الإذاعة اللي تخدم فيها توشني؟
3: في الوقت الحالي ما عندي حتى
2: قبلها
3: قبل في دي راديو ويب. راديو
2: أي مثلا
3: راديو مارينا راديو ماجنتا راديو جي برشا إذاعات لكن البرنامج كان مع راديو مارينا مع البرامج نتاعي
2: اي
3: كرونيكاز مع مريم بوزي
2: يعني فرصة أو مساحة أو فضاء لأنه واحد يشتغل على تجربته هكا ولا عفاف.
3: أكيد أكيد أكيد حاجة تفرح وحاجة محليها أنت تخلي الإنسان يسمح أكثر ويقدم أكثر ويحاول إنه يقدم أكثر وهذه خلينا نقوله فعليه للبداية له
2: ومازال مازال
3: صحيح.
2: واللي ما يعرفش خالد شقشوق شو نقوله
4: باهي كما عرفت عفاف دونك حتى انا خالد شقشوق باهي كتجربتي انا مش نقول ما هيش تجربه كبيره في كانيماتور لكن كانت بدايه يتسمى بالنسبه لي بدايه تجربه على خاطر اني خدمت تقريبا كان في ايكيب ماجنتا مع فرح الحمروني دونك نشكرها شكر كبير كبير كبير عشيرتي وصديقتي خدمنا مع بعضنا خدمت زاده مع مريم بوعزيز دونك في مورنينج فايبس دونك فويساب نوصلوا أصوات الناس بالحق. كانت برشا ناس حاولت إنها توصل في صوتها ونحاولوا الماكس اللي يجيبونا أصواتهم كل نحاولوا إن نقدموهم خاطر بالحق أفكار مهمة كيفاش يحبوا يعبروا كيفاش يحبوا يعطيوا الأهم المشاكل اللي عايشين فيها في الساقس ولا في تونس كاملة. يمكن أنا كما قلت لك تجربتي كأنيماتور لهنا تقتصر وجربت زادة كمسابقة أني في النجاح المسابقة هذه اللي صارت في راديو ماجنتا أني خرجت سيرسان على مسرح تنيور.
2: لا هنا جايين وهذاك باش نجيوه. أما أحكي لي على تجربتك قبل المسابقة، نحب نعرفك قبل المسابقة.
4: باهي براتيكمون كيما قلت لك سيالي انا اكثرية تجاربي راني عشتهم تكنيكمون، معناتها شديت في التكنيك شديت فورماتور معاهم، معناتها صار التكوين مثلا في السوشيال ميديا كيفاش نتعامل مع السوشيال ميديا كيفاش نعمل كرياسيون دو كونتيني دونك شنو هما لي ماتيريال هذوما الكل تقريبا. كيما قلت لك نشكر صديقتي بالحق فرح على خاطر كانت من اهم العناصر اللي تعديت معايا وخلتني نقدم في برشا مراحل ونوصل افكار بالحق ما تصورتش روحي اني نجم نكون غادي.
2: الحمرون اللي نهرتها الدخله انا حضرت معاك بنهرتها ما هكا ولا كانت حاضرة في اللمة هذيك؟
4: كانت حاضرة بطبيعة
2: الحال،
4: هي زادة معنا في المورنين فايف في كيب مورنين فايف. والحقيقة خدمنا برشا مع بعضنا حتى في الكيب ماجنتا كانت معنا هي. برشا برشا يعني أكثرية أنا وفرح يسمى أقرب الناس مع بعضنا في الراديو ماجنتا.
2: ربي يبارك فيكم
4: في المونتاجات في التركيح متاع الوامضات الإشهارية كل شيء كل شيء.
2: توا خدمة الإذاعي أو الإعلامي بشكل عام شوف كيفاش توا الطبيب ما هو يخدم إلا في العيادة متاعه هكا ولا؟ من الجمش يخرج البرة من العيادة ويعدي على الناس. المعلم إلا في القسم متاعه هكا الإطار متاعه، من الجمش يقري خارج القسم أو خارج المدرسة. القاضي ما ينجمش خارج المحكمة إلا الإعلامي تقريبا اللي هو قيمته تتزاد وما تحلله الخدمة إلا كي يبدأ في الميادين الأخرى يعني إلا مع الناس. نسأل هنا على حلم عفيف إعلامية شابة، شنو تحب تقدم حاجة يسكنها حلم أو فكرة تحب تنفذها أو مشروع إعلامي أو شنو تحب تقدم عفيف؟
0: باهي انا قبل كل شيء سعدي نحب نذكر اللي انا زاده راهو حاجه نسيتها مع التوهيديه بالحق حاجه ما تنساش نورمالمون اللي هو مهرجان الحجوجه اللي انا كنت فيه مقدم في
2: سهرات
0: التغطيه في مهرجان الحجوجه، قمت بالتغطيه من اول المهرجان لنوفا. بالحق كان مهرجان رائع جدا والاطراف والهيئه كامله كانوا بالحق ناس ياسر محليهم وكانوا في المستوى. هذه من الحاجات اللي أنا زادة كانت لي تجربة في حياتي كتغطيات نقوم بها بالحق عاونتني برشا في الكوميونيكاسيون في الكونتاكت مع العباد في بالحق مع تتعاون راهو في التنشيط اتفاق ما يتعاون حاجات هذوما يزيدوا يعاونوا. حلمي هو أنه أنا بصراحة نحب نكون منشطة تلفزية حتى إذاعية على الإسلاء خاطر حاجة نحبها برشا موهوبة مغرومة بها. الحاجة اللي تعجبني في روحي ما هوش راهو تكبر من هذه الأمانة ولكن كل إنسان يعرف الحاجات الباهية اللي فيه والإنسان يجب أن يكون متصالح مع روحه ويعرف الحاجات الباهية والخايبة اللي فيه. أنا في مجال التنشيط نحس أنه مثلا أنه نجم الأدوار الكل حتى مثلا الدور الإخباري في المجال الإخباري في المجال في الوثائقي في الاجتماعي في الجماهيري في كذا. دونك طموحي ديما أنا أحب نقدم في المجالات هذية وعلى المستوى التنشيطي هذية. ما عنديش حاجة معينة لأني قادرة أني نعطي ما عندي ونعطي البلوس في أي نقطة من نقاط ومن مجال التنشيط بصفة عامة يعني الإذاعي والجماهيري والكل.
2: به ربي إن شاء الله يوفقك. شنو هو الخبر اللي أنت إعلامية ديما الدماغ يخدم وديما شنو جديد ومش معناتها يعني توصل الستة كيم موظف سكر الباب وكاو نمشي لحالي؟ لا ديما شنو الخبر اللي تجيبه لنا انت؟ وين في السلطنية انت ولا سيدي منصور؟
0: في السلطنية
2: يعني معتمدية سقيت الدير.
0: اي بس دونك سي علي انا الحاجة اللي تو احنا يجبنا نركزوا عليها انه هو اليوم احنا تو ماشيين في ثنية القراية
2: العودة المدرسية
0: العودة المدرسية والتوسبور والحاجة تيفيكا معناتها هي تهم الناس الكل راهو معناها حاجة مهمة ياسر.
2: أي شنو الأخبار؟
0: أي حاولت نحكي في الحاجة هذه. أما شو أنا حكيت في التنشيط الإذاعي وحكيت في التنشيط الجماهيري، ماذا بيا نحكي لك في التنشيط على المستوى الإخباري يعني
2: أي.
0: بطريقة إخبارية.
2: أي
0: به دونك نبداو. تعلموا الشركة الجهوية للنقل بولاية الساقس كافة التلاميذ والطلبة أنه بإمكانهم التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2026-2027 على شبكتي النقل الحضري والجهوي عبر موقع الويب الخاص بالشركة www.teritres.com.tn. وذلك بداية من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 على أن يتم تجديد موعد ومكان تسليم الاشتراكات عبر إرسالية قصيرة.
2: حلو باهي باهي. شكرا عفاف، شكرا لك. خالد يعطيني خبر من أنت صفاقس الجنوبية تقريبا.
4: أنا يتسمى بالأحرى جرمدة، جرمدة أخرى.
2: أي يعني تقريبا صفاقس الجنوبية إن شاء الله يكون صحيح. باهي من جرمدة نقول زون جرمدة.
4: به انا الحقيقه قبل كل شيء نعمل تحيه كبيره لعفيف دونك بارك الله على صوتها.
2: ايه.
4: يفرح. اما انا الحقيقه مش نحكي بطريقه عاديه سامبلمون. به توا خلينا نحاولوا سي علي نرجعوا نعملوا ريكاب الاهم الاحداث اللي عشناها الصيف الثمان تاع 2016 خاصه في شهر جويلية وأوت طبعا اللي عشنا موجه حاجه كبيره تجاوزت نسب كبيره اللي وصلت في عدد جهات بمعدل بمعدل بين 47-48 درجة وكانت أعلى بمعدلات العادية حوالي 8-12 درجة. ذلك تثبت موجة الحر هذه في انقطاع الضوء لأول مرة بصفة متكررة وين تعرضنا لخسائر بشرية وفقدنا شباب في مقتبل العمر اللي تعرضوا لضربات الشمس ما ينجموش يتحملوا السخانة هذه وخاصة لكبار السن اللي هما يستعملوا في أكسجين. وايضا زاد انا راه في اعمده كهربائيه تعرضت للاحتراق وبعض المنازل
2: عندكم هكا بالجرمدة هذا
4: فما بالطبيعه
2: بعض مولد ولا حاجه كيما هكا
4: مولدات وبطوات بالحق وصلت انها تتحرق بطريقه غريبه وقوه السخانه معناها وما ننساو زاد في علي ان نحكيو على انقطاع الماء الصالح للشرب وانقطاع في عدد نقاط بيع بالحق شيء مشكل كبير تعدينا عليه المده هذه.
2: مش بيه التليفون اللي بحذاك
4: مشكلة اتصالات خارجية
2: ويسمعوا فيك توا يسمعوا فيك
4: اي واهم نقطة اللي حبيت نحكي فيها بخيسك احنا نهار الثلاثاء كما قالت عفيف باش تستأنف كالعادة نرجع للعمل بنظام توقيت الشتوي طبعا للبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة طبعا بالنسبة للأعوان والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصفة الإدارية على النحو التالي طبعا من الاثنين للخميس نرجع من الساعة 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء ونهار الجمعة كالعادة من الساعة 8:00 صباحا إلى 1:00 بعد الزوال ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء.
2: حلو.
4: وبالتوفيق للناس الكل.
2: أبقوا معنا باش نستقبلوا زميلنا وليد شاهد يتابع مقابلة تونس والجزائر ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وليد مرحبا بك.
1: مرحبا بك زميل علي. تقريبا في الدقائق الأخيرة حاليا نحن في المباراة 90 دقيقة لعب المنتخب الجزائري نذكر أضاف الهدف الثاني أمام المنتخب المنتخب الجزائري تقريبا للأسف المباراة ما كانتش في مستوى انتظاراتنا طبعا هدف أول في بداية المباراة وهدف ثاني في آخر اللقاء 2-0 لحظات قليلة ويعلن الحكم طبعا على نهاية المباراة للأسف نكتفي بالفضاء هدف ثاني جاء من توزيع ضربة جزاء سجل من خلالها المنتخب الجزائري لأن هدف ثاني على كل شيء بالتوفيق لمنتخبنا في قادم المواعيد عليه
2: زيد خمسة دقائق الحكم زيد خمسة دقائق
1: أضرب خمسة دقائق عام في الوقت البديل كل شيء ممكن يصير في كرة القدم عليه نبقى في المتابعة إذا إن شاء الله بعد قليل نعلن على النتيجة النهائية مع نهاية المباراة والصافرة النهائية للحكم إن شاء الله.
2: شكرا وليد. عفاف يعطيك صحة حبيت نحييك وتهنئة من إذاعة صفاقس من أسرة البرنامج ليك خالد كيف كيف ولكن خليني نقول لك نحب من عفاف كلمة للمؤثر رياض الشعري ومن خالد كلمة نص دقيقة رجاءنا.
0: دونك نحب نقول سي رياض الشعري نقول له يعطي ألف صحة. كانت التجربة هذه والفكرة هذه قبل كل شيء رأي كانت منه هو شخصيا وبعد تفرعت. كانت تجربة حلوة مزيانة. هذا ما يثبت النجاح، هذا ما يثبت قيمة الصحفي والإعلامي وكما قلت لك معناتها المنشط الإذاعي. يعطي ألف صحة، مشكور جدا. كان مكوني راهو على فكرة هو اللي كوني في الإعلام والصحافة وال

0: سهرة ياسر ممتعة، فرحانين حتى أطراف الهيئة ورئيس الهيئة والكل المعنيين بمهرجان تنيور بالشيحية لدورة 24 كانوا فرحانين بالتقديم التنشيط متاعنا، وهذايا شرف ليهم ولينا وللناس الكل، وإن شاء الله ديما في مسار النجاح إن شاء الله.
1: شكرا خالد، كيفاش كانت يعني فرصة لقائك بالجمهور في تنيور تغني؟
2: كما قالت عفيف دونك سي علي، نشكر الناس الكل بالحق، الاطارات المنظمين بالحق هما اللي خلاونا باش نجموا نوصلوا الفكره المزيانه والتقديم المزيان والحلو هكايا اللي عجبتهم الجمهور واللي تفاعلوا معنا. انا جمهور كي يتفاعل نحس في روحي اني قدمت حاجه مزيانه. دونك بالحق نتعدى الشكر كبير كبير قبل كل شيء لدار شباب ساقية الزيت، مدام مديحه، مدام ناديه، وسي الاسعد بالحق
1: يعطيهم الصحه،
2: اكثر الشكر على خاطر هما زادة اللي حاولوا انه يخليونا زادة نطلع ويقدمونا للفرصة هذه. نشكر زادة سيرياض كما قلت انت، سيرياض من اكبر ومن اروع الشخصيات اللي تعرفت عليهم سنة وحتى الايامات في التكوين، معناها في ايامات التكوينية. نشكر زادة الكيب خاصة راديو ماجنتا اللي تعديت في التصوير وكانت حاولت تخرج تصويرها مزيانة، كما سوها كما مريوم، زادة مريوم بعزيز عبيك لها الشرف ديما خاطرها متواجدة ما تتحقش صوت مبدع. فرح بطبيعة ريان الناس الكل اللي كانوا في التغطية الإعلامية باش يخرجوا تصويرها مزيانة.
1: شكرا الكل. شكرا وليد. معنا أنور ترشوف، مازال دقيقة تقريبا. وليد تحب ترجع ولا نرجع لك بعد دقيقة أخرى؟ وليد
3: ما فيها.
1: أيوة
3: الدقيقة الأخيرة من المباراة، الدقيقة الأخيرة من المباراة،
1: أقل حتى من الدقيقة أقل.
3: أي زوج أهداف جو بنفس لاعب ونسجل زوج أهداف.
1: أي
3: صحيلي الهدف الثاني عرض ذكر ضرب جزاء في الدقيقة 8 من المباراة. صحيلي بن أحمد سجل الهدف الثاني. إذا كما قلت احنا تقريبا نعيش الثواني الأخيرة في المباراة، منتخب الجزائري يعني في طريقه إلى إنهاء المباراة والفوز بالميدالية الذهبية. القضية تبقى للمنتخب التونسي. جيل نجم نقوله معني سمو جلبان، نجم عمل باركور إلى حد الآن متميز وصوله إلى الدور النهائي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. والمهم أنه نستحفظ على اللاعبين هذوما لأنه أجيال السابقة يعني مرت بالمنتخب لكن ما لقينا هيش في قدر المواعيد. على كل إن شاء الله نستحفظ على الجيل هذا لأنه مخلوق الكورة نقوله عنده ما يقول في روحه، لكن مباراة أن المنتخب الجزائري
1: تو أعلن على
3: مع الإعلان، طبعا إعلان حكم على نهاية
1: أيضا.
3: مبروك المنتخب الجزائري إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي في مواعيد أخرى إن شاء الله. علاش لا، ونزلنا ننتظر الكثير طبعا من ألعاب البحر المتوسط اللي مازالت متواصلة مع تتويجات وميداليات في اختصاصات أخرى على الأقل قاعدة تفرح فينا في الدورة هذه ألعاب البحر المتوسط.
1: شكرا وليد.
3: شكرا لك. شكرا إلى اللقاء.
1: أغنية والأخبار وهنا رجعين.

0: تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا. إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مستمعين الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. انتخاب سامي بالحسن عن المجلس المحلي بجبنيانا رئيسا للمجلس الجهوي بصفاقس للفترة القادمة بحسب ما أفضت إليه القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي في انتظار مصادقة هيئة الانتخابات غدا عن نتائج القرعة. المركز الوطني البيداغوجي يؤكد أن جميع الكتب المدرسية ستكون متوفرة بداية من الأسبوع المقبل بنفس الأسعار، ويعلن عن إحداث تطبيق أبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء في الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية. واستعدادا للعودة المدرسية، المرصد الوطني لسلامة المرور يعد برنامجا توعويا وتحسيسيا على المستوى الوطني في مجال سلامة المرور. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة صالح شرف الدين ينفي تسجيل أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصيغ القانونية، وذلك على إثر تسجيل نفوق عدد من طيور الدجاج ببعض المداجن بسبب موجة الحر. في أخبار العالم، الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على كل من الأراضي السورية واللبنانية باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة. هيئة البث الإسرائيلية تقول أن سفن حربية تركية اقتربت من سفن للبحرية الإسرائيلية وحددت لها مسارات بحرية دون الإعلان عن تفاصيل. الإعلام العبري يكشف عن خطة أعدتها حكومة الاحتلال لإسقاط النظام في إيران تتضمن تدريب وتسليح مقاتلين أكراد. وتركيا تستعد غدا لانعقاد أول اجتماع وزاري للتكتل الدفاعي الإقليمي المعروف بتحالف مكة المتشكل حديثا بين تركيا والسعودية وباكستان، وترجح انضمام مصر إلى هذا التحالف. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89 10 دي

0: يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: ستوديو الصيف.

اصبرنا على النقص في دبز الماء، معناتها القوارير المعلبه، باعتبار ان زادت تونس من المراتب الاولى في العالم اللي شعبها يتناول او يشرب المياه المعدنيه. ولكن اللي ما نصبروش عليه، هل ممارسات هذه جاب ربي والله ثم امن والمراقبه الاقتصاديه ربي يبارك فيهم، في سوسة حجز 11,308 لتر مياه معدنية في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية. هذا في سوسة، في سوسة في صفاقس 10,000 لتر قارورة في خبر واحد الزميل عبد المجيد في جورناليست فاكسيان عبد المجيد العبدلي، والعديد في ريانة، يعني ألاف مؤلفة من دبابز الماء وصفاقس مرة أخرى. الشرطة البلدية تضرب بقوة تحجز 10,000 قارورة ماء معدني. الحقيقة يا أخوي بتو الناس مش لاقي الدبوزة ماء، وكان يلقى دبوزة ماء يشريها بضعفها أو فوتروا، وربما عنده صغير يشرب، وانت تزيد تخبي يعني دبابس الماء. يا أخوي ثم ربي، والله ثم ربي، لازمنا نخاف من الله، لازمنا ننبه العباد هذية ما تجيش، عمرها ما تجي، باللي تشوف ما تجيش. ربي يهدينا، ربي يهدينا، ربي يهدي الجميع. مش حلو والله، لو حلو انك تروح برشا فلوس في زمن ولاد عمك واخوتك واهلك وناسك واقرب الناس ليك ما يلقاوش دبوزة ماء صغيرة باش يشريوها. ربي يهدي الجميع. لذين وقتاش سيدي انور؟ 8:15 بالضبط، 8:15 دقيقة. ربي يهدينا الناس كلها.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: ربي يتقبل صلاة الجميع إن شاء الله. ربي حبيت نحيي تحية خاصة السادة المؤذنين، ربي يبارك في الصوت الحلو اللي نسمعوه من الصبح من الفجر حتى للعشاء، وديما كل منطقة عندها نبرة معينة، نبرة متاع المؤذن متاعها. حكيت لكم على الماء قبل الذين شدوا برشا في ريانة وفي صفاقس وفي نابل وفي برشا بلايس، هاو نوعية أخرى. مركز الحرس الوطني بشت مريم من ولاية سوسة، كل مقرب علاش يجيب لنا في خبر من شت مريم من سوسة؟ لأن يمكن يتعود في مناطق أخرى، تمكنوا من الإطاحة بمشعوذ في العقد الرابع من العمر، تعمد إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الأشخاص الراغبين في القيام بالعديد من العمليات وفك السحر والتعطيل وهك الكلام. وتفاصيل الواقعة أنه سيدة امرأة تقدمت بشكاية الوحدات الأمنية في سوسة، مفادها تعرضها للتحيل من الشخص المذكور اللي يلقب نفسه بالمغربي. السيد المغربي هذايا وعدها بتقديم خدمات لها تتعلق بفك السحر والتعطيل، الأخير فيها مشات له والأخير فيه هو، مقابل تمكينه من مبلغ مالي هام. لكنها تفطنت فيما بعد لأنه قد تحيل عليها وفق ما أفاد به المصدر. وأوضح الخبر يقول أنه تم نصب كمين محكم والقبض عليه والاحتفاظ به بتهمة التحيل وحجز كمية من البخور والجاوي وكل أشياء هذه كل بخوخ. إيش بيته وما نفعوش البخوخ وقت الشد والأمن. الأخير في المرأة ولا الناس اللي يمشيوا له الأخير فيه هو متحيل، يا عقوبتها الفليسة تمشيوا وهو نشد الحبس. ربي فكنا من البخوخ ومن الأشياء هذه، خلينا متفائلين بالحياة وبالخير مهما يكون الحياة كلها خير. حبر الكلمات بعد شوية فيصل القاسمي، ربي بارك فيه، حصة ثقافية يسمعوها برشا ناس. الحياة الوان كما هكا الإذاعة، وباش يوصلوا معها أنور بوجلبان في التنفيذ التقني وفي الإخراج الرقمي المرئي خنا العزيز منعم الجمل. ربي يفضلكم جميعا، علي المرزوق يسلم عليكم برشا، ويجي الوقت الطيب ونتلقاو بحول الله.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: سافر وحدك، أغنية من ألحان وغناء محمد عبد الوهاب وكلمات حسين السيد، صدرت الأغنية سنة 1942 في فيلم ممنوع الحب، إخراج محمد كريم وبطولة محمد عبد الوهاب ورجع عبدو. هذا صابر الرباعي يغني يا مسافر وحدك.
1: يا مسافر

0: ذاكرة أغنية.
1: تحدث الموسيقار محمد عبد الوهاب عن أغنيته يا مسافر وحدك، فقال: أنا عملتها تقريبا متطورة جدا، لدرجة أني أدخلت فيها الآلات الإسبانية التي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير، وتابع أن العود العربي كان أصل كل الجيتارات، وحدث في الأندلس تغيير شامل في الموسيقى بسبب ذلك. وردة الجزائرية ويا مسافر وحدك.

0: ذاكرة أغنية.
1: قارن المحرر الفني جميل ظاهر بين أغنية يا مسافر وحدك لعبد الوهاب ومع كم أنا آسفة للمغنية اليونانية التي عاشت بين سنة 1910 وسنة 1978 صوفيا فيمبو، فقد غنت اللحن نفسه بكلمات يونانية في فيلم السماء تبكي سنة 1939 من ألحان الموسيقار اليوناني كوستاس يانيديس، وكتب ناقد موسيقي سوري، ملحنان اشترك في هذه الأغنية. قدم اللحن اليوناني كوستاس يانيديس، حوله عبد الوهاب من فالس إلى إيقاع إسباني. المغنية اليونانية صوفيا فيمبو تغني يا مسافر وحدك.
2: Πολλές αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
2: أغنية يا مسافر وحدك كلمات الشاعر الغنائي المصري حسين السيد، ولد سنة 1916 ورحل عن الدنيا سنة 1983. ولد من أب مصري وأم تركية، وأقامت الأسرة في طنطا ثم انتقلت إلى القاهرة. بدأت رحلة الشاعر الغنائي حسين السيد الذي أصبح مؤلفا لمعظم ألحان عبد الوهاب التي فتحت أمامه باب الشهرة والنجومية، وكتب عشرات الأغاني التي شد بها ألمع المطربين والمطربات. أما أشهر أغانيه لمحمد عبد الوهاب إجري إجري، ساعة ما بشوفك جنبي غنتها أيضا نجاة الصغيرة، يا مسافر وحدك، حكيم عيون، الحبيب المجهول، بلاش تبوسني في عينيا، كان أجمل يوم، قولي عمل لك إيه قلبي، ست الحبايب، بفكر في اللي ناسيني، خي خي، عاشق الروح، وغيرها من الأغاني. هذه مي فاروق تغني يا مسافر وحدك.

أما عدد غير محدود من المغنيين بأداء أغنية يا مسافر وحدك، منهم وردة الجزائرية، شيرين عبد الوهاب، وسورية أصالة نصري بمصاحبة رامي صبري، ومرة أخرى بمصاحبة صابر الرباعي. ومن الذين غنوا يا مسافر وحدك كارول سماحة وأحمد جمال ونسرين قدري، محمد حسن، وغادة رجب بمصاحبة المغني اللبناني هاني العمري، ومرة أخرى بمصاحبة ماجد المهندس. غناها أيضا السوري صفوان بهلوان، فلنستمع إليها.

قدمت أغنية يا مسافر وحدك أيضا المغنية التونسية المقيمة ببلجيكا غالية بن علي، والمطربة السورية ميس حرب، والمطربة ياسمين، وغناها أيضا صفوان العابد الفنان السوري. وتمتد قائمة من تغنى بأغنية يا مسافر وحدك لتشمل أمير دندن واللبنانية فابين ظاهر وجنات ومحمد الشرنوبي ولبنى برياق وسعد رمضان وخالد سليم وليندا بيطار السورية وديمة السورية وأمل عرفة السورية. هذا مروان خوري يغني يا مسافر وحدك.

0: ذاكرة أغنية.
1: ومن أهم من غنوا يا مسافر وحدك نجاة الصغيرة، وهي التي وصفها محمد عبد الوهاب قائلا: صاحبة السكون الصاخب. كانت نجاة من أكثر المطربات اللواتي خصهن عبد الوهاب بألحانه، وغنت بعد رحيله بعام واحد أغنية يا مسافر وحدك. نستمع إلى نجاة ثم الفنان محمد عبد الوهاب في يا مسافر وحدك.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية.
2: ذاكرة أغنية.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تتراوح درجات الحرارة ليلة الأحد بين 29 و 34 درجة وتصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي، وينتظر ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية في بداية الليل، ثم تميز الطقس سحب عابرة بأغلب المناطق. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا صباحا اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. في العالم، أصاب مستوطنون صهاينة 4 فلسطينيين بالرصاص الحي مساء اليوم خلال هجوم بحماية الجيش الصهيوني على قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. قال مسؤول أمريكي أن قوات بلاده قصفت اليوم رجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني بجزيرة لارك. في لبنان، استهدف قصف صهيوني بالقنابل الفوسفورية بلدة النبطية الفوق جنوبي البلاد. أعاد وزير الخارجية سوريا اليوم افتتاح سفارة بلاده في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاق دام أكثر من 14 عاما. وأوضحت الوزارة أن عدد أفراد الجالية السورية في ليبيا يقدر بنحو 200 ألف مواطن يتركزون في مختلف المناطق الليبية ولا سيما طرابلس وبنغازي. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم وصول 4 طائرات قتالية تابعة لجيش بلادها إلى عاصمة النيجر نيامي في مهمة دعم لجيش النيجر لمواجهة محاولة زعزعة الاستقرار. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
4: كافح الفساد خليها تنضاف.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من استمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الإنترنت. عدد جديد من حبر الكلمات سارتنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي بصدور الطبعة الثانية المنقحة كتاب تاريخ الشبية خلال العهدين الحفصي والعثماني من سنة 1431 إلى سنة 1867 للباحث الأكاديمي الدكتور علي الشبية. هذا الكتاب يسلط الضوء على حقبة مفصلية من تاريخ تونس وشمال أفريقيا، ويركز على الحركة الشبية التي بدت كطريقة صوفية شاذلية أسسها الشيخ أحمد بن مخلوف الشبي، وكيف تحولت إلى قوة سياسية وعسكرية كبرى. سنتحدث عن كل هذا مع ضيوفنا الكرام هذا المساء: الأستاذ المهندس عبد الله الشبي، الدكتور عثمان البرهومي، الدكتور عماد الجربي، الأستاذ والكاتب والباحث والشاعر المبدع لطفي الشبي. يحضر معنا في الاستوديو صديقنا والشاعر المبدع علي بن فضيلة. الفريق العامل معنا هذا المساء عن مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي أنور بوجلبان، في الإخراج المرئي لهذه السهرة حبر الكلمات الدكتور عبد المنعم جمل، سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية، الاتصال بنا 70 168 280. ككل مساء أحد معكم فيصل جاسمي. أجمل ما نبدأ به اخترت لكم الفنان الشعبي المصري الراحل المبدع محمد رشدي، ميت أشوفك.

0: كان هذا محمد رشدي الفنان الشعبي المصري الكبير الراحل. عدنا لاستقبال ضيوفنا في حبر الكلمات ونحن نحتفي بكتاب الدكتور علي الشابي تاريخ الشابية خلال العهدين الحفصي والعثماني من سنة 1431 إلى سنة 1867، تاريخ كبير جدا. أرحب بضيوفي هذا المساء في الاستوديو، أرحب برئيس جمعية الشابي للثقافة والفنون الدكتور المهندس الأستاذ عبد الله الشابي. مساء الخير. مرحبا وتهنينا بهذه الطبعة المنقحة الرائعة والثمينة جدا تاريخ الشابية.
1: شكرا أستاذ فيصل، وشكرا أيضا على الاستضافة للتعريف بهذا الكتاب المهم.
0: كذلك سعيد هذا المساء باستقبال الباحث الأكاديمي الدكتور عثمان البرهومي. مساء الخير أستاذ عثمان.
2: مساء الخير سي فيصل، وتحياتي ليك وإلى كل مستمعي ومتابعي إذاعة صفاقس، وحيث يصل صوت صفاقس إذا صفاقس. أتمنى طبعا أن تكون هذه السهرية رائقة وممتعة ومفيدة.
0: كذلك سعيد هذا المساء باستقبالي أول مرة الدكتور عماد الجربي. مساء الخير أستاذ عماد.
3: مساء الخير أستاذ فيصل، مساء الخير لك ولكافة أسرة البرنامج أعدادا وتقديما، مساء الخير لكافة مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس، ومساء الخير لكافة الضيوف الأستاذ عثمان البرهومي والأستاذ الصديق سي عبدالله الشابي.
0: كذلك سعيد هذا المساء كذلك باستقبال الكاتب والشاعر والمبدع الأستاذ لطفي الشابي. مساء الخير.
4: سنوسي فيصل، ومرحبا بك وبكل متابعي برنامجك حبر الكلمات، وتحية كبيرة لكل الضيوف اللي اعتقد الليلة باش تعدى سهرة مزيانة ومفيدة كما قال سي برومي. تحية سي عبدالله زادة، وتعديل صغير بربي الجمعية، رأي جمعية اسم كامل الجمعية، جمعية الشاب للتنمية الثقافية والاجتماعية.
0: فعلا فعلا فعلا فعلا جمعية الشابي للتنمية الثقافية والاجتماعية، كل الشكر لهذه الجمعية العريقة تجمع هذا الإرث الكبير في المكتبة التونسية والثقافة التونسية. كذلك سعيد هذا المساء باستقبال الشاعر التونسي الكبير علي بن فضيلة، هو صديق البرنامج، هو دائما من حين إلى آخر معنا ضيف رئيسي دائما في برامجنا الثقافية، الأستاذ علي الشابي علي بن فضيلة. مساء الخير.
5: مساء الخير سي فيصل، تحية لكل متابعي ومستمعي إذاعة صفاقس، تحية لكل الضيوف، وإن شاء الله تعدى سهرة ممتعة. إن شاء الله
0: أجواء ممتعة، هناك قصائد أكيد تلائم هذه الأجواء في هذا الصيف المشحون جدا
5: جدا جدا.
0: نعم، نبدأ مع الدكتور عثمان البرهومي كيف نقدم نبدأ مع الدكتور عثمان البرهومي كيف نقدم هذا الكتاب الذي جاء في طبعة ثانية، طبعة أنيقة جدا في إخراج جميل جدا، وهي طبعة منقحة. ماذا تقول عن هذه الطبعة الجديدة للدكتور علي الشابي تاريخ الشابية؟
2: في البداية رحب بضيوفك ومرة أخرى بكل مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس، ونشكرك أنت على اهتمامك بالثقافة عامة وبهذا النوع من المؤلفات، لأن كتاب مثل كتاب تاريخ الشابية خلال العهدين الحفصي والعثماني من سنة 1431 إلى 1867 في طبعته الثانية، معنى ذلك أنه نفذ ولقي إقبالا كبيرا سواء من طرف الباحثين أو من طرف المهتمين بتاريخ البلاد التونسية.
0: ونذكر أستاذ عثمان أن الطبعة الأولى صدرت 2015، يعني
2: ماهيش قديمة، يعني ماهيش قديمة،
0: حديث العهد. نعم،
2: بالنسبة لنا يعني
0: حديث العهد
2: تقديرنا. وأنا نذكر أنه الكتاب كنا قدمناه حتى في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس نظرا لأهميته، وأنت قلت لي كيف تعرف هذا الكتاب وكيف تقدم هذا الكتاب. هذا الكتاب الكبير من حيث الحجم ومن حيث المعطيات ومن حيث المعلومات للأستاذ الكبير الدكتور علي شابي.
0: نعم.
2: لأنه وضع فيه وأحييه بالمناسبة على هذا الجهد الكبير الذي وضع فيه عصارة تقريبا مجموعة من المصادر التي كنا نجهلها قبل صدور هذا الكتاب في طبعته الأولى.
0: نعم.
2: وهذا هو تقريبا المهم بالنسبة إلينا على الأقل كمختصين في التاريخ. بالنسبة إلى هذه المرحلة لم نكن نعرف ولم نكن ندري إلا بمؤلف وإخباري وحيد وهو ابن أبي دينار صاحب كتاب المؤنس في أخبار إفريقية وتونس. وهذا الأخير لم يكن يعاصر لم يعاصر هذه الفترة وإنما كتبها بالاعتماد على شهادات شفوية. هذا الكتاب فتح أعيننا نحن على الأقل كمهتمين بتاريخ البلاد التونسية على مصادر جديدة مهمة. ثم والأهم من كل ذلك هو أن الأستاذ الدكتور علي شابي تناول هذا التاريخ بأسلوب جديد بأسلوب تقريبا يجاري ما هو موجود في المدارس التاريخية الحديثة رغم أن سعلي نعرف أنه ثقافته موسوعية فهذا الكتاب موسوعيا وجاء موسوعة بالنسبة إلى المهتمين بتاريخ البلاد التونسية.
0: نعم دكتور عماد الجربي هذا الكتاب الذي يتحدث على حقبة مفصلية من تاريخ تونس وشمال أفريقيا وركز على الحركة الشابية من أهم يعني اعتبر هذا الكتاب هو حدث بالنسبة لتونس وإصداره في طبعة جديدة منقحة بهذه الكيفية وبهذا الجمال وبهذا الحجم. نعم
3: شكرا سي فيصل مرة أخرى. أساند تماما ما قاله الأستاذ عثمان البرهومي على أهمية هذا الكتاب.
0: نعم.
3: أهمية هذا الكتاب تتأتى من صاحبه الأستاذ الدكتور علي الشابي الذي خبرناه شخصية أكاديمية متميزة في المجال المعرفي والبحثي.
0: نعم.
3: إضافة إلى سيرته كذلك المتميزة في التسيير الجامعي بترأسه جامع الزيتونة.
0: نعم.
3: بجامعة الزيتونة ثم كذلك المسؤوليات التي تحملها
0: وهي عديدة وعديدة جدا. رجل. نعم. من رجالات تونس. نعم.
3: رجل من رجالات تونس وأكيد أن كل هذه الخبرة سوف نلاحظها على مستوى كتابة هذا الكتاب على مستوى إنتاج هذا الكتاب. ومثل ما قال سي عثمان هذا الكتاب يعني في طبعة جديدة يعني أن هذه الطبعة الأولى قد
0: نفذت. نعم.
3: نفذت. وحينما نقول أن طبعة نفذت يعني أهمية هذا الكتاب. ونحن كطلبة يعني حينما درسنا تاريخ الحركة الشابية في كلية 9 أبريل وفي دار المعلمين العليا.
0: نعم.
3: كان الأستاذ الدكتور مؤلفات الأستاذ الدكتور علي الشابي مرجعا أساسيا لا محد عنه. والآن يعني نبارك دائما الاهتمام بدراسة الحركة الشابية وأعتقد أنا لست مختصا في ذلك. أعتقد يعني الأستاذ عثمان البرهومي بما يقدمه من أبحاث ومن دروس في مستوى الجامعة يمثل نموذجا لتواصل الاهتمام بهذه المسألة. نعود إلى الكتاب. هذا الكتاب مثل ما ذكرت أستاذ فيصل.
0: نعم.
3: يعني ورد في 627 صفحة على مستوى يعني التقديم وعلى مستوى المقدمة تمثل في ثلاث أبواب.
0: نعم.
3: مهمة. الباب الأول تحدث فيه الأستاذ علي الشابي عن زمن الإشراق والفتح.
0: نعم.
3: وكان في هذا الباب يعني مقاربة كرونولوجية تطرق أولا إلى سيرة أحمد بن مخلوف الشابي باعتباره مؤسس الحركة الشابية ثم إلى سيرة عرف الشابي باعتباره مؤسسا للطريقة الشابية أحمد بن مخلوف الشابي وعرف الشابي باعتباره مؤسسا لهذه الدولة الشابية لهذه الدولة الشابية. في الباب الثاني تطرق الأستاذ الدكتور علي الشابي إلى الحروب التي خاضتها الشابية وطبيعة القبائل المتحالفة معها وخاصة الحروب
0: ضد الحفصيين. نعم. والإسبان
3: وكذلك زمن العثمانيين. ثم في باب ثالث وهذا أعتقد أنه باب مهم جدا أنه حتى وإن انتهت هذه الدولة الشابية إلا أن بقي وجها آخر للنضال مثل ما وسمه الأستاذ علي الشابي بحديثه وبإفراده للباب الثالث على بيت الشريعة، والتي تعتبر ميزة أساسية ونقلة نوعية في عملية وفي هذه الحركة الشابية التي انتهت هذا بيت الشريعة انتهى سنة 1867، وهو ما يبرر اختيار هذا العنوان سنة 1431 تاريخ مولد ابن مخلوف أحمد ابن مخلوف الشابي إلى سنة 1867، وهي نهاية تجربة بيتي الشريعة. ولمجمل هذه الاعتبارات، فهذا الكتاب يعد كتابا مهما وكتابا رائدا، لأنه يهتم بفترة مهمة جدا، وهي خاصة القرن السادس عشر، هذا القرن الذي نسميه بين ظفرين القرن المظلم. ومثل ما تطرق لذلك الأستاذ عثمان البرهومي، ميزة هذا الكتاب أن الأستاذ الدكتور علي الشابي اعتمد على مصادر عائلية، على مخطوطات، وهو ما أعطى فراتة وأهمية لهذا الكتاب.
0: فعلا دكتور عماد جربي، دكتور لطفي الشابي وهو كذلك مهتم بتاريخ الشابية، هذا الكتاب إضافة هامة جدا لتاريخ الشابية فعلا، خلال على امتداد 436 سنة تقريبا. في خلال هذه الفترة نجد تدوين لهذا التاريخ الكبير لتاريخ الشابية.
4: نعم صحيح، وحقيقة أنا لست مختصا بالتاريخ، واستمعت إلى شهادتين وسأسمع لاحقا من سي عثمان أيضا التوضيحات حول هذا الكتاب وحول البعد التاريخي المتصل بهذه الحركة. ولكن أنا ما يهمني في هذا الكتاب هو أنني اكتشفت بصفة مؤخرة باعتباري بين ظفرين شابيا من جهة الساحل،
0: هذه من بين الأسباب اللي تكون موجود معنا أستاذ لطفي. نعم
4: والله أنا مدين سيالي، أنا أقولكم شكرت سيالي الشابي، وأنا مدين لي بكتاب مهم لما قرأته أول مرة.
0: فعلا كنا نتمنى أستاذ لطفي أن يكون بيننا علي الشابي، لكن لظروف صحية قاهرة لا يستطيع أن يكون معنا على الهواء مباشرة. نعم
4: صحيح. إذن أنا منذ قرأت كتاب عرف الشابي اكتشفت هذا العمق التاريخي المجهول، أنا أقول المجهول، وخاصة هذا الذي يؤسف هذه الحركة وهذه الإمارة الشابية التي استغرقت يعني نشاطها وكتابتها لتاريخ هذه البلاد ومحاولة تحرير هذه البلاد من هيمنة داخلية تتمثل في السلطة الحفصية أنذاك، ومن الغزو الخارجي المتمثل في الإسبان، ثم الغزو الخارجي الآخر المتمثل في العثمانيين. وهنالك حقيقة تفاصيل عندما قرأت وهنا اكتشفت أن هذا التاريخ لابد أن يكتب، ولكن ليس في شكل وثيقة تاريخية بل في شكل عمل إبداعي. ومنذ سنوات أنا بدأت أشتغل على رواية تاريخية وتكتب بطريقة تغري أيضا بكشف هذه الأحداث، واعتقدت أن تفاصيل هذه أو الشخصيات الموجودة في الحركة الشابية هي شخصيات مبهرة، وهي شخصيات جاهزة لتدخل عالم التخيل بطريقة مثيرة جدا. وأنا بطبيعة الحال تصفحت هذه الشخصيات وعندي وثائق أشتغل عليها الآن، وسي عبد الله معنا الآن دائما نتحدث عن هذه النقطة. لابد رواية تاريخية عظيمة كهذه لابد أن يشتغل عليها جيدا، ولابد أن تنصف هذه الحركة الشابية التي أنا يعني بالحقيقة عندما يذكر ابن أبي دينار أنا أنظر إليه هكذا نوع من النوع، لا أقول الاستخفاف، ولكن هو أنا قرأت له بعض الإشارات التي لا تنصف الحركة الشابية، وأعتقد أنه يفعل ذلك عن عمد، لأنه فما إشارات تاع استخفاف هو الذي دونها في هذا الكتاب، وهذا مؤسف جدا،
0: مؤسف جدا،
4: لأنه في الحقيقة كتب التاريخ كتبت بعد نهاية الحركة الشابية دولة الشابية، والذي يكتب التاريخ هم المنتصرون كما نعرف دائما. ويؤسفني أن تأتي شهادات مؤسفة سواء في الوثائق الإسبانية أو في كتاب مونشيكور مثلا الذي يتحدث عن هذه الحركة بإعجاب كبير، وأن جد الداخل التونسي لا يتحدث عنه، لنا حديث ربما حول هذه النقطة بالذات.
0: نعم، وخاصة ما ذكرته أستاذ لطفي الشابي، هذا التاريخ، تاريخ الشابية وهذه الشخصيات التاريخية تستحق أن تكون في الدراما وفي الأعمال الروائية. نعم. وأن تجسد وأن نراها في المسرح وفي السينما وفي كل وفي التلفزيون كذلك، مع كل البلدان العربية والإسلامية تعمل على ذلك، على تجسيد تاريخها في الشاشة سواء التلفزية أو السينمائية أو المسرحية كذلك على الرقح. أعود إلى رئيس جمعية الشابي للتنمية الثقافية والاجتماعية المهندس الأستاذ عبدالله الشابي. قبل أن نغوص في أعماق هذا الكتاب والمهم جدا، لو تعطينا فكرة عن هذه الجمعية أستاذ عبدالله وأصداركم لهذا الكتاب. نعم،
1: شكرا. شكرا سي فيصل. في البداية لابد أن أجدد التحية لضيوف الكرام سي عثمان وسي عماد وسي لطفي وضيفك الكريم سي علي مفضيلة. مساء الخير للجميع وللمستمعين طبعا. وهنا حبيت نذكر برك بأهداف الجمعية اللي هي أصبحت معروفة الآن والحمد لله على المستوى الوطني وكذلك في الخارج. وتتمثل وهي تأسست الجمعية، وهي جمعية الشابي للتنمية الثقافية والاجتماعية، تأسست سنة 2014. ومن أهم أهدافها هو إحياء التراث العلمي والأدبي ونشره والتعريف به. والأنشطة القائمة بها الجمعية هي إقامة الملتقيات السنوية والندوات الفكرية، كذلك تحقيق المخطوطات ونشرها، وكذلك البحوث العلمية في مجال التاريخ والتصوف والأدب والتعريف به. بحيث أن الجمعية ارتأت أن يكون أهدافها وأهم أهدافها هو التي قلته الآن. إذن إذا كان تسمح، هي أهم إنجازات الجمعية التي قامت بها. لقد قامت الجمعية بالعديد من الملتقيات والندوات الفكرية، وشارك في هذه الندوات باحثون ومهتمون بالتاريخ والتصوف والأدب والشعر. والملتقيات السنوية أقمنا 9 ندوات في مدينة توزر، وأقمنا بها كذلك ندوات فكرية وعلمية في كل من تونس العاصمة والشابة ومدينة ميم وداخل البلاد وخارجها. أيضا من أهم الأنشطة التي قمنا بها هي إصدار الكتب.
0: نعم.
1: هي وتتمثل أساسا في تحقيق المخطوطات ونشرها، وهذا جديد.
0: إلى حد الآن كم من كتاب سيد عبد الله؟
1: والله إلى ما من عدهم توها، وبش نعطيك الكتب وتعرفهم.
0: نعم.
1: الكتب المخصوصات التي حققت من طرف ونشرتها الجمعية، والبحوث العلمية في مجال التاريخ والتصوف والأدب والشعر.
0: نعم. إذن
1: لو كان نشوفوا في تحقيق المخطوطات مثلا، أن أول كتاب أصدرته الجمعية هو مجموع الفضائل في سر منافع الرسائل في بداية الطريق لأهل التحقيق، وهو كتاب للمؤسس الأول للطريقة الشابية اللي هو العلامة سيدي أحمد بن مخلوف الشابي.
0: نعم.
1: حققه الدكتور مبروك السوسي، وقد قدم له الدكتور علي الشابي.
0: نعم.
1: وهذا الكتاب، وهي في الواقع هي أطروحة الدكتوراه، كانت موجودة في رفوف مكتبة الجامعة، و الجمعية هي التي قامت بإخراجه من تلك الرفوف وإصداره ونشره وطبعه، والآن والحمد لله أصبح متاحا للباحثين والجامعيين، معناها في المكتبات الجمعية وغيرها من المكتبات. بعد ذلك جاء كتاب الفتح المنير. الكتاب الأول جاء في 490 صفحة كاملة، مع كتاب ضخم. الكتاب الثاني هو الفتح المنير في التعريف بطريقة الشابية وما ربوا به الفقير، وهو محقق من طرف دكتورنا سي عثمان البرهومي، وقدم له الأستاذ علي الشابي، وهو جاء في 436 صفحة، وبه من المعلومات الكثير، وقد أضاء كثير من الأشياء، خاصة كما كان يقول سي عماد في القرن 16 الذي يعتبر عاتما
6: فالفتح المنير أتى بكثير من الجديد في هذا المجال، سواء تاريخيا أو في مجال التصوف أو في مجال الطريقة الشابية والتعريف بها والتنظير بها والتنظير لها وشرحها. بعد ذلك جاءنا إذن مخطوطان، تم المخطوط الثالث هو مناقب محمد المسعود الشابي. نعم. وقد حققه المتكلم وراجعه وقدم له الدكتور علي الشابي، جاء في 212 صفحة. بعد ذلك إذن هذه المخطوطات، وكذلك مخطوط آخر هو اسمه عنوانه الرسائل الصوفية، وهذا المخطوط هو لشيخ الإسلام قاضي الجماعة بتونس أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم البكي الكومي التونسي، توفي سنة 1510، وهو معاصر لسيدي أحمد المخلوف.
0: نعم.
6: وهو بالرغم من أنه قاضي الجماعة فكان يؤمن بوحدة الوجود، وتحدث في هذا الكتاب على وحدة الشهود ووحدة الوجود والتصوف الفلسفي. هذا الكتاب حققه هو الدكتور خالد محمد عبدو صديق الجمعية، وهو باحث في جامعة إشبيلية بإسبانيا، وهو مختص في التصوف والدراسات الإسلامية والعربية، فنوجه له تحية من هذا المنبر.
0: كل تحية له. نعم
6: نعم. وقد قدم له أيضا هنا أستاذنا الجليل الدكتور علي الشابي.
0: سأعود إليك دكتور عبد الله الشابي لتروي لنا بقية إنجازات الجمعية. أعود إلى الدكتور عثمان البرغومي لنتحدث عن هذا الكتاب تاريخ الشابية خلال العهدين الحفصي والعثماني. هذا الكتاب ميزاته عن بقية المؤلفات التي تهتم بتاريخ الشابية بالنسبة لي كباحث وكمهتم بهذا التاريخ.
2: نعم، هو في الحقيقة هذا الكتاب فيه مجموعة من الأشياء التي تحققت والتي لم نكن نعرفها كما قلت.
0: نعم.
2: قبل إصدار هذا الكتاب على الأقل في طبعته الأولى. لماذا؟ لأن هذا الكتاب أولا، وذكرت ذلك منذ حين، وأيضا تحدث الأستاذ عماد كيف أنه فتح عيوننا نحن كباحثين على مجموعة من المصادر التي لم نكن نعرفها. وبالطبع كلما توفرت إلينا المصادر وكانت لدينا مقاربات جديدة في دراستنا للتاريخ، إلا ويكون ذلك بالنسبة إلينا مسارا جديدا في العمل الأكاديمي والبحثي الذي يكون له تأثير إيجابي في فهم تاريخ البلاد التونسية، ثم في رسم واقع تلك المرحلة التي يمكن من خلالها أن نفهم واقعنا الحالي، وأيضا أن نستشرف مستقبلا جديدا لبلادنا التي كما قلت في هذا التاريخ تقريبا هو تاريخ موسوعي، تاريخ شامل تناول
0: من بين هذه المصادر الغير معروفة. أستاذ عثمان لو تذكرنا مصدر أو اثنين.
2: المصادر الغير معروفة هي قبل إصدار هذا الكتاب.
0: نعم.
2: هي تقريبا مجموعة من المخطوطات، مجموعة من المخطوطات
0: التي لم تنشر. نعم.
2: التي لم تنشر، لم تحقق منها الكتاب الذي حققته أنا، وهو كتاب الفتح المنير في التعريف بالطريقة الشابية وما ربوا به الفقيد،
0: وهذا الكتاب أصدرته الجمعية. نعم، جمعية الشابية. نعم.
2: الجمعية. ثم كذلك مجموعة من المخطوطات الأخرى التي هي في الحقيقة لها من الأهمية في مكان، ليس فقط في علاقة بالطريقة الشابية وبتاريخ الطريقة الشابية، وإنما بتاريخ البلاد التونسية ككل، يعني تاريخ إفريقية في ذلك العهد. عندما نقول إفريقية في ذلك العهد معنى ذلك نقول البلاد التونسية التي تمتد تقريبا على كامل البلاد التونسية حاليا، وصولا إلى المناطق الشرقية من البلاد الجزائرية، باعتبار أنه لم يكن هناك حدود في هذه الفترة. ثم والأهم من كل ذلك هو أن هذه المخطوطات، أنا قلت كتاب الفتح المنير كتاب
0: في التعريف بالطريقة الشابية. نعم.
2: بالطريقة كتاب آخر، كتاب هو لم يحقق إلى حد اليوم، وهو الدر الفائق.
0: نعم.
2: وهو أيضا كذلك نفس المؤلف محمد بن
0: المسعود الشيبي.
2: الشيبي. ثم مؤلف آخر ونحن بصدد الاستغلال عليه وهو كتاب مهم، كتاب المسائل. وهذا المسائل المسعودية هو بمثابة فتاوي، ولكنه يعطينا فكرة على امتداد المجال، ثم يعطينا فكرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد التونسية في ذلك العهد، ويعطينا فكرة على مدى الارتقاء الفكري في مجال الفتوى، والتي هي مرتبطة بالقضاء وبتسيير شؤون الناس، حياة الناس وقتها. وهذه تقريبا من المخطوطات المهمة، إضافة إلى مخطوطات أخرى هي ليست مخطوطات شبية، هي كثيرة. مثلا بالنسبة إلى أحمد بن مسعود الشابي، هو ترك 18 كتابا، وهذه الكتب تقريبا منها ما هو غير معلوم لدينا، لأنه كما تعلم المخطوطات في ذلك الزمان، وكان هناك الحج، وهناك من يأتي ويشتري مخطوطات، ومخطوطات تذهب إلى المغرب ثم تذهب إلى مصر، ومن مصر إلى الشرق وإلى المجالات حقيقة عديدة.
0: فعلا
2: كتاب آخر لابد أن أتحدث عنه، سمحني.
0: تفضل.
2: هو كتاب الأنوار السنية في تاريخ السادة الشابية لصالح بن سعيد الشابي. هذا الكتاب هو مخطوط، ما زال مخطوط، ويستحق منا كثير من العناية والاهتمام. لماذا؟ لأنه مليء بالمعطيات في علاقة أولا بمسألة القبائل، وكيف كان لها ارتباط بالطريقة الشابية باعتبارها دعامة بشرية كبرى لهذه الدولة التي تأسست على يد عرف الشابي في 1535. والأهم من كل ذلك أنه يعطي معطيات حول الجغرافيا التاريخية، وأنا أعرف أن هذا الكلام سوف يعجب الأستاذ عماد لأنه مهتم بالجغرافيا التاريخية. كتاب فيه من المعطيات حول الجغرافيا التاريخية ما لا يمكن تجاهله بأي نوع من الأسباب. وأعيد عنوانه للمستمعين وللمهتمين، الأنوار السنية في تاريخ السادة الشابية لصالح ابن سعيد الشابي، توفي سنة 1966، وهو كتاب مهم.
0: نتمنى أن يجد طريقه للنشر، ودور جمعية شابي صالة تنجح في نشر مثل هذه الأعمال وهذه المخطوطات وهذه المراجع. قبل أن أعطي الكلمة للدكتور عماد جربي وكذلك الأستاذ عبدالله، نستمع استراحة شعرية مع المبدع ضيفنا هذا المساء في حبر الكلمات، علي بن فضيلة، شاعر المبدع. تفضل، ماذا اخترت لنا سيداري؟
5: اخترت قصيدة مزاد.
0: نستمع. أقرب المصدر.
5: مزاد للجادين فقط رغيف مغمس بجوعنا الشهي، كف مثقلة برائحة الأرض، شوارع قاحلة آتية من مشارف المساء، لن تراها إلا إذا كنت أبعد قليلا من هناك، تختبئ تحت نعال من مروا بها وتخفي نهاية الحكاية. هذا الذي سميناه عمرا يوشك أن ينتهي دون أن ننتبه أننا واقفون على ساق مبتورة. خيبة خيبة يغني الطير للشجرة، خيبة خيبة يراود الحرف سطره الأخير، خيبة خيبة يرددها الماء لسعفة نخيل شاردة. للجادين فقط لوحة فوضوية، زاوية أخرى لمشهد عناق الريح لرماد جدران البيت، هرولة أغنية سقطت من فم شاعر أخرس للجادين فقط قصيدة وبقايا إنسان.
0: كل الشكر للشاعر المبدع الرائع علي علي بن فضيلة، وتحية للدكتور علي الشابي. أعود إلى الدكتور عماد جربي بعد هذه التحية الشعرية الإبداعية من علي بن فضيلة. تعليق عن هذه المراجع تحدث عنها الأستاذ عثمان البرهومي التي تم اعتمادها في هذا الكتاب تاريخ الشابية. أستاذ عماد، انقطع الخط مع الأستاذ عماد. سنعود إلى أستاذ عماد، سنحاول اتصال به مع زميل أنور بوجلبان. أسأل سؤال إلى لطفي الشابي.
7: نعم.
0: أهمية هذه المراجع ذكرها الأستاذ عثمان البرهوني وتم اعتمادها في هذا الكتاب تاريخ الشابية، ويعتقد مراجع لأول مرة، واكتشفها على الباحثين المهتمين بهذه الدراسات، بالنسبة لي هم يعتبروا اكتشاف.
7: نعم طبعا،
0: فما بالك القارئ العادي.
7: نعم، وفي الحقيقة هذه الجمعية إذا كان لها فضل هو أنها تظهر للنور هذه المخطوطات التي ظلت لمدة أكثر من 4 قرون وهي محجوبة عن الأعين وعن الدارسين والباحثين. وأعتقد أن ما ذكره سيبرهومي منذ حين، خاصة في الكتاب هذه الأنوار الثانية، هو كتاب مهم لأنه يضيء، إضافة إلى المنشورات السابقة التي أصدرتها الجمعية، يضيء جوانب لا شك مهمة جدا في التعريف بالطريقة الشابية، لا فقط من حيث البعد الصوفي بل أيضا من حيث المحرك الذي كان يشتغل وراء الحركة السياسية ووراء، يعني هي فلسفة كاملة. كان لو هناك من قرأ الكتب التي أصدرتها الجمعية، هنالك روح تحرك هذا النضال القومي. وهذا المصطلح أنا لما أقرأه أقول أول من استعمل كلمة القومية التونسية هو عرف الشابي. وأنا تحدث عن القومية التونسية، تحدث عنها بمحبة لهذه الأرض ولهذا الوطن، كما ذكر في بغوم المنروحين التي كانت حدود تونس أنذاك، تمتد يعني سلطة الإمارة الشابية من الزنتان شرقا في يعني في أرض ليبيا إلى قسنطينة غربا يعني في أرض الجزائر. وهذا يعني بعد جغرافي مهم جدا، وكان للشابية تأثير كبير
0: على المستوى الاجتماعي والسياسي. نعم
7: بالضبط، هذا مهم جدا. أنا في زيارتي الأخيرة، وإن شاء الله عنا زيارة قريبة أنا في عبد الله إلى الجزائر، عندما زرنا قرية الشابية قرية الزاوية في ششار، من حدثني هناك قال أن هذا محمد مسعود الشابي وعنده 6 مخطوطات، وأعتقد أنا استمعت إليه ولا معلق، يعني له أكثر من 6 مخطوطات، ولكن ما لفت انتباهي أن هنالك مخطوطات لا شك أنها موجودة في الجزائر، وعلينا أن نسعى إلى تجميعها وتحقيقها وإظهارها للنور. وهذا مهم جدا أعتقد في هذا البعد، يعني البعد البحثي، وخاصة البعد إعادة إلقاء الضوء على تاريخ تونس المنسي أو المجهول أو الذي لا يعرف حد الآن. وحقيقة هذا الدور مهم جدا، وعلى الباحثين أن يركزوا عليه، وربي يطول في عمر في علي الشابي، لأنه هو الدينامو بتاع الجمعية، وهو الذي يحفزنا دائما على أن نتقدم في هذا الاتجاه.
0: فعلا أستاذ لطفي الشابي، عاد الخط مع الباحث الدكتور عماد الجربي ليحدثنا عن أهمية هذه المراجعة التي ذكرها الأستاذ عثمان البرهومي.
3: شكرا مرة أخرى أستاذ فيصل، وبطبيعة الحال مثل ما أكد على ذلك الأستاذ عثمان،
0: حاول أستاذ عماد تكون في مكان في شبكة تكون واضحة حتى يكون الصوت واضح. نعم
3: واضح صوتي هكذا؟
0: نعم تمام تفضل.
3: شكرا. مثل ما أكد على ذلك الأستاذ عثمان البرهومي، يعني التجديد في الكتابة التاريخية يكون عبر آليتين، إما أن نكتشف وثائق جديدة، وهو حال هذا الكتابي، حيث أن الأستاذ الدكتور علي الشابي اعتمد على عدة مخطوطات، بالأساس ربما هي مخطوطات عائلية، وهذا هو المهم. وأنا أعتقد أن في هذا المجال يجب دعوة كل العائلات التي تملك مخطوطات أن تضعها بين أيدي الباحثين. ففي هذا الأمر يعني إثراء وتجديد للكتابة التاريخية. فما تقوم به جمعية الشابي لجمعية الشابي يعني تقوم بعمل متميز جدا، فهي أخرجت هذه المخطوطات إلى طور التحقيق بمساندة أساتذتنا وبإشراف وبمساندة أساتذة مختصين وباحثين.
0: نعم، ورأى الدكتور عماد الجربي في ذلك أنه هذا كله عمل تطوعي وهذا مهم جدا،
3: وهو
0: ما أنت يعني ما تقليل باش تلقى الناس تخدم بالطريقة هذه بعمل تطوعي بهذا الجهد الكبير والكبير.
3: بصراحة وليس رمي ورود، جمعية الشابي هي نموذج عن الجمعية التي تشتغل بجد وإخلاص للمسألة الثقافية، ونتمنى أن نرى أكثر من جمعية وهو ربما يكون موجود في كامل البلاد. فبمثل هذا العمل يمكن أن ننفض الغبار على عدة مخطوطات.
0: نعم
3: على عدة مخطوطات لنقوم بتحقيقها، وهو العمل المهم حتى توضع هذه المخطوطات بين أيدي الباحثين لتجديد الكتابة التاريخية. لأن تجديد الكتابة التاريخية يكون مثل ما قلت عبر آليتين، إما أن نكتشف مصادر جديدة أو أن ننوع المقاربة التاريخية. وأعتقد أن في هذا الكتاب ومثل ما أكد على ذلك الأستاذ عثمان البرهومي، وهو ما يميز كتاب الأستاذ الدكتور علي الشابي عن كتاب منشكور. منشكور في كتابه اعتمد بالأساس على مصادر مطبوعة،
0: نعم،
3: وبدرجة ثانوية على مخطوط فتح المنير الذي حققه الأستاذ عثمان البرهومي. يعني أهمية هذا الكتاب هي أنه اعتمد صاحبه أستاذ الدكتور علي الشابي على مصادر جديدة. وحينما تكون هنالك مصادر جديدة، ومثل ما أكد ذلك الأستاذ عثمان البرهومي، أن هذه المصادر لا تهتم فقط بالحركة بل كذلك تقدم لنا إضاءات على تاريخ إفريقيا.

0: باعتباره مختصا وأنا يعني بين قوسين سأقول أني لست مختصا في الحركة الشعبية، أنا مختص في تاريخ البحر مثلما أكد ذلك الأستاذ عثمان والجغرافيا التاريخية البحرية، لكن أريد أن أشكر الأستاذ عثمان البرهومي لأنه هو الذي جرني للاهتمام بهذه المسألة، وأنا أشكره لأنني اكتشفت وأنا أصيل الشاب الشابة المهدية، يعني اكتشفت أن هنالك تاريخ مهم جدا يجب الاهتمام به.
1: ابقى معنا دكتور عماد الجربي، الدكتور عثمان البرهومي، الأستاذ والكاتب المبدع لطفي الشابي، الأستاذ المهندس عبدالله الشابي، الشاعر المبدع لي بن بذيلة. سارة متواصلة في حبر الكلمات بعد قليل نشرة الساعة 10 مع زميل عمان معلول. سنعود مع 10:10 لمواصلة المشوار. اخترنا لكم فصحى غنائية مع سلطان الطرب جورج وصوف، ونعود لمواصلة المشوار في حول هذا الكتاب، كتاب مهم جدا من تاريخ تونس، تاريخ الشابية خلال العهدين الحفصي والعثماني من سنة 1431 سنة 1867. طبيب جراح، ونعود مع الساعة 10:10.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكريم والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وهنا نفكر في السي ان اس اس.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: العاشرة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: تراجع ملحوظ في درجات الحرارة وخلايا رعدية مصحوبة بأمطار ورياح قوية بالشمال والوسط تتواصل حتى يوم الغد. المركز الوطني البيداغوجي يؤكد توفر كل عناوين الكتب المدرسية بداية من الأسبوع المقبل مع المحافظة على الأسعار نفسها. انتخاب سامي بالحسن لرئاسة المجلس الجهوي بصفاقس للفترة القادمة. في العالم، توقيع لجنة الحوار المصغر 4+4 على اتفاق نهائي لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا خلال 24 شهرا. هجوم أمريكي جديد على إيران والحرس الثوري يتوعد بالرد. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ تتراوح درجات الحرارة ليلة الأحد بين 29 و34 درجة وتصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي، وينتظر ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية في بداية الليل، ثم تميز الطقس سحب عابرة بأغلب المناطق. هذا وأشار المهندس بمعهد الرصد الجوي سليم بن ميلاد في تصريح اليوم للأخبار، أشار إلى أنه من المنتظر أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم الغد ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط.
3: يتميز صحيح هذا اليوم بظهور خلايا رعدية محلية تكون بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون مصحوبة بالأمطار وتساقط البرد، تتقوى الرياح أثناء السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كم/ساعة، والخلايا الرعدية هذه تكون مصحوبة بأمطار. نتوقع أعلى الكمية تكون بين 20 و40 ملم، خاصة بولاية السليانة الكيف القزرين، تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية كما قلنا. بقية المناطق فيكون فيها سحب عابرة، رياح من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، تكون ضعيفة في معتدلة وتتقوى أثناء السحب الرعدية. زاد غدوة الوضع الجوي غدوة ملائم لظهور خلايا رعدية تكون بالمناطق الغربية للشمال والوسط، والحرارة غدوة تكون في استقرار، بينما نهار الثلاثاء ونهار الأربعاء الحرارة تبدأ في انخفاض تدريجي، وإن شاء الله بداية من نهار الخميس نرى المعدلات العادية لهذه الفترة وتكون في حدود 35 درجة.
2: في صفاقس أفضت القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي التي جرت اليوم إلى ترأس سامي بالحسن عن المجلس المحلي بيج بنيانة للمجلس الجهوي للفترة القادمة، حسب ما أكده للأخبار المدير الجهوي للإدارة الجهوية للانتخابات ناجح بلغيث. هذا ويعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا صباحا اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. في علاقة بشأن التربوية، أكد المتصرف والمفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود أن كل عناوين الكتب المدرسية ستكون متوفرة بداية من الأسبوع المقبل مع المحافظة على أسعار العام الماضي نفسها.
4: أثناء بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة بالإضافة إلى 1.5 مليون نسخة من المخزون الاستراتيجي، أي بمعادل 15.5 مليون نسخة. تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعته، وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90%. بلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70%. نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65%. المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية وبدأت المبيعات بالمستوى الجهوي نهاية الأسبوع القادم. كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حافظنا على نفس العناوين، حافظنا كذلك على نفس الأسعار الكتب.
2: وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية 2026-2027 عد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا وطنيا في مجال السلامة المرورية موجه لجميع مستعملي الفضاء المروري خاصة في المحيط المدرسي، وذلك عبر تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة الدراسية والجامعية إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بالطرقات. فلاحيا وعلى إثر موجة الحرارة التي شهدتها البلاد سجل نفوق عدد من طيور الدجاج ببعض المداجن، وفي هذا الإطار أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة صلاح شرف الدين في تصريح اليوم أنه لم يسجل إلى حد الآن أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصياغ القانونية. في ولاية جندوبة تمت اليوم السيطرة الكلية على 8 حرائق متزامنة كانت اندلعت مساء أمس دون تسجيل خسائر بشرية وحيوانية، واندلعت هذه الحرائق بكل من غابات عين درهم وفرنانة وجندوبة الشمالية وغار الدماء وبنبشير، وأتت النيران على مساحات شاسعة من غابات الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء. في العالم والبداية بشأن الليبي، تم اليوم توقيع أعضاء لجنة الحوار المصغر 4+4 لاتفاق نهائي لإجراء الانتخابات العامة، ونص الاتفاق الموقع على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأوصى بتعيين ضوء إبراهيم عطية رئيسا لمجلس المفوضية وسناء الليشاني نائبة لرئيس المجلس. كما حدد الاتفاق جدولا زمنيا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. نبقى في ليبيا، حيث أعاد وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية اليوم افتتاح سفارة بلاده في طرابلس بعد إغلاق دام أكثر من 14 عاما. وأوضحت الوزارة أن عدد أفراد الجالية السورية في ليبيا يقدر بنحو 200,000 سوري يتركزون في مختلف المناطق الليبية ولا سيما طرابلس وبنغازي. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم وصول 4 طائرات قتالية تابعة لجيش بلادها إلى عاصمة النيجر نيامي في مهمة دعم لجيش النيجر لمواجهة محاولة زعزعة الاستقرار. في فلسطين، أصاب مستوطنون صهاينة 4 فلسطينيين بالرصاص الحي مساء اليوم خلال هجوم بحماية الجيش الصهيوني على قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. قال نيكولاي ملادينوف ممثل مجلس السلام في غزة، قال أن هناك تعهدات من دول المنطقة بشأن إعادة أعمار قطاع غزة تتجاوز 7 مليارات دولار إضافة إلى 10 مليارات دولار من الولايات المتحدة، فيما تعهد الجانب الأوروبي بمليار دولار. في لبنان، استهدف قصف صهيوني بالقنابل الفوسفورية اليوم بلدة نبطية الفوق جنوبي البلاد. في تطورات الملف الإيراني، قال مسؤول أمريكي أن قوات بلاده قصفت اليوم راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني بجزيرة لارك. في المقابل أعلن الحرس الثوري استشهاد وإصابة عدد من المقاتلين والمواطنين الإيرانيين في الهجوم، مضيفا أن عدوان العدو على جزيرة لارك سيقابل بالرد ومعاقبة المعتدي. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الاجتماع الافتتاحي للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية المشكلة بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين باكستان وتركيا والسعودية سيعقد في اسطنبول يوم غد الاثنين. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. تراجع ملحوظ في درجات الحرارة وخلايا رعدية مصحوبة بأمطار ورياح قوية بالشمال والوسط تتواصل حتى يوم الغد. المركز الوطني البيداغوجي يؤكد توفر كل عناوين الكتب المدرسية بداية من الأسبوع المقبل مع المحافظة على الأسعار نفسها. في العالم، توقيع لجنة الحوار المصغر 4+4 على اتفاق نهائي لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا خلال 24 شهرا. وهجوم أمريكي جديد على إيران والحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr. radiosfax.tr.
0: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
6: ديمة. مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش. ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة. وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها. اذا قمت باحالة المطلب، وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب، تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل، ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين، إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح، تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
8: تربينا بالخيل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه.
7: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس.
9: صنايعية، هي حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. لنقصنا كم إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، مكلفناش فلوس ووقت. أما شنو النجم نعمله؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سياسات ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: عبر الكلمات
1: برنامج يفتح أبواب الحوار مع الكتاب والمفكرين وصناع الثقافة.

0: للمدينة
1: بابان، باب لليل وآخر لا تدخله الشمس، لا أحد يعلم أين خبأ المفتاح نفسه، صار الشارع أعلى من خطواتنا، البحر وجع قبيح يتسلل إلى حجرات النساء، يدير موجه للعابرين، هنا هناك شاعر عاندته عقدة الحبل حتى يأس الموت من رقبته، بقي يدور حول الشجرة يلعن اللحظة التي أرسل فيها ليقبض روحه المعطبة. ما زلت لم أستوعب حجم الألم الذي سببته عضة شفتيك على حروف اسمي، لم يخرج أي حرف معافى، حرف أعرج، حرف مبتور، حرف بلا ذاكرة، غابت الحروف عن اسمي حتى صار الجميع يدعونني يا. مضى أكثر من عام وأنا أنتظرك في نفس اللحظة على نفس المقعد، أبتلع سجائري وتدخنني أعقابها، كلما نادت حبيبة حبيبها أقول لك نعم أنا هنا، بمجرد أن فتحت نافذة غيابك رأيت الصباح يركض خلف شارع يحاول الهروب من المدينة، في غيابك صرت أكبر من ندبة بوجه أبي.
2: كل الشكر الشاعر المبدع لي بن فضيلة، وصلت لك تحايا جميلة جدا وإلقاء القصيدة الأولى والقصيدة الثانية. كذلك نتمنى في هذه السهرة في حبر الكلمات ونحن نقدم هذا الكتاب الهام والجد هام، وهو مرجع تاريخي تاريخ الشابية خلال العهدين الحفصي والعثماني للباحث والأكاديمي الدكتور ورجل من رجال الدولة في تونس الدكتور علي الشابي. نتمنى كذلك نستمع إلى لطفي الشابي الشاعر المبدع وهو الكاتب القاص والروائي والشاعر. ماذا اخترت لنا أستاذ لطفي؟
3: والله أنا نصوصي أنا تقريبا يعرفني ينتبه إلى هذه الظاهرة، وهي ما أكتبه في الرواية وما يفيد عن الرواية هو الذي يكتب في الشعر أيضا، وكل تقريب كل قصيدة مربوطة بسياق تاريخي معين. مثلا في رواية الماءت بدأتها في قصيدة عنوانها فراغ، وهي قصيدة مطولة أقرأ منها مقطع.
2: نعم نستمع إلى فراغ.
3: لا شيء يغري بالمدى، لا شيء يغري بالمدى في هدأة الصمت الحديد، لا زرقة النسمات، لا نشوة التحليق صوب غمامة حطت على كفي وغامت مثل رجع اللحن في النغم الشريد، لا شيء يشعل ثلج هذا الوقت في مقفر أوردتي، فلمن أهذب لحن أغنيتي وأهدي ماء مفردتي، ولمن أرمم وجه هذا الكون وأزرع بذرة الأفراح في لغتي.
2: رائع جدا أستاذ لطفي الشابي. في انتظار العمل الروائي إن شاء الله نخصوله حصة من الحصص في سهراتنا الثقافية أستاذ لطفي الشابي. أعود إلى كتاب تاريخ الشابية خلال عهدي الحفصي والعثماني، إلى الأساتذة الجلاء والأستاذ المهندس عبد الله الشابي سيحدثنا عن بقية إنتاجات جمعية الشابي للتنمية الثقافية والاجتماعية، كذلك مع الباحث الأكاديمي الدكتور عثمان البرهومي، الأستاذ لطفي الشابي وعماد الجربي الذي قطعناه قبل الساعة العاشرة. لك الخط دكتور عماد الجربي. دكتور عماد انقطع الخط معنا. عماد تفضل. أستاذ عماد نعود إلى الأستاذ عبد الله الشابي رئيس جمعية الشابي للتنمية الثقافية والاجتماعية ليحدثنا عن بقية إنجازات هذه الجمعية العريقة الذي أنجزت هذا الكتاب الصادر هذه الأيام تاريخ الشابية. أستاذ عبد الله.
0: شكرا سي فيصل، بارك الله فيك. في الواقع الجمعية حريصة كل الحرص لتحقيق كل ما هو متاح من المخطوطات لكي ينتفع به، وعلى أيدي مختصين في كل ميدان. من ذلك كتاب وهو مخطوط حقق، كتاب ظلال النخيل، وهي مجموعة من نصوص شعرية ونثرية ورسائل تنشر لأول مرة للشاعر الفذ أبي القاسم الشابي.
2: رائع جدا، هذه أول مرة أعتقد.
0: تعرف هذا عنده توعنا، وصلنا للطبعة الثانية وهي طبعة مزيدة. حقق الكتاب هو الدكتور علي الشابي. وهو الشاعر والمختص في اللغة
2: أكيد.
0: وجاء الكتاب في 254 صفحة، وهو كتاب مهم أرسلت في نجم
2: يعطينا عليه فكرة. نعم
0: أيضا هنالك زاد رسائل، هي آخر ما كتبه البشروش
2: محمد البشروش. نعم
0: نعم، وهو زاد
2: حتى ابن قرية دار الشعبين الفهري في نابل. نعم
0: نعم نعم، وهي نصوص تنشر لأول مرة، وقام بالتحقيق الأستاذ والروائي سي لطفي الشابي.
2: نعم.
0: وكتاب آخر أيضا هي بعنوان أنفاس النسيم للشاعر عامر الشابي، وهو شاعر إحيائي تميز بالمدح والرفاء والوصف والتصوف، وهو الممدوح الوحيد لأبي القاسم الشابي.
2: نعم،
0: الممدوح الوحيد. حقق الكتاب حفيدته الأستاذ شيراز الشابي، حفيدته للأم، وهو كتاب مهم يروي تلك الفترة. نرى أيضا في البحوث هذا في المخطوطات، ولكن هناك أيضا البحوث من والدراسات من ذلك كتاب أبو الريحان البيروني المفكر الأكبر.
2: نعم.
0: ويكفي أن أتلو ما قاله المؤلف الدكتور علي الشابي: لأول مرة أطرح سؤالا لم يطرح من قبل بوضوح، وهو أيهما أسبق إلى ابتكار علم الاجتماع ومنهج البحث التاريخي، ابن خلدون أم البيروني؟ والبيروني هو هذا هو مبتكر علم المساحة تحت الأرض، ووضع اللبنة الأولى لعلم التفاضل والتكلم في الرياضيات، ومبتكر علم الأنتروبولوجيا والجغرافيا، والرائد في تأسيس علم الاجتماع، ومبتكر علم الجغرافيا البشرية، وعلم مقارنة الأديان، ومنهج البحث التاريخي. أنا عالم، هذا العالم البيروني يدرس غربا وشرقا ولا نعرفه في تونس. الأستاذ الدكتور علي الشابي قام ببحث وتراثة كبيرة على هذا المفكر الأكبر كما سماه أبو ريحان البيروني، وهو كتاب في غاية الأهمية.
2: جميل جدا. أعود الأستاذ عماد الجربي، قطعناها قبل الساعة العاشرة. مرحبا مجددا أستاذ عماد.
0: مازال شوية، مازال كتابان.
2: سأعود إليك، سهرة طويلة، سهرة إلى منتصف الليل، سأعود إليك. نحاول باش نعطيه الوقت لكل ضيوفنا الكرام المتاح معنا. تفضل دكتور عماد.
4: مرحبا أستاذ فيصل مرة أخرى، وجد لك تحايا لك ولكافة المستمعين والمستمعات. مرة أخرى يعني أنا سعدت أيام سعادة بالاستماع إلى هذه الأبيات الشعرية من الشاعرين علي بن رضيلة ودكتور لطفي الشابي على هذه الصور الجميلة التي تحاول أن ترسم لنا من الوجدان الشيء الكثير.
2: تعليق عن الأستاذ علي بن رضيلة وكذلك لطفي الشابي، رأيك كأكاديمي وكمتذوق للشعر؟
4: متذوق ممكن، لست مختص.
2: لا أعرف، يعني لست مختص.
4: اللغة العربية ساحرة وجاذبة، والصور الشعرية التي اعتمدها كل من الأستاذ علي بن رضيلة ولطفي الشابي يعني صور جاذبة ورائقة، ولا تستطيع إلا أن تنحني لهذه الكلمات وأن تغرق في الاستماع والاستمتاع بها. فجزيل الشكر لهما.
2: نعم.
4: كل ما أود أن أعلق عليه بإعجاب كبير بطبيعة الحال.
2: نعم، ولغتنا العربية لغتنا الجميلة،
4: جميلة وساحرة وجذبة.
2: نعم
4: جدا. نعم نعود إلى الكتاب. يعني الكتاب بعدما تطرقنا على ما أعتقد إلى مسألة المصادر وهذا الجديد، جديد هذه الطبعة المنقحة، الأستاذ الدكتور علي الشابي يعني تطرق إلى الحركة الشابية، إلى أطوارها، إلى مؤسسة أحمد بن مخلوف الشابي. نعم. وأعتقد أن السؤال الذي يمكن أن يطرح هو ما هي مميزات هذه الحركة التي جعلت لها النجاح، التي جعلت أن يكتب لها النجاح. أعتقد أن هذه الحركة أحمد بن مخلوف الشابي قامت بمسار مهم، مسار منتقلا من مدينة الشابة الساحلية إلى الحاضرة تونس، ومن الحاضرة تونس يعود أحمد بن مخلوف الشابي إلى قصور السيف.
2: نعم.
4: عاشر سيد علي المحشوب، ثم يذهب إلى المكان المراد وهو القيروان. القيروان بما تحمله من قدسية، القيروان أول مصر المسلمين. وأعتقد أن أحمد بن مخلوف الشابي اعتمد الطريقة الشائكة والصعبة، لأن في هذه المدينة هنالك الكثير من الزوايا، وكيف يمكن لأحمد بن مخلوف الشابي أن يفرض طريقته الصوفية ومن خلالها زاويته لكسب المريدين. وأعتقد أن أحمد بن مخلوف الشابي اشتغل على أمر مهم جدا، وهو أنه وجه طريقته بالأساس إلى البدو وإلى سكان الأرياف. أحمد بن مخلوف الشابي لم يهتم بالسكان الحضر.
2: نعم.
4: ولم يكن هدفه هو الاهتمام بالسكان الحضريين، بل اهتم بالأساس إلى البدو، حتى أنهم كثيرا ما ينتقدونه ويقولونه بنوع من الاستهزاء ابن ظفرين أن أحمد بن مخلوف الشابي يعلم رعاة البقري. ومن هنا تتأتى نجاح هذه الطريقة، لأنه
2: امتد الانتشار بشكل كبير.
4: نعم، ساهمت في هذا الانتشار واستهدفت حلقات مهمشة.
2: نعم.
4: لم تستهدف النخب الحضرية، بل استهدفت حلقة مهمشة وهم سكان الأرياف. وهنا يجب تأكيد كذلك على
2: أستاذ عماد، ربما لسهولة استقطاب هؤلاء البدو، معناتها السبب أنه ابتعد عن أهالي المدن والحضر إلى أهالي الريف والبادية، يعني هناك استقطاب سهل قدمة، أو هناك نظرية أخرى تقول غير ذلك؟
4: شكرا جزيلا لك. ربما هو أنه اتجه نحو البدو، ولأن المدينة فيها تنافس كبير.
2: نعم.
4: وفيها خاصة الزاوية الغريانية التي هي من أشد المنافسين للزاوية للحركة الشعبية، وبالتالي المدينة فيها تنافس كبير بين الطرق الصوفية لاستقطاب المريدين، وربما أغلب هذه الطرق، وهذا ما تفطن إليه أحمد بن مخلوف الشابي.
2: نعم.
4: وفيما بعد تفطن إليه سيدي عرف الشابي الذي قام بتشريح المجتمع الإفريقي، وقال أنه فيه من أهل النخبة وفيه من أهل الصنائع والبدوي، وبالتالي التركيز على البدو هو الاستقطاب. هذا ما يمكن أن نسميها هذه الحلقة الأضعف التي لم تهتم بها الطرق، ففكر ببراغماتية وبأهمية، فكر في استقطاب هذه الشريحة المهمشة، هذه الشريحة المهمشة التي مثلت خزانا بشريا فيما بعد، حينما تحولت هذه الحركة الصوفية من مستوى الحركة إلى مستوى الدولتي.
2: نعم.
4: والدور المهم الذي قام به الزوايا دور مهم جدا في استتابة الأعراب، استتابة الأعراب وخاصة القبائل.
2: نعم.
4: التي جاءت بقدوم قبائل بني هلال وبنو سليم. أعتقد هناك دراسة مهمة جدا في هذا المجال، وهي دراسة الأستاذ محمد حسن في كتابه المهم المدينة والبلاد في العهد الحفصي، وخصص جزءا مهما جدا حول دور هؤلاء الصلحاء في استتابة الأعراب.
2: نعم. أستاذ عثمان البرهومي، من بين المحاور الهامة في هذا الكتاب تاريخ الشعبية مقاومة الغزاة والحروب الثلاثين التي خاضها التحالف الشعبي على مدار 148 عام ضد الأسبان والأتراك والعثمانيين لحماية السيادة المحلية. أستاذ عثمان. نعم تفضل أستاذ عثمان.
5: مرة أخرى سي فيصل، شكرا على تخصيص هذه الحصة من حبر الكلمات لهذا الكتاب المهم، وتحياتي للضيوف ولكل مستمعي إذاعة صفاقس.
2: نعم.
5: في تونس وحيث يصل صوت
2: هناك خارج تونس كذلك عبر الانترنت متابعة رهيبة جدا لهذا الكتاب مع تاريخ الشعبية،
5: حيث يصل صوت إذاعة صفاقس. قلت أن مسألة الحروب التي خاضتها الطريقة الشعبية في الحقيقة هي مسألة مهمة بالنسبة
2: مهمة جدا. نعم.
5: في هذا الكتاب، وهي تمثل جزءا كبيرا من الأسباب التي كتبها من أجلها الأستاذ الدكتور علي الشابي هذا الكتاب. لماذا؟ لأنها هذه المعارك وهذه الحروب هي جزء من تاريخنا الوطني، يعني هي جزء من تاريخ البلاد التونسية في الدفاع عن سيادة أراضيها. و نحن نعتبر أن مسألة السيادة ومسألة المجال هي مسألة أساسية. هناك الكثير من الأجداد ومن الذين عاشوا على أراضي هذه البلاد ودافعوا عنها، طبعا سواء في الفترة الحديثة أو كذلك قبلها، وأيضا خلال الفترة الإسلامية. يعني المسألة هي مسألة ممتدة، وهذا الارتباط بالبلاد والدفاع عن هذا المجال هو يمكن أن نقول كان جزء من الأهداف التي تأسست من أجلها هذه الطريقة. لماذا؟ لأن الفترة التي تحولت فيها كما ذكر الأستاذ عماد منذ قليل هذه الطريقة من طريقة دعوية، من طريقة صوفية، إلى طريقة إلى حركة سياسية، ثم ستصبح فيما بعد دولة. يعني بداية من 1535، وهذا هو التاريخ الذي أسس فيه سيدي عارف الشابي الدولة. وقتها كانت البلاد التونسية في فترة من أزمة، تعيش على أزمة الدولة الحصية الحاكمة وقتها، وتراجع نفوذها ومجال نفوذها، وانحصر تقريبا في مدينة تونس إلى حد أنها أصبحت غير قادرة على التصدي للقوى الخارجية في إطار عالمي. وقتها عندما نقول عالم يعني نقول البحر الأبيض المتوسط، الذي كانت تتجاذبه قوتين أساسيتين، وهما الإمبراطورية العثمانية من جهة والإمبراطورية الإسبانية من جهة ثانية، وكانت البلاد التونسية مجالا لهذا الصراع. عندما تدخل الأتراك في البلاد التونسية، يعني الدولة العثمانية، السلطان الحسن الحفصي باعتبار أنه كان لا يمتلك قوة وغير قادر على أن يتصدى للحضور الأجنبي فاستنجد بالإسباني، يعني استنجد بأجنبي آخر، ولم يكن أمام الطريق الشعبية إلا أن تدخل في صراع مع السلطان الحفصي من جهة ومع القوتين الأجنبيتين الغازيتين إلى هذا المجال الإفريقي وهو البلاد التونسية وقتها. وخاضت الدولة الحفصية الطريقة الشعبية مجموعة من المعارك، وامتدت هذه المعارك كما قلت امتدت تقريبا حوالي 135 سنة ولا 142 سنة. ولكن والأهم المعارك المفصلية هي المعارك الأولى التي كان فيها عرفة الشابي هو القائد وهو الذي يخطط لها، معركة
2: نعم وهو شيخ مدينة القيروان،
5: أي وهو حاكم مدينة القيروان وقتها.
2: نعم.
5: 1535 في باطن القرن
2: بان تأسيس الدولة الشابية،
5: أي بان تأسيس الدولة، يعني كانت نعم. المسألة بالنسبة لهذه المعركة هي معركة إثبات الوجود. ثم معركة ثانية كذلك مهمة وهي معركة لإثبات القدرة على الدفاع على البلاد من غزو خارجي وهو مسيحي، وهذا الغزو
2: وهذا الخطر
5: نعم. وهذا الخطر وهو في حصلت هذه المعركة في جمال من ولاية المنستير
2: نعم.
5: في نوفمبر 1540، وعندما انتصر فيها جيش عرفة الشابي بقيادة ابنه أحمد ابن عرفة الشابي، كانت هذه المعركة مهمة ليس فقط لنهاية الدولة الحفصية كدولة قادرة على أن تواصل السيطرة على المجال، ولكن أيضا هي كانت بداية نهاية الحضور الإسباني في بلاد المغرب، لأنه بعد هذه المعركة المهمة وهي معركة كبرى تقريبا شارك فيها حوالي 100,000 يعني من الجانبين،
2: رقم يعني كبير جدا أنا ذاك ما تعتبر
5: رقم كبير. ثم أكثر من ذلك أقول أكثر من ذلك اعتمدت فيها خطط عسكرية في مجال ممتد، وأنا شخصيا اشتغلت على هذه المسألة ولكن لم يتم نشر البحث، ولكن سينشر في إطار معركة عسكرية بأساليب متقدمة في ذلك الزمن. والأهم من كل ذلك أنه كما قلت هذه المعركة كانت السبب في خروج الإسبان وإلى الأبد من بلاد المغرب، لأنه بعد ذلك انهزموا في 1541 في الجزائر ومنها خرجوا من بلاد المغرب نهائي، يعني بسبب هذا الانتصار، وهي تقريبا مهم في تاريخ هذه الدولة التي نعتبرها جزءا من تاريخ البلاد التونسية،
2: وهو مهم كذلك للأجيال الحالية والأجيال القادمة الأجيال المستقبل يعني في تاريخ بلادهم. أسأل الأستاذ لطفي الشابي قبل أن يغادرنا عن هذه الحروب التي امتدت تقريبا 142 سنة، وحروب مهمة جدا ضد الأسبان والعثمانيين والأتراك، يعني هي ممكن تكون للمبدعين للكتاب خاصة في مجال الروائي إلهام كبير في إنتاج أعمال روائية يمتزج فيها الخيال مع التاريخ، ولتكون كذلك فرصة للأجيال الحالية والقادمة للاطلاع على هذه الأحداث التي صارت في يوم ما في تاريخ تونس.
6: نعم بالضبط تحديدا، شكرا في غيث وهذا الحقيقة لو نظرت في الهدف
2: الأساسي من ذلك. نعم
6: نعم، أنا منذ بدأت كتابتي بدأت برواية هي الأولى من نوعها بشهادة الباحث الكبير المختص في الشابي المرحوم من قفصة، كانت له شهادة أنا كتبت ما لم يقله الشعر، وقال هذه أول رواية تكتب الشابي بطريقة تخيلية، وما لم يقله الشعر أعتقد هي صالحة لكي تروج اليوم لقاسم الشابي باعتباره طفلا ونشأ منذ البدء ولديه هذا الهاجس وهذه المحبة للشعر.
2: نعم.
6: وقربت بذلك الشاب إلى الفئة ما نسميها الناشئة الآن. في ما يخص الرواية التاريخية أنا مندهش الآن إلى الآن لماذا هذا الثراء من حيث الوقائع ومن حيث
2: الأحداث
6: من حيث الأحداث ومن حيث المدى الزمني الطويل أكثر من 120 سنة من المواجهات ومن الحروب، وخاصة من حيث القيمة الأخلاقية التي كانت تسير هذه الدولة وتحاول أن تعدل النظرة إلى الاشتغال بالسياسة، وهذا كله جاء من خلال تبني ما يسمى بمنهج جديد إيماني، وهو ما أطلق عليه سيدي الشابي التصور الفلسفي.
2: نعم.
6: والتصور الفلسفي هو تتفرد تقريبا تختص أو تتميز به طريقة الشابية عن سائر الحركات الصوفية في العالم العربي والإسلامي، لأنه أولا ينطلق صحيح من مبدأ وحدة الوجود، ولكنه يذهب إلى شيء أساسي وهو الربط بين العلم والعمل.
2: يعني هناك حركة صوفية معتدلة إلى حد ما، يعني تعتمد على العمل والإنتاج الحقيقي. نعم
6: بالضبط، يعني هنا ولذلك حاربت حركة شافية لهذا الإيمان الطرقي والطقوسي
2: الدروشة وغير ذلك من الأساليب.
6: نعم الزردات والولائم والرقوق هذا الموجود في بعض الحركات، كل هذا قضى عليه سيدي عرفة ووجه طاقات المؤمنين إلى تغيير الواقع، إلى مقاومة الظلم، وهو عنده استعداد. يعني عرف الشاب منذ كان طالبا يدرس في الحاضرة كان له خلاف مع أحد الجنود لما رأى جنديا يعتدي على مواطن بسيط فضرب الجندي وفك من بين أيدي هذا المواطن، وشكى الباي أن ذاك سيدي بن عروس، وأطرد عرف الشاب هذه من النوادر التي ربما لا يعرفها كثيرون. لا. يعني دعا عرف الشاب وقال لا لا لا ما كان لك في الحاضر اليوم، ولذلك رجع إلى القيروان. وأعتقد أن هذه حادثة رغم أنها بسيطة، ولكن تخيل لو يقع، أنا أتخيلها في مشهد في سيناريو في فيلم أو في مسلسل، وتبدأ هكذا هذه الشخصية كيف تحاول أن تطبق المبادئ التي نشأت عليها وتربت عليها إيمانيا وصوفيا، ولا تكتفي بأن تجعل هذا المبدأ مجرد تنظير، إنما هو يجب أن يجسد،
2: هو رسالة سياسية اجتماعية توضح تاريخ هذا البلد، وعلى غرار ما نراه الآن على في الأعمال التركية، معناته هناك أعمال

0: ويحمل الآن اسم يعني مسعود الشابي. إذن هذه الحركات هي حركات غيرت الواقع. الذين كانوا يسخرون وابن بدينار هو الذي أورد هذه, قال هذا يعلم الشريعة لرعاة البقر وهؤلاء الحفاة العراة. انظر ماذا صنع,
1: أطردوا الأسبان.
0: نعم
1: والأتراك كذلك العثمانيين.
0: هذا هو يعني بناء الوعي يحتاج إلى لا أن نذهب إلى الذين ترسخ لديهم وعي تقليدي أو ثقافة تقليدية, لابد أن نبنى مشروع مجتمعي جديد. وهذا أهمية ما قام به عرف الشابي بدءا بطبيعة الحركة, بدأ أحمد مخلوف الشابي. وأنا محظوظ لأني اليوم أكتشف أنني أعيش في هذا المحيط, محيط يعني الشاب قصور الساف القيروان, وأنا أتحرك في هذا المجال. وأنا ممتن لأنني أقترب من هذه البيئة التي أنتجت هذا هؤلاء الذين غيروا أو كتبوا تاريخا, لأن التاريخ الحقيقة ويكتب. ومع الأسف نحن بولينا ببعض المؤرخين القدماء وبعض حتى السياسيين كانوا لا يريدون أن يفتح هذا الملف. أذكر وأنا مثال وأنا الناس تحب بورقيبة هو الذي منع شخص مؤرخ من أن يكتب على عن الشابية, منعه صراحة. وهي حادثة
1: هي من الأخطاء السياسية نجم نعتبرها.
0: نعم, لأن بورقيبة يعتقد شنو معنى عرف الشابي هو رائد القومية التونسية, يقول ليس هنالك رائد قومية تونسية غيري أنا. ولذلك يمكن هذا عداء لشخص مات عنده 400 سنة.
1: ربما ذلك له وجهة نظر بين تأسيس الدولة التونسية بعد الاستقلال, لكن التاريخ لا يرحم. وهكذا صدر هذا الكتاب تاريخ الشابية, وأعطى اعتبار لهذا التاريخ الكبير. وتحية كذلك مجددا مرة أخرى للدكتور والباحث والعالم علي الشابية الذي كان له فضل في إصدار هذا الكتاب وفي مؤلفات أخرى عديدة جدا.
0: صحيح, بالإضافة في هذا السياق أنا مثلا مشروع الروائي في هذه الرواية هناك شخصيتان بارزتان وأنا من أجلهما سأكتب هذه الرواية بطريقة يعني دراميا. عندي سي عبد الصمد الشابي وشقيقه محمد المسعود الشابي. عبد الصمد الشابي هو قائد الجناح العسكري في الحركة الشابية في الإمارة الشابية. وهو يعني قائد فظيع بالمعنى في دهائه وفي جرأته وفي أيضا شدته مع العدو وحتى مع المقربين الذين يخطئون, يعني شخصية روائية بامتياز. في حين أن محمد المسعود الشابي كان له بعد نظر وأدرك أن المعركة مع العثمانيين حسمت ولا يمكن أن ننتصر على العثمانيين. ذلك هرب المسعود الشابي إلى الجبال في الجزائر إلى الشمال, وآمن بأن الذي يبقى الآن عندما نخسر المعركة العسكرية هنالك معركة أخرى تدوم هي معركة القلم. ولذلك تفرغ للكتابة, بنى جامعه الموجود إلى حد الآن زاويته الشهيرة وكتب هذه المخطوطات. وما بقي من الحركة الشابية راهو ندين للمسعود الشابي به وكتاباته هنا في شرح حتى طريقة الشابية. وهذا أنا دائما أنتصر لأن الخير خير وإن طال الزمان به, وأن الحقيقة لا يمكن أن تخبأ أو أن تطمس, لابد أن تظهر يوما ما. وهذه المقولة الشهيرة لابن رشد المعروفة جميعا, لا يمكن أن نحاصر الكلمات, لا يمكن أن نحاصر الأفكار لأن لها أجنحة وتطير. ومن أجل هذا أنا ربما متحمس جدا لكتابة هذه الرواية.
1: ننتظر صدور هذا العمل الروائي الجديد لك أستاذ لطفي الشابي. شكرا لك على الحضور معنا, ونهديك هذا النغم الحبر من حبر الكلمات متواصل إلى منتصف الليل. معكم الشاعر الكبير علي بن بذيلة, معكم الدكتور والباحث الأكاديمي عثمان البرهومي, الأستاذ المهندس عبد الله الشابي, والدكتور عماد الجربي. ابقوا معنا, اختار لكم نغم جميل جدا للفنان الكبير عدنان الشواشي, كلمات حبيب محنوش. الليل نستمع.

0: للطير الذي غادر عشه أقول وداعا، للعقدة في الحبل الذي تركني أراقص غصن الشجرة، لخط سير النمل آخر العازفين على جثتي أقول وداعا، لرفاق الذين عبروا إلى الجهة الأخرى من الفصل الأخير ونسوا آثار أقدامهم على صدري، للمرأة التي انتظرتني وسط الزحام، لمواء القطة تحت مائدتي كلما أكلت جوعي شاركتني في قضمه، لأمي التي رحلت وما تزال تجلس على العتبة تنتظر عودتي، لكف أبي المنهكة أقول وداعا، لصاحب المقعد الذي يطاردني كلما أخبرته أن البلاد بخير، للهفتي حين أراك، لذاكرة الطين، لعنوان قصيدة الذي كلما كتبته أول النص أجده في آخر سطر من الحياة.
1: كل الشكر الشاعر المبدع لي بن فضيلة ضيفنا في هذا المساء في حبر الكلمات، ونحن نحتفي بصدور الطبعة الثانية لكتاب تاريخ الشبية خلال العهدين الحفصي والعثماني من سنة 1431 إلى سنة 1867 للباحث الأكاديمي الدكتور علي الشابي، ومع نخبة من ضيوفنا الكرام الأستاذ المهندس عبدالله الشابي، الدكتور عثمان البرهومي، دكتور عماد الجربي، كان معنا منذ قليل الكاتب الروائي والشاعر المبدع لطفي الشابي. نحب نشكر كل مستمعينا الكرام اللي يتابعوا فينا الآن عبر أمواج إذاعة صفاقس اف ام. أخص بالذكر ومن كثر المستمع الوفي عادل كتاري، كذلك الأستاذ والناقد حمادي الحلاوي، الدكتور برهان بن عربية، الأستاذة درر المزغني، الشاعر المبدعة الدكتورة عليا غربال وهي في الاستماع إلينا، كذلك الدكتور بلقاس بن عبد النبي، كذلك الأستاذة والشاعر المبدعة دليلة التجاني، كذلك الأستاذة زهور الزردي، كذلك الأستاذة سمية دحمان، كذلك الدكتور عبد الوهاب الشتوي، كذلك الشاعر المبدعة والكاتبة الروائية والقاصة نجاة نوار من بنزرت مونيا قارة بيبان، الأستاذة الناقدة، كذلك الكاتب منير جبري، الدكتور وحيد اللجمي حلواني، كذلك زهير الفورتي، كذلك الأستاذة والكاتبة الروائية حميدة الشايب، الأستاذ علي العامري، ومنجي العياري، وعديد وعديد المستمعين الكرام اللي يتابعوا فينا عبر الانترنت أو عبر أبواج إذاعة صفاقس. مرحبا بكم في هذه السهرة في حبر الكلمات. نعود إلى الأستاذ رئيس جمعية الشابي للتنمية الثقافية والاجتماعية الأستاذ المهندس عبدالله الشابي ليحدثنا عن بقية إنجازات هذه الجمعية العريقة، ونحن نحتفي بإنجاز من إنجازاتها كهذا الطبع، هذه الطبعة الثانية تاريخ الشابي خلال العهدين الحفصي والعثماني. تفضل أستاذ عبد الله.
2: شكرا أستاذ فيصل. نواصل إذن في إصدارات الجمعية. إذن هو تم كتاب ما لم يقله الشاعر، وقد تحدث عنه قبل قليل الأستاذ لطفي الشابي وهو من تأليفه، أيضا مجموعته الشعرية أو ديوانه الشعري أعلى من السياج أصدرته الجمعية. هناك كتاب مهم جدا بعنوان الشابي أبو القاسم الشابي الشاعر في تصوفه وتشوفه، وهو كتاب بين فيه الدكتور علي الشابي بالتحليل والتعليل تصوف أبو القاسم الشابي، حيث معناها أبدأ كل المقارنات وال البينات التي تبين تصوف الشابي، وكيف أن الشابي استعمل المصطلحات الصوفية بل وأخرج كل القصائد والأبيات التي استعمل فيها الشابي المصطلحات الصوفية
1: رغم صغر سنه. نعم.
2: رغم صغر سنه ولم وقد أشار الدارس والشابي المنح الصوفي في أشعاره ولم يدرس التصوف الحقيقي واستعماله المصطلحات الصوفية، وقارن بذلك ما ورثه عن أجداده.
1: نعم.
2: المتصوف وأيضا ما اطلع عليه من أشعار جلال الدين الرومي وشيرازي وثوروردي والشعراء الصوفيون، ولذلك هو كتاب مهم ما فيه هو جديد لم يطرق من قبل. هذا معنى
1: نعم إنجاز آخر
2: دائما الجديد. وآخر ما أصدرت الجمعية هو ديوان الشعر لدكتورنا الدكتور علي الشابي بعنوان الروض العاشق، وهي مجموعة شعرية
1: صوفية تعتقد
2: فيها من هذا وهذا، وهي متنوعة
1: فيها كل الأغراض الشعرية. نعم
2: فيها كل الأغراض الشعرية وهي موجودة الآن معها آخر ما أصدرت. كذلك في تشجيع الإبداعات الشبابية أصدرت الجمعية إصدار جديد بعنوان جزيرة تيسيوس، وهي مسرحية فلسفية مطابقة لمسرح مطابقة ل كما كيف أقول لشسمه لبرنامج التعليم للبكالوريا.
1: نعم لمن هذا الإصدار؟
2: لمجدي السعيدي.
1: مجدي السعيدي
2: وهو أستاذ وتلميذ أستاذنا في لطف الشاب.
1: نعم ليست الجمعية حكرا فقط على لقب الشابي فقط، كل المفتوح على كل العائلات التونسية.
2: نعم هكذا هي الجمعية، هي مفتوحة على كل الادعاءات وكل ما هو جديد وكل ما هو يستحق أن نشر، قطر احنا لسنا بدار نشر في الواقع، هي نعم. جمعية ليست ربحية، وإذا احنا نحاول ونسعى أن نخرج كل ما ينفع خاصة المخطوطات وخاصة كل ما هو متاح لدينا من مخطوطات تنفع الباحثين وغير الباحثين.
1: أسأل الدكتور عثمان البرهومي حول الامتداد الروحي والاجتماعي في هذا الكتاب الذي يبرز دور الطريقة الشابية في تونس والجزائر مثل منطقة واد صوف وأثرها في التعليم والأعمال الإنسانية ومقاومة الانحلال الروحي وغير ذلك.
3: مرحبا. نعم. مرة أخرى في فيصل. نعم هذا الكتاب كما قلت هو في البداية قلت هو كتاب موسوعي للأستاذ الدكتور علي الشابي. فعلا هو موسوعي، لماذا؟ لأنه لا يقتصر فقط على التاريخ وإنما يفتح بابا بالنسبة إلى المهتمين بالتصوف.
1: نعم.
3: وكذلك المهتمين بالانتروبولوجيا، لأنه يعطي فكرة على توزع القبائل وعلى مسيرة حياتهم وسلوكهم. ثم
1: وهو عنصر أساسي في هذه الحركة، حركة الشابية.
3: نعم.
1: نعم. يعني
3: نعم.
1: إضافة إلى مقاومة الغزاة وتأسيس الدولة هناك عنصر اجتماعي تأطير. روحي وهو الدور الأساسي.
3: تأطير القبائل. تأطير القبائل.
1: نعم.
3: نعم. وتأطير القبائل في المناطق البعيدة يعني في.
1: كما ذكر عماد ابتدى من الفقراء من البدو أهل البادية.
3: طبعا وهذا هو مهم. هذا مهم لماذا؟
1: مهم جدا. نعم.
3: هذا مهم لماذا؟ قبل الحديث عن الجانب التصوف الذي سألتني عنه لابد أن نشير على إلى بيت الشريعة، لأنه بيت الشريعة هي مشروع حضاري تعليمي تثقيفي الذي كان يتنقل إلى القبائل. هو يذهب إلى القبائل، هي تقريبا بيت، هي بيت كبير تشبه بالنسبة إلى الذي يريد أن يتصور تقريبا جامع الزيتون. هي تشبه جامع الزيتون، يعني علماء ومدرسين ينتقلون إلى أبناء القبائل لتعليمهم وتدريسهم لماذا قلت؟ لأن فقهاء المدن كانوا يلومون عرف الشاب بأنه يعلم رعاة البقر يعني في المناطق الشمالية ديانة التوحيد، يعلمهم الفقه ويعلمهم قواعد الإسلام الصحيحة في المناطق، في هذه المناطق يعني في القرن السادس عشر، تصور القرن السادس عشر والإسلام دخل إلى البلاد التونسية في سنة 50 للهجرة، يعني بعد 9 تقريبا قرون هذه المجالات لا يعرفون الإسلام، وانطلاقا من القيروان يعني 50 للهجرة وصل إلى المغرب الأوسط الذي هو نعتبره الجزائر، ثم وصولا للمغرب الأقصى، ثم وصولا إلى الأندلس، ولكن هذه القبائل لم يصل. فهذا المشروع، هذا المشروع مشروع بيت الشريعة، هو كان مشروعا حضاريا تعليميا ثقافيا مهما، وتتبناه تأخذه القبائل تعتبره بمثابة مرحلة أساسية في تكوينها الذي كانت تحتاجه، وهو مسألة التأطير الذي قلنا عنه. وهذا الدور، هذا الدور الذي قامت به الطريقة الشعبية في تأطير هذه القبائل، ولكن هذا الدور هو جزء من الأهداف الصوفية كذلك، لأن التصوف لا يعني الانغلاق والانغماس، وإنما أصبحت الطريقة الشعبية تعطي مفهوما آخر للتصوف، وهو التوجه نحو الحياة وإيجاد الحلول للمشاكل الحقيقية في ظرف كانت فيه البلاد التونسية في أواخر العهد العصري تعيش أزمة تقريبا في كل المجالات، ليست فقط هي أزمة سياسية وعدم القدرة، وإنما هي أزمة تمظهراتها كانت متعددة. ونقول دائما بأن الجانب الاجتماعي وعملية التأطير حول الطريقة الشعبية هو الذي كان من الأهداف الأساسية، ثم والأهم كما ذكرت أنت هو الجانب الروحي. يعني نحن دائما عندما نتحدث عن، وهذا موجود يعني في الكتاب لمن يريد أن يقرأ، طبعا هذا الجانب هو موجود بكثافة في ثنايا الكتاب. لماذا؟ لأن الطريقة الشعبية وضعت مجموعة من الأسس في علاقة بمسائل روحانية هي مرتبطة بالمؤسس، وهو أحمد بن مخلوف الشابي. لأن أحمد بن مخلوف الشابي هو الذي تعلم على كبار المتصوفة في تونس، سيدي بن عروس عندما ذهب إلى تونس، ثم منها في آخر حياته، في آخر قبل أن ينتقل إلى القيروان، عند سيدي علي المحجوب في قصور السيف. وفي قصور السيف هناك تقريبا أصبح فكره يرتقي إلى مستوى كبير من المتصوفة الكبار حتى الأندلسيين، وهذا ما يخالف بعض المستشرقين الذين يقولون بأن التصوف في إفريقية لم يرتقي إلى مرحلة التصوف الأندلسي، وخاصة هنا برانشفي مثلا يقول هذا الكلام وغيره تقريبا من المستشرقين، ولكن هذا غير صحيح. لماذا أقول ذلك؟ لأن أحمد المخلوف الشابي بتصوفه وهو صاحب الفكر الذي قامت عليه الطريقة الشعبية ومؤسسها عندما ذهب إلى القيروان وأسس زاويته وطريقته، في مسائل عدة مرتبطة أيضا تقريبا بالتصوف، وخاصة هذا التصوف الواقعي، تصوف الحياة، تصوف الذهاب إلى مشاكل الناس وإيجاد الحلول، تجاوز الكثير من المتصوف الكبار في وقته، مثل السهروردي وابن سبعين وابن عربي خاصة. نعم. في مقولة وحدة الوجود، في مقولة وحدة الوجود تقريبا يعتبر أحمد بن مخلوف الشابي رائدا، لأنه ذهب إلى بعد من ذلك تحدث عن وحدة الوجود المطلقة، وهي قمة في الفلسفة في علاقة بالتصوف وفي علاقة بالروحانية، وهذا كله مستمد من الحياة عندما كان بقصور السيف. يعني الفكر هو فكر واقعي منغرس ومرتبط بالحياة وببلادنا التونسية. ثم عندما نقول بأن هذه الفلسفة والتي هي موجودة وأفكاره هي الفلسفية موجودة في كتاب مجموع الفضائل، هو تقريبا يسبق عديد المتصوفة الفلاسفة، ومن هنا جاءت فكرة أن الطريقة الشعبية هي طريقة ذهبت إلى الفلسفة ثم ذهبت إلى السياسة، يعني ربط هذا الفكر بالواقع وبالحياة وإيجاد حلول للناس في فترة كانت فيها البلاد التونسية في حاجة إلى كل ذلك، كما قلنا تتقاذفها أمواج كثيرة من الداخل، ضعف الدولة الحصرية، ومن الخارج قوى أجنبية كبرى تسيطر على العالم، وهي الإمبراطورية العثمانية والإسبان من جهة أخرى.
1: نعم دكتور عثمان البرهومي، أسأل الأستاذ دكتور عماد الجربي عن الاختلاف بين الطرق الصوفية في المشرق العربي، وقد أوضح ذلك الدكتور عثمان البرهومي، لكن قوة الحركة الشعبية أنها حركة واقعية صوفية، وهذا نادرا ما نجده في الطرق الصوفية التي تكون بعيدة عن الواقع وعن الحقيقة كما ينبغي.
4: شكرا أستاذ فيصل، أجدد لك الشكر وأشيره إلى كافة المستمعين والمستمعات، وسعدت كثيرا أنه من بين المستمعين هذه الليلة زميلتي وصديقتي الدرمعية المتميزة الدكتورة الشاعرة علي غربال، التي أوجه لها جزيل التحايا شأنها شأن كافة المستمعين.
1: نعم.
4: الملاحظة الثانية بعد إذنك، وهو تعقيب على الأستاذ لطفي الشابي حينما تطرق إلى مسألة أن بورقيبة منع كل من يكتب على عرفة الشابي باعتبار رائد النضال القومي. نعم. بالأمانة التاريخية الأستاذ الدكتور علي الشابي حينما أصدر كتابه عرفة الشابي رائد النضال القومي في العهد الحصري، صدر هذا الكتاب سنة 1982، يعني زمن حكم بورقيبة تغلق القوسين وأمر.
1: ونذكر أن علي الشابي كان آنذاك من رجال الدولة بين الحكم البورقيبي وكذلك حكم بن علي. نعم،
4: وهو كذلك.
1: نعم.
4: ما نريد مثلما أكد على ذلك الأستاذ عثمان البرهومي، والذي بالمناسبة أشكره على هذا الدرس المتميز حول التصوف، وأكد مثل ما أكدت أنت أستاذ فيصل على مسألة واقعية هذا التصوف، وأعتقد أن واقعية التصوف الحركة الشعبية واقعيتها هو الذي أعطاها بعدها العملي والبراغماتي، وهو من أسباب نجاح انتشارها. وأعتقد أن أحمد بن مخلوف الشابي بممارسته العمل الفلاحي، سواء كان ذلك في المدة الطويلة في قصور السير، هو تطلع عن كسب عن الحياة اليومية لهؤلاء الفلاحين وعن حياتهم وعن الحياة اليومية لهؤلاء البدو، وبالتالي هذا التصوف لم يكن مثل ما قال الأستاذ عثمان البرهومي، لم يكن تصوفا منغلقا على الذات بقدر ما هو تصوفا منفتحا وفي سجال مع الواقع، وهذا ما أعطاهم كما قلت يعني مسألة نجاح. الهام في هذه المسألة هو الأستاذ عثمان البرهومي تطرق إلى مسألة بيت الشريعة. أعتقد أن مسألة بيت الشريعة التي مثلت مثل ما أكد على ذلك الأستاذ الدكتور علي الشابي بأنها الوجه الآخر للنضال، لأنه بعد الانتهاء ونهاية الحركة الشابية كحركة سياسية، والتي تميزت في هذا البعد بباطن براغماتي، حركة سياسية براغماتية من خلال تحالفاتها السياسية. الشبيون لم يكونوا يعني دائما في أهداء مع العثمانيين، يعني منذ حسين بن علي مع الدولة الحسينية وما قبلها بقليل أصبحوا متحالفين مع العثمانيين، وهو دليل على أن هذه الحركة تمرست بالعمل السياسي وأصبحت بطبيعة الحال لا تؤمن بأن في السياسة هنالك أعداء دائمون ولا أصدقاء دائمون، بل مصالح دائمة. في هذا التغير هو الذي أعطى لهذه الحركة هذا البعد السياسي، لكن حينما انتهى هذا المشروع السياسي هنالك ما ذكره ما وسمه الأستاذ الدكتور علي الشابي بالوجه الآخر للنظام من خلال بيت الشريعة. وأعتقد أن بيت الشريعة، وهو أكد على ذلك الأستاذ عثمان البرهومي، وهي تمثل مرحلة مهمة انتقال عمل الزاوية من المستوى الصوفي إلى المستوى التربوي التعليمي القضائي، ويمكن القول أن بيت الشريعة قد ساهم مساهمة فعالة في تعريب فضاء البلاد التونسية.
1: نعم.
4: وهنا يجب التأكيد خلافا لما كنا نعرف أن قدوم قبائل بني هلال في منتصف القرن الحادي عشر ومنتصف القرن الثالث عشر في موجتين هم الذين ساهما في تعريب إفريقية. لا، حتى هذه بيت الشريعة كنموذج ساهم بطريقة فعالة في تعريب ومزيد ترسيخ اللغة العربية وكذلك الفقه الإسلامي، لأن مثل ما ذكر الأستاذ عثمان البرهومي الإسلام انتشر من القيروان.
1: نعم.
4: ووصل المغرب الأوسط والمغرب الأقصى وبلاد الأندلس والصقلية، لكن هنالك بعض الدواخل لم يكن فيها الإسلام على المستوى الفقهي يعني متواجد بالشكل المطلوب، وهنالك نعم. نقص في هذه التعليم. وهنا مرة أخرى هذه الزوايا لعبت على هذه المسألة وكانت يمكن القول أنها حاسمة في تعريب هذا الفضاء، في مزيد تعريب هذا الفضاء وكذلك في مزيد لنقول أسلمته، لكن الارتقاء ربما من الإسلام الشعبي إلى الإسلام في جانبه الفقهي،
1: وهذا أمر مهم جدا. نعم.
4: مهم جدا في دور هذه، إن أردنا أن نعبر عنها بهذا التعبير بتعبير اليوم، هذه هي الهياكل الوسيطة أو الأجسام الوسيطة ودورها الكبير في تأطير المجتمع، ودورها كذلك في تأطير المجتمع ربما في المشاريع السياسية، في المشروع السياسي وخاصة في المشروع الاجتماعي والتربوي. وأعتقد أن الكتاب الذي حققه الأستاذ عثمان البرهومي فتح المنير نقدم مادة مهمة على الوسائل التعليمية وعلى التعليم الذي اعتمدته الحركة الشابية خاصة في صفوف البدوي.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور عماد الجربي على هذه الإيضاحات الشافية الضافية. المشوار متواصل في حبر الكلمات. نعم، استراحة غنائية قصيرة جدا ثم نعود شعري نختم هذا المشوار مع هذا الكتاب الهام جدا، تاريخ الشابية خلال العهدين الحفصي والعثماني من سنة 1431 إلى سنة 1867. بعد قليل سأسأل الدكتور عثمان البرهومي كيف انتهت الحركة الشابية ولماذا انتهت سنة 1867. اخترنا لكم أغنية كلمات حاتم الجيزاني لحن نعمان الشعري، غنى مجموعة من الأصوات التونسية كما لطفي بوشناق، علي بالعيد وعديد من الأصوات. أغنية جميلة جدا انتجت خلال الثورة التونسية 2011. نستمع نحبك يا شعب ونعود.

0: مسألة تونس. يا غالية لباس، قالت أنا يا رفة القلب مثل ما تعرفني، رغم الألم لاباس، نمسح دمعتي ونكتبها ونشكل من الوجع إحساس. أنا من طين باهت مثل ما شايفني، أنا من طين باهت مثل ما شايفني، اخترت الوجع الباس. أنا يا رفة القلب كفرت بالأيام وصرت خط وشام على زنود نجمة غارقة في حيرتها متلحفة عتمتها، نمسح دمعتي ونكتبها ونشكل من الوجع إحساس.
1: كل الشكر المبدع علي بن بذيلة، قرأ لنا قصيدة باللغة الدارجة التونسية العامية الرائعة جدا. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار في حبر الكلمات، وصلنا الجزء الأخير. أعود إلى الدكتور عثمان البرهومي ليحدثنا كيف انتهت الحركة الشبية، وهل انتهت فعلا؟ سؤال لعثمان، دكتور عثمان.
2: نعم،
1: قلت لك كيف انتهت الحركة الشبية وهل انتهت فعلا؟
2: لا، في الحقيقة هو بالنسبة إلى هذه التواريخ المدونة
1: في، نعم، في هذا الكتاب،
2: هي تواريخ ذات رمزية،
1: نعم،
2: ورمزيتها ترتبط بأهم الأحداث والوقائع التي ارتبطت
1: على امتداد 432 سنة تقريبا، مع تواريخ وورق سنوات مهمة جدا في تاريخ البلاد.
2: نعم. هي سنوات مهمة، هي مجموعة من القرون، هي قرون مهمة في تاريخ.
1: نعم، أربع قرون ونصف.
2: أربع قرون، نعم.
1: أربع
2: قرون ونصف، يعني تقريبا هو 36 سنة. ولكن الأهم من كل ذلك هو أن عملية الانتهاء من الطريقة الشابية في منحها الفكري، هذا مازال موجودا الى حد اليوم،
1: والدليل وجود جمعية الشابي. نعم
2: طبعا، وموجود في شرق الجزائر، في خنشلة، وفي واد صوف، وفي شيشار، وفي الزاوية، وفي المناطق المحيطة بجبال لوراس، وكذلك في قسنطينة وعنابة وغيرها، يعني تقريبا. ثم في الجريد، وفي في القصور السيف، وكذلك في الشابة، وفي القيروان، وفي تستور، في باجة، وفي عديد المناطق، دون أن ننسى طبعا في كبسة والجريد. ولكن الأهم من كل ذلك هو أن هذا التاريخ 1867 هو نهاية هذا المشروع، المشروع الثقافي العلمي الفكري الذي تحدثنا عنه، وهو بيت الشريع. وهذا المشروع عندما انتهى عمليا ترك أثرا في قلوب الناس، لأن بيت الشريعة كما قلت هي مؤسسة تعليمية قضائية في وقت الذي لم تكن فيه الدول.
1: لأنه الملاحظ أستاذ عثمان برغومي، الأمر انتهى 1867 وبعده بسنوات قليلة جدا وجاءت الحماية الفرنسية، يعني هناك رمزية كبيرة أخرى معناتها في ذلك.
2: طبعا ما في شك، ولكن الأهم من كل ذلك هو أن هذه القبائل التي تهيأت وأصبحت جزءا من مشروع حضاري فكري على مدة هذه القرون، وجدت نفسها في مواجهة عدو آخر من نوع آخر، وهو الاستعمار الفرنسي. فكانت المقاومة كبيرة في هذه المناطق. يعني فقط نقول لك يعني حاجة، هو أنه عبد الصمد الشابي،
1: نعم،
2: الذي هو كان قائدا عسكريا كبيرا وبقي يقاوم الأتراك في الجزائر وأيضا في تونس إلى 1616، يعني إلى تاريخ وفاته، ثم من بعده أبنائه واصلوا المعارك في مواقع جبلية في جهة لوراس، هي كانت منطلقا لمقاومة الاستعمار الفرنسي في الجزائر. يعني هذا الإرث وهذا التراث الهام، وهو تراث المقاومة، الذي تقريبا نشأ عليه سكان البلاد التونسية وشرق الجزائر هو الذي يفسر مقاومتنا للاستعمار. ثم القبائل كيف انخرطت وجدت نفسها تنخرط مباشرة في مقاومة هذا المستعمر. يعني المسألة في اعتقادي هي ليست مسألة انتهاء وإنما هي
1: هناك رمزية كبيرة لهذا التاريخ لهذا الإرث الكبير خاصة.
2: هناك أحداث مفصلية مهمة كانت تمثل جزءا من هذا التاريخ الطويل، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دائما صراع وتصدي. وكذلك في العهد في القرن السابع عشر كانت هناك علاقات طيبة بين الشعبية ومن حكموا من الدولة المرادية، يعني تقريبا نقول أنه ليس دائما هناك صراع، وكانت علاقتهم طيبة كذلك مع حكام الجزائر رغم أنهم كانوا من الأتراك. يعني المسألة هي مسألة جذب وصراع وتجاذب حول المجال، ومسألة المجال هي مسألة مهمة بالنسبة إلى الطريقة التي طرحت على نفسها مشروعا سياسيا، وهذا المشروع هو يتمثل في توحيد القبائل، لأن القبائل عادة ليس لها مشروع سياسي، وعندما تجد من يقودها في مشروع سياسي فإنها تنخرط وتذهب. وعرف الشابي بطريقته تمكن
1: أن يجمع هذه القبائل،
2: جمع هذه القبائل تحت غطاء كما قلنا الإسلام والإسلام الطرقي والتصوف الطرقي في هذه المجالات، وخطبهم بما يفهمونه، كلمهم بالأساليب وبالطريقة التي يفهمونها والتي لا يمكن أن يفهموا بها ما يقوله فقهاء المدن، وهذا هو تقريبا السبب الذي جعلهم يذهبون معه في هذا المشروع. وفي الأخير هم القاعدة الأساسية، القاعدة البشرية والقوة البشرية لهذا المشروع الضارب الذي امتد خلال هذا، وهو ما يفسر نجاح هذه الطريقة وهذا الفكر الذي كما قلت هو لا يزال متواصل إلى حد اليوم، وليس فقط هو متواصل معناها في الكتب وفي هذا الإرث الكبير، ولكن حتى في سلوكات الناس، لأننا نحن اليوم وأنت ذكرت منذ قليل مسألة التصوف، في بعض الأحيان نقول ما أحوجنا فعلا إلى أن نجد أفكارا في التصوف حتى نعيش بسلام، يعني مثلا المسألة الذوقية
1: هي مسألة وجودية حياتية للإنسان، معناته لابد أن يحقق التوازن بين ما هو روحي ما هو مادي، وهذا ضروري جدا في الحياة.
2: نحن اليوم نحتاج إلى مثل هذه الأشياء حتى نسهل على أنفسنا حياتنا في علاقة بالآخرين في زمن العولمة وفي زمن التطور والذكاء الاصطناعي وغيره. نحن في حاجة إلى مثل هذا النوع من الأفكار التي تعلي قيمة وتعطي قيمة لمسألة الذوق والاحترام واحترام الآخرين والعيش معهم سلام، وهذا ما كان متحقق، لأننا في بعض الأحيان نسأل أنفسنا نقول كيف كانوا يعيشون بسلام في هذه المجالات وهم ليس متوفر لديهم كل ما هو متوفر إلينا نحن اليوم. يعني
1: نعم الأمر مختلف اختلاف كبير جدا. أستاذ عماد جربي، نستطيع أن نقول أن هذا الكتاب هو حصاد العمر للدكتور علي الشابي، وإنجازه لهذا الكتاب تاريخ الشابية امتد على 627 صفحة تقريبا، كتاب مهم جدا، إضافة جديدة جدا للمكتبة التاريخية في تونس.
3: نعم أستاذ فيصل، أتفق معك تماما، هذا الكتاب هو كتاب العمر الأستاذ الدكتور علي الشابي، أمد الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية، يعني كتاب نشأنا عليه ونحن طلبة نزاول تعلمنا الأول وملامستنا الأولى في التاريخ حول تاريخ الحركة الشابية. كتاب مهم، كتاب مميز، وكتاب يعني خاصة في طبعته الأخيرة أتى باعتبار اعتمادي على مصادر جديدة، أتى واعتمادي على مقاربات جديدة، أتى بنتائج جديدة. الهام هو أن هذه الحركة الشابية يمكن القول في نجاحها لأنها مثلت ما يمكن أن نسميه هذا في مجتمع قبلي الحركة الشعبية مثلت غطاء ما فوق قبليا تجاوز بواسطته القبائل اختلافاتهم، وهذا ما يفسر هذا النجاح. ومثل ما قال الأستاذ عثمان البرهومي، ما أحوجنا اليوم إلى التصوفي، إلى الفكر التصوفي، وما أحوجنا اليوم إلى هذا الفكر حتى نتدبر حياتنا، حتى نتدبر حياتنا. وبالتالي ما يمكن قوله هو أن الحركة الشعبية حتى وإن انتهت سياسيا، حتى وإن انتهت في مراحلها العسكرية ومراحلها السياسية، إلا أن هذا الفكر ظل وسيظل يعيش بيننا بقيمه وأفكاره وتوجهاته. ونحن كباحثين أو كمختصين من واجبنا تبيان هذه المبادئ وهذه المعايير الفكرية حتى نتدبرها، وحتى يمكن أن تمثل ملاذا أو بين ظفرين خلاصا في عالم، كما قال الأستاذ عثمان، في عالم اليوم، عالم التجاذبات وعالم الصراعات وعالم المتعولم، والذي يفرض علينا تنميط الذائقة وتنميط السلوك. فمثل هذه الأفكار والمعايير الصوفية يمكن أن تمثل استثناء لإكسبسيون، لأنه دائما، ومثل ما يذكر جاك شيراك الرئيس الفرنسي الراحل قولة مهمة جدا، العولمة، يقول نعم العولة يمكن أن تشمل الجانب التجاري، الجانب الاقتصادي بصفة عامة، لكن يرفع مبدأ الاستثناء الثقافي.
1: وأحيانا تذهب بنا العولمة إلى الفراغ الروحي، وما أحوجنا إلى ذلك.
3: نعم أنا متفق معك أستاذ فيصل تماما في هذه المسألة. وبالتالي يعني هذا الكتاب، كتاب الأستاذ الدكتور علي الشابي، يعني ستنشد في الحقيقة، يعني كتاب مهم ومتميز، وكتاب يعني يجب أن يمثل فاتحة ومادة علمية ليواصل ولتواصل الأجيال القادمة البحث في هذه المسائل وغيرها من المسائل. وحتى وإن مثل ما قلت أنت هذا المشروع السياسي وهذا المشروع العسكري، فإن هذا الجانب الآخر من النضال مثل ما أشار إلى ذلك الأستاذ الدكتور علي الشابي ظل باقيا. وحتى إن انتهى وجود بيت الشريعة سنة 1867 بعد 3 سنوات من ثورة علي بن غزاه التي فقرت القبائل، ويمكن أن نفسر هذا الانتهاء بفقدان بيت الشريعة قاعدتها المادية التي تمكنها من التواصل. ومثل ما لاحظت أنت أستاذ قيصر بتميز، 9 سنوات تسقط البلاد تحت قبضتي استعمارا،
1: تحت حماية ما يسمى الحماية الفرنسية. نعم،
3: في مرحلة أولى حماية بمقتضى اتفاقية باردو، وفي مرحلة ثانية بمقتضى اتفاقية مارس 3/6/1883 أصبحنا من وضعية محلية إلى وضعية مستعمرة.
1: فعلا للأسف شديد، والتاريخ لا يرحم. وفتحت لنا موضوع آخر ممكن أن نخص له سهرة من سهراتنا الثقافية، إن شاء الله في كتاب آخر وفي إنتاج آخر. أترك الكلمة كذلك رئيس جمعية الشابي للتنمية الثقافية والاجتماعية الأستاذ المهندس عبدالله الشابي، وهو كذلك هو مصمم هذا الكتاب الذي جاء في هذا الإخراج الأنيق جدا والمهم جدا. كل الشكر أستاذ عبدالله الشابي، لك الكلمة في 3 دقائق تقريبا.
4: شكرا أستاذ فيصل، بارك الله فيك. أشكر الأساتذة على ما أبدوه على هذا الكتاب وما تحدث به عنه، وأؤكد أن الكتاب هو زاخر في معناها، في علوم زاخرة وفيه معلومات كثيرة، وأكثر من ذلك بأسلوب جيد، هو أسلوب الدكتور علي الشابي، ويستدعيك أن تبحث أكثر فأكثر في الأحداث التاريخية وفي التصوف كتصوف وأصول الطريقة الشبية الأخلاق والتوحيد والشريعة. إذن أشكركم جزيل الشكر وأقول أن الكتاب متوفر له في المكتبات في تونس العاصمة وقريبا يكون في المكتبات داخل الجمهورية والجمعية أيضا متوفر. وأشكركم أنتم بالذات وكل الفريق العامل معكم على هذه السهرة الرائقة.
1: كل الشكر الأستاذ المهندس عبد الله الشابي، كل الشكر الدكتور والباحث الأكاديمي شرفنا هذا المساء في حبل الكلمات عثمان البرهومي، كذلك الدكتور كل الشكر الدكتور عماد الجربي شرفنا هذا المساء،
3: الأستاذ
1: كذلك الأستاذ اللطفي الشابي الكاتب والشاعر والمبدع، سيد علي بن بذيل الشاعر المبدع الكبير اللي أمتعنا هذا المساء بقصائده ونورنا في صدو في ذات سفاقس، كذلك أشكر أنور بوجلبان مهندس ومخرج هذه الحصة، الدكتور كذلك عبد المنعم جبل في الخراج المرئي لهذه الحصة، سالم عيسى في توزيع المكالمات الهاتفية. مسك الختام أترككم مع نغم جميل جدا جمع وردة جزائرية عبد الوهاب محمد وبريق حمدي في هذه الرائعة دندنة. نستمع المقطع الأول لهذه الأغنية التي ستظل من أغاني الزمن الجميل. تصبحون ألف خير، نلتقي في صدر أخيرا وكذلك في حبر الكلمات أسبوع القادم إن شاء الله.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. توقع المهندس بمعهد الرصد الجوي سليم بن ميلاد في تصريح الأخبار أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاع.

0: القطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم صباحا اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. في العالم، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بضرورة تعديل القانون الجنائي لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ بحق مضرمي الحرائق عمدا. توقع ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وصول مقدمة فرق قوة الاستقرار العسكرية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن تركيا ليست من الدول التي ستساهم بقوات على الأرض. في تطورات الملف الإيراني، أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة ردا على القصف الأمريكي الذي استهدف أمس رجيمتي صواريخ للحرس الثوري بجزيرة لارك. هذا وأعلن الحرس الثوري استشهاد وإصابة عدد من المقاتلين والمواطنين الإيرانيين في الهجوم، وتوعد العدو بمقابلة رد وبمعاقبة من قبل القوات الإيرانية. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الاجتماع الافتتاحي للجنة السياسة والاستراتيجية والدفاعية المشكلة بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين باكستان وتركيا والسعودية سيعقد في اسطنبول اليوم الاثنين. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس، إسخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة.